0: يا قولي من هاد الشي رجايا هزي نزن عقل كيدوك العربيات قلبي نخطف وحيالية ندير الكوراج ونعطيها تليفون
1: هلا لا هلا لا دايتني الامريكان وسوق في كاديار هلا

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: تكيدني مطرح ما تروح وياك، تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

تونسي شرقي غربي نوستالجي تبع الموسيقى على ديوان اف ام.

قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم

ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوان اف ام صباح الخير. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان الماضي بشكل طفيف لتبلغ نسبة 5.3% مقابل 5.5 خلال شهر مايو الماضي وفق آخر المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعات التغذية والمشروبات من ناحية وارتفاع نسق تطور أسعار مجموعات التبغ وارتفاع أسعار مجموعات الترفيه والثقافة من ناحية أخرى. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى مساء زيارة غير معلنة إلى كل من حي الانطلاقة والمنيهلة، أين التقى بالمواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم في علاقة بالخدمات الأساسية والمطالب الاجتماعية والتنموية وفق ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. تونس تحتل المرتبة 62 عالميا في مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 من بين 118 دولة شملها تقييم منتدى المؤشرات العالمي، مما يضعها في المرتبة 2 على المستوى الإفريقي وفق ما صرح به المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري. والبكاري يؤكد أن تونس صنفت ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مجال النجاعة الطاقية، وذلك من بين 160 دولة شملها تقييم البنك الدولي لسنة 2023، مؤكدا على التموقع المتميز والدولي الذي تحظى به تونس في مجالات النجاعة الطاقية والتحول نحو الطاقات المتجددة. فرع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية نابل يواصل التدخل للقيام بعملية تنظيف وغربلة 44 شاطئا، من بينهم 22 شاطئا عموميا و22 شاطئا سياحيا، وذلك في إطار برنامج وطني شامل عادته الوكالة بتعاون مع صندوق حماية المناطق السياحية وفق ما صرح به رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بالوكالة نبيل المختار. إلى شان دولي، إجلاء نحو 5000 شخص من عدة قرى في جنوب فرنسا في وقت يكافح فيه رجال الإطفاء حريق غابات سريع الانتشار اندلع وسط موجة حر جديدة، ومقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في ضربات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف وفق ما أفادت به سلطات المدينة في ثاني هجوم دام تتعرض له العاصمة الأوكرانية خلال أقل من أسبوع. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم قديرة، بعد قليل ينطلق المشوار في ناس الديوان، في أمان الله.
2: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: Publicité. Yalla jaw. يلا جو سيف السنه حافل حكايات
1: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
0: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك أورانج
2: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
3: مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
2: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
3: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس
4: جماعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 إلى 10 متاع الصباح ناس الديوان مع سامح مفتاح
5: 7:14 صباح النور مرحبا بكم يا توينسا وين ما كنتوا معنا في المتابعة والاستماع إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم مبروك إن شاء الله نهاركم أحلى على ديوان أفهم صوتكم هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من 7 إلى 10 تيلة الموسم الصيفي على ديوان أفهم الجميلة نادية في الإخراج عزيزتي إيمان في الإخراج الرقمي مرحبا بكم وين ما كنتوا سامح مفتاح صباح عليكم من قدام الميكرو على يميني كالعادة سيد العميد توفيق ديدي أهلا وسهلا مرحبا
6: صباح النور كابتن خلي وحشه اخويا وليد سليم نورت البارح 5 جويلية احتفلت مع الشعب الجزائري البارح باسم الديوان فهم بطبيعه الحال بعيد الاستقلال الجزائري في احد نزل العاصمه حبيت نقول لك يا سماحه الصوره اللي محطوطه كانت اشوفها علم تونس والجزائر رغم هو راهو عيد الجزائر يعني تصوروا شو المساج اللي يحبوا يقولوه بارك الله فيك سيد القنصل العام سي ناصر الدين العرابة على حسن الاستقبال بارك الله فيك على القيمة اللي عطاها الديوان فهم يعني باستدعائي أنا كوسيلة إعلام وحيدة موجودة في يعني الاحتفال هذايا دليل على أنه هالوسيلة هذه وصلت المساج وصل اللي راهي الأخوة الجزائرية التونسية قبل كل شيء احتفلنا معها وكانت مناسبة مؤثرة جدا لأنه تم تكريم أديبة كبيرة برشا اللي هي أحلام مستغانمي وكانت كلمة مؤثرة جدا قالتها المرأة التي تختزل صداقة تونسية جزائرية يعني في نفس الوقت المرأة هذه الأديبة تونسية جزائرية كلمة على كل تونس على منزل تميم على طفولتها على علاقتها بين تونس والجزائر صورة رائعة مؤثرة جدا وأنا أحد من الناس كان لي شرف أني قابلت السنة العظيمة هذه من حراير تونس والجزائر في نفس الوقت إذن مبروك للشعب الجزائري بارك الله في السيد القنصل العام اللي استدعانا باش نشاركوا الاحتفال هذايا بالمناسبة قلنا كلمة راهو سماح قاعدين يتبعوا في كل كلمة خاصة الشعب الجزائري أصبح بالنسبة ليه ديوان فهم راهو ركيزة يسمع فيها ويصدقها وراه هذا راهو شهادة من كل الرسميين اللي جاوا على المكانة اللي عندها الإذاعة هذه خاصة في القضايا الكبرى قضايا المستقبل قضايا يعني الأمة العربية والإسلامية إذن شكرا مرة أخرى وهنيئا للشعب الجزائري بعيد استقلاله
5: تحياتنا لأشقائنا في الجزائر وإن شاء الله ربي يحفظ الجزائر وتونس والمغرب العربي الكل شكرا سيد عميد توفيق ديدي بن سينا دكتورنا محمد سليم العسلي أهلا وسهلا ومرحبا
7: أهلا وسهلا سماح صباح أهلا دكتور مش سماح هذا أهلا وسهلا سماح مفتاح
5: سماح مفتاح
7: خاتم معكم سماح مفتاح ونصليني صباح الخير تونس بونجور كابتن مرحبا نوروز وليد سيد عميد نادية إيمان سيد المستمعين بداية أسبوع موافق للجميع نهني الشعب الجزائري بعيد الجمهورية حتى نحن وجينا عيد الجمهورية نتاعنا باش نحتفلوا به قريبا
5: إن شاء الله ربي يحفظ تونس
7: إن شاء الله ربي يحفظ تونس والجزائر والمغرب العربي والأمة الإسلامية الكل
6: عيد الاستقلال عيد الاستقلال والشباب كيف نحن عملوا عيد الاستقلال والشباب جملة
5: مع بعض مرحبا بك دكتورنا محمد سليم العسلي لك يقول سامح مفتاح هذيك تحيه للبابا للوالد كل يوم كل ما نتكلم في الميكرو نقول سامح مفتاح باش هو يقول هذيك بنتي
7: حتى انا نحيي
5: فيه معك تحيه لك وصباح النور بابا طليني كابتن كاباتن اهلا وسهلا بالطليني
8: ربي يفضلك
5: شحوي لك طليني
8: والله لاباس الحمد لله شويه تفكرتك معناها السخانه نقصت شويه
6: نقصت صحيح
8: فهمتني
9: شو حوالي سمح مفتاح
5: الحمد لله.
6: المهم خليك صوت لاباس.
5: ايوه
7: اليوم صباح الكابتن نجم منوض ما شاء
5: الله. الله يوفقك.
7: رقدت بالكدايه
9: ظن. لا على خاطركم ولا
7: لا خاطر. لا فك يميت اللي فتحت. يظن لي تعرف القراص
9: عندي في الدار شويه تقربي على.
6: الحركه بركه
9: الحمد لله يا ربي. سيد العميد بارك الله فيك. اخونا العزيز الدكتور سليم العسلي كل اصحاب فهمتني يبارك ربي عايشك نورس فهمتني وليد صباح خويا
6: الحمد لله
9: لاباس
7: هم هم في بعضكم هذا
9: شو اليوم والله بالحق تعطيني 10 ثواني نداء عاجل ايرجون السيدة المعتمدة حمام شط السيد رئيس بلدية حمام شط الرماعة نتاع لوناس رانا نخلصوا في الضرائب لوناس اليوم كارثة بالماء وصل للنهج العراق وفما المكتب عمره ما صار في تاريخ حمام الشرق شو يعملوا يجيوا الفتحة نتاع الواد نتاع لوناس باش يسدوها برمل معاش مرمل شيء رمل ايه مو الماء
6: يدفع بقوة
9: ليه يرجع للمواطنين الكيسة تكون فاضت باش يوريه شنو يحطوا فك الوحدة تاع الفيسبوك هاوك التراب فهمتي جايب عملوا له جو كي وقال له نظيف يا وليدي ما نعموش في التراب نعموه في الماء يا ودي الماء نظفوه عاجل أمور عاجلة ربي يفضلكم وربي عايشكم المشرفين خويا يا رمعات على الناس براس ولديك براس اللي عز عليه يا ولدي اخرج وفسر للشعب التونسي هالكارثة اللي حلت بالجمهورية التونسية لوناس قول منين الخلل بارك الله فيك وصباح خير وسامحوني في الكرام
10: ايواش هاوكا على الدخله
5: والله بسم الله مرحبا بيك طلياني
9: والله العظيم
7: والماء شنو مودو كابتن تاع الشط
5: سليم خلينا نكملوا الحظ
9: الماء مازال فما ماء لا فما ماء اللوطة هاوكا ريتهم الكاميونات هاوكا الكاميونات هاكا يصبوا في الماء هذوك المواطنين اي بعد شو يقولوا عنا الكلى وعنا الحجر في الكلى
5: هذا معكم الكابتن حسني يا جماعه نوروز الجميله غزلت ناس بحنور
11: بونجور عليك اهلا نوروز مفتاح بونجور سيد العميد بونجور دكتور لا دكتور بونجور دكتور بونجور كابتن بونجور وليد نسلم على امونا وندو نسلم على توينس الكل نصبح عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على راسهم كما العاده الكتيب نحب نقول نصيحه صباحيه هكا اول نهار في الجمعه وبوزيتيف فايبس ما تخلي حد يلون لك حياتك ونهارك خاصه خاطر السيد هذا والا المراه هذه تنجم تكون هذا ستيلو اكحل وقتها تنجم تاثر لك في حياتك وفي نهارك دونك انت لون حياتك ونهارك وحدك بالضحك
6: بلا كولور
5: نورز المسكران
11: لا في انغاز
6: بلا كولور
11: لا في انغاز سيد العميد بالبوزيتيف فايبس بالتفاؤل بالضحكه بالحاجات الباهيه الكل دونك ما تخلي حتى حد يتحكم لك في نهارك وفي حياتك
5: فخاطر فما ناس خزره تحكم فيهم ساعات
7: سيونس كله فيها
6: ولا هاك جماعه اللون بالك مش عليهم انا
10: لا حكيمه
6: لانه سامحني نورك ريتك اللون يلون به هذاك اللون قلبه صدقني هذاك اللون يلون به اللي قلبه روز راهو باش يلون بالروز واللي قلبه لطف يا ربي اكحل راهو باش يلقب بالاكحل
9: اللي قلبه اخضر وقت اللي قالت يلون الحين
5: نسيت حتى الاخضر نسيت الحين الدهين الاخضر انت مخك مع الدهين وليد الميلي صباح النور مرحبا
6: كيف سامح
5: اهلا وسهلا وليد
7: اهلا وسهلا
5: صباح لاباس
6: الحمد لله
5: صباح كتاب وليد
6: صباح كتاب اليوم مش نحكيه على كتاب باب العلوج نتاع حسنين بن عمو باب العلوج يحكي على قصة في العهد الحفصي في تونس في القرن الخامس عشر ولا باش تبدأ الحكاية في فينيز وبعد باش تجي لتونس علاش يعيدوا له باب العلوج باب العلوج خاطر كان فما معناتها اللي يجيو هذيك الاجانب معناتها يجيو العلوج هم الاجانب اللي يجيو معناتها من ايطاليا ومن اي شيء وكانوا قبل فما قراصنة توانسة يخطفوا طلين ويجيوا يبيعوهم عبيد في تونس
5: ايوه
9: حلوه هذه
6: في القرن 15
9: مازالوا انتوا
6: لا بالحق معناتها كنا تلمو كنا معناتها وكنا متقدمين عليهم وهذا كله تنجم تعرفوه في باب العلوج راهو عنده حسنين بن عمو وعنده قصص ياسر حلوين يحكي لك قصه حب اون ميم طون بك القصه حب هذيك تتعرف على كيفاش كانوا يعيشوا قبل كيما قبل انه بار اكزومبل كي واحد باش يتدعاو باش يتعشى في القرن 15 هو لازم يبعث الكادو نتاعو قبل ايامات من يمشي يتعشى بحذاهم
12: باش يعرفوا هما على قيمه الكادو. كان تبعث كادو به عندك عشي طياره كان كان بعث كادو كيك برا ما باش يعطيو كعبه ملاوي فريمو حاجات تعرفهم على كيفاش كانوا يتصرفوا وعلى كيفاش كانوا يعيشوا هذا الكل عن طريق سي حسنين بن عمو. حسنين بن عمو فريمو عطى ياسر طياره كان يكتب قبل في جريده العمل والشعب وكل شيء وتوا عنده بعد كل اون سيري نتاع كتب ياسر حلوين ساهلين يتقراو في ساعه سامبل ياسر متتعرف عن طريقهم هما على كيفاش كانت تونس وكيفاش كنا بريمون نعيش وبعدك اللي وقتها حاجة ياسر حلوة طيارة برشا اسمه باب العلوش فما من بعده هي سيري كاملة باب العلوش ورحمانة وباب الفلة سيري ضم ثلاثة مع بعضهم ولا لا لا علاش ثاني اسمه هذا الأولين اسمه باب العلوج والثالث اسمه باب الفلة في وسطهم اسمها رحمانة هو كان رومو مش يتسمى باب بنات ولا هكا ولا حاجة أخرى مي هو سميها رحمانة خطر المرأة هذيك يحبها البرسوناج هذيك تلمو يحبه
5: حب البرسوناج
12: اللي يسمى اسم القصة باسمها هي معناتها رحمن معناتها كل وزوزي عندهم في العهد الحفصي باب العلوج في أول معناتها العهد الحفصي معناتها الواحد والأخرى في أثناء سقوط العهد الحفصي رحمنة دونك فريمون خذوهم وأقراوهم ياسر حلوين باش تعديو معاهم وقيت ياسر حلو فيهم قصص حب ياسر حلوة يوم بطون تتعرفوا على تونس كيفاش كانوا معناتها الواحد وكيفاش المدينة كيفاش تعملت كيفاش تبنات ياسر طيارة ياسر طيارة قد ما قلتم طيارة وباقي شوي تحيات لسي حسنين بن عمو
5: برافو ولي تحية الأستاذ حسنين بن عمو أستاذنا كنت في الكتابة الصحفية ولا في الروايات والناس اللي بدأوا الصحافة على بكري يعرفوا مليح البلومة متاع حسنين بن عمو اي ميرسي وليد احنا انا تنو انه كل يوم يكون كاتب تونسي باش نحكيوا عليه ورواية من الكتاب التونسي برافو وليد دكتور تلك الكلام
7: اي على على باب العلوج سي حسنين بن عمو حكي على الدولة الحفصية يظل هو ما عادش موجود توا اما في الدولة الحسينية باب العلوج هذيك كانوا يتباعوا فيه المماليك واللي يتهداوا اللي يجوا من اوروبا واللي يتهداوا للبيات باش نعطي زوز اسامي معروفين ووصلوا معناتها هما الصدر الاعلى في تونس اللي هم المماليك وجاوا على طريق باب العلوج اللي هما يوسف صاحب طابع اللي مات في الاخر مقتول وخزندار يوسف صاحب طابع يظهر لي من اوروبا الشرقيه ويظهر لي خزندار من اليونان
5: فوالا دونك هما زوج جاو على السيدي فلوس
13: السيدي هرب الفلوس
7: اي
5: خزندار
9: وعملوا له مكتب احسن مكتب في العالم باسمه
5: دونك شكرا وليد حلوة صباحك كتاب كل يوم شو مدخل عالجية في باب العلوش تقول لي السيدة المخرجة ما عندها حتى تعليق اسم عالجية قد يطلعش يجي بالغد من باب العلوش
12: اي دونك
5: عالجية هو الامس هو كان اوروبي داكور داكور خاطر كيف تجي تشوف برافو ناديا كي تجي تشوف اسم عالجية كانوا يطلقوه على النساء الأسيرات اللي جايين من أوروبا في مدينة الجزائر خلال العهد العثماني المطلقات للديانة المسيحية والنساء هذوما كانوا يتميزوا بالجمال الفائق كتب ياسر مزيانة وهي من الأسيرات اللي جاية من أوروبا يسميوها عالجية دونك نجم يكون فما رابور مع اسم باب العلوج
12: العلج هو الاوروبي اللي جاي من معناتك اللي معناتك
5: العلج
13: في قفصه
7: عندك تحيه معنا اخر تحيه الوزير الخارجيه العراقي الاسبق الصحافه العلوج
5: العلوج
13: العلوج كلمه علج معناها خواف عكس مش مزيان العلج في قفصه هو الخواف الرعديدك اللي خاف ياسر هذاك العلج عنا
9: والعلج الرجل القوي الشديد الغليظ يطلق على كفار العجم كما يطلق على الحمار الوحشي بقوته ولذلك السبب يمكن صحافة العراق ما نعرفش حبي
13: العلوج على خوافين هذه
9: العلوج الكفار الخوافين الأحمرة
5: كل بلاد ورط عليها وكل بلاد والتسميات متاعها وتوكا في بلاد نحنا باب العلوج فهمنا توا مع وليد الاصل منين جاي والدوله الحفصيه انا جو فوزانفيت كل يوم اقرا حتى واش الكتب اللي احنا نقول لكم عليها اقرا اقرا حتى صفحه صفحتين كل يوم من كتاب توا 27 دقيقه فاصل رجعين بعده لناس الديوان
14: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
15: بوبليسيتي
16: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة
17: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
16: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
17: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة.
18: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
19: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
20: اريدو طور عالمك. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
21: الو صباح
22: هاني ريكش جوي بي
21: في سخانة.
22: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو ار 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
21: تي على الكومبريسور؟
22: لا على الكليماتيزور الكل.
21: على كل شيء؟
22: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
21: توا فهمت عليه جوك بي.
22: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك بي مع ماكسويل.
20: ماكسويل فور بيتر life.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 للـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 7:34 مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه صبحيتكم على ديوان فهم طريق السلامة للجميع ونصبحوا برش على كتيبة ناس الديوان وين ما كنتوا. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توتسويت لي توب ريتش.
2: توب ريتش
3: خبر هز الوسط الرياضي التونسي. تونسية غفران بالخير بطلة العالم في رفع الأثقال أعلنت رسميا انضمامها للمنتخب الألماني بعد أشهر من اختفائها وإثارتها للجدل. الحكاية ترجع لأكتوبر 2025 وقت اللي غفران كانت مشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة العالم بالنرويج. بعد وصول البعثة إلى مطار أوسلو اختفت فجأة وغادرت الوفد من غير ما ترجع قبل ما يتبين أنها قررت البقاء في أوروبا وعدم العودة إلى تونس. وقتها وزير الشباب رياضة وصف اللي صار بخيانة مؤتمن واعتبر اللي الرياضية غادرت البعثة الوطنية بطريقة غير قانونية بعد ما وفرت لها الدولة كل ظروف المشاركة والأعداد. هتفكروا بتصريحه ونرجعوا كملوا بقية الموضوع.
4: غير من أقدمت عليه الرياضية ومغادرة المطار دون علم مدربها وعدم مشاركة بطولة العالم انتناهز تكلفتها بين أعداد ومشاركة ما يقدر ب 30,000 دينار. يعتبر تصرف غير مسؤول يرتقي إلى خيانة مؤتمن. في هذا الصدد تعمل الوزارة مستقبلا على إبرام عقود تتضمن تحميل المسؤوليات وإجبار المخالفين للعلاقة التعاقدية إلى إرجاع الأموال التي تم صرفها لفائدتهم من المال العام. هذا تصدر إشارة عكس ما يتم تداوله أن الرياضية لم تتلقى الدعم الكافي من مؤسسات الدولة سواء وزارة أو هيكل رياضية. نحيطكم علما أنه بالرجوع للجامعة التونسية لرفع الأثقال وطلب مدنا بالأموال التي تم صرفها مباشرة للرياضية في حسابها الخاص أفادتنا أن مجموع الأموال التي تحصلت عليها تقدر ب 335,000 دينار.
3: إذن هذا كان تصريح وزير الشباب والرياضة الصادق المرالي. اليوم وبعد أشهر من الغموض غفران أنهت الجدل وأعلنت عبر حسابها على الانستغرام أنها أصبحت رسميا مع المنتخب الألماني. أما ستوري اللي نشرتها على عبر ستوري نشرتها على الانستغرام وكتبت فيها حرفيا يميمتي أفرح في قبرك رسميا مع المنتخب الألماني رضيت الوالدين. وفي التصويرة تظهر وثيقة اعتماد ألمانية باسمها إلى جانب بطاقة دخول مكتوب عليها ستارت باس وهي بطاقة اعتماد رياضية في إشارة أنها استكملت إجراءاتها مع الاتحاد وإلا المنظومة الرياضية الألمانية. غفران المولودة عام 2001 كانت من أبرز الأسماء في رفع الأثقال التونسية وتوجت بعدة ميداليات قارية وعالمية وكانت تعتبر من أبرز الأبطال الأولمبية لتونس. من بعض الحكاية أثارت الجدل الحقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي بين إعلاميين بين رياضيين وبين حتى مجتمع عادي يعني مواطنين تونس عاديين. منهم هاجر إدريس لاعبة كرة السلة السابقة اللي كتبت ستاتيو وقالت وقت اللي بطل أولمبي تونسي هز الراية عاليا في الألعاب الأولمبية وطنيتنا تطفو على السطح ونولي ونبكيو بالفرحة وتونس ولادة وتونس بولادها وقت نفس البطل الأولمبي يحرق وإلا يدير ظهره للعالم وللبلاد اللي وصلته كما فعلت غفران بالخير. الوطنية متاعنا تختفي تماما ونبحث له عن مبررات فويت أغانجي وقت اللي هو وصل البطل الأولمبي بفضل بلاده الحسيل وطنيتنا تحضر وتغيب حسب الطلب.
1: فلا فما زيد السيدة نايبة سيرين مرابط
3: اللي كتبت الرابعة التونسية غفران بالخير بطلة العالم في رفع الأثقال وبطلة الألعاب الأولمبية للشباب وبطلة العالم للشباب تنضم رسميا إلى المنتخب الألماني كالعادة. وزارت الفشل حسب تعبيرها لوموا على اللعبة وانتوما خاطيكم. غفران جبدت عليها أكثر من مرة ومدير النخبة ولا الرياضة اللي هو سبب النكبة كذبني وردها ماخذة ملايين وادعاءات وغيره. فشل جديد ينضاف إلى قائمة إنجازات مسؤولي رياضة النخبة في تونس حسب تعبير سيرين أمرابط النائبة.
1: وغفران بالخير ماهيش أول رباعية أو أول بطلة وبطلة النخبة في تونس تغادر أرض الوطن بالطريقة هذه. كل مرة نسمو على رياضيين اللي يحرق اللي يسافر اللي بطل اللي كذا. وزارة الشباب والرياضة من جهتها تقول المصاريف موجودة، لكن اللاعبين كل ما يتكلموا راه فما رياضيين مازالوا موجودين ويقول لك احنا راهو عايشين ظروف سيئة وسيئة جدا. نبدأ معك طلياني.
5: والله شو مش الأولانية والأخرانية ستغادر الوطن. أبطال احنا عنا تشوفوا وعمل ليست على نزيف الأبطال اللي غادروا البلد واخذوا جنسية أخرى. شنو الأسباب اللي لزتهم باش يعملوا هكا؟ الأسباب الحقيقية المباشرة ناحية الشعبوية وكذا وبرشة أمور خليني هذا على مسؤوليتي، فهمتي ولا؟ وأصبحت الوطنية كأنها معناها انفولت كوميرس يخدموا بي، لا الوطنية حاجة أخرى عندها رمزية أخرى قدسية أخرى بربي ما عاش تحشروها الوطنية في أي شيء لأكثر القلب. شكون مسؤولية شكون؟ مسؤولية الذي لم يعتني بأبطالنا،
1: مسؤولية من لم يعتني بأبطالنا التونس. نذكروا مثلا البطل التونسي البطل البارالمبي أمان الله التيساوي، مازالت الدنيا كي كانت قائمة وقاعدة، أمان الله التيساوي اللي قال أنه 4 شهور بلاش فلوس في الولايات المتحدة، قال لي المدرب متاعه الأمريكي كان يتكفل بالمصاريف اليومية متاعه، قال اضطر للإقامة مع رياضيين من المنتخب الهندي بسبب وضعه المادي الصعب، قال أنه الشعور بالإذلال وبأنه ترك وحيدا رغم إنجازاته العالمية، قال رفض عروض لتغيير جنسيته الرياضية وتمسك بتمثيل تونس، ومن بعد جالو في الباركور نتاعو. أيوب الحفناوي كان يكشف في حوار إعلامي أن الإنجازات العالمية لم توفر له الاستقرار المادي الذي يعتقده الناس، قال الأموال تحصل عليها من الجوائز والمنح ينفق فيها بالكامل على تحضيراته الرياضية، وقال أنه نقص الإمكانيات تخليه كل يوم يخمم في أنه يعتزل الرياضة. دكتور
6: شوف كما قال الكابتن توا، لا هي الأولى ولا الأخرى ولا هو الرياضي ولا ثاني. شوف والوطنية أنا بدي ما نحبش ندخلها في الموضوع هذا على خاطر المشكل الواضح تو كي نسألوا نحن الأبطال تاعنا هذوما علاش يمشوا لبلدان أخرى. المشكل المادي، مشكل الإمكانيات، وثانيا مشكل بيرفورمانس ممكن سبورتيف على خاطر يعطيهم لي مويان أكثر. دونك نحن شنو السياسة تاعنا مع الأبطال هذوما العالميين تاعنا والأولمبيين ولا هو؟ منحة سمعت أنا تو سيد الوزير 30,000 دينار، دونك ليكيفالون تاع 10,000 أورو ولا 10,000 دولار، هذا ممكن هي تولي تاخذهم في جمعة ولا جمعتين كي تجيب في لي ميداي. دونك معناتها هو مشكل إمكانيات، والبوان الثاني هما وين يمشيوا الأبطال هذوما؟ يمشيوا الدول تفوقنا بالإمكانيات وبالفلوس، وهذا من حق أي واحد يطمح باش يحسن وضعيته. وفينالمون سماح الإشكال هذا نتاع الهجرة مش يخص رياضيين برك، مو عنا الهجرة نتاع الأطباء والمهندسين والكفاءات نتاعنا والكل الكفاءات الوطنية الكل اللي قاعدة الدولة تصرف عليهم وقاعدين يقراو كيما رياضيين قاعدين يخرجوا. دونك هذاك هو، ما عناش نحن في أزمة اقتصادية وما عناش الإمكانيات يستقطبوهم. شو اسمه ديرنييرمون انت جبت على تيساوي، فما نجار نتاع الناتاسيون
5: صغير شاب
6: مشى للسعوديه يظهر لي، فما جوارات جانسون نتاع هوندبول، فما معناتها لي سبور الكل توا قاعدين مع الاطارات نتاعنا. ربي قدر خير 15 20 سنه قدام شكون مش يقعد فيها تونس وكاو. هذاك شو نقولوا
1: انا توا مثلا كي حكينا على التيساوي كان غدوه يغادر، حتى نقولوا ما فماش وطنية وما فماش كي تكلم وبكي، يعني البطل اللي سمعناه في إذاعة موزايك يبكي ويقول أنا جيعان ناكل في الخبز فقط، معناها باش نفطر على خاطر الماكلة نتاع الهندية ما نجمتهاش، راني أنا جيعان، راني مرضت بمعتي، راني ما لقيتش شكون يشري لي دواء. هذيك نحكيو عليه نهار وننساوه، ومن بعد كيف الرياضي هذايا يقول انا ما عادش منجم وباش نغادر، وقتها نوليو نجبدوا الكارتة نتاع الوطني ونجبدوا الكارتة نتاع شبيكم والبلاد و و و. سيد العميد
7: شويه من حنا وشويه مرتبط لدي.
1: ايوه
7: احنا دخلنا في عالم جديد اسمه عالم نربطه في سعادتنا فقط بالجانب المادي من الفلوس.

0: كانهم معناها مش موجودين. جاونا جماعه قالوا خويا لا هذه حكايه فارغه، سبور تاعكم والثقافه هذه نحى علينا، فك علينا منها، فهمتني؟ واحنا توا قاعدين نخلصوا فك الفاتوره هذيك يعني بحق. راهو نذكركم راهو جات فتره عاد فيها مهرجانات ولا كفر ولا اللي باش يغني ولا كافر ولا باش فهمتني، والرياضه هذه قال لك هدر فلوس. شوف توا الثورات بصفه عامه كي تصير راهو يلزمهم 100 سنه بور ستابيليزي، انا نعتبرهم ليريكوشي، هذوم ارتدادات ما عملناه من 2011 ورد. توا شنو هو الحل؟ الحل ان ناقفوا رواحنا، رجعوا لبيدجين تاع الرياضه، رجعوا لخاطر راهو تنجمش تعمل حتى ما عندكش فلوس، خاطر انت عريان ما عندكش فلوس تحب تعمل. تشوفوا البيدجين تاعها وزاره الشباب والرياضه، تي شيء يضحك، شيء يضحك. اذا ما نجيش اليوم نقولوا اه يا ولادي يا ولادي تحب نرجع ونرجع الفورماسيون، قلنا نقعدوا ونعملوا استراتيجيه وشوفوا، لان هما كان ماشي بالهم حكايه الشباب والرياضه حكايه فارغه. يا ولادي راهي تنحي الدروك وتنحي الهمله وتنحي الحرقه مش فاهمين الجماعه توا اللي قاعدين يبرمجوا، مش فاهمين اللي هذايا الثقافه والرياضه راهو صمام امان للمجتمعات، ما همش فاهمين هذاك. علاش توا 30 دينار يفدلك؟ شنو 30 دينار؟ تي ما تشد الجمعه اسبوع ما تشدوش بور ان سبورتيف دو نيفو. اذا يعيشكم يبارك فيكم جاو قيد.
1: انا شفت لها ستوري قديمه برشا ما بتالي، هي عندها كومبيتيشن وتفطر في كسكروت ملاوي، قالت لي ايش قاعد
0: شفت حبيت اقول لك انا
1: ماني رباعه عالميه تفطر كسكروت ملاوي. ولدك يمشي باش يعدي سنه رابعه ابتدائي ولا سنه خامسه تقول لي شويه عليه كسكروت ملاوي.
0: الحل توا الحل راهو في نومان كما قال سليم توا راهو باش يواصل اذا كان ما نقعدوش ونثبت روحنا فاش قاعدين نعملوا. راهو انا توا مستغرب ما سمعتش حد شيء، نهاري برك فرحت شويه قلت والله رجعوا للمخطط الخماسي، رجعنا شويه قبل رجعنا 2010 وقبل 2010 يا اخي مانيش قاعد الرافي حتى شيء يقولوا تخطيط وبرمجه. يهديكم الله تو نتكلم على لوناس يا اخي، تو برمجنا محطات جديده يا اخي، تعرفوا قداش ثمها محطه التطهير والعمران قاعد يكبر يا كابتن، وناس قاعد تحفر وتعمل في يعني يا راوي زعما تخطيطها طول النيفو السبور هذايا. نعاود راهو اقسم بالله راهو اولويه مش التالي، مش حاجه ثانويه ولا هامشيه كما كما كما الثقافه. راهو كي تثقف الشعب راك تحل باب الحضاره قدامه، كي تعمل الرياضه وتحل الاحياء وتعطيهم باش يكوروا. ما كناش احنا كابتن مشروع الالف ملعب قبل
2: يا حسره يا كابتن؟
0: اي علاش عملوه وقت علاش وقت علاش عملوه؟ عملوه لانه يعرفوا ذاك صمام امان للشباب
2: وما تعملش.
0: علاش اليوم الدروك ما هوش امين؟ علاش اليوم هل كمل هائل نتاع العباد تمشي للدروك؟ اذا
1: فاصل شو
0: قايد سماح باش نقعدوا ونقعدوا ونحلوا المشاكل بحال
1: فاصل ورجعين.
3: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
4: بوبليسيتي محليه كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونه، تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومده تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نامنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونه قيم تجمعنا.
6: خيرها وافي، بحرها صافي، هواها شافي، جوها ديما دافي. تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، خضارها، جبالها وحكايتها وأسرار بنتها، تصنيفها وسحر ماكلتها. البنة يلزمها اللي يفهمها، يلزمها زيت صافي.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: يلا جو
9: يلا جو سيف السنة حاف الحكايات،
10: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع أورانج اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
9: فيش تستنى خطر سيف سنة حافلة حكايات ملايين لجو.

0: عندك أورانج.
1: تحبتوا انت تلوج على خدمة نسبك مع كونسنتريكس؟ سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي خيم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج. اليوم مع بنك ABC تيليشارجي لابليكاسيون ABC كليك واستنفع ب 3 اوفر اكسكلوزيف لمدة 3 شهور. يسوفي حليت حساب ب ABC كليك تنجم تطلب اي قرض من بنك ABC تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبة فايدة تنافسية. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنة. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 292 222. أبي سيكليك بنكتك قريبة ليك. صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: رجعنا لكم في ناس الديوان، إن شاء الله صباحكم مبروك. نحكي على التونسية غفران بالخير بطلة العالم في رفع الأثقال اللي أعلنت رسميا انضمامها المنتخب الألماني بعد أشهر من اختفائها خلال 10 سنوات. 10 سنين فقط لليوم. الألعاب الأولمبية جابونا 8 ميداليات، 2 ذهب 3 فضة 3 برونز. الألعاب البارالمبية 41 ميدالية، 16 ذهب 14 فضة 11 برونز. اليوم كل ما يحكيوا الأبطال هذوما يحكيوا على المشاكل. شفتوا روعة ليلي كيف تعديت معنا في ناس الديوان، الكلام اللي قالته وقتها روعة، وحكينا على التساوي الحفناوي الجوادي كيف كيف، وسام الملولي البطل العالمي. الملولي شكي شوية
3: مش عانى
2: شوية وسام الملولي حبيبة كيف كيف، شو حكيت حبيبة تونس حبيبة الغريبي. وقت اللي احنا نحكيو على منتخب تونسي لكرة القدم، لونترينور بركة يخلص بين 300 و400 مليون في الشهر. وناكلوا 12 و14 و15 وما يعتذر حتى حد، وما خرجش نهار واحد منهم قال ما خلصونيش. وكيف تحكي حتى وقتها كان معنا جزبار حكيوا على الظروف والأوتيل سانك إتوال و و و و و لمنتخب ما جابلناش مش برونزية ولا فضية ولا ما جابلناش تعادل محترم في كأس العالم. ما جابلناش تعادل،
3: ما جابلناش ابتسامة يا بنتي،
2: ما جابلناش ابتسامة. برافو عليك،
4: ورينا نفرحوا للآخرين.
2: عالم تونس مريناه يرفرف والناس الكل عينين عليه كان في الرياضات الفردية فردية. في الرياضات الفردية
5: وش بيهم في الاخر وقت كما قلت يعطيكم صحة هنا في الاوف اوف اوف
2: اي اوف
5: اون اوف معناه الكل
2: هو كان اوف. انت مش ردوا اون
5: مش ردوا اون معناه يعني الاجماع حاصل بين الناس الكل، وينكم وقت اللي هي ما عندهاش باش تاكل، وينكم وقت اللي هي ما عندهاش باش تخلص المدرب نتاعها، وينكم توا كفانا استعمال الوطنيه، ربي يفضلكم كفونت كوميرس كاصل تجاري. الوطنيه والرايه راي اكبر منكم واكبر من كل تونسي وعندها قدوسيه، ما عادش تخلطوها في الرياض. وباقي نقول يا اولادي ما عادش تعملوا تحيه العلم في الملاعب، ما جيش منه لاخر يعيط لاخر يصفر لاخر يسب في هذاك، مش معقول. ثانيا بربي وقت اللي جاو دوبل شامبيون دي موند، دوبل شامبيون دي موند، كي جاو المطار فما واحد اخر استقبل، فما واحد استقبل هربوا من الباب الاخر. عليه مش في اللحظة الشرفية وتابيروج والجو كذا ونعطيهم هذيك الفترينة يا ناس، راه الرياضة فترينة البلد في فرنسا في الكي دورسي. بون كي دورسي للزفر ترونجي عندهم ديبارتمون اسمه لا ديبلوماسي سبورتيف، عايشكم سي لو سوفت باور، راهو في العالم هكا تاع ستينيات انتهى اختصاص بزنس امور دول شو نقول يا ودي. سمعتها النخبه، هو منتخب معناه يجمع النخبه، يشكون ليه بالنخبه تينا ولتنا نكبه دي شو الحكايه هذه، ولت نكبه النخبه في البلد نتاعنا. وعندهم الحق يا سيدي على مسؤوليتي يسبوني الغد يا خويا، عندهم الحق يا سيدي، ولدك ما قاش مشاكل وغدوه باش يمشي للبلاد اللي باش توفر له كل وحدات مستلزمات البرفورمانس نتاعه والعيش نتاعه وعائلته الكل تولي كذا. يا خويا انا قول له امشي، هاي سبوني قول له امشي. هلا انا مانيش منافق، بعيدا عن النفاق وعلى الشعبويه وعلى الدين كل، يا خويا شوفوا اموركم ماهوش من الاتلات، ماهوش من الاتلات.
2: واضح.
5: هاتيه
2: وليد وليد نكملوا معك.
0: يا اخي خسيتوها مع البطله البارالمبيه اللي روحت من الكومبيتيسيون روحت شامبيون واعطاوها حق لواج قالوا لها برمشي روح ما تجيش. وفي هذا الكل انتم ما توقعتش من واحد توا هاو مشى تونسي مشى بدل جنسيته ولا مشى لبرا ولا كل شيء. شكون شفتوا انت مسؤول اعتذر والا مسؤول قال راهو منا نحنا؟ نذكر أنس جابر وقت يحاسبوا فيها على 300 دولار ترو في وسط الواحد نتاعها يحاسبوا فيها في نذكرها في حنا بعل وقتها جاية المسؤولة وتحكي عنا 300 دولار ما عطاتش التفسير نتاعها وين مشاو. شنو ما 300 دولار شنو هي الحكاية هذا كله؟ وشكون ريتو انت تعاقب سيدي اي المسؤولين هذوما الكل اللي هما قد من واحد قد تشكى قد من جوار تشكى راه ما عنديش فلوس راه وراه وراه وراه وراه شكون من بعد تعاقب ولا اضطر حتى واحد؟ الكلهم شادين بلايسهم والكلهم قاعدين امورهم واضحه وكل اللي زاتلت هذوكم اللي نحكيوا عليهم قداش يخلصوا 150 دينار في الشهر ولا قداش يعطيو فيهم؟ ومن بعد ايه ومن بعد تقول انت معناتك اللي شنو هي اخرته بعد كي دوفه هو مع البيرفورمانس نتاعو في ال 40 سنه ايش باش يعمل؟ باش يحل كشك هذيك هذيك مستقبله هو مع بطل اولمبي يحل كشك ومن بعد في الاخر ومن بعد تلوم عليهم باش يمشي لالمانيا ولا يمشي لوين يمشي وين يحب مادام ما نحنا ماناش موفرين لهم شهرية ومعتك اللي حاجة اللي هو بتاع باش خليه السيد هذاك يقعد حياته كاملة
2: عيش حياة محترمة
0: معزز مكرم ما حاشناش بحاجة كبيرة ما فماش
2: واضح
5: يا وليد بالله آخر كلمة سامحوني قلبي على الأمور هذه وعلى بلادي وعلى النخبة وعلى أبطالنا
2: كاملة وحين
5: تو احنا في الرياضات خاصة في كرة قدم نجريو على ملاعبية باش نجنسوهم ونعطيهم الفلوس ونعرف انا قداش خذا سنتوس وقداش خذا كذا خذا مئات الملايين وكان انا غلط قولولي يبدا نجريو في على على لاعب اجنبي باش نجنسوه ولادنا ولادنا هنا مش تغزل لهم جملة مش تغزل في ولاد الجيران يبقى كما قال تو الدكتور ربي فضلك هي اطباء هي كذا هي كذا وليس كذا فهمتي شوفوا الموضوع موضوع كبير وكبير ياسر ولا يقتصر عايشكم بعيد على الشعبوي والنفاق الرياضي لا ليس لا اي علاقة الوطنية في الامور هذه
2: نورس ثم دكتوري
4: سواء كان كما أذكر الدكتور بطل أولمبي مهندس بيب صحافي أستاذ وغيره رأوا كل شخص عنده موهبة وكل بلوتو شاب عنده موهبة وعنده ما يعطي وعنده ما يقدم ما يلقاش قيمته في بلاده رأوا سيتوتا في نورمال بشي لوج لك البرة ويخرج بشي لوج على حياة الرفاهة حياة تليق بالمستوى متاعه العلمي وإلا حتى في الموهبة متاعه. أنا شخصيا أنا ها شاب نتكلم باسم الشباب وأي شاب تاوي يسمع فيا راه كل شخص
2: شابة وشبابة
4: كل شاب يسمع فيا
5: كل شاب خالد معك
4: يا كافتر كل شاب يسمع فيا تاون الناس كلها يتلوش
6: شاب خالد وشاب حسني
5: يا رب يريك الحمد مستعرف هي بيا برا
4: كل شيء بيسمع بالرسمي يخرج لك. انا شخصيا نحب نخرج راني نلوج على حاجه ما خير ما فمي خاطر باش تبقى في نفس الدوامه سنوات وانت تعيش في الروج تعيشها وتجري باش تكمل انت الشهر كيفاش تكملو كيفاش تعيش ما وضو ترونسبور وكري وغير وغير وغير ما قدمتش ما كونتش ما عملت حتى شيء دونك الخروج لبرا هو الافضل حاليا. مش معناها احنا ما نحبوش بلادنا ماذا بينا نقعدوا في بلادنا معزين مكرمين مع عائلتنا بعيد على الغربه وتشنتيت وغيره لكن على الأقل من بعد كي أنت تغرب سنوات تلقى نتيجة أنت تو عندك نفس السنوات قاعدة تدور في نفس الدوامة ونفس الحلقة.
2: للأسف كل من يلقى كونترات والبرة اليوم نبركولو
6: السر موجود
2: للأسف
6: تعرف قديش بيجي تحس يا باب الرياضة 1000 مليار منهم 700 خلاص خدامة يعني باش يدوروا الرياضة في تونس الكل 300 مليار اللي هي ما تنجمش تعمل سبور واحد باش تفهم وراي العملية عملية واضحة 1000 مليار منهم 700 خلاص الاساتذه ذوكم تاع الرياضه في تونس كل شيء 300 مليار
5: والله قاعدين يخدموا بشكل كل يوم يعملوا
6: يعني حبيت نقول لك لا انا اقول لك البيجي نتاعها راهو بعيد بعيد
2: 300
6: مليار باش
2: يعملوا هذيك علاش احنا قلنا شنو الاستراتيجيه دكتور نكمل معك
7: كلمه واحده اللي هو المشكل كلنا اتفقنا اللي هو مشكل بيجي ومشكل مادي وباش نعتنيو باللي زيد تاعنا في السبور هذا دو العباد اللي يقول لك اي ابري تو سبور سبور كل قضيه معناتها العبد باش ينجح ويقدر يلزمه يقدر مو ساعتين والثلاثة والأربعة والخمسة في النهار وسبورت كيف زادة كيف يلزمه يتدانى ساعتين وثلاثة واربعة وخمسة في النهار وذيك وذيك اون إيجيان دو في وكارير انتع 10 و15
5: سنة وانترنور عالمي
7: يلزمه معناتها يكون روحه في هذي كلمة وليد جبد على أنس جابر وعلى ليزيماج هذوما انجب مازال كعملت اكسيون خارقه للعاده.
5: اي بارك الله
2: فيك. نحكيو عليها
7: هديت سيكونسور دادين المعهد صالح عزيز معناتها هاك تشوف لي سبورتيف هذوما كي يخلطوا لي زيليت شنو اللي يعملوا البلاد يعاونوا خاطر سيكونسور سا ديبون بون نوع شنو ما ينجم ياخذ حتى 500,000 يورو معناتها
2: لي تكنولوجي دو بوان. في العائله في العائله تتغشش على ابوك ولا امك يبدا عنده برشا فلوس ومجواك
5: صحيح
2: كيبدا ما عندوش تصبر وجوع وكان عجبك كيما هذا راو بلادك كيبدا ما عندهاش باش تصرف عليك غير قادره راو تقعد في بلادك وتخدم وتثني الركبه حتى لين انت تولي من الناس اللي تعطي الامكانيات لبلادك باش تولي تصرف تتغشش راو كيبدا فما الامكانيات الفلوس تبدا معتمده وموجوده وما تمشيش للرياضيين هذوما يقول لك انا عندي الحق باش نتغشر الفلوس موجوده معتمده كيف تشوف فلوس مشات لبلاصه اخرى وانت تبدا محروم هذاك علاش يتغشر راهو احنا في الاخر بلادي وان جارت علي عزيزه بلادنا رانا نحبوها وقلت انت طلياني كلمه بئر حتى حد ما باش يحكي على الوطنيه بلادنا فوق الناس الكل والعالم التونسي فوق الناس الكل لكن الرياضي ولا النخبه ولا اللي عنده امكانيات وعنده شيء يتغشش كيف يشوف اللي فما الامكانيه فما ظلم اما كي تبدا بلادك ما عندهاش تقعد في بلادك وكان عجبك راه وتخدم حتى لين انت تقف لبلادك اخبارنا
6: دقيقه جي جيش اخر يعطيني 10-20 مليون في الشهر نمشي
2: تحكيش على الجيش
6: لا حبيت نقول لك
2: لا لا ما تنساش والجيش يخلصوا في احسن ما فما لا لا ناس محترمين ما لا جيشنا قاعد يجوع في بلاده
6: لا لا لا اما راهو اقل من الاخرين برشا
2: اي اما محترمين وعايشين بقدرهم وماخذين حقهم من وزارتهم اخبارنا ورجعنا
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
8: ببليسيتي.
9: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
10: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
11: اريدو طور عالمك.
12: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج ان امنوا نحقوا
13: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
14: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: ديوان افام فلاش نيوز
15: موجز الثامنة ديوان فام صباح الخير. إنتاج اللحوم الحمراء يسجل تراجعا بنسبة تناهز 10% خلال الفترة بين 2010 و 2026 حيث انخفض من 122.7 ألف طن سنة 2010 إلى نحو 110.8 ألف طن سنة 2025 وفق ما كشفت إحصائيات صادرة عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. المنظمة التونسية للأطباء شوبان تنظم اليوم تجمعا احتجاجيا بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير يليه تنظيم مسيرة سلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي على أثر الاعتداء الذي تعرض له أستاذ مساعد في جراحة الكلى بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير مما أسفر عن كسر على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن عن غلق محاولة دخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 8 جويلية الجاري يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال، في إطار استكمال إشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. وشركة تدعو مستعملي الطريق القادمين من هرقلة والمهذبة والمناطق المجاورة عبر الطريق الوطنية رقم 1 والرغبين في الالتحاق بطريق السيارة في اتجاه سوسة إلى استعمال محاول سيدي بوعلي كمسلك بديل خلال فترة الأشغال. إلى شأن الدولي، رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن تنفيذ مذكرة تفاهم مع واشنطن صعب لكنه ممكن، مشددا في ذات السياق على أن طهران ليست في سلام مع واشنطن ولن تعترف بالكيان المحتل وفق ما صرح به خلال مراسم تشيع المرشد الإيراني السابق. والبحرية الصينية تعلن أنها أجرت اليوم بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ في المحيط الهادي، وذلك بعد تحذيرات من دول في المنطقة بأن بكين تخطط لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارة. نختم بتوقعات الجوية لهذا اليوم، حيث يكون طقس عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي، وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية والبحر متموج، وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات. ختم العرض الإخباري قدمته لكم مريم كديرة، يأتيكم الآن لفلاش سبور مع هاني الإبراهيمي، في أمان الله.
16: ولا فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار مثل الجمعة من 10 لنص نهار مع ربيب الفرجاني في سما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
1: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
2: صباح الخير, صباح الفل, اهلا وسهلا, مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنجم الرياضي الساحلي واللجنة تفضل النزاعات, اعلنت رسميا بلوغ المليون دينار في اطار الحملة اللي اطلقت لدعم الفريق منذ تقريبا 3 اسابيع. كيف بالنسبة للموضوع هذا, حتى الان تم غلق 7 ملفات و68% من الملف الثامن حسب ما عنته البارح لجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي. المدرب محمد الكوكي نشر البارح تدوين عبر حسابه الرسمي على فيسبوك, وجه من خلالها رسالة إلى جميع مكونات النادي الرياضي الصفاقسي. من أبرز ما قاله الكوكي أنه توجه بجزيل الشكر والتقدير للهيئة المديرة على الثقة اللي تم منحها ليه وعلى كل الدعم اللي تم تقديمه. كيف وجه تحية إلى الملاعبين, يكتب لهم إلى أبناء اللاعبين, كنتم أكثر مجرد فريق بالنسبة لي, كنتم عائلة عشت معها أجمل اللحظات وأصعبها, رأيت فيكم الإصرار والتضحية وروح القتال. كيف بالنسبة لجماهير الفريق, قال محمد كوكي أنه الجماهير ديما وفية وهما القلب النابض كما وصفهم لهذا النادي حسب تعبير, وسند الحقيقي في أوقات الفرح والشدة, كما شكر مختلف مكونات النادي وأيضا أعلن مغادرته لمنصبه. بالنسبة لمحمد الكوكي نذكر السياسات منتظر أنه باش يتم تعيينه والتعاقد مع مدرب جديد خلال الأيامات القليلة المقبلة. رئيس الترجي الجرجيسي حافظ طالب شواصل رسميا مهامه في رئاسة الفريق حسب ما صادرنا. طالب كان أعلن في وقت سابق على نيته في الانسحاب من إدارة الترجي الجرجيسي لكنه تراجع في الأخر, كما أكد ذات المصدر أنه إدارة الفريق قررت تجديد الثقة في المدرب منصف مشارك ومواصلته كمدرب للفريق. مذكر الترجي الجرجيسي ينطلق في تحضيراته للموسم الجديد انطلاقا من غدوة 3. اللاعب السابق نجم الرياضي الساحلي صلاح الغدامسي توج البارح مع المغرب الفاسي المغربي بالبطولة المغربية. الفريق هذا يتوج بالبطولة بعد انتظار دام 41 عام كاملين. يجي التتويج هذا هو الخامس للمغرب الفاسي بعد أربع ألقاب سابقة كما قلت اللي هم عام 65 69 1983 وأيضا 1985. بالتالي ألف مبروك لصلاح الغدامسي اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي. نمشي نحكيو باسكيت, ومنتخبنا الوطني التونسي في النافذة الثالثة البارح من التصفيات يفوز على المنتخب الغيني بنتيجة 61-50. النافذة هذه مؤهلة للمونديال, مونديال قطر 2027, وهكا منتخبنا بالانتصار متاع البارح يتقاسم الصدارة مع رواندا ونيجيريا ب10 نقاط لكل منتخب قبل موعد النافذة الرابعة والأخيرة. نذكر النافذة الرابعة باش تكون في أواخر شهر أوت المقبل تحديدا من 27 حتى 30 أوت, وباش تكون في تونس وتحديدا في قاعة رادس. الختام بمباراة المونديال البارح, المباراة الثالثة في الدور ثمن النهائي, والمنتخب النرويجي بقيادة هالاند يقصي المنتخب البرازيلي 2-1 في المباراة ويبلغ الدور ربع النهائي. 2 نرويج سجلهم طبعا إيرلينغ هالاند في الدقيقة 79 وأيضا في الدقيقة 90, بينما سجل نيمار هدف البرازيل الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 90+10 تقريبا الدقيقة الأخيرة وقبل الأخيرة من المباراة. أيضا مباراة أخرى تلعبت فجر اليوم الصباح وجمعت إنجلترا بالمكسيك, والمنتخب الإنجليزي ينتصر 3-2 في مباراة فيها ريتم كبير الحقيقة البارح, ويترشح للربع النهائي. المنتخب الإنجليزي بادر بالتسجيل عن طريق بيلينغهام في 2 مناسبات في الدقيقة 36 وأيضا دقيقة 38, ومنتخب المكسيك ذلل الفارق في الدقيقة 42 عن طريق كوينينيس, وأيضا هاري كين يعود يسجل الثالث في الدقيقة 60 للمنتخب الإنجليزي عن طريق ضربة جزاء, والمنتخب المكسيكي يسجل الثاني عن طريق خيمينيز في الدقيقة 69 من ضربة جزاء 3-2. دونك إنجلترا تترشح رسميا إلى الدور ربع النهائي. بالنسبة لمقابلة اليوم, مباراة كبيرة منتظرة في الليل, كريستيانو رونالدو مع البرتغال يواجه المنتخب الإسباني ولامين يامال, ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس. أيضا في الليل ماضي ساعة بتوقيت تونس الولايات المتحدة الأمريكية تواجه المنتخب البلجيكي. فلاسبور قدمه لكم هاني براهمي. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على السيت www.dunfm.net.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: إني آي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي عاجل إنرجي.
0: Vivez l'été autrement. وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: Radio NAFA.
1: Publicité.
2: جو الصيفي مونوبري مفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك.
4: يلا جو
5: يلا جو صيف السنة حافل حكايات
6: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيجا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع توك باي بيين هدية مع العرض متاعك
5: فاش تستنى خاطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7-10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 28 دقيقة صباحكم مبروك يا توينسا ونكتوا معنا في المتابعة والاستماع. تحية كبيرة لكتيبة ناس الديوان, ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. باش نمشيو توا توت سويت مع ميس ميتيو في زوم ميتيو.
3: زوم ميتيو.
4: صباح الفل للناس الكل. من جديد بالنسبة لأحوال الطقس لليوم الاثنين 6 جويليا 2026, طقس عامة قليل السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالجنوب الغربي. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق, كما تتقوى آخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. أيوه. البحر متموج. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. وهذا طبعا المعلومات تأتينا من المعهد الوطني للرصد الجوي, كما عودناكم. إن شاء الله نهاركم زين.
3: زوم ميتيو.
2: ترجم يا عميد.
5: ثلاث أيام مازالونا في الهواء البارد هذايا وبعد سلطان ربي من الخميس خميس وجمعة وسبت.
2: نحب نقول بنتي سيسي تقولي العميد شنو قال.
5: سافا نمرو ولا لا؟ مع الأسف باش تسخن شوية, مش كاتاستروفيك, مش كما أوروبا
2: أما باش تسخن كمان.
5: 38-39
6: بشكلي ما عندوش كليماتيزير. والله ناس بيت في الشط يزم خموا عليهم هذوك عملوا كليماتيزير كونكورد باهي
2: باهي باهي
6: كونكورد سوم محترم والله بالحق.
2: دوبا ما تعرف لا فيش جديد أعرف لو الكليماتيزير جديد.
6: مش مانا ياكل عمل الكليماتيزير
2: وبربي اللي بيعوا في الكليماتيزير. وش نحكيه وإحنا على الكليماتيزير سيسونا شوية رفقانينا شوية في الأسوام, على خاطر مش خاطر كيسخانة تزيد الأسوام تاع الكليماتيزير تزيد تضرب. وإحنا باش نقعدوا في نفس الموضوع وشو أمور الأحوال الجوية في كوتفيل.
1: كوتفيل
2: قبة حرارية مسؤولة عن لهيب أوروبا. نورس
4: نحكي وسماحة على أوروبا اللي شهدت موجة حر غير مسبوقة كما تعرفوا, تجاوزت خلالها درجة الحرارة 40 مئوية في عدة دول. ويقف وراء الموجة هذه قبة حرارية تتشكل بسبب نمط جوي يعرف باسم حاجز أوميغا. ويعد حاجز أوميغا حالة تستقر فيها منطقة ضغط جوي مرتفع بين منطقتين من الضغط المنخفض, الشيء اللي يحبس الهواء الحار والجاف فوق المنطقة نفسها لأيام وأحيانا لأسابيع ويتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير. حابين نعرفوا إنه فما كلام وقاعدين قاعد يدور على وسائل التواصل الاجتماعي شنو تأثير القبة الحرارية هذه على تونس.
5: بدي في
4: نحكي ولا تونس شنو تأثيرها على تونس
5: البرتغال وإسبانيا
2: جيتنا ولا ما هي جيتنا وشو معناها قبة حرارية, هل هذه ظاهرة مناخية جديدة ولا لا, ولا كنا نستنيو فيها. معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ الجامعي والباحث في علم المناخ جميل الحجري. أستاذ جميل الحجري مرحبا بك.
7: مرحبا بكم. مرحبا بسادة المستمعينكم.
2: سي جميل مرحبا بك. سي جميل سمحني على النطق. سي جميل قبة حرارية ساعة نبدأ نفسروها شو اللي صاير في أوروبا ومن بعد نحكيه ما هي تداعيات هذا على شمال إفريقيا وتونس تحديدا. تفضل أستاذ جمال حجري. جميل حجري
7: مرحبا بك. المصطلح ربما يكون جديد بالنسبة لسادة المستمعين لكن أيوة. بالنسبة لدارسي المناخ معروفة يعني الفارة هذية هو صنف من أصناف الطقس معرفوه. حضرتك قلت قليلة أنه ضغط مرتفع هذا صحيح. لكن هنا خليني نبدأ مش أي ضغط يعني كما نوع من الضغوط وهذا يتولي متمركزة, ولكن خليني نفصل لسيد المستمعين ببساطة. احنا واحد يهز علاش قبة, علاش كلمة قبة؟ واحد يهز عينيه للشمال فوق يشوف كونه في شكل قبة على خاطر الأرض مستديرة. هذاك علاش احنا نتكلم على قبة بشكل لأنه الغلاف الجوي ياخذ المظهر هذايا اللي تشوفه بالعين. ابقى شنية معناها, شنو معناها قبة حرارية؟ علاش احنا نسمع القبة الحديدية والقبة والقبة والقبة؟ هات نشوفوا قبتنا احنا الحرارية هذه شنية. قلت انت سيادتك انه ضغط مرتفع صحيح, لكن الضغط المرتفع هذا من نوع الديناميكي. شنو معناها من نوع الديناميكي؟ ولا نسأل شو معناها ضغط مرتفع؟ ضغط مرتفع معناها هواء نازل على سطح الأرض, مش معناها مرتفع للسماء لا, معناها الهواء. خاطر نعرف الغلاف الجوي كله يعني غلاف نتاع هواء. الحالة هذه الاتجاه نتاع الهواء هو نازل على سطح الأرض. وقتاش يكون الهواء نازل على سطح الأرض؟ ثم حالتين, أما بالبرودة يعني الهواء الغازات هذه تنكمش وتصبح ثقيلة وتنكم وهذا ماهوش سميك برشا يعني الضغط نسميه احنا ضغط المرتفع الحراري. والثاني هو الحقيقة اللي يشكل مشكلة كبيرة برشا على خاطر هذايا السمك متاعه يتم على طول طبقة التروبوسفير الطبقة الأولانية من الغلاف الجوي. يعني قداش السمك هذايا ثلاثة في المعدل تقريبا ثلاثة كيلومتر ثلاثة كيلومتر ونص حسب الوضع الجوي. تخيل أنت على سمك ثلاثة كيلومترات والهواء ضاغط على سطح الأرض معناها الهواء حتى يبدأ نازل راه ينجم يكون نازل والدنيا سخونة. هذا هو المشكل اللي كبير. يقول قائل علاش الهواء نازل وعلاش هذايا ثلاثة علاش ثلاثة كيلومترات بالضبط؟ هنا لازم نبسط شوية. فالطبقة الأولانية متاع الغلاف الجوي ثم طيار هوائي يعني كما نقولوا احنا ريح انا كنسميه كلمة الطيار وقت يبدا سريع يعني هذا الدياماتر نتاعها في شكل انبوب والدياماتر نتاعها اكثر من 100 كيلومتر وهنا هذايا بالحقيقه هو اللي يحدد إن انواع الطقس الاخيري. علاش؟ لانه يعني عنده زوج حركات. حركه لولبيه هي حركه لولبيه يعني من اليسار هو الاتجاه نتاعه الغربي من اليسار الى اليمين وقت اللي الهواء يدور من اليسار الى اليمين معناها على اليسار نتاعه الهواء يكون مرتفع يعني يعطيني ضغط منخفض وعلى يمينه يعطيني ضغط مرتفع. وابرز معنا ابرز مراكز سامحني نكمل هالتهذيه ابرز مراكز الضغط الديناميكيه اللي تتحكم في طقسنا الكل هي منخفض ايرلندا ومرتفع يزور اليسار في المحيط الاطلنطيكي. بالطبيعه هذايا وقت ينزل يصبح ثقيل ما عادش ينجم يتحرك السنس نتاع الطقس هذا يستمر واللي يزيد يضغط. احنا نقولوا كلمتنا ثم كلمه مصطلح يستعملوها الناس العامه يقول الدنيا غطرت. الدنيا غطرت. غطرت شنو معناها؟ معناها راهو ثم الهواء ثقيل ثم تنفس صعيب على خاطر ثم رطوبه كبيره ثم الرطوبه النسبيه داخل الهواء يعني تكون مرتفعة في العادة وهذايا ما يخليش المنظومة الجوية تتنقل في اتجاه الشرق باش يتبدل الطقس. هذايا يمثل يعني يمثل معناها وضعية كبيرة اختيرة أولا ارتفاع درجات الحرارة اثنين ما ثماش مطر ثلاثة الضغط هذاك وهذا كل تترتب عليه تأثيرات كبيرة. في تونس آخر قبة حرارية عشناها هي من 20 لـ 22 جوان الأخير واللي شملت تونس والجزائر والمغرب وليبيا وحتى أوروبا وقتلي عشنا فيها درجات حرارية 43 درجة. هنا كان سمحني باش منخليش السادة المستمعين يخلطوا شوية ما بين القبة الحرارية والموجة الحرارية. الموجة الحرارية اللي بلغتنا نبسطها وقت نقول سمشيلي يعني ثم هواء قاعد يجي من الجنوب من الصحراء هذاك وضعيه اخرى هذاك وضعيه اخرى. هنا الوضعيه هذيك كيفاش تحدث موجه الحر هذه تحدث في حالتين اما يكون عندي ضغط مرتفع متمركز بالجهه الشرقيه وعلى يعني على الجهه الغربيه نتاعها حتى الهواء نتاعها يتنقل في اتجاه عقارب الساعه يعني الهواء يجينا من الجنوب وإلا تكون عندي ضغط منخفض موجود في الجهة الغربية والهواء يتنقل فيها عكس عقارب الساعة يجيني من الجهة الشرقية ويجيب لي أسخانة هذه. في كل الحالات هذه له أصناف طقس معناها معروفة لكن وهذا اللي نحب نأكد عليه لكن التواتر متاع الحالات هذه زاد في تحت تأثير التغيرات المناخية بمعنى المنحة اللي أتغير. كانت حب نعطيك يعني شنو يعني التأثيرات متاعها على معناها هذا هو اللي تقريبا يهم الناس.
2: شو مش يصير لنا في تونس بعد القبة الحرارية هذه؟
7: أنا أعطيك الساعة مش أعطيك الساعة تأثيراتها المباشرة أعطيك شنو الاستقراءات المستقبلية لسيط الصيف متاعنا.
2: أيوة.
7: أول حاجة ضغط كبير على الكهرباء يعني ما هوش فوق مش فقط يأثر على الإنسان لا يأثر على الإنسان والطبيعة كلها والاقتصاد والكل مش يكون ثم ضغط كبير على الكهرباء والمكيفات بالنسبة مشاكل صحية صعوبة النوم ثم التعب ثم ضربات الشمس ثم مشاكل تنفسية يعني خاصة بالنسبة للمرضى احنا الاحتياط واجب والتوعية واجبة. بالنسبة للاقتصاد أو الفلاحة، الفلاحة تضر بشكل كبير جدا. علاش؟ لأنه الطلب المناخي اللي نسميه احنا ارتفاع طلب المناخ. شو هو الطلب المناخي؟ وقت الإسخانة هذه أنا يمكن نفسر لك باش نفهم شنو معناها طلب. وإنسان يخسر له حوايجه في الصيف نشرها ولا في الشتاء نشرها، يشيحوا في الصيف بسرعة أكثر. علاش؟ لأنه الهواء جاف ويبدأ يخفى، يبدأ يجبد في الرطوبة. هذا شنو معناها طلب المناخ؟ معناها كل نبتة كل فردة طالبة الماء بشكل أكثر. ولكن هنا نحب نقول أنه كل نبتة عندها حد معين تعيش فيه، حد أقصى معين لدرجات الحرارة. أنا عندي دراسات منشورة في هذا المجال خاصة بالنسبة للطماطم. الطماطم إذا فاتت درجات الحرارة أكثر من 35 درجة واستمرت 3 أيام تموت. علاش؟ الاستماط يعني المسامات اللي في الورق يتخنقوا، معناها النبتة تولي الدافع الورق نتاعها يلتويه يعني على بعضه، يدافع يدافع على روحه. في الاخر وقت اللي ما عادش ينجم يدافع على روحه تموت النبتة. وهذايا اختير برشا تتسبب عليه معناها نتائج سلبية في الفلاحة. طيب البحر كيف كيف؟ الحوت الكل يهرب للأعماق إذا ما يموتش. وهذا علاش نلقاو انه الحوت الاسعار نتاعه ترتفع، وبرشا الناس يقولوا علاش الدنيا سخونه والبحر معناه والحوت غالي. راهو الحوت يهرب الداخل لانه ما نجمش يعيش في درجات حراريه معينه. الاخطر من هذا الكل انه البحر، نعرفوا انه البحر جسم جفاف يمتص كامل الطاقه، يمتص الاشعه، يبدا يخزن
2: هذا باش يصير سي في السنه استاذ جميل الحجري.
7: مش يصير لنا البحر المتوسط، وكل التقارير نتاع منظمة الإرصاد العالمية لإرصاد الجو العالمية تتحدث على هذا، وكل الخبراء. وما نخبيش عليك يعني راهو في الاستقراءات. احنا حكينا أنا شخصيا حكيت على هذا من 2018 في ترفيو حتى في الصحافة في الإعلام. قلت نستعد لحالات تطرف. 2019 قلت فلنستعد للأسوأ. 2021 عملت دراسة على تأثيرات هذا عطمات، وعملت خرائط المخاطرة يعني ما غير ما تسلم الطقس داوي في الوقت الفلاني.
2: و2026 شنو تقول أستاذ جميل الحجري؟
7: أنا بالنسبة لل2026 يعني احنا في شهر جويلية. نحب نوضح حاجة راهو الأعلى الدرجات الحرارية باش تسجل في جويلية في المناطق الساحلية. لأنه درجات الحرارة احنا صحيح عشنا في جوان أطول نهار وأكثر بأكثر زوايا لأشعة الشمس، لكن التأثيرات نتاعها لأنه ديما درجات الحرارة دي تحصل بشكل غير مباشر، لأنه أشعة طويلة الموجات على فكرة الأشعة الأرضي. يعني لهنا أما توقع وهذا عادي ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في شهر جويلية بالنسبة للمناطق الساحلية. بالنسبة للمناطق الداخلية هي المناطق القارية في شهر أوت باش ترتفع أيضا درجات الحرارة. وعادي جدا كيفاش نلقاو 36 درجة وعاشر 26 إلى آخره، فوق يعني فوق 20 درجة وفوق 50 درجة فوق 35 درجة بالنسبة للمناطق الداخلية. الأكثر من هذا أنه الحرارة المحسوسة باش ترتفع وتنجم توصل حتى 50 درجة.
2: واضح. شكرا.
7: كنت حاب نكمل لك بنصايح شوية.
2: نرجع بعد الفاصل أستاذ كمل النصايح. يلا
1: بيبليسيتي. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
8: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين فلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تيتي.
9: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
1: راديو
10: استنى يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
11: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.
10: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمون رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
12: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجه دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
13: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
14: اريدو طور عالمك.
15: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: 38 دقيقة مازال معكم في ناس الديوان، معنا الأستاذ الجامعي والباحث في علم المناخ جميل الحجري. سي جميل، في دقيقة شو نصائح ممكن نعطيهم للمواطنين اللي يسمع فينا؟
7: نصائح سريعة، يعني أول حاجة شرب الماء حتى ولو مش عشان أشرب الماء، يعني الماء يبرد البدن ويخلي البدن قابل يعني يتحمل السخانة هذه. اثنين نتجنبوا الحقيقة الشمس، وخاصة في الفترة ما بين 11 و 4 تاع العشية. علاش؟ لأنه في الفترة هذه زوايا أشعة الشمس تزيد ودقة وزياد الأشعة فوق البنفسجية اللي ممكن تتسبب في سرطان الجلد عافاكم الله. بالنسبة للليل، الليل راه ما يبردش، راه ما يبردش، ويبقى درجات الحرارة مرتفعة، وناخذ في الاعتبار الحالة هذه باش نتجنبوا تأثيراتها نتاعها على الكبار وعلى الصغار. على هذا نقول أنه بالنسبة للكبار وبالنسبة للصغار وبالنسبة اللي عندهم أمراض تنفسية الحذر مضاعف. نحب نختم بالخلاصة نقول أنه راه الاستقراءات ما عندناش قبة حرارية قادمة، تناش يعني في الاستقراءات يقولوا ما تناش كل الدراسات وكل الاستقراءات ما تتوقعش قبة حرارية، لكن التوقعات أنه موجات الحر ستتواصل، وهذه خاصية من خصائص الصيف، معناها راهو الشيء اللي جاي راهو نجمو نوصلوا حتى لاكثر من 39 درجه و40 درجه. وردوا بالنا ايضا بالسخانه، يعني الحراره المحسوسه، الحراره المعناها نعرف كي نقول انا درجات الحراره 20 درجه راهي في الظل، اما الحراره المحسوسه هي اللي في الشمس مباشره، ما نقعدوش برشا للشمس. وان شاء الله يا ربي فقط كلمه، راهو متوقعين بدايه من اخر اوت والخريف باش يكون فيه عواصف، لانه الطاقه المخزونه هذه في البحر تترتب عليها عواصف، تترتب عليها امطار عنيفه، نحذروا ونهيئوا ارواحنا من الان.
2: نستنوا عواصف وامطار عنيفه بدايه من اخر سبتمبر اكتوبر. شكرا لك استاذ جميل الحجري، استاذ جامعي وباحث في علم المناخ، كنا نحكي على القبه الحراريه. جيب حذنا كما كل يوم. هني ابراهيمي صباح النور، مرحبا.
16: صباح الخير سماح، صباح الخير نسمع فينا الكل، صباح الخير ليكيب الكل،
2: صباح الخير. مرحبا بك هني، مرحبا بك. باش نمشيو توت سويت و سان ترانزيسيون لي نيس سبور.
17: نيس سبور
2: اش فما اليوم هني؟
16: فما برشا حاجات.
18: خير وسلامة.
2: ايوا
16: خير وسلامة بالرسم. باش نبداو بها سيتو،
2: ايوا
16: باش نحكيو من بعد شويه سماح على اللي صار بخصوص إلغاء الورقة الحمراء للاعب منتخب الأمريكي والتدخل من بيت الأبيض ودونالد ترامب. لكن خلنا بدأوا من مصر، بدأوا من مصر باش نخرج بكم شوية من الرياضة، لكن في صلب الرياضة كيفاش هذية تو تفهموا كيفاش، لأنه فما مقدمة مصرية اللي هي تساوي كي نقول اسمها تونس كل تعرفها سيرتو انتو من ساعتها
2: نعرف ولادنا يعرفوها ولا
16: اللي هي ياسمين عز، خلنا نفهم ساعة يعرفوها جميعا ولا ساعة
2: تعرفوها
16: هذه تصويرة ياسمين عز.
18: لا
16: به ياسمين عز البارح في برنامجها في قناة ام بي سي مصر، وبحكم الحدث اللي هو كأس العالم وترشح المنتخب المصري الى الدور ثمن النهائي
2: المرة الاولى في تاريخه،
16: المرة الاولى في تاريخه، فبالتالي معناها الحدث في مصر كما الناس الكل معناها، فبدلت معناها حتى البرنامج نتاعها اللي كان تحكي على العلاقات الزوجية والمرأة والرجل والى غير ذلك والحكايات هذوك الكل، ولات تحكي على المنتخب المصري. وياسمين عز اعطتنا الوصفة والخطة للمنتخب المصري، وتنصح مدرب بالمنتخب المصري ولاعبين المنتخب المصري، تنصحهم وتعطيهم خطة كيفاش يلعبوا ضد منتخب الأرجنتين.
2: هات نسمعوا.
18: مصر هتلعب الأرجنتين يوم الثلاث 7/7 الساعة 7 وإن شاء الله كلنا نكسبهم 7. هي كتير شوية بس ما فيش حاجة مستحيلة، والماتش هيكون 7 مساء فكلنا نكون صحيين ومستنين. الأرجنتين بيلعبوا بخطة واضحة وهي خطة باصي لميسي. نوقف الخطة ازاي؟ نخليهم ما يبصوش لميسي. بسيطة، الكرة سهلة، بلاش نصعب. نخلي ميسي دايما قدامه لعيب وفي ظهره لعيب، يعني نعمل معاه خطة الساندويتش بحيث ما يعرفش يفلفص، يبقى قدامه مثلا رامي ربيعة يجي يلف يلاقي ياسر ابراهيم بيشاور له انه قصير، يخاف من ياسر يرجع لربيعة تاني وهكذا لحد ما يدخ ويفرفر. وقصير هنا على وزن يفرفر هنا. الارجنتين عكس استراليا، قصيرين مش طوال بس سريعين، كل قصير مكير، وعندهم مهارات وعندهم حماس، يعني شبه اسلوب لعبنا شويه. عندهم ميسي واحنا عندنا محمد صلاح اسطوره كره القدم، يبقى اسطوره قدام اسطوره. عندنا اساطير تانية، عندنا امام وعندنا تريزيجيه وعندنا هاني، عندنا زيكو، عندنا اساطير. الدفاع بتاعهم يا جماعه تعبان جدا، تعبان جدا في التغطيه العكسيه، وتمركزاتهم مش تمركزات مدافعين دوليين، دي كانها تمركزات شباب واقف على الناصيه بيشرب حاجه ساقعه.
5: هذي كنت يفهم في الكورة هذي تشعبت والله العظيم اختفت من فمي. هذا تشعبيت بعينه كابتن.
2: خطة الساندويتش طليني،
6: خطة الكسكروت عياري وخطة الكسكروت المقلوب
2: ملوية
5: خلويت في الخلويت
6: اللي ربي يهديك هين
2: حيان
6: وشاورما
2: تفهم. لا لا لا تفهم لي هني
5: قتل فدو ميسي
2: منين جابها؟
6: عندها
2: منين ليك يا سيدي؟ هكا
6: مركب عينين ومركب هكا كل مركب.
16: اي هو حتى يوم التلفزه عامل لها فيلتر. شفتي انت ما
6: فيلتر تبع حتى بالتلفزه الفيلتر
16: والله بالفيلتر
2: مركز معاها مركز يعمل لها
16: فيلتر. لا اسمها سبق
5: وكابتن هيك في دقيقه فقت بها انت مركبه عينين وتلوم على هني.
6: لا المريت بتاعي سبيسيال
16: لويدو الاكسبير هذيك لويدو الاكسبير
6: ما وراء البحار
5: الخبره تغلب الطموح.
6: دكتور يا معلم
16: هاوكا بدلت من نصائح العلاقات الزوجيه والرجل والمراه ورتنا اللي هي تفهم في الكوره
2: كان قاعده غادي خير
16: كان قاعده فهمي.

0: جيتو سهريت تكثر ستوريت والحكايات هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك
1: فاش تستنى خطر سيف السنة حافل حكايات ملا يلا جو عندك اورانج
2: التبحيرة ما تحلى كان كيبدا البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عرمل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كيبداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي

0: الجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 لـ10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للعشرة. شكرا على المتابعة. وصفت بالفضيحة غير المسبوقة. البيت الأبيض يطالب الفيفا بإلغاء طرد لاعب والفيفا
2: يستجيب. فلاعب منتخب الامريكي بالوغون كان تحصل على بطاقه حمراء وبالفار راهي معناها الحكم ديجا من الاول ما شافهاش بالضبط رجعوا بالفار وخذ البطاقه الحمراء المباشره. بطاقه حمراء مباشره ديجا في الكومبيتيسيون معروف انه تاخذ الماتش نتاعك اللي هو اوتوماتيكمون ماتش جاي تغيب ثم تنجم فما عقوبه اضافيه في الحاله هذوما تنجم تصير حتى زوم مقابلات معناها سورتو في دي كومبيتيسيون مجمع كيما هكا. لكن الفيفا في عوض اصلا ما تزيدوا حتى مباراه ولا تخلي نفس العقوبه بتدخل من البيت الابيض تحديدا دونالد ترامب اللي اتصل شخصيا برئيس الفيفا جياني انفانتينو وطلب ان اعاده النظر نجم نقولوا في البطاقه الحمراء اللي تحصل عليها بالوغون في المباراه هذه. الفيفا سويعات تقريبا اقل من نهار تستجيب وتلغي البطاقة الحمراء وهي أول مرة في تاريخ كرة القدم يتم إلغاء بطاقة حمراء للاعب في كأس العالم من طرف الفيفا. دونك هذا شنو صار لكن بعد بطبيعة بعد الإلغاء هذا طبعا صارت ردات فعل كبيرة لكن ردات الفعل سميها قبل المنتخب البلجيكي اللي هو منافس المنتخب الأمريكي في المباراة المقبلة في الثمنة النهائي دونالد ترامب كان نشر تدوينة على موقع تروث مش موقع اكس خاطر في اكس موش مهبط بحد شيء لكن انشر على موقع تروث واشكر الفيفا يقول لك عملت اللي هو صحيح بالنسبة للحاجة هذه
1: اعتبر ان القرار جاء لتصحيح خطأ فادح
2: بالضبط
1: فلح. والمنشور هذا هو اللي أكد أنه ترامب يتابع شخصيا
2: نكمل لك آخر حاجة. الشيء اللي خلى الاتحاد البلجيكي لكرة القدم اللي هو منافس للاتحاد الأمريكي في مباراة ثم النهائي تتلعب غدوة الفجر بتاع الصباح الليلة النصيعة بتاع الليل كان نشر الحقيقة بلاغ طويل سماح وقال فيه أنه الشيء هذا يقول لك ملخص معناه يقول لك الشيء هذا راهو لأول مرة يصير يقول لك احنا الفيفا استندت لي في القرار متاعها للمادة 27 من لائحة الانضباط اللي تنص على أن الفيفا يملك صلاحية تعليق تنفيذ عقوبة سبق توقيعها. الاتحاد البلجيكي شد على أن المادة 66.4 من لائحة نفسها تنص بوضوح على أن الطرد بالبطاقة الحمراء يؤدي تلقائيا إلى الإيقاف في المباراة التالية وهو ما تم تطبيقه في جميع الحالات السابقة. تقول لك المادة 10 من لائحة كأس العالم تنص على أن اللاعب اللي يتحصل على بطاقة حمراء مباشرة أو غير مباشرة يتم إيقافه تلقائيا على المباراة التالية مع إمكانية فرض عقوبات إضافية. كيف الاتحاد البلجيكي يدرس جميع الخيارات القانونية حاليا المتاحة من أجل حماية حقوق المشروعة لجميع المنتخبات المشاركة والحفاظ على مبدأ اللعب النظيف في البطولة الحالية وأيضا النسخ المقبلة. بالتالي جدل كبير أثاره لأنه مش كان بلجيكي معناها تنجم تحتاج لأنه كل المنتخبات اليوم أي منتخب بنجم منافس يتحصل على بطاقة حمراء نجم يطالب من بعد يقول لك نحيلي البطاقة حمراء وبرا أنت من بعد وقتها معناها فضها بلغتنا التونسية معناها كيفاش باش تحكم أنت وقتاش باش تنحي وقتاش ماكش باش تنحي ونشوف من بعد شنو يصير. دونالد ترامب في الاخر يحكم في الفيفا.
1: الصحافة العالمية الصحافة الأمريكية بيدها حكيت على الاتصال المباشر بين ترامب وأنفانتينو فيما يخص

0: الغاء القرار هذا.
1: والاتصال أكدته نيويورك تايمز.
0: نيويورك تايمز هي اللي حكيت على الاتصال هذا. طالين
2: والله إذا إنفانتينو خرب الكرة العالمية معناها
3: وتو
2: الاتحاد الأوروبي البارح.
0: إنفانتينو خرب الكرة العالمية
2: البارح.
4: اكتب لي نوتس.
2: الاتحاد الأوروبي مستاء من إنفانتينو كيفاش عطى لترامب جائزة السلام هكا ولا وحده يعطي في الجوائز ويعطي في كذا ويعطي في يا اخي شكون حطه هو في
3: كيفاش يسحبوا من الثقه
2: ما قصه ما قصه كبيره
0: الاف
2: بي اي وكذا ونحاو بلاتيني ونحاو الاخر وحطوا سوساريت لا فهمتي وعطاهم الكاس العالم هذه وعطاهم كذا
1: ولكن كاس عالم
2: اي حتى فرنسا طالبه الغاء
4: الميكرو
2: معش يضرب الكوران كابتن سيد عميد اتونسيون باشوري
3: مسوش خليه
2: بيه مسوش
3: يا خليل يا صلاح
0: مسوش الكوران
3: يا خليل يا صلاح الميكرو
4: الكرسي
2: فرنسا طالبة الغاء الورقة الصفراء تاع أوليزي
0: أيه.
2: ولكن فما الكود ديسيبلينير تو دكورتو معاكم راه هو أيه. علاش سي واحد كود ديسيبلينير تكلمت عليه 127
1: 127 لا هما مكتوب 27
2: كود ديسيبلينير ارتيكل 127 كونسيرن لي موتيف دو بلانت دون بروسيدور دابيل اي ستيبول كو لا كو الواحد بو سولفي يعني لابيل بو سولفي اون اوبجيكسيون سور لي في اون تي تي انسيفيزامون ريبريزونتي او لو دروا اي تي مال ابليكي ما معنى لوائح الانضباطيه 127 لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات القارية مثل المواد 127 128 تتعلق بإجراءات الاستئناف على القرار التأديبي حيث تلزم الأطراف لتقديم الاستشعار بالاستئناف كتاب من خلاله كذا وكذا هو كله غلط ولكن في الاخر كما قال واحد
0: على كود موجود
2: اتونسيون اي قال لك اسمع احنا عندنا استئناف وعندنا كذا وعندنا كذا انتم غلطتوا
1: استئناف بالتليفون
2: شو سمعت ليت وانت تليفون كابتن وكلهم يعمل حتى لي انا ما لي تليفون راه ترى قال سبيك ما بيتغاي
0: يكلم
2: في الناس الكل واحد جاوبهم قالوا لولا الفيفا لم تستجيب اسكو ترامب اللي كابابل داريتي لا كومبيتيشن قالوا وي
1: أبو.
2: إيه الرجل ما جال تشوف مرة مع إيران مرة مع كذا مرة مشي غادي مرة طلع من هنا الرجل مش في أموره
1: لا هو
2: زد على إنفانتينو دعور له الحق ياسر أنت ريت الهدف الثالث على المغرب
1: نعم
2: ريت الحكم مش عمل
1: عمل هك
3: قال مش عادي نعمل الغالب علي وعليكم
2: شو ريت الحكم ريت الحكم تاع اليوراغواي وفرنسا
3: زفر في اتجاه واحد
2: الانجليز قالوا ما قالوا كلمه مش ما تقالش أيه الانجليز والناس الكل هذا عمري ما ريت في حياتي حتى في الوطحه ما تسيرش ضرب ومضروب ولا ورقه صفراء لليوراغواي ما معنى كما تعمل هكا سماح بالمفتاح
3: يحبوا يطيروا فرنسا قبل الوقت
2: ما معنى الكل تخدم الارجنتين واحسن دليل جابوه على ميسي ضد الجزائر حقه وخذي ورقه حمراء دونك الناس
1: ونفس التدخل يشبه برشا تدخل
2: صحيح والناس خايفه كل من فرنسا
3: هذيك
2: الناس الكل خايفه من فرنسا فهمتي
0: تعتبرها النسخه الاتعس في تاريخ كاس العالم
2: ما عادش تجي نسخه اتعس كيما هكا لا من مستوى هم 48 سبور ترافاي وكذا والاخر وسخانه اضطرد انت اربيتري اللي هو كما قال بلاتيني وبلاتير انت تحكم انت الفيفا تحكم ما هيش امريكا ورئيس الفيفا يولي معناها اكبر معناها انسان دقيقه فهمتني خاطر هو يحكم في كراس الشروط وقت مشي يقدمها الرؤساء الجمهورية ما عندكش فكرة رؤساء البلدين معناها ما عنده قوة كبيرة ياس داير الفيفا فيها أكثر مشاركين أكثر من لونيو دونك مش
3: كيفاش يسحبوا له ثقة كابتن
0: هل ممكن سحب الثقة ولا لا من إنفانتينو
2: لا هام ليك إنفانتينو مش عارف مرار 24 شو يا معلم شو
3: كيفاش يطيحوه
2: لا ما يطيحوش عمره ما تطيح
3: كيف سارق
2: ما تطيحش ما تطيحش من 48 الكل معاه اش عمل جابهم 48 مش عامل 60 تو فهمتي ولا والكوت بار تاع النوادي كثرت تنسيون بالفلوس كابتن ما تنسيون
3: شو الحين باش يسمحوا له ثقه
2: شكون والله ترامب لما بعثر صاروخ
0: فوالا لن تسحب منه
1: حتى شيء
0: الثقة عميد ثم الدكتور وليد. يلا عميد.
3: أنا أعتبرها سقطة. تو هذه نفخ أسمع سماح نفخونا روسنا بالفيفا وخنقونا في تونس قال شنو الفيفا ما تحبش والفيفا قوانين وفي الأخر والله نفخونا روسنا بالحق راهو قتلونا راهو نودينا معناها مخلوقة وكورة مخلوقة في تونس ونرعش وخايفين. الدولة التونسية ما نجم تمحت شيء للجامعة قال شنو قالوا الفيفا طلعت مخروبة من باب المحاربة الفيفا. أنا قسما بالله أنا مصدق الشيء نسمع فيه. شنو هو رئيس يدخل ورقة حمراء سقطة تاريخي سقطة تاريخي. أنا
0: تو كان جاي يدخل يدخل ثم يكتب شكرا للفيفا
3: أنكر ويابل
0: يعني
3: والله العظيم أنا تو الأخرين الكل ما نجموش يتلموا ويطردوه هذا
2: يحكم في العالم
0: هكا قالك بالفلوس وشارين الناس
2: يحكم في كوريا ويحكم
3: في لكن تو حتى يهمنا في تونس طز طز طز في هالجا في الفيفا تو نعمل نحبه حتى احنا
0: يحكم فينا
2: بالقانون ما تعملش اللي تحب طز في الفيفا كل ما هو منتخب ما يتنحاش تو انت تحت لونيو مو تحت قوانين لونيو تحت قوانين فيفا سمعنا دكتور
0: دكتور
4: ايه ثم وليدي لا هو شوف انا حبيت نعرف من هاني ولا الكابتن شنو هو الجوستيفيكاسيون تاع الغاء الورقه الحمراء معناتها الفيفا كتنحي معناتها نورمالمون ديسيزيون
0: ولا بلاغ ولا تفسير
4: معناتها نحينا على خاطر امريكا وكهو كان جات دوله اخرى ما تنحاش
1: ما تصور ما تعطيش تحييث القرار
4: اي فوالا هذا دو انا ديما جو مو بروجيت على الواقع نتاعنا في تونس. انا خايف لا تنحيت الورقه الحمراء هذه تولي متداوله في الشامبيونات تاع عام الجاي
1: ورقه حمراء في الشامبيونات راهي تصير في الشامبيونات تصير
4: عاديه اسمعني هاني اسمعني معناتها نحن ديما اون اكسل في الحكايه هذوما نحن لينا ورق حمر ما تعطاوش ويخرجوا شكون يقول لك والله وجه المدافع مش ساق لاتاكون ديناها ديناها في الفوتبول
3: ضربوا بوجه ضربوا
4: بوجه فهمت معناتها انا خايف من التداعيات مع المكتب الجامعي نتاعنا ما شاء الله فهمت معناتها حتى انفانتينو يظل لي جاي بالتكتيك من عند المكتب الجامعي اش معناتها يصرف على المنتخبات الاخرين يصرفوا على الجمعيات فهمت دونك كيف كيف هذاك علاش حتى حد من نجم يقيل حتى حد معناتها في الاخر المال قوام الاعمال
2: انفونتينو كان يجيب الكور معناها المهمه نتاعو في الفيفا يجيب لك الكور الصغار ويحطهم باش يعملوا تيراج وصار
0: هذيك خدمته كان
2: هذيك خدمته تو عنده هو اربع جنسيات والقدير راهو يدور من بلاد لبلاد هو ولاده ريتك الرحل ريتك الرحل كليوز والعليلش نتاعهم بلاد بوكيك
1: طيارة خاصة انفانتينو في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا نزل مقابلات بيناتهم ساعة ولا حتى كانوا في دور المجموعات مقابلات لعبوا في نفس الوقت تلقى يحضر شوط هنا وشوط هنا تلقى مزل مدن بعض على بعضهم 300 كيلومتر في ساعة غير ربع تلقى فيه الملعب هذا بعد نص ساعة تلقى في ملعب
3: كنا فيه يعمل له دموند يقول اعطيني كوب
2: شكون
3: نسيت
2: فما دعاية
3: ولا بالحق
2: فما دعاية كبيرة
3: يقول له اعطيني كوب ليان
2: شوف فما دعاية كبيرة ما عملوا غلطة وقت البرازيل هز ثلاثة مرات الكأس اعطاها كأس هذيك المرة ذي كأس معتبرة راهو بلي عملوا قانون الفيفا اللي يهز ثلاثة مرات يعطيه النسخة وليس الأصل الأصل يقعد ولكن خايفين ترامب يحب الأصل
1: وكان قال نحب الأصل يعطيه الأصل
3: أنا خايف من التدوين أقول لهم أنا توا تعطوني كأس
1: العالم نعرفوا احنا توا في 2016 مونديال 2030 نعرفوا اللي هو باش يكون في المغرب البرتغال وإسبانيا مونديال 2034 في السعودية ولا ايه تفكروا الكلمه ذي حتى بعد عام 2038 سيكون في المتحده الامريكيه فقط 2038 فقط فقط فقط
0: المتحده الامريكيه هما هكا وعملوا معهم
1: 2038
0: وليد نكمل معك
5: ننصحكم جست تفرجوا فما الدوكيومونتير في نتفليكس على الكوربسيون بتاع الفيفا تفهموا كل شيء ما علاش الفيفا ما تنجمش تنجم تمسها جمله معناتها العباد اللي هما عندهم بوفوار كبير ياسر ودوما يقعد على الكرسي ديجا الفلوس تجيه مش هو حتى يطلبها معناتها كلي تبارك الله مش نورمال وذاك علاش اللي هما معناتها كلي الواحد نتاعنا الفيدراسيون نتاعنا يقول لك تنجم تمسني خاطر الفيفا تنجم تتحكم فينا من بعد مي نحن ما عادش نلومو توا على الوقت الامير الكويتي اللي هبط على التيران وقال لها ماهيش بينالتي ولا فما بينالتي وقتها صحيح ما عادش نلومو عليه جست حاجه كهو اللي جاء ترامب للحكم معناتها ملي جاء هو كشف برشا حاجات وكشف حق معناتها ولات حاجات اللي هما كانوا يتعاملوا قبل
0: تحت
5: السمس تو ولا كل شيء اديكوفير من الاعلام معناتها على غزه من معناتها كلي الحكايات هذوما معناتها كلي انه يطلب حكايه ولا حاجه كل شيء كل شيء ولا اديكوفير اي معناتها كلي اكسبوز معناتها البوفوار نتاعو وكان عجبكم الناس كل
1: وي
0: واضح شكرا هاني اخبارنا وراجعين في ساعتنا الثالثه من ناس الديوان
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: Publicité. مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
8: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية

0: فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026، التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف؟
2: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن بخومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موضة من برا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
5: Et si le luxe vous emmenait plus loin ? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
6: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي؟ وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي، وقت اللي نمشي في تريك حومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي، وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانكتي اللي مسهلت لي حياتي، ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضره على التجاري اب في الروبريك مون باس. مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل.
7: ديوان افام فلاش نيوز.
8: موجز التاسعة، ديوان افام، مع سلامة. الانطلاق في استغلال 20 خط حافلة في اتجاه الشواطئ، وذلك تماشيا مع خصوصية الموسم الصيفي وفق ما أعلنته شركة نقل تونس. وتتمثل هذه الخطوط في خط في اتجاه شاطئ حلق الوادي، وعشرة خطوط في اتجاه شاطئ قلعة لندلس، وخط في اتجاه شاطئ المرسى، وستة خطوط في اتجاه شاطئ سيدي بوسعيد. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة المتكونة من 11 عضوا، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع وفق أحكام الفصل 52 من القانون المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية في الجمهورية التونسية. التونسية نهال بن يوسف تتوج بجائزة امرأة العام 2026 في الأمن السيبرني، فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني، ويأتي ذلك بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة. إلى شان الدول، يرتفع حصيلة الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا منذ نحو أسبوعين إلى 3342 قتيلا على الأقل، في حين بدأت فرق الإنقاذ الدولية بتقليص عمليات البحث تحت الأنقاض مع تضاؤل الأمال بالعثور على أحياء. وفي إيران، توصل مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل لليوم الرابع على التوالي بعدما انطلقت يوم الجمعة بتشييع رسمي حضرته وفود من دول عدة. تلاه بدء التشييع الشعبي وإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان في مصلى الإمام الخميني الكبير وسط العاصمة طهران. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة، في أمان الله.
7: ديوان افام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس.
9: ورسليم يواكب الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من الاثنين للجمعة من العاشرة لنص النهار مع ربيب الفرجاني في ساو فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوينسا. متابعة الأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: من الاثنين للجمعة تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: جانا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للعشرة. شوي خلينا نحكيوا على وزارة الصحة اللي تقدم جملة من الإرشادات والتوصيات للاستخدام الآمن لأجهزة التكييف. فما قبل باش نمشيوا لصوتكم.
1: صوتكم
2: صوتكم بحيرة بن زرت في خطر بسبب التلوث البحري. يناشدوا السلطات المعنية بالتدخل الفوري لحماية الثروة السمكية قبل فوات الأوان. شنو الحكاية؟ تفاصيل مع مراسلنا، مراسل ديوان فام في بن زرت، بدر الدين عرعار. بدر الدين صباح النور، مرحبا.
3: صباح الخير، صباح أحلى صباح ليك ولكل السادة المستمعين.
2: مرحبا بدر الدين،
3: عايشك سماح. سوى اللي كما قلت لك كانوا يسمعوا فينا والتحقوا بينا الآن، وقولوا لهم إن شاء الله بداية الأسبوع موفقة للجميع.
2: مرحبا بك بدر الدين. بحيرة بن زرت في خطر، بدر الدين شنو السبب؟
3: بالفعل هو سماح، احنا كنقولوا بن زرت نقولوا بحر، نقولوا شتوت المزيانة، نقولوا بحيرات، خصوصا بحيرة بن زرت. خلينا نعطي فكرة على بحيرة بن زرت اللي ما يعرفوهاش. هي بحيرة تمتد على 120 كيلومتر مربع، معناها حدودها نعرفوا منزل جميل، مزار الرحمن، مزار بورقيبة، تيجة، زرزونة، بن زرت. البحيرة هذه اسمها شنو هو اسمها؟ اسمها المتزوقة. المتزوقة جاية من اسم تزوق، تشكل، اعطانا حاجات مزيانة. البحيرة هذه كانت معناها تنتج اهم الاسماك، وكانت تصدر حتى الأهم، خلينا نقوله أكبر المطابخ وأكبر المحلات في فرنسا. البحيرة دي كانت تعطينا سبارة، تعطينا البوري، تعطينا القاروس، تعطينا تريلة نوعية خاصة من تريلة، تعطينا السيد، تعطينا السول، تعطينا المديز، تعطينا الكلوزيس، تعطينا ما شاء الله من الخيارات هذه. البحيرة هذه كما قلت اللي الحدود بتاعها ممتدة، خلينا نقوله على اتجاه أربع معتمديات. البحيرة هذه اليوم أصبحت معناها مهددة، خلينا هي تعيش موت فريد. ليش الماء هذا؟ شنو اللي صار؟ صار هو يا سماح كونه هناك تلوث، تلوث وتلوث كبير. اليوم قبل يقول قائل شنو شبي قبل نعرف انا قبل ويراو الحدود نتاعها، فما قنوات ربط معناها موجوده قبل من السبعينات نعرفها.
2: سماح
3: لكن ما كانش اليوم نوعيه خلينا نقول المواد الكيميائيه والربط العشوائي، وخذلك انتشار بعض المصانع. خلينا نقول انا انزه المصانع هذه اللي يكون عندها تلف ربما قاعده تعالج في المياه نتاعها ومش قاعدة تصبتها البحيرة. لكن نعرف البحيرة هذه معناها تتزود بالماء الحلو موجودة، معناها الماء الوديان معناها اللي تصبتها، وفما الربط العشوائي، وكذلك فما قنوات سرطة الصحي اللي للأسف ما لقينا لهمش حل. علاش ما لقينا لهمش حل؟ اليوم
2: التلوث تقول انت بدر الدين جاي من قنوات الصرف الصحي
3: اللي ثابت وقاعدين نشاهدوا فيه، وكنت صورته انا سماح وشاهدوا فيه السادة.
2: اي قاعدين نشوفوا فيه هاي.
3: هذا اللي صورته انا، التلوث جاي من قنوات الصرف الصحي. منيش هذا يقول قائل؟ احنا طرحنا قاعد عندك المشروع اوريزون بانبان ممول الاتحاد الاوروبي بقيمه ما اكثر من 150 مليار، قصد تطهير بحيره بن زرت، الا انه في المده الاخيره تعطل. وهو المشروع هذا كان المعنى الهدف بتاعه يرمي لتطهير البحيره هذه، وخصوصا ربما خلينا نقوله في إزالة معناه الربط هذا اللي قاعد يصير بين قنوات الصرف الصحي أو معناه إقامة بعض المحطات المعالجة. نعرف اليوم نعرف هناك محطة في العزيز، نعرف محطة في مجميل ومحطات أخرى. اليوم إذا كانت تتوقف المحطات هذه إيش يصير؟ سنه يتسيب الماء المسخ، يتسيب في البحيرة. علاش؟ خاطر يقول قائل إحنا خلي الماء يقولك يمشي الملوث هذا يمشي للبحيرة ويرجع على الديار. لكن لو مش حل لدي نشوفه حل، أو إحنا نعرف معناه إمكانيات الدولة التونسية وخصوصا ديوان تطهير الامكانيات بتاعه بسيطه وضعيفه مش قادر. فرحنا بالمشروع هذا، لكن المشروع هذا بتاع اوريزون بافا او تطهير بحيره بن زرت خلينا نقولوا انا من التلوث مش قاعد يمشي بين السق معناه سريع. احنا كنا نتصوروه معناه هذا باش ينقذ البحيره. اليوم هي صيحه فزاعه سريعه.
2: البحاره شنو قاعدين يقولوا بدر الدين؟
3: البحارة فما بحارة نحكي لك البحارة راهي قاعدة هذه البحيرة هذه تتوكل في 500 بحار معناها 500 عائلة قاعدة معناها تفقات هذه بين مباشر وغير مباشر. فما ناس أخرين يوم نعرف تربية القوخايات، وفما شركات، فما الكشارة، فما ناس بارشة معناها قاعدة تخسر في موارد الشغل بتاعها. ناس تحب البحيرة هذه راهو سمعت كما قلت لك أنا زميلتي العزيزة المحترمة كونوا البحيرة هذه راهي كانت خليني أقول لك تنتج من أبن وألذ الأسماك في العالم. اليوم البحيرة هذه قاعدين نقصوا فيها إحنا، ما حبيناش ندخلوا، مش ما حبيناش، قاعدين نتفرجوا. مش ما حس كونه مش إرادة يلزم اليوم معناها صيحة فزع مش ننقذوا البحار هذه، مش ننقذوا المكسب هذه الدرة هذه الموجودة معناها في قلب ولاية بن زرت. ينقذوها. راي كما قلت لك راي يمكن تحكي معناها على 120 كيلومتر مربع معناها من معناها ثروه معناها خلينا نقول هذه ربي معناها طبيعه حطت لنا حاجه مزيانه حاجه مربيه
2: يلزم نستحضر
3: الاقتصاد التونسي اللي قاعدين للاسف قاعدين نخسروا اليوم نهار بعد نهار. اليوم راه ما شمل سيدي ما شمل التريلة المزيانة تاع مزار الرحمن ما شمل الورقة ما شمل الصبارس قاعد برشا نوعيات ما شمل خلينا نقول لك الكلوبيز المول قاعدين يعيشوا فيها كيك نستعمل في مجهود إضافي باش يمنعوا معناها الغلة بتاعهم والصابة بتاعهم للأسف اليوم يا سامح يلزمنا الناس الكل تتضافر الشهود يلزم يقع حد للتلوث هذا اللي قاعد خلينا نقول أنا ما برشا عباد قاعدين نربطوا بين المؤسسة الصناعية هي قبل كانت الديار دايرة دي ونعرفوا توا لكني للأسف اليوم كنت نشوف شيرة منزل برقيبة منزل جميل كذلك شيرة زرزون مصانع دايرة بالوقت أنا أنزه وديما ننزه أنا ديما نمشي للحسن النية أنزه أما لكن ترى اللي قاعدين نشاهدوا فيه هي كوارث اليوم في بحيرة بنزرت يا سامح.
2: واضح شكرا بدر الدين عرار مراسل ديوان فهم في بنزرت فاصل ورجعنا
1: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية سافرت بعت عشت البرة وتعلمت أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس
4: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
1: صبحيتك أحلى مع ناس الديوان.
2: مازلنا معكم في صوتكم ومرحبا بكل الصور والفيديوهات متاعكم مشاكلكم في الجهات الروبريك هذية خاصة بها مشاكلنا مش مشاكلكم في الجهات. نحكيو اليوم على بحيرة بنزرت سيد عميد.
5: يعطي صحة بدر دي لك ذما حاجة نساها حاجة هامة راهي عجوبة البحيرة هذه. علاش عجوبة؟ لأني مربوطة في نفس الوقت بالبحر المتوسط عبر قناة بنزرت هذاك اللي في القنطرة.
2: أيوة.
5: دونك البحر المتوسط يدخل يغذاها ومن جهة أخرى مربوطة بحيرة إشكل اللي هي عجوبة عالمية. وعلاش الحوت متاعها أبن حوت في العالم؟ خاطر بحر قصير بحر في نفس الوقت في ليزاليفيون اللي جيوه من البحيرة إشكل ولو من وتنجا وكيف كيف البحر القصير هذا والخصائص الطبيعية يخلي الكلوفيس ويخلي الحوت ويخلي التريليا ويخلي الداس اللي هي فهمتني وراه أبن حوت خطر بحر قصير وفيه مغذيات الحوت وفيه الحنجة. يعني جينا شو عملنا؟ دمروا في حاجة عالمية مش من حقنا وقت اللي تخلي الاتحاد الأوروبي وعطاها 150 مليار باش ينقذها على خاطر بوصفها راهي عجوبة عالمية هك السيستم هذاك ما بين بحيرة بنزرت 120 كيلومتر مربع وبحيرة إشكل ومنظومة إشكل بصفة عامة مش نحطوها في عينينا والله حرام والله رقب اللي بيمشي ياخذ حوت يا سماح ويقول لك حوت منزل عبد الرحمن يمشي باش ياخذ اعز مثم في العالم شوش قد نعمله يا دي والله العظيم انا مانيش مصدق نسمع فيه يا اخي نكسروا حاجه ندخلوا ولا طلقناها هذيه اسهل حاجه البحر اسهل حاجه حط في البحيرات هي في الاخر ايش باش يصير انت ما باش يموت الحوت باش يموت الحوت لانه راه هذا يقتله كاريمو ومش مساحه كبيره باش يتحمل مش بحر كما نقولوا معناها محلول هذيه 120 كيلومتر مربع معناها راه في اشهر باش نقتلوا المنظومه كل اذا
2: وعلاش هالمناطق الصناعيه والمعامل محاذيه للبحورات
5: والله العظيم كيف
2: وهذا شكون اعطى الرخص انت باش تبني دار يقول لك لازمك رخصه ومثال تهيئه عمرانيه علاش نجيو في البلايص هذو البيو انا سؤال راني نساله نجم نكون ما نعرفش
5: ارفير اشياء اخويا اللي يعمل معمل باش يخدم روحه يقرا أيه. حساب زد التطهير بتاعه هو اوتو تطهير كمان تو اللي يعملوا في
2: اوتو حتى كي هو ما يقراش حساب الدوله تقرا الحساب
5: هي يا اخويا يعني قلت لك
2: مش من تفرض عليه
6: تفرض عليه
5: كل مره نكتشفوا حاجه بالله والله العظيم شيء انا واحد من الناس موجوع لاني قلت لك نعرفها هي بالدائره نتاعها كل ونعرف اللي فيلاج داري ونعرف العباد اللي عايشه منها
2: و500 عائله 500
5: عائله تعيش منها هذوك عايشين بالحوت اما شفت البقيه راهي خضرة دويرها فلاحه شيء يعمل الكيف راهي منظومه اقسم بالله العظيم يحزدون عليها العالم اجمع نجيوش نعملوا نطبزوا عيننا قال شنو قال يتكسرت ما نجمش نصلحه عجب الدولة التونسية مش قادرة باش تصلح منظومة عملوها لنا الناس، مش حتى عملنا وحدنا راهو عملوها لنا وما نجموش نحافظوا عليها ورجعوا نصبوا في القناة في الواحد. طب معقول الكلام هذايا؟ والله شيء حزن القلب يا سامح، والله العظيم انا بقعة ذيك حكيت لك على تسكرية تفكر ولا حكيت كلها دي على بها كلها راهو المنظومة ذيك راهي أجمل ما تم في تونس. عليه يا رسول الله عليه مسجد جميل مسجد عبد الرحمن تيجي احنا يا والله يا
6: اليوم حكينا ثلاثة حكايات معناتها ثلاثة حكايات معناتها كل ثلاثة حكايات تبعين له الناس معناتها بالحق
2: الكل يرجع الديوان الوطني للتطهير
6: سي لو كومول بالحق نتاع سنوات سنوات قاعدين كنا عامة نحطوا في ريوسنا
5: يخرجوا يعملوا مجلس وزاري
6: ونعملوا على بعض
5: مجلس وزاري ويقول راهي ماشي منجم راهي ما عندش فلوس شوفوا لي حل دولة تشوف له حل اما باش تقعدوا نفرجوا ولا يزم هاي. اخويا في اعلى مستوى اليوم تتحل مشكله بحر تونس قاعده تضيع كل الدنيا كل باش نقعدوا نرطبوا بشويه نسايس ولا يا اخويا هذه ما متنجمش انت عندك حق ما عندكش امكانيات يا اخويا هنا الدوله توظف امكانياتها تقعدوا في مجلس وزاري وجي رئيس الحكومه وجي الوزراء وجي الناس الكل ويقول له اخويا راهو يجي ننقذ بلادنا مش معقول هذه
2: السيده يقولوا كما توا كان يحكي بدر الدين يقول لك الكلوفيس ما عادش موجود انواع اخرى نتاع حوت والحوت اللي موجود شنو حوالو
5: لا مش يموت كل
2: الحوت اللي نشريو فيه وناكلو فيه شنو حوالو الحوت هذاك هو خارج من بحر ملوث بحر فيه كارثه بيئيه كيما هذا طليني وانت اللي كل يوم تستفتح
7: أنا
2: بالبحورات كل يوم
7: متفاجئ اللون هذا
2: تعرف
7: نعرف وين البحر حبوي توا جاي حول ولا معناها قلت لهم بدلوا البحر الاسود المتوسط وليس الابيض ماك بحر الابيض شو اين تو مش نربط ممكن تكلموا عن الوطنية كابتن دي هاي الوطنية هاي هكا ولي هذه وطنية الوطن بتاعنا وين وصلتوه يا جماعة الوطنية ها عاملين فونت كوميرس ضربة ضربتين وطنية مشي الاخر بدل الجنسية الرياضية نتاعه مش ولا كذا وكذا عاملين حالة وعاملين نعرف شنو انا ما فهمتش قال بدر الدين بارك الله فيه وربي عايشه ساعة وصورها بنتاعه كذا قال ناس تتفرج انا سي لي سونتيمون اللي توا عارفه في ناس تتفرج نمشي البلديه يا وناس يا كذا ياخو في الفلوس اكثر من السونات هكا ولا ياخو فلوس اكثر من السونات هي إيه دمرتوا البيئه قال واحد كلمه شهيره على ابو ظبي دون لو تو فهمتي ولا قالوا واحد زيري صاحبي انترينور الله يرحمه قال الصحراء ردوها جنه اما احنا الجنه نتاعنا رديناها صحراء تونس جنة سيتا كادو دو سييل محلاها تبدا بالطيارة من فوق تشوف معناها الصحراء هنا الخضار غادي كذا علاش عملنا لكم تو نتكلم انا على شيرتي هو البحر الدواء رديتونا دا حاشاكم وحاش قدركم كي البحر الدواء ولا ايش هو الفرجة يا مشرفين مش مسيري مش مسؤولين كلمة كبيرة كي تقول مسؤول راه كلمة كبيرة قول مو ناري شو مشرف مانيش عارف يتفرجوا هو يتعدى كل يوم البحر ويشوف هذاك وساكت
2: ما هو زيدا نسأله هل عنده الإمكانيات ولا لا
7: نرجع لكلامك
2: هل فما إمكانيات متوفرة ولا لا زعما الديوان الوطني للتطهير أنا كل يوم زعما عنده الإمكانيات وساكت ولا ما عندهش إمكانيات
7: بدر الدين إيش قال الاتحاد الأوروبي 150 مليار لتطهير هذه البحيرة إيه
6: وين مشاو
7: بارك الله فيك توا اسمع ما نحبوش نعملوا بروسيد انتونسيون للناس مي أوروبا تعاون عاونت باش البحيرة ذي معناها يطهروها باي ونرجع لكلامك يا بنت مفتاح يا سماح هي شكون عطى الرخص على ود مليان على البحيره وين فما ماء يحطوا المعامل عليه مي سي نورمال ما ذكر دي شيء كل يتلوح غادي والسؤال الاخير وانهي خاطر انا تعبت من هذه لوناس وتعبت من البيئه وزاره السياحه وش تعمل وزاره البيئه وش تعمل هذه لوناس وش تعمل وكلا بال صاحب البحر ما هذاك شو هذاك عطيه يكسر دار يكسر كذا ويعمل كذا انا عندي سؤال لو تونس ما عندهاش الف واش كيلومتر شريط ساحلي وين مش تصب لوناس يكون في ديارنا
8: انا ناقص يا اخويا
2: مليش ناقصين وليد
6: بالحق ما تقول لي لا سيدي ما عندهمش امكانيات كما قلت انت اعطيني مشروع قول راني حاشي بفلوس
7: اخرج
6: تخرج من المسؤوليه
7: اخرج تكلم
6: اما انت قاعد ساكت ومعناتها اللي ما فما حتى شيء معناتها اللي سيدي جيبوا راهو فما حاجه راهو ديما غالطين فيها راهو معناتها اللي يقولوا راهو عندنا كفاءات عندنا كفاءات في معناتها مهرجان قرطاج ولا في ام قرطاج السينمائيه ولا في المطار ولا في درشنو وديما فما دي ديزاستر قاعدين يصيروا. جيب تو كنت تتفرج في ابو ظبي ولا في الواحد كما قلت انت في المطار تاع ابو ظبي شكون معناتها المدير تلقاه امريكاني فرنساوي باش يعملوا فيستيفال غاديكا يجيبوا اللي عمل الفيستيفال دو كان بوندون دي زاني يجيبوه هو بوندون دي زاني يتعلموا عليه يحطوا بعدها شكون يتعلم وبعد ما ابعثوها لروح
7: كي قدر رب
6: هذا هو سيدي. فما كانوا يحكيوا قبل على الايكولوجي كانوا يحكيوا قبل على الايكولوجي في فرنسا كنا نضحكوا عليهم شنو ايكولوجي وحتى ما بعدك اللي وحده حاويه حمراء وحاويه صفراء ها وين وصلنا تو بهذا الكل سيلو كومول نتاع انه مع البلناش بك الحكايه هذوك الكل وكل انت كي تبدا متعدي في اللوطوروت تلقى ساعات شجر كامل حقل كامل نتاع ساشيات وحلين في الشجر
2: اي
6: شنو هو هذاك كله كيف شنو هو
7: وك الريح وك الريح توتا
6: سيلو كومول بالحق لازمنا
7: تونس كل ريحه تقم
6: تونس نفيقوا سي متنا بالحق سي متنا لازمنا نفيقوا
2: ابون انتوندو
7: يلزم ندوه وطنيه على البيئه يعيشكم البيئة. اخرجوا وتكلموا وقولوا للمواطن احنا مواطنين وليس رعايه ونخلصوا في الاداءات اللوناس قولوا راهو هكا دون 10 دون 15 دون 20 عملك خلينا نسمعوكم اما مش تقعد تفرجوا كيكا واحنا قاعدين نعانيو واحنا نعانيو مساكن تقبيليكا معناها البحر كله وكحل في حمام الشط والناس تعوم ولا صغار الناس تعوم مساكن فهمتي يعني في الاخر يقولوا الاخر عنده كذا وكذا اي وزاره الصحه وينك يا خويا باش تحط لنا على الشواطئ ممنوعه السباحه راهو فيه كذا وكذا
2: واضح طليني ملف البيئة ملف كل يوم نحكيه فيه في البلاتويت لكن مازلنا نستناو تفسيرات نبدأ بالتفسير
7: صحيح
2: احنا طالبين تفسير وبعد اتو نحكيه في الباقي غنية ديديكاس لعميد نصيف زيتون نعرفوا يحبوا برشا ورزايل

0: تعرف كل كبيرة وصغيرة. خليك إين وتابعنا كل نهار من اثنين للجمعة من العاشرة لنص نهار مع ربيب الفرجاني في ساما فايبس على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. جمعة. تسمعوا ناس الديوان من 7 ل 10 متاع الصباح. ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 49 دقيقة مازال معكم في ناس الديوان ومتواصلين من توه حتى للعشرة. باش نمشيو تو سويت لناس الاختصاص.
0: ناس الاختصاص
1: هو صديقنا وعشيرنا في الأيامات هذه، هو اللي تنجم تتخلى على كل شيء كينو، هو الكليماتيزور. وما أدرك ما الكليماتيزور؟ المكيف. ومع ارتفاع درجات الحرارة، وزارة الصحة خرجت بجملة من التوصيات للاستعمال الآمن للمكيفات. احنا معنا اليوم في الاستوديو مشكور سي الهادي الدرغام المختص في صيانة المكيفات. سي الهادي مرحبا
2: وبيك. عاشق بارك الله فيك أختي، وشكرا على هذه الاستضافة، ورحب بالسادة المشاهدين.
1: مرحبا بك. مرحبا بك سيدي. انا السؤال باش نبداو بها، علاش وزاره الصحه اكدت وشدت المره هذه على صيانه المكيفات؟ اول نقطه حكيت عليها هو الصيانه سيدي.
2: والله هو الصيانه من تحصيل الحاصل، ماهيش تاكد، ماهيش سامحني انا ماناش مطالبين، مش نستناو يعني وزاره الصحه هي بارك الله فيها، لكن من تحصيل الحاصل من قبل ما تكون حتى وزاره الصحه والا ومضاد توعوي والكذا، كل انسان تو كنا نسمع
1: ما يعرفوش، المواطنين ما يفهموش،
2: ما يفهموش بشوي بشوي. كانت عنا احنا مضات اشهريه كانت تصير حول كيفيه التعامل مع بعض الاجهزه سواء مكيفات او غيره. احنا تو الاكتواليتي هي المكيفات، والمكيفات حاجه موسميه، دونك ما نذكروها كان يقولوا هما للصلاة الله. دونك يلزم من تحصيل، اذا كان ما عملناش اوبليغاسيون معناها يلزمنا نعملوا حاجه نفرض بها.
1: احنا نعرفوا احنا في مخنا التوانسة الصيانة ماني حاجة تكسرت مش نصلح،
2: لا هي صيانة هي الوقاية من التكسير.
1: ولا التونسي كي ينزل على الكوموند تاع الكليماتيزور ويخدم، بالنسبة لي الأمور لاباس، لا صيانة ولا شيء، ويذولي هذي غلط.
2: أما من الأخطاء الشائعة لو كي نقوله صيانة هو يعني الوقاية من بعض أشياء. نعطيك أبسط أشياء اللي نتوقعها احنا مننصح بها الناس وقت اللي يجي يخدم كليماتيزور أول مرة، يعني في السيزون أول مرة، يزم قبل ما يخدم الكليماتيزور يفهم بعض الحاجات التفاصيل اللي نجم يعملها حتى هو صغير.
1: شنو اللي تعمل قبل ما تخدم الكليماتيزور؟
2: اللي أبسط شيء معناها ما تنجمش تعيط للصناعي ولا تقني ولا كذا، أبسط شيء تنحي كل الفلتروات هذوك متنظف
1: باي،
2: هذه حاجة.
1: حاجة باش تنظفهم سيلي
2: ولي بالماء، معناها فما بالماء، فما بالماك الكاوتش وكهو معناها حاجه بسيطه
1: وتشيحوا مليح قبل ما
2: لا لا لا، مش بالضروره بالشيح ولا ما تشيحوش، ما انت هو بطبيعه لا ما فهمش

0: الغاز.
1: جيت للنقطة، أنت جيت للنقطة مهمة.
0: ما عانينا منها في الراديو أنا نهارين. سلحنا الأمور.
1: كان مصنع يتقبل بنهارين. أيوة. باهي الغاز. الغاز رانا توا نعيشوا مشكلة كبيرة ياسر نتاع غاز، وخاصة فما حاجة جديدة وطرقت، مش طرقت، هي جديدة في تونس على الأقل.
0: قديمة جديدة.
1: اللي هو قديمة جديدة، أما ولينا نحكيوا عليها ياسر توا في تونس، اللي هو الغاز 32. الغاز 32 هذايا غاز قابل للاشتعال. مانيش باش نخوفوا الناس، ماناش باش نخوفوا الناس، وانما نقولوا يلزمنا نعرفوا ونتعاملوا مع تركيب المكيفات وتصليح المكيفات اللي تحتوي على نوعيه الغاز هذايا. علاش نقول
0: لك الكل بالغاز 32؟
1: 90%
0: وي
1: 90% من
0: الغاز. شو الفرق بينه وبين الغاز الاخر؟
1: الفرق هذايا الغاز 32 هذايا غاز ايكولوجي.
0: ايوه
1: صديق للبيئه. نظيف. يستهلك اقل ما يمكن 30% من فاتوره الضوء مقارنه بنوعيه الغازات الاخرى.
0: ولا.
1: معناها مقتصد، هو بيدو مقتصد للطاقة، صديق للبيئة،
2: قابل
1: لحظة
0: صديق للبيئة وقابل الاشتعال.
1: نعرف ايش قاعد نقول جاي بالموضوع هذا.
0: هما قاعدين يقولوا لك في الناس الكل تو تحكي فيه في الراديوات وتسمع فين.
1: اي نعم. لا انا جاي تو كي نقولوا صديق للبيئه وقابل للاشتعال، الناس
0: قابلش بقى.
1: لا يعني قبل احنا قاعدين نتعاملوا مع دبوس الغاز، ونتعاملوا مع الغاز اللي نطيبوا به، ونتعاملوا مع الاجهزه هذه كله، ولا معناها براتيك مو جينيرالمون لاباس، الحمد لله ما عندناش مشكله. اما علاش نركزوا احنا في عمليه التركيب الجهاز؟ راهو اذا كان الغاز 32 معناها كليماتيزور يحتوي على الغاز 32، اذا كان ما نعرفوش نتعاملوا معاه كتقني كصناعي كإنسان يركب، ومن شروط الأساسية ونقولها لهنا وقلتها في بورصة منابر، يعني من الشروط الأساسية إذا كان التقني، ونطلب أنا مثل من الحريف باش يجي يركب له هنا صناعية يتغشوا ما يقلقنيش
0: يركب له
1: الحريف اللي يجيب تقني باش يركب له مكيف ما عندوش حاجة اسمها بومبا فيد. انا حبيت نجيبها ما قلت يحتمل باش نعمل شهر
3: بعض ماركه جيب حق جبتها خاطر مشكله دي.
1: والله حبيت نجيبها
3: مشكله في تونس،
1: والله حبيت نجيبها، قلت بيزار شويه يحتمل حاسين ومش مشكل، اما نجمو نحطوها حتى في
0: تنشوفوا تصويرها،
1: تصويرها بومبا فيد بالضبط. اي بالضبط البومبا فيد هذه حاجه اساسيه، ما عندكش بومبا فيد ما تدخلش لدارك وعمليه بومبا فيد راهي تاخذ وقت. راهو قبل كنا نركبوا في كليماتيزور معناها عمليه التركيب نتاعو من الاول للاخر ما تفوتش ساعه غير ربعه. هنا زاد نعيب على بعض المؤسسات، بعض الشركات اللي تعطي الصناعيه باش يركب 12 و15 كعبه في النهار. دونك هو باش مطالب عنده خدمه ب 15 كعبه و 15 كليماتيزور، فك النهار هذاك موش ما عندوش الوقت باش يخدم بالجهاز هذا اللي هو بومبا فيد.
0: هذا البومبا فيد سي الهادي اللي في التصوير قدامك هكا، شوف التصوير
1: هذيك البومبا فيد
0: بالضبط، هذيك هي البومبا فيد.
1: ما عندكش البومبا فيد هذيك، ما عندوش
3: الاستاذ قول لهم كيف يجيك تكنيسيان ما جابش هذيك ما تدخلوش دارك،
1: هذايا قول فيه ديما ما تدخلوش دارك. فما شكون فما صناعيه باش يبرر للحريف او يقنع الحريف يقولوا ليه راهي حكايه زرقاء ولا لا راهو خطر.
0: شو يعمل هذه البومبا فيد؟ شو
1: البومبا فيد هذه؟ تسبيري معناها تجبد كل ما هو ميكروبات وهيدروجين واكترو، فما مجموعة من المكونات الفيزيائية، مجموعة من المكونات الفيزيائية اللي تختلط بك الغاز هذاك، الغاز هذاك اللي هو 32 غاز رافيني.
0: تنظف الغاز،
1: تنظف مش تنظف الغاز، تنظف السيركوي كل.
0: ولا.
1: تنظف كلمة سيركوي. الهيوميديتي، تو سكي هيوميديتي، نيتروجين كذا، تعرف إذا كان ما نعملوش العملية دي، راهو ينجم يكون النهار هذاك يخدم الكليماتيزور صحيح، معناها حتى بلاش بومبا فيت يخدم الكليماتيزور. اما ما اديش دوره كما يلزم، وبعد بعد عامين يتحرق الموتور.
3: هذاك صار لنا هنا
1: علاش فما هيوميديتي فما مكونات تقعد مخزونه في الجهاز الموتور هذاك، بشوي بشوي تمشي تكبر كما كره الثلج.
0: تفضل. برشا يسمعوا فينا باش يقول انا راني حصلت وركبت الكليماتيزور من غير هالبومبا في، هل النجم يجي تكنيسيان ينظف لي هالغاز هذا من اول وجيت كيني باش نعاود نركب الكليماتيزور ولا لا؟
1: معقول هذا ديما يسالوه سؤال هذا اش نقول له انا

0: والأغلبية ما رجعوش معناه كي تعطيه العملية الواحد واثنين وثلاثة أربعة شنو يزمو يعمل قولك بايدة كوردو علاش خاطر يخمم في فلوس أكثر من يخمم في صحته ولا يخمم في فاتورة الزوج. إذا كان جاء كليمات إذا كان جاء صناعي واكتشفت بعد ما ركب الكليمات اللي السيد ما استعملش بومبا فيد وقالك لا وصدر شيء وكذا يلزموا لهنا معناه يتصل بصناعي ويقوم بعملية إفراغ كل المكونات اللي داخل السيركوي معناها الغاز الكل هذاك يفرغ ويستعمل لك البومبا فيد هذيك لمدة 45 دقيقة جو دي بيان نركز على الوقت 45 دقيقة بون تو ديبون انت والبويسونس نتاع قوة المكيف بين 9000 و 12000 مثلا وقت 24 هو ال 24 ياخذ حتى ال 45 و 50 دقيقة ال 9000 اللي هو ما عادش موجود ياسر ياخذ 25 دقيقة براتيكمون احنا في تونس كمستهلك تونسي نحوصوا بين 18 ولا 12 معناها 12000 هذوما بين 35 بين 30 ولا 40 دقيقة الماكينة هذيك الماكينة اللي كنتوا تشوفوا فيها وكنا نشوف فيها هذيك تقعد 45 دقيقة راكبة وتخدم انستالي معناها في انستالي في الجهاز
1: نظف السيركوي الكل
0: نظف السيركوي افيك مانو باش تعطينا اللي فما مانو ديجيتال ونركز عليه هذا ما عادش مانو كلاسيك واللي حاسيلو ما نحبش نغشش صناعي هنا مانيش
2: هذا خص كان جدد
0: والله هو الاصل في الاشياء احنا ولينا نحكيوا على جدد لكن هو الاصل حتى في القديم حتى في الفاندو اي عمليه سيركوي حتى في الفريجيرات كي نعملوا شارج غاز مثلا في الفريجيرات نعملوا عمليه تنظيف هذه ليش لانه الغاز هو براتيكمون يلزم يكون غاز ثاني
1: احنا مش بين العام والعامين ديما نشارجيو الكليماتيزور بالغاز دونك حتى كيف يجيك تكنيسيان باش يشارجي الغاز يلزموا البومبي
0: لا با با اوبليغاسيون معناها
1: تركيب معناها
0: تركيب تصليح عملية شارج وحاجة أخرى راهو فما أخطاء شائعة يقع فيها صناعية نقول عن عمد وعن سوء عن
1: هكا وهكا
0: اللي هو راهو كي نجي ونقيس ويجيك الحريف يقول لك راهوني باش نعمل شارج غاز راهو ما نعملوش شارج غاز يا ناس رانا ما نعملوش شارج غاز علاش لانه قبل ما نسلو علاش نعمل شارج غاز معناها في هنا فما ضمنيا فما فويت فما تسبب للغاز قبل ما نعملو شارج غاز لازمنا نثبتوا السبب نتاع فراغ الغاز هذاك لانه الغاز هو سيركوي معناها فينومين سيركوي فيرمي كي يقولوا سيركوي فيرمي معناها دائره مغلقه يدور فيها مجموعه من الجرامات من الغاز فهمت شو اذا كانوا قاعد تسرب معناها يلزمنا باش نحافظوا زاد على البيئه والمحيط ونقدروش يكون مره واحنا نشرجيو الغاز هذاك هو عنده تاثير مباشر حتى على طبقه الاوزون
1: احنا نستوى معناها كي تبدا الامور لاباس والسيركوي مريق نورمالمون ما يتيحش الغاز في الكليماتيزور
0: ما يتيحش الغاز حتى
1: احنا مخنا كل عام راهو يتيح بطبيعته
0: لا
2: جمله جمله حتى جرام
0: حتى جرام هو سيركوي فيرمي ينجمش الانسان ينجمش الانسان يفرغ ما الانسان يفرغ ما الدم وهو متجرحش
1: فوالا
3: عندك صحة بارك الله فيك في التمثيل هذا ميتافور خلق العادة الناس كلهم تفهمها
1: باهي الميتافور خاطر
3: يجيونا الغاز
0: لا لا لا كلمة غاز راهي ما نحبش مانيش جاي لهنا باش نعمل عركة مع صناعية وانا مانيش ناقص معناها بالحق اما بالحق راه ما نعملوش شارج غاز فما شارج غاز فما غاز فارغ معناها فارغ فما تسرب يلزمنا نصلحوا التسرب هذاك صحيح الحريف الأغلبية نتاع الحرف ايش يقول لك توا في في السيزون قوة السيزون ايش يقول لك دي بانيني توا علاش يخمم في الكوم نتاع الفلوس يخمم باش ما يبقاش خاطر عملية
1: خلينا نحكيو فلوس سي الهادي
0: تفضل
1: شو الأسواق تركيب كليماتيزور قديش ياخو نورمالمون صناعي باش ياخو حقه وما يزيدش على المستهلك خاطر احنا ما نعرفوش معناها وفي الاخر المستهلك ما يفهمش قديش قيمه تركيب كليماتيزور
0: احنا السؤال هو يطرح السلام عليكم وعليكم السلام قديش تركب لي كليماتيزور قديش تركب لي كليماتيزور اول حاجه ناخذ بعين الاعتبار السيد هو وين يسكن بمعنى هو يسكن ناخذ عين الاعتبار الكيلومترات انا موجود في بلاصه هو كلمني من بلاصه انا باش نتنقل من بلاصه لبلاصه هذاك ناخذ بعين الاعتبار نقطه نقطه ثانيه الحيط يجور ولا حيط حجر نقطه ثالثه فما دي زوبستاكل ولا لا فما دودو ولا ايش معنى دودو معناها اسكو يعطيك الكليون هكا بعض التفاصيل اللي يسهل لك باش تنجم كي تعطيه لحظه
1: من الى
0: لحظه كلمه ديما من الى لا ما نجمش نقولها مباشرة
1: ما قال لي حد
0: لا لا لا علاش كل خدمة خصوصياتها
1: فما شكون يقول 60 دينار فما شكون يقول لك 150 فما شكون يقول لك 200 دينار
0: باه 200 دينار إذا كان حيط حجر إذا كان حيط حجر نجم نوصل حتى 200 دينار
1: كان حيط حجر
0: مينيموم مينيموم خليني نفضها بس مينيموم مينيموم 120 دينار اذا كان يشتغل في خدمه دون لينور.
4: صحيح
1: خدمه نظيفه وبالبوك وكل شيء 120
0: دينار. دو معناها تركيبه معناها عاديه يعني مش ما فيهاش ديزوبستاكل ما فيهاش ديزوبستاكل ما فماش مسافات كبيره ما فماش نقطتين وثلاثه في الطريق وما فماش سلالم ولا شافوداج ولا تطلب ماتريال استثنائي. دونك الخدمه العاديه 120 دينار.
1: تركيب 120
0: فما شكون يركب 60 اما اللي يركب 60 الحريفي انا ما يجيش يقول يذم الحريف الماركه اللي ركبها راو راو راو
1: فما
0: مش من الماركه. انا نحترم الماركات الكل والماركات الكل راهم محترمين مقاييس وداخلين على وزاره التجاره وزاره
1: الايزو
0: كذا ويحترم معناها عندهم سمعاتهم في الميزان. انا ما نشك في حتى ماركه مهما كانت اللي هي معناها مش باهي. اذا كان فما مكيف وجهاز مش باهي راهو الحريف سامحني هو اللي مش باهي. علاش؟ لانه هو في حد ذاته اختار اصناعي لمؤنشر تو الحريف
1: فلا.
0: مستعد يشري كلمات زور بزوز ملين ومن بعد يجي للتركيب يبيع ويشري مع اصناعي يحب يركب مكيف معناه بالمؤنشر
1: هذايا في بالتركيب. التصليح كي تجي تقول راه عندي شارج غاز يشارجيو ب 60 دينار
0: ما فماش 60 دينار
1: فماشا.
0: ما فماش 60 دينار اللهم معناها شكون اللي يشارج ب 60 دينار؟ انسان يخدم في مؤسسه يروح بالكهرباء نتاع المؤسسه يكلموا لي كليون يتعدلوا بعد الوقت
4: لا ما يحبش يعمل عركه مع
1: اللي ما يخدمش في مؤسسه ويخدم على روحه. قديش الشارج غاز؟
0: الشارج غاز تو ديبون انت ونوعيه الغاز. فما الار 22 وفما ال 410 وفما ال 32. احنا الار 22 اليوم دبوزه الغاز ماشيه وتتفقد نوعيه الغاز هذيك الدبوزه الخضراء هذيك اللي يلموا يحطوا لنا تصويره يكتبوا ار 22 تخرج لنا التصويره. فما الار 22 وال 410 وال 32 هذوما كل معناها كل نوعيه نتاع غاز والسعر
1: نتاعها. نعاود نقول لك من الى
0: من 120 تو ديبون انت والكاباسيتي نتاع الكليمانزور حتى ال 200
1: من 120 ل 200 دينار. هذه الاسوام المعقوله
0: دون لي نورم وبالبومبافيد
1: وبالبومبافيد تاخذ وقت بالبومبافيد. دونك هذه راهو كاين قلك اكثر من 120 راهو برشا كي تبدا لي نورم عاديه مثلا في التركيب. وكان اقل من 60 راهو انت بيدك تقول شنو فهم
0: معناها
1: علاش هذه اخر التوصيات. سي الهدي
0: اخر التوصيات نحكي وتوا احنا باش تولي اكثر السوق نتاعنا مغطي بالكليماتيزر انفرتر. نوصي الناس اللي بتقعد تركب
1: التوصيات بالنسبه للانفرتر
0: اي بتبيع الانفرتر اللي هو راهو يشري كليماتيزر مهما كان السوم نتاعو لازم زاد يحترم لي نورم. كي نقول يحترم لي نورم لازم يكون عنده بريز دو تير لازم يكون عنده ديجونكتور لازم يكون عنده بريز دو بروتيكسيون لل كي نقول بريز دو بروتيكسيون ما نحبش نسمي الماركة ما بريز هو موجود يتباع موش غالي ياسر معناها في حدود 40 دينار. بريز دو بروتيكسيون هذا راه مهم جدا وقت اللي احنا عندنا بيرتيلواسيون بتاع الكتريك امبيراج في البنية التحتية بتاع الضوء والساق والدنيا والعالم كل شيء عندك الضوء يطلع ويهبط وكذا. دونك باش نحافظوا على الجهاز هذاك نعملوا البريز هذايا وقت اللي هو يحسس اللي فما بيرتيرباسيون على مستوى السيركوي نتاع الضوء يقص هو
1: بارسيكريتي. يعني انفرتر خاطر هو يقص وحده معناه يحمي
0: هو يحمي يحمي روح. لكن يحمي روحه بشرط اذا احنا نوفروا اليات الحمايه نوفروا له اليات الحمايه. فهمت ماذا اليات الحمايه؟ عندنا ديجونكتور عندنا بريز عندنا تير وعندنا بريز دو بروتيكسيون هذا معناه جوانب مهم. انا اللي قادر فيه توا وانا نخدمه الناس اغلبيه نتاع الناس الهدف نتاعو كونه يركب مكيف فهمني يركب مكيف با امبورت عطيه يخدم ويبرد كذا. لا راهو اذا كان ما نوفروا ما نعملوش الحاجات هذو نتاع الحمايه عباره ما عملنا حتى شيء.
1: كان لقيت مشاكل مشكله راهو في التركيب مش في الماركه نتاع المكيف. شكرا جزيلا سي الهدي على كل التفاصيل.
3: في الوقت اللي ما يتبدلش الغاز
0: شنو
3: فما دي كليماتيزور فيها غاز عمره ما يتبدل.
0: انا ايش قلت لك من بكري؟ قلت لك انا معناها من شارجيوش من
3: شارجيوش
0: معناها اذا كان شارجينا راه فما فويت اذا نصلح الفويت
1: باش ما تعاودش تشارجي مره
0: بتبيعوا تشارجي مره.
1: شكرا سي الهدي. شكرا لكل من تابعنا اخبارنا على ديوان اف ام. نتقابلوا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت من 7 للـ10 دي سي لا سامح مفتاح. كلكم نحبكم برشا في لمن
5: ناس الديوان
6: بوبليسيتي.
7: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي،
6: مدام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك، مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
7: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
8: ديوان افام فلاش نيوز.
9: موجز العاشرة، ديوان افام. مع السلامة. تونس تستهلك سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بما يعادل 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر. تسجيل ارتفاع في متوسط أسعار النعاش على مستوى مختلف جهات تونس خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2026، حيث ارتفع السعر من مستويات تراوحت بين 240 و300 دينار للرأس الواحد سنة 2010 إلى حدود 2500 دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، أي بزيادة تقارب 2220 دينار لرأس الواحد وفق المعطيات الإحصائية التي نشرها ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. موسم الحصاد في ولاية باجة يشهد تقدما في عملية التجميع بنسبة تجاوزت 70% بحسب ما أكده رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي. يشار إلى أن ولاية باجة تتصدر قائمة الولايات المنتجة للحبوب بنسبة 21.6% وفق آخر الأرقام التي نشرها الديوان الوطني للحبوب. إلى شأن الدول، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس إيبولا في الكونغو إلى 1561 حالة مؤكدة، توفي منهم 506 حالات بحسب تقرير أصدرته السلطات الصحية في الكونغو، مشيرة في ذات السياق إلى تعافي 254 حالة حتى الآن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، انقطاع الكهرباء عن أكثر من 623 ألف منزل ومؤسسة تجارية في عدة مناطق بالولايات المتحدة بسبب موجة حر قياسية شهدتها البلاد أمس. ختم الموجز الإخباري، نلتقي في مواعيد إخبارية قادمة في أمان الله.
8: ديوان افام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم. مونديال اكسبريس،
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال إكسبريس. البداية بترتيب هدافي المونديال، حتى الآن صراع كبير على هداف المونديال واللقب هذا، نشوفوا في الآخر لشكون باش يمشي. الصدارة للثلاثي كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي، إيرلينغ هالاند مهاجم المنتخب النرويجي، وليونيل ميسي لاعب أو نجم المنتخب الأرجنتيني. 7 أهداف لكل لاعب في الصدارة الثلاثي هذا. في المركز اللي بعد نلقاو هاري كين 6 أهداف، أيضا عثمان ديمبيلي 4 أهداف، أيضا كيف كيف مع عثمان ديمبيلي. فما جود بيلينغهام كيف أويارزابال لاعب منتخب الإسباني، الكلهم عندهم 4 أهداف. وطبعا بقية الترتيب بالنسبة للاعبين أغلبهم كانوا غادروا المونديال بالنسبة للنسخة الحالية. برنامج مقابلة الليلة في الدور الثمن النهائي وأيضا غدوة الفجر ديما بتوقيت تونس 8 متاع الليل مباراة قمة كبيرة برشا الليلة كريستيانو رونالدو والبرتغال تواجه المنتخب الإسباني ولامين يامال كما قلت ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس وغدوة الفجر الماضي ساعة متاع الليل تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تواجه المنتخب البلجيكي بالنسبة للدور ربع النهائي. كانت هذه مونديال إكسبريس قدم لكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على السيت www.dunafm.net بعد لحظات تجيكم الرباب في برنامج سامر فايبس.
11: مونديال إكسبريس vivez l'été autrement. Wake up وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس

0: فايبس.
1: العشرة وتسعة دقائق على موجة إذاعة ديوان فام. يا صباح النور، صباح الفل والياسمين لكم المستمعي ديوان فام. طريق سليمة للناس الكوليك، إن شاء الله تكونوا بخير. سمر فايبس تجيكم كل يوم الاثنين للجمعة العشرة حتىش للنصف النهار، سبعتين من زمان نعيشوا فيهم معكم. الصبحية الثانية متاع الصيف نحكيوا فيها برشة أخبار، نرجعوا للأخبار اللي جلبت انتباهكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيدة كيف كما تعودتوا استضافتنا من كل الاختصاصات من توحة حتىش للنص النهار. هذه ربي في الجانب قدام الميكرو، فاروق في الإخراج، أمونة في الإخراج الرقمي. نعطيكم لوحة صغيرة على شنو يستنى فيكم بالنسبة لنهار اليوم. عنا شوية دراسات في behind the story، تعرفوهم شوية آخر في علاقة بالجيل زيد والمواضيع اللي نحكيو فيهم شوية على العلاقات، الجيل زيد، الأمومة، الأبوة، وبرشا حاجات مزيانة. اليوم زيد كيف في ساعتنا الثانية باش نحكيو على الميزانية متاع التونسي، كيفاش ينجم يحضر ميزانية في شف الصيف حسب البجيك، فيش نجم يعمل صيفية مزيانة من غير ما يخسر برشا فلوس، وهل انه التونسي عنده ثقافة متاع التوفير المالي ولا دي كليكا، باش نعرفوا تفاصيله بعد اخبار الاحداش مع ضيفتنا المتخصصة المالية مدام سهيم العمري. حمدي حطاب موجود اليوم في الكابون بوجهة مزيانة، وزادة كيف اليوم مش نحكيه عليه خبر آخر نحكيه عليه الظاهرة طبيعية غريبة الأمم المتحدة تحذر منها، نحكيه عليه ظاهرة النينيو هذية، وقال لك نحن في انتظار طقس متطرف في فصل الصيف في فصل الخريف الصحيح بالغالط مع الخبير المناخي حمدي حشيد. بعد شوية ناخذوا أكثر تفاصيل، لكن قبلها هيت نبدأ بأولى فقراتنا توتسويت أولد بات جولد. الفكرة أنه كل مرة ناخذ زوز غنيات، غنيات أيقونية خلينا نقوله من أغاني عربية وأغاني غربية زادة كيف الغنية الأولانية من العالم العربي، غنية حولت للرمز للعشق بصوت استثنائي وأداء مليان أحساس، ومتأكدة اللي أنتم تحبوها برشا الفنانة هذية وصوتها زادة كيف نحكيه على ميادة الحناوي في أنا بعشقك.

إذا شتقول لنا ميدة الحناوي الغنية الحقيقة اللي ما تموتش ديما نعمل جو احنا نسمعوا فيها. فكركم اللي سونداج هذي ديما يصير على الباج انستغرام تاعنا ديونا فيم، تلقاو الزوز الأغاني اللي نطرحهم عليكم ونقترحها عليكم في أول الحصة، والاختيار لكم انتم لأنه الغنية دي باش تسمعوها بعد أخبارنا بعد أخبار الحداش. الغنية الثانية واحدة من أشهر أغاني الروك الرومانسية اللي مازال اليوم أول نغمة فيها تخلينا نرجع في برشة ذكريات مزيانة ونرجع برشة حاجات مزيانة. سمعها فاروق.

still loving you. دونك هذوما زوز اغاني غريبه الاختيار عجيب لكن يقعدوا زوز ايقونات الحقيقه ما يموتوش وديما اكيد جدا متاكده ان انتم عندكم ذكريات مع الاغاني الزوز الاختيار لكم انتم شنو احنا نحطوا نسمعوا في البلاي ليست نتاعنا بعد 11 كي تصوتوا في ستوري نتاعنا على الانستغرام والتصويت هكا بدا من هنا هكا يقولوا لي ميدا يا ربي ميسي اللي تمشيو الانستغرام وتختاروا الاغنيه واللي يجيب اكثر تصويت هي اللي باش تسمعوا بعد 11 بعد السونداج المزيان هذا نمشي بكم للموضوع نتاع اليوم في اللايف رياكشن كما تعودوا بينا من اول حصه سامحوني انه كل اول حصه نقترح عليكم موضوع نستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328 وبما انه ضيفتنا في ساعتنا الثانيه المتخصصه الماليه سهام عمري باش نحكيوا على الميزانيه نحكيوا على شهريه تونس كيفاش نعملوا التقسيمات الصحيحه نتاعنا باش نعديو صيف باقل الاضرار من ناحيه الماديه من ناحيه الماليه نعرفوا عنا برشا مناسبات عنا عروسات عنا العوده المدرسيه بينتو زاد كيف روح العين كيفاش غمض عين حل عين طلاقه وروحنا نشري في كل الكتب وكل ما شيء دونك راهو فم ميزانيه كبيره زاده كيف المهرجانات كيفاش نجموا نقسطوا الشهريه نتاعنا هذه بعد 11 وعليه فسؤالنا لليوم موضوعنا لليوم انه الصيف بدا وكل واحد فينا عامل برنامج بيه طريقته فما اللي مشتي هو يحسب في الميزانيه العزيزه الغاليه وريزيرفا في وتله في ميزون دوت كل واحد شنو اختار في بحر فما شكون الناس تختار انها تعمل فواياج في الصيف وما يقول شنو ميزانيه نتاع شنو يا جماعه مدام دار العائله موجوده ودار لانسيف محلوله انا مينش باش نصرف حتى شيء دونك اليوم نعرفوا انتم انهم الاشخاص هذيا ولا شنو عملتوا من الاختيارات هل حضرتوا بيدجي خاص بالصيفيه ولا من الناس اللي تحب توفر وفما يكون يعملوا كيما الاشتراكية صغيرة ولا شركة صغيرة ويصيفوا عائلة كاملة في مختلف ولايات الجمهورية كي تكون أقل بالنسبة للمصاريف دونك اعطيونا رأيكم وحكيونا على البرمجة متاعكم على 31 328 328 ولا تخليونا تعليقاتكم على لايف متاعنا يوتيوب ولا باش فيسبوك ولا انستغرام ولا تبعثونا مساجات زي ده كيف المهم نحب نسمع أصواتكم على 31 328 328 ومن هنا لك الوقت هذا كنت نستمتع بالموزيكا بطبيعة الحال مبعضنا شو سماكم يما سويت وتسويت وهنا رجعي Yeah.

0: 10:10 سمر فايبز على ديون في مرجعنا لكم وصلي معكم حتىش للنص نهار وين فكروكم اللي احنا نستقبلوا تليفوناتكم في مواضيعنا اليوم على 31 328 328 ونمشي ونحكيوا على اخر الاخبار تسويت في تريندينج ايوه تريندينج اليوم سبيسيال شويه تعرفوا فصل الصيف دونك ديما الاخبار المتعلقه بالتغيرات المناخيه وغيرها تكون تراند الناس الكل تهتم بالمواضيع هذية في الصيف واكثر موضوع كان تراند في الاسبوعات الاخرانيه هي التحضيرات العلميه والامميه المتزايده اللي شفتوها على مواقع التواصل الاجتماعي في اخر 24 ساعه ويتقال انه العالم قد يكون على اعتاب واحده من اقوى ظواهر النينيو المناخية في تاريخ الحديث في وقت ذي حسب المقالات وشنو قاعد يتقال انه الدول ولا المجتمعات ماهيش مستعدة بالشكل الكافي باش نتعاملوا مع التداعيات المحتملة الظاهرة هذية اللي نورمالمون نستنيه في حاجات خارقة او فائقة لانه نينيو فائق القوة هذية ولا السوبر نينيو هذية شنو هي الظاهرة هذية اكثر التفاصيل باش نعرفوها اليوم مع المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي سي حمدي حشيد صباح النور اهلا وسهلا مرحبا
1: أهلا بيك مرحبا ومرحبا بكل المستمعين دي ونفهم
0: صباح الفل سي حمدي مرحبا بيك باش نعرفوا أكثر تفاصيل معاك على الظاهرة هذية آخر 24 ساعة الناس الكل تبارتاجي على مواقع التواصل الاجتماعي الناس الكل تحكي الناس الكل تفسر هيت نعرفوا منك ونفهموا شنو الجديد في الظاهرة هذية والفرق بينها خاطر الفترة اللي فاتت تحكينا عليها الظاهرة هذية لكن اليوم التحذيرات من الأمم المتحدة تحكي على النينيو فائق القوة وظواهر معناها طبيعية قد تكون قوية وخارقة للعادة
1: الجديد في الموضوع هو العدوى العالمية اللي قاعدة تنتشر فقط معنى الموضوع متوقع سابقا معنى كل ما تمت مؤشرات نبين دينا أو كان معنى المنطقة يقول اللي قدام ظاهرة خلينا نقوله طريقة التكون متاحة استثنائية خلينا نكون واضح كلمة السوبر نينيو المتداولة عالميا معنى مش في تونس فقط في العالم كله هي مصالح إعلامي وليس علمي معنى فقط معنى انطلقت المواضيع معنى إلى توصيل ظاهرة النينيو في شكل معناها يتجاوز ممكن التوقعات معناها ممكن من الأول كانت شكوك معناها لما ثم كل وصفة مناخية تتحط قدامك تعطيك معناها التكون في الشكل هذاك معناها تكون ظاهرة النينيو قوية آخر ظاهرة النينيو ممكن شدناها اللي كان 2014-2015 لكن ما حاولتش إلى شكل نوعا ما قوي أو ذو تأثيرات كبيرة نظرا معناها اللي ممكن طريقة ما أجهدت الحكاية يعني موصلت للمستوى اللي باش تكون فيه ظاهرة النينيو بالشدة هذيك لكن الآن توفرت العناصر الأساسية الكل اللي باش يكون قدام ظاهرة النينيو خلينا نسمي المصطلح الإعلامي النينيو الخارق معناها أو سوبر نينيو شنو هو النينيو الناس تسمع فيه وتعود برشا معناها خاطر نسمع التعريف الموضوع زاد الناس تسمي فيه بأشكال مختلفة نونو نانا تلقى برشا
0: فولا هذيك علاش لازمنا نفهموا علمين كيفاش يتقال
1: نينيو هي كلمة تبانية تعني طفل صغير معناها اللي معناها تترافق مع عملية احترار الدرجات السطحية معناها السطح المحيط معناها العادي تقريبا بطريقة غير اعتيادية أو فوق المستوى التعدي 0.9 تحديدا كل ما تطلع سخنة 0.9 فوق المستوى ذاك نبدأ الحديث نوعا ما على ظاهرة النينيو ممكن تقول نحن نحكي عندي وين تصير الحكاية بالضبط هم منطقة نقول لها 3.4 منطقة الاتود معناها العلمية معناها زون ديتود جيوغرافيك معناها الموضوع ذي اللي هي في المحيط الهادي المحيط الهادي أكبر مسطح أرضي على كوكب الأرض نصف مساحة الأرض المشكل ربما نصف مساحة الأرض مش قاعد يصير فيها التو اللي قاعدة فما لسان حراري لسان معنا بتاع سخانة يمتد على 9 كيلومتر وين السخانة فيه 4-5 درجات أعلى من المحيط
0: أعلى من المحيط
1: الطبقة السطحية بتاع الماء ديك تحكي على كوكب الأرض فيه التو معنا لسان بتاع سخانة معناها 9,000 كيلومتر معناها تقريبا درجة حرارة أعلى من 4-5 شو معناها ربيب هذا؟ نحن كل ما ترتفع درجة حرارة مياه البحر إنه نضربه نقوز نقدر علاش؟ بالنسبة بسيط خاطر المؤشر هذا نمشي يكون عبارة أنت حاطين برشا الكول برشا داس بحث النار والنار هنا اللي هي الظواهر المناخية المتطرفة الكل كل دون استثناء سواء مش تكون في فترة جفاف لأنه الحرارة ذيك معناها شنو هي وقت نحكي الحرارة معناها الطاقة مطلق نحكي الطاقة والمشاوة اللي طاقة اللي قاعدة تتسير في الغلاف الجوي في الأرض من المنطقة ديك ما يعادل 5 تيتاوات معناه كمية حرارية كبيرة جدا. معناه ما نحبش اللي هي تتحول عنوان، ما بدي ما تتحولش عنوان، لكن تعادل 80 قمرة هيروشيما كل ثانية تنطلق الغلاف الجوي كوكب الأرض الدفق الحراري هذاك. شنو هي بالتالي هذا الشيء في شامو؟ معناه هذا باش يكون أرضية خصبة تقتل أي ظاهرة مناخية مهما تكون حتى مساهمة تكون عادية في فترة ما تتحول إلى وحش كاسر.
0: يعني الحرارة اللي تصير لهنا في البحر وارتفاع الدرجة لهنا تنجم تهزنا لتغيرات أخرى.
1: تنجم تهزنا.
0: معنى هي تكون هي سبب باش تهزنا. احنا مشينا طويكا.
1: ما عاش في الجزم. لأنتنا كنا في الجزم. توا في التأكيد نحن.
0: في التأكيد.
1: ما عاش في الجزم. توا في التأكيد. مش تنجم. مش تهزنا هي.
0: هي المنظمة العالمية للأرصاد الجوية سي حمدي حكيت على أنه التشكل الظاهرة هذية في نجم في سبتمبر يوصل 80% وتنجم ترتفع ل 90% في نوفمبر. معناها جايين على خريف في تقلبات ولا ظواهر طبيعية غريبة ليه؟
1: مش غريبة، معناها كل شيء شفناه نحن أما مش نشوفوه في أشكال خارقة معناها للمستويات العادية اللي كنا نوصفوا بها الظواهر هذيك.
0: بس السيناريوهات اللي تنجم تصير
1: الجفاف معناها وانا يمكن شو نقول لك، معناها الظاهرة مماثلة صارت في 1878 150 سنة تالي الظواهر اللي فعلا تسبب في وفاة 4% من البشرية.
0: تسببت في وفاة
1: 4% من سكان الكوكب في الوقت ذاك قبل 150 سنة، آخر نينيو بالكاركتيرستيك اللي عندنا تو. دونك معناها تو معناها اللي فما تشوف وين تعرف الأمور مؤشرات معناها القراءات على الأقل. للأسف معناها صناع القرار في العالم عندهم درجات مختلفة من جهوزيهم الوعي، فما شكون ياخذ الخطوات السباقية، فما شكون ينتظر الأمر لحصوله باش يتصرف وقتها، كل واحد كيفاش تعرف. أما تشوف أنت بعض المؤشرات مثلا صندوق الغذاء العالمي مثلا دبليو إي بي اللي أطلق خطة عاجلة لتجميع معناها المحاصيل الأساسية حليب أطفال قمح روز زيوت نباتية معناها كسباق على الدول الفقيرة معناها الدول في وضعية أزمات ومشاكل، معناها لأنه من الظاهرة هذه باش تسبب في تراجع بعض المحاصيل الفلاحية وتأثرها بالظواهر اللي باش تصير سواء كميات أمطار كبيرة جدا فوق الطاقة اللي ممكن تطلب معناها الفيضانات هذيك كي بتقعد فترة طويلة في الأراضي تطلب المحاصيل هذيك أو فترات جفاف تكون طويلة معناها مترافعة درجة حرارة ورطوبة عالية جدا. طبعا الفلاحة يعرفوا الكلمتين هذوما تيجوا مع بعضهم شنو هي تأثيراتهم على المحاصيل هذيك. دونك الصندوق البرنامج الغذائي العالمي معناها أطلق خطة استباقية على الأقل لمحاولة تفادي الأزمة الغذائية منتظرة معناها على الأقل هما في البرامج. شوف نفس الشيء رباب شركات التأمين الأمريكية رفعت من رسوم التأمين معناها 40% في بعض الولايات اللي نقولوا نحن اسمها من الشرقية الساحل الشرقي الولايات المتحدة الأمريكية كيف كيف الجولف تاع المكسيك مثلا المناطق الساحلية كل اللي كونتخاب داسيونس تاع البيار ولا المنشآت هذيك الكل ارتفعت. بالتالي ما نشوف مؤشرات هذه ما نتصورش معناها هي مؤشرات مبالغ فيها هذه الحسابات استرنا اللي قاعد يصير مش كتونس نحكي نحكي بس من الناس كل الكوكب كل لكن اخترنا اللي قاعد يصير وكاو يعني هذا موسم الحصاد الاختيارات الخاطئة
0: الاختيارات والناس عندها سنوات تحكي على التغيرات المناخية ولا فما جديد ولا فما حاجات جديدة في الموضوع هذايا باش على الأقل نتصداو للحاجات اللي نستنيو فيها خلينا نقولوا في الخريف. دونك نحكيو على ظواهر طبيعية باش تكون متطرفة
1: ظواهر مناخية متطرفة
0: متطرفة
1: مجمل أي ولا نحكيوش بشكلياتها خليها في المفتوح
0: متطرفة تهديد للأمن الغذائي ورينا تقارير تحكي على زيادة كيف على أمراض قد تنجم تكون موجودة يعني كله تابع بعضه
1: أمراض ليه يعني مش هي باش تكون عليها مسؤولة بطريقة مباشرة لكن معناها واحدة من المسببات الثانوية اللي تكون تلقى أرضية الانطلاق أما نحكي معناها شنو الملامح على الأقل الظواهر المناخية ذيك المتطرفة تأثيرات علينا معناها مخاطر اقتصادية ولا قدر الله بشرية وكيف كيف معناها اللي في بعض الدول المنتظر معناها الأزمة هذه باش تسبب في موجة تضخم المواد الغذائية يعني أو المحاصيل الفلاحية في بعض دول العالم إيسونسيلمون العنصر الأول ما يعنيناش برشا الروس اللي هو أكثر حاجة بتتمثل المستوى الثاني يعنينا بشكل جزئي
0: ولا.
1: لكن ممكن شلة تأثيراته تكون خفيفة علينا مش كبيرة برشا
0: كنقولوا يعنينا سي حمدي خاطر الناس الكل هنا في التعليقات ما عندك حتى فكرة تسأل احنا اكيد كما العالم الكلي كمانش في منقع على التغيرات اللي صايرة تونس تأثيرات على تونس كيفاش بطريقة مبسطة خلينا نفهموا معناها
1: شوف معناها فما حاشين نجم نقولوا معناها فما زوج معناها باش تكون كمية التساقطات المطرية أكثر من السجن السابقة وتواصل فترات جفاف وكان شمزوا ما بين السيناريوين معناها نحكي عليهم معناها التوقعات حتى مازال الملامح تتشكل في المنطقة نتاعنا مازال نحب نقول حتى كان فما بعض السيناريوهات جاهزة ما نقول ميساج مازال بكري شوية باش نزيدوا نجمعوا أكثر ما فيها ونقول على الأقل ممكن تكون فترات حارة في فصل الشتاء مش في وقت نستغربوا معنا من درجات حرارة في نوفمبر ما لينهاش قبل درجات حرارة صيفية الملامح في نوفمبر معناها وفما ممكن تكون تساقطات مطرية سريعة في وقت وجيه في بعض المناطق هذه على الأقل معناها الملامح الأولية خلينا نقولوا على الظواهر هذيك طبعا درجات حرارة مياه البحر المتوسط قد ترتفع نفس اللي يصير في الأصل في المحيط الهادي اللي كان في شيء كبير برشا ينجم يصير عندنا نحن هنا شدنا معنا الإنسان في مدرسة من السنة والشهر الناشر السنة والإنسان في جانفي وفيفري ينجم يتعود مرة أخرى وفهم حتى مانع اللي مش ما يتعودش مرة أخرى وفهم حتى ضمان زادة ما يتكررش ما حتى نسمع في بعض الناس تبالغ في الطمأنة لين ولا كذب وتضليل يعني الناس بتستعمل في الكتابات هذيك راه ما ماشي حكاية إدارية بتستعمل بها الناس فأنا حكاية سريعة ونبي يهديكم راه علم علم ناخذه كما هو باكيج ماهيش ما نجمش نفرز لك في الباي والفايد هذه معطيات علمية هذه دراسات قبلها في شكلها ما نجمش نفرز لك الباهي منها والخارج منها خذ علم علم علم ما نجمش ناقص تقرير طبي تاع تحاليل
0: مستحيل
1: هذيك اش عطاها معناها لازم نقبلها للاسف بالشكل هذا
0: وهذا دراسات وارقام كما كنت تحكي سي حمدي لازمنا نركزوا فيها ونشوفوا رواحنا شنو نعملوا انت من ايامات كنت دعيت الى ادماج المعطى المناخي في رسم السياسات الاقتصاديه والغذائيه وقلت انه الامن المناخي
1: ضروري
0: صحيت اي نوصلوا الفكره هذه خاطر مهم شنو نجموا نعملوا
1: الامن القومي التونسي الامن القومي التونسي ضروري جدا ليأخذ معناها المخاطر المناخية بعين الاعتبار في رسم ملامح ممكن سياسة جديدة رأي ممكن حتى ما تاخذهاش ما تتفاجئش بعض التحركات الاجتماعية في بعض المناطق واحد معناها لازم تستبق الموضوع هذا لأنه ضروري جدا أكثر من أي وقت كان قبل يمكن كان عندنا اللوكس باش نثبتوا حاجات أخرى ولا العكس العكس قاعد يصير
0: انت حكيت على الاستغلال الوقود الاحفوري وهذا اللي حكيت عليه الامم المتحده سي حمدي وحكيت برشا في التقارير على الموضوع هذا ودعات الدول لتغيير سياساتها لكن كما تعرف برامو مش تبدل حتى شيء معناه
1: والله شوف اللوبي الاقتصادي هو اللوبي اللي شكل الملامح السياسيه والاختيارات للاسف اللي نعانيوا فيها توا نتيجه الناس هذيك الناس ما نجاش على المالي نتاعهم ما كانش عنده حدود لأن أسف كل ما قدموا خطوة الناس هذيك تجبد خطوتين للوراء بالتالي شنو نجم نعملوا كان نسمو سلطات محلية نتاعنا تعمل كل شيء للتكاي اللي جاي من شهر بين منه ما كيفاش نتعايشوا معاه ونجموا نتعايشوا معاه مش معناه وفات الدنيا مش نشوف الدنيا باش نعيشوا لاباس أما لازمنا نوصل للمرحلة اللي كيفاش نشوف فيها لاباس نفهموا معناها
0: شنو ولازمنا حاجات استباقية ما هذا هو ما
1: طبعا شوف منظومة انذار مبكر سياسية إدارية مش فقط علمية معناها انتباه الكوارث لا وتطبيقها والتعامل معها وتخلق معناها سياسة خلينا نقولوا حربائية معناها في تكون قابلة معناها تكون فليكسيبل اللي أنت بكل مستجد يصير لك قادر تغيره قادر تتسابق عليها هذاك علاش ضروري معناها الإعلان حالة طوارئ معناها خايفة تتغيرها
0: هو سي حمدي مش قاعدة نسمع فيك في الجملة الأخرانية بالضبط كان تسمح تعود لنا آخر جملة
1: رباب قتلك ضرورة إعلان في تونس حالة طوارئ مناخية معناها كيما 40 دولة أخرى سبقتنا وأعلنتها جاء الوقت لتونس توا ميساج وخرنا معناهاش 3 سنين تالي أو 4 سنين تالي أما ما زال عندنا الوقت على الأقل وشنية حالة طوارئ مناخية أيوة. طوارئ على مستوى الإجراءات على مستوى القوانين على مستوى التدابير اللي ممكن تاخذها التمشي الإداري الطبيعي ممكن التشريعي هذاك ما لازمكش تتعدى بيه توا لازم تبوع إكسبريس مش تعدي القوانين هذيك والسياسات هذيك تخليك تتأثر بشكل أسهل تخليك تتكيف بشكل أسهل هذا ضروري معناها ما تنجم تعلنها كيف حال في محل طوارئ أمنية فما حال طوارئ مناخية هذا اللي نعلم بيه معناها اللي مش تقول العهدة في ناس قادرة تتصرف وكيف معناها رد فعل سريع
0: سريع وفوري
1: مش معقول انت معناها تعرف التغيرات المناخية ما تفهمش تدابير إدارية نتاعك ما تفهمش التسلسل الهرمي تاع الطرق كيف يصير ما تفهموش معناها هذا مو بالتالي تضرب وين لازم تضرب الناس نقعدوا كان مش نقعد قطعات لازم نكونوا جاهزين باش نحميو رواحنا ونحميو اقتصادنا نحميو فلاحتنا ونحميو معنا بلادنا بطريقة عامة.
0: وذي علاش قلت لك من قبيله سي حمدي حتى في حديثك انت وانت تفسر لنا احنا رانا ماناش بمنقع على هالتغيرات هذيه. قاعدين نشوفوا الفتره هذيه برشا دول في العالم شنو صاير فيها, اخرها فرنسا اللي اجليت من جنوبها 5000 شخص بسبب الحرائق اللي موجوده, وابرامون معناها جايين على صيف معناها مستمرين فيه في ارتفاع درجات الحراره, وقاعدين نشوفوا في برشا حرائق في العالم
1: السبعينات ربيت أو آخر السبعينات.
0: أيوة.
1: كان مجرد الحديث على اللي صاير توا في أوروبا كان حاجة ضحك وحاجة من قبل الخيال العلمي. تصور أنت وقت تحكي مع سيفين في الوقت ذاك كانوا مش يضحكوا عليك, مش معناه يتفوا الموضوع, كانوا مش لكن توا قاعدين يعيشوا فيه. لو فما تقريب أوروبا خرجت من الموجة الحرارية الثانية متاعها باش تدخل في الثالثة الثانية الأسبوع هذا, الثالثة والثالثة باش تكون أقوى من اللي قبلها زوز, لأن يعني الدفق الحراري قاعد يزيد, بالتالي ماشيين معناها في الاكستريم معناها تقريبا ما تعديش مرور سليم معناها تقريبا 4000 ضحيه في الاتحاد الاوروبي نتيجه لموجات حراره. 4000 ضحيه نحكي مش شويه الرقم, وما زال باش يكبر, مش هذه اخر الاحصائيات معناها هذه القاع التسجيل وراه معناها في شهر وجمعه 4000 في شهر وجمعه عملناه الاوروبا 2025 حدشنا التوفيق في عام كامل تو في شهر وجمعه فقط من درجات الحراره 4000 وما مازلنا كدينا في جويدة ومازل قوت ومازل معنا مازل في العام
0: إن شاء الله ستر ربي كما قولوا ولازمنا نعملوا التدابير اللازمة باش ما نوصلوش احنا للمراحل هذه. مشكور جدا سي حمدي حشيد مهندس بي وخبير في الشأن المناخي, حبينا نفسر لكم الظاهر هذايا, رينا برشا كلام على مواقع التواصل الاجتماعي, ديما نمشيو ورانا ديما نمشيو لأهل الاختصاص باش نفهموا شنو اللي يتقال ونفهموا شنو اللي لازم يتعمل وما نعملوش كان على مواقع التواصل الاجتماعي. فما تقارير إعلامية, فما أرقام, وفما دراسات في المجال هذا, دونك مش كل شيء نستخفوا به. مشكور مرة أخرى سي حمدي حشيد. احنا مواصلين معكم حتى للنصف النهار, فاصل وراجعين لكم.

0: منك نسمع، صوتك تسمع.
1: الأكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع، من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوانا فام. مع بعضنا السيف يحلى. ديوانا فام، صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
2: 9.2.

هاودي بيزيولوغ توا سنة للعشرة 45 دقيقة تسمو في سامر فايبس على هيد زيونا فيم. زلنا مواصلين معكم حتىش للنص النهار دونك شوي آخر تسمو ديجيتال ويفز مع أنيس الغول ونقول لكم شنو الأغنية اللي ربحت في سونداج اليوم والمنتوى منتوى الأغاني العربية تكتسح يا جماعة. دونك ديما نرجع الحاجات المزيانة الأغاني العربية الأيقونية اللي ديما متموتش. دونك هلا ما يدا تسمو بعد أخبار لحديش على هيد زيونا فيم. احنا مواصلين معكم في بقية فقراتنا ونفكركم اللي نستقبلوا تليفوناتكم على 31 328 328. شو عملتوا بروجرام للصيف؟ عندكم فياج؟ عندكم خرجة مع العائلة؟ عندكم لما؟ شو عملتوا في الفلوس في المهرجانات هذه الكوليكا؟ لأنه بش تكون ضيفتنا بعد المتخصة المالية سهام تماح عمري اللي بش نحكيه عليها على شهرية التونسي وعليش ديما نقعدوا كل شهر في آخر شهر نقعدوا بليش فلوس. قل كنا ما فضلتش ومشيت دخلت في الروج دونك كده شوية بعد لحديش بيان سور نعرفوا أكثر تفاصيل. لكن قبلها ديما عنا ياك ويكلي هاكس نتعلموا هاك جديدة ولا بيهايند ذا ستوري نرجع فيها معاكم عليه الدراسة.

تراجع كيما كان يتقال قبل، وهذا هو جديد في الدراسة هذه، لكن بالعكس لأنه يحسن في الكفاءة ولا التخصص، يعني الدماغ لهنا يولي يخدم بطريقة أدق، معناها باش يتأقلم مع متطلبات تربية الأطفال كيما الانتباه السريع، أنه المهام تتعدد كسوال الأم والأب، وهذا واضح في تربية صغار متاعنا، أنكم تتحكموا في المشاعر متاعكم وتعملوا ولا تتخذوا قرارات تحت الضغط. شنو جديد علميا في الدراسة هذه؟ برشا باحثين لاحظوا أنه الأب والأمهات عندهم ترابط أقوى بين مناطق الدماغ مقارنة بالناس الأخرين، معناها اللي ما عندهم مش صغيرات ولا مازالوا متزوجوش، دونك هذا يرتبط عادة ب أولا ذاكرة أفضل، أداء إدراكي أقوى، وبطء في تراجع القدرات مع العمر. وزاد كل ما يزيد عدد الأطفال كل ما تظهر مؤشرات أقوى لصحة الدماغ. لكن العلماء لهنا يشددوا هذه الدراسة لازمنا نشوفوا الباهي والمش باهي في الدراسة هذين، وما فماش إثبات مباشر أنه الإنجاب وحده هو سبب خطر، نجم تدخل عوامل أخرى كيما اللايف ستايل، كيما الدعم الاجتماعي، وهذين أكد عليه لأنه الدعم مهم برشا الحقيقة للكسوة الأب أو للأم، والنشاط اليومي. دونك في خلاصة هالدراسة هذية أنه الأبوة والأمومة مشكل رحلة وتحب ومسؤولية وفلوس وغيرها، تنجم تكون زادة كيما إكزرسيس يومي للعقل متاعنا بشي حافظ عليه شباب الدماغ. مشيو للخبر اللي بعده، كما قلت لكم نحاولوا ديما في بيهايند ستوري ناخذوا ثلاثه اخبار ثلاثه دراسات نحكيوا عليها هالمره مع افشات بالمصري، افشات الجيل زيد والطلعات الجديده نتاعهم، جيل زيد وعمله في السنوات الاخيره لانهم عملوا منهج جديد في العلاقات. جيل زيد يا جماعه قالك قبل ما يسالوا الشريك حياتهم على خدمته على شخصيته على علاقته بالعائله نتاعو، يسالوه انت شنو برجك، اي اسد جدي حوت، وتختلف لانه حسب الدراسات الاخرانيه الابراج بالنسبه للجيل زيد اهم من التعارف الحقيقي. دونك هالابراج هذايا ما عادش مجرد تسليه ولا فقره نلقاها في اخر الجريده ولا تسمعها في الراديو، لكن بالنسبه لبرشا من جيل زيد وليت تدخل حتى في اختيار شريك الحياه. الدراسه هذه تقول انه 73% من ابناء الجيل زيد قالوا إنهم يثقوا في الأبراج أكثر من العلم وقت اللي يتعلق الموضوع هذية بالقرارات العاطفية. يعني قبل ما تبدأ العلاقة هذية برشا شباب حبوا يعرفوا إذا كان الأبراج متاحهم وتوافقة ولا لا، وبدأوا يقارنوا أنا أسعد أنت عذراء إسكن نجموا نعيشوا معناها علاقة عاطفية مزينة ولا. هذا علاش صار ذي الكليكا، لأنه حسب الدراسة 58% من المشاركين هذوم اللي هم أكثرهم من جيل زيد قالوا أنه يعانيوا من إرهاق عاطفي بسبب تطبيقات المواعدة وكثرة التعارف اللي ما يكملش آخرتها ديت وتمشي الحكاية على روحها، والتمرير المستمر بين لي كونت تسويبي على اليمين تسويبي على اليسار توصلك دومون تقبلها تحكي وتتقابل وباتيك كل واحد يمشي على روحه. دونك أنا يقول لك نمشي نفهم شخصية الشخص السيدة هذيك ولا السيدة هذيك من خلال الأبراج متاعه، وهذا خلى برشا منهم يلوجوا على طريقة تعطيهم بإحساس بالأمان وشوفوا في الأبراج وسيلة باش يفهموا الشخص اللي قدامهم ويتوقعوا إذا العلاقة عندها فرصة باش تنجح ولا. لكن المختصين حذروا يقول لك ما فما حتى دليل علمي يثبت انه الابراج تنجم تحدد نجاح اي علاقه، وانك كي تعتمد عليها وحده تنجم تخلي الواحد يحكم، مش نجم انت غيالمون باش تحكم على الشخص هذاك من غير ما تعطيه حتى فرصه باش نجم تتعرف عليه. وما تنسيوش انه كذب المنجمون ولو صدقوا، دونك فما برشا ناس تعتمد على الابراج وتقرا، وفما تويكا موجه كبيره من الناس اللي تعمل في قراءه الابراج ومدري شنو، خاصه على منصه تيك توك. راهو فما تقرير في فرنسا من عام هاللي قريته، راهي كمية الفلوس اللي دخلوها جميع هذوما اللي يعملوا قراءات متاع التارو يسميهم هما، راهو في مبالغ مالية كبيرة على الاخر، والسيونس معناها توصل برشا فلوس. دونك فوالا ما نعرفش انتم هل من نوع هذية ولا من الفئة هذية متاع جيل زيد اللي ما يعرفوا عبد اللي ما يشوفوا اسكو يتوافق معاه في الابراج ولا، خليوا لي رايكم في التعليقات. نمشيو اخر قبل دينا موجودين في العلاقات وديما في الاخبار الغريبه والدراسات الغريبه، وهاكم بديتوا لهنا تحكيوا على الابراج ربوبه اني اسد، ونمشي مع بعض الابراج. فوالا جيل زيد ديما يقراوا في الابراج، فوالا قاعد عرفتوا باش تحكيوا فيه هذيا الحقيقه اللي نعرف فيها هكا نمشي بالتوافق مع الابراج. اي با هدى انت ماكش من جيل زيد، انت من اكثر من جيل زيد، ورغم من ذلك تبع برشا الابراج تقول ما تفهمش مع برج العذراء والجوزاء. فوالا منعرفش انتم تبعوا الموضوع هذية.

0: واللي محليك تار قال لي برج العامري فوالا برج صدري مش برج العامري دونك اما راه فما برشا ناس تهتم برشا بحكايه الابراج. يلا نمشيو للموضوع اللي بعده. كما قلت لكم مواصلين في حكايه العلاقات واللي دراسه الامان ضحك شويه تقول انه تفصيله صغيره في الكهرباء نتاع الراجل تنجم تحدد اذا هو مناسب للارتباط ولا لا. الدراسه تقول ولا كشفت حاجه مثيره والضحك زاد كيف كيف اجابتك صحيحه سيد فاروق. مش نوع السياره ولا قديش الكهرباء هذيك ولا شنو نوعها ولا قديش تسوى في السوق, اما كيفاش الشخص يحافظ على نظافتها وترتيبها من داخل. الدراسة هذه تقول أنه 73% من الناس يعتقدوا أنه الطريقة متاع لهوة الشخص هذية بالكهرباء متاعه تعكس الشخصية متاع مولاها. 67% يشوفوا أنه الكهرباء الفوضوية اللي فيها برشا قربج وبابي مشوار ووريق ومفتاح متاع عند رشنو ودبوزة فارغة وبرشا حاجات في الكهرباء ونعشك أنتم عندكم أنا الحكاية وذية, واللي تقول لك تعكس حياة شخص فوضوي. و 65% يقولوا انه الكهرباء نظيفه من داخل تعطي انطباع على حسن الاخلاق نتاعو ويعطيك انطباع جيد وقول كل عبد هذيا راه منظم ونظيف وكل حاجات هذيك الكل. الغريب في هذا الامر انه ربع المشاركين قالوا انهم خرجوا موعد غرامي وبعديك بطلوا من الشخص هذا بسبب الفوضى في السيارة. وزيدا نسي يهتموا بنظافة الكهرباء أكثر من الرجال, وحتى جيل الألفية يهتم بالتفصيل هذه أكثر من جيل زيد. هاكا معاش تظلموا جيل زيد تقولك ديما يعمل في الطلعات, حكا الألفية زيدا كيف كيف يهتموا بالموضوع هذا. دونك الفكرة الأساسية من الموضوع هذا والدراسة هذه يقولك أنه مش في الكهرباء في حد ذاتها لكن في الانطباع الأول النظام ولا كتخل بيزا اللي نلقاها ولا الفوضى هذيك في التفاصيل الصغيرة تنجم تعطي صورة على طريقة العيش شخص هذية. فما ناس تعتمد على اللباس, ناس تعتمد على المنزل, تعتمد على النظافة وغيرها. يعني فما ناس تركز برشا على الانطباع الأول في الحاجات هذية. ونعرفش انتم من أنهي فئة من الأشخاص هذية, خليوني رأيكم في التعليقات. فوالا انيس الغول تسمعوا في ديجيتال ويبز اخر الاخبار الجويه الوطنيه والعالميه مع مريم قديره. واحتد النقاش لهنا على الحاجات اللي لازم واحد يكون موجوده في الطرف الاخر في الـ في الـ في النظافه الدرشنو اللبسه. فوالا هاني جايتكم على اليوتيوب باش نحكي معكم في الموضوع هذايا, وخليكم مع انيس الغول.
1: مع أريدو أكتيفيسي فيك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو طور عالمك.
3: ديجيتال ويفز, ديجيتال ويفز.
4: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. الجورنال الإيكونوميك الأمريكان وول ستريت جورنال أكد أن شركة سبيس إكس اللي تملك إكس أي آي هي نفسها اللي كانت مصدر الذكاء الاصطناعي غروك, قدمت لعدة مقربين جهاز يشبه الآيفون ومجهز بالانتليجنس ارتيفيسيل أو بيلوتي بار الانتليجنس ارتيفيسيل. من جهته كذب صاحب الشركة إيلون ماسك الخبر وقال أن الانفورماسيون هي كومبليتمون فوس. وول ستريت جورنال قدم عدة تفاصيل لإثبات صحة المعلومات وقال أن البروتوتيب اللي تم تقديمه أون كاتيميني يعمل بسيستم ديكسبلوتاسيون بروبريتير ويحتوي على اون بوس سناب دراجون سيني كوالكوم, وسيستم باكمله يرتكز على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الخاصه والمطوره من طرف شركه سبيس اكس اي اي. وسيله الاعلام الامريكيه وضحت ان المنتوج مازال في اول بداياته واول تطويراته, يمكن ان لا يرى النور زادا وما يقعش بيعه في المغازات. لكن من جهه اخرى يجب يكون احسن حدث في اطلاق منتوج سبيس اكس الجديد دايركت تو ديفايس, وهي لوفر دو كونيكسيون سيلولير مباشره من الاقمار الاصطناعيه بفضل فريكونس 5G اللي شرتها الشركه مؤخرا بامتلاكها لوبيراتور موبيل ايكوستار. هاتف ذكي بيلوتي بذكاء صناعي يصعب تطويره لشده تعقيد الاكسبيريونس يوتيليزاتور وعدم قدره الانتليجنس ارتيفيسيل حتى الاقوى في العالم من انها تكون فيابل, والتي لا تزال تشكو من الهذيان والالوسيناسيون. البشر في كل دول العالم بدأوا يستنسوا بالذكاء الاصطناعي وبدأوا يدمجوا فيه في حياتهم اليومية, وأصبح مشارك في العديد من القرارات والأحداث للمستعملين, فيمكن مخاطبته بالكتابة أو بالكلام, وهذا اللي يخليه يكون أقرب واستعمالته أسهل. لكن خممتوش في البروشين جينيراسيون تاع الذكاء الاصطناعي وكيفاش باش يزيد يتطور ويقرب أكثر للإنسان. شركة علي بابا الصينية كشفت كيفاش باش يكون مستقبل محادثات مع الانتليجنس ارتيفيسيال ورات نموذج واحد متكامل يرى المستعمل ويسمعه ويفكر ويرد بصوت وتعابير وجه تتماشى مع موضوع المحادثات. المستعمل باش يولي يحكي مع الكاركتير ويشوفه ويتفاعل معاه وهذا باش يزيد يقوي في العلاقة مع شات بوت. اون كونفرساسيون فيديو ما بين بشري وانتليجنس ارتيفيسيال يراو فيها زوز مشاركين بعضهم ويتفاعلوا بطريقة طبيعية هي مستقبل محادثات مع النموذج المقدم هو وان ستريمر واللي مازال في طور الديفلوبمون واللي باش يمثل بداية مرحلة جديدة من التواصل الرقمي والمخاطر من نوع جديد اللي باش تغلط البشريين واللي ما عادش باش يفرقوا ما بين ذكاء صناعي وناس عاديين وإمكانية انتشار اون نوفيل فورم دو ديب فيك. لاكتواليتي جيمينغ دو جور تخص الجهاز الجديد اللي تم اطلاقه من طرف شركة فالف وهي لا كونسول دو سالون لا ستيم ماشين واللي عرفت اول مشاكل لها بعد استعمال 20 دقيقة فقط وظهور لا لين روج دو لا مور. اذا المستعمل كان في باله انه محظوظ لانه تحصل على هذا الجهاز الجديد وبدا باش يجربه لكن بعد 20 دقيقة من الاستعمال لو سيستيم افيشي خط احمر مضيء على الفساد افون وما عاد يخدم في شيء وهذا يفكرنا بالفامو ريد رينج اوف ديث واللي دخل لتاريخ الاكس بوكس 360. على ريديت البان ذات اسم Red Line of Death ورغم أنه الحادث نادر جدا فأنه العديد من المستعملين المستقبليين بدأوا يخافوا من الفيابيليتي دي برودوي خاصة وأنه ثمن ستيم ماشين غالي ومش في متناول الناس الكل. شركة فالف من ناحيتها صرحت وقالت أنه الضوء الأحمر هذا يمثل أنوتي دو دياغنوستيك يظهر كل زانومالي دو سيستم وفي الكام تاع المستعمل هذا فأنه الكود لومينو يخص خلل في جي بي يو والجهاز ما عادش يحب يبث ولا صورة ولا سينال فيديو ومش ممكن أي ديباناج أو رينيسياليزاسيون دو سيستم ديكسبلوتاسيون. الأسابيع القادمة باش تكون مهمة الفالف لو ما تصلحش المشكل ولو يتعودوا لها لكادو ريد لاين اوف ديث. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع بوريدو اكتيفيسي فيك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اوريدو طور عالمك. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2. صيف معانا It's fun time
2: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية وأهم الستاخ فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم
3: هنا تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوانا فام. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوانا فام صوتكم.
2: آخر أخبار الميركادو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوانا فام مع بعضنا الصيف أحلى. ديوانا فام فلاش نيوز
0: موجز الأخبار. ديوانا فام مع السلامة. شركة تونس لطرقات السيارة تعلن عن غلق محاولة دخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 8 من جويليا الجاري يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 3 بعد الزوال في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. والشركة تدعو مستعملي الطريق القادمين من الهرقلة والمهذبة والمناطق المجاورة عبر الطريق الوطنية رقم 1 والراغبين في الالتحاق بطريق السيارة في اتجاه سوسة إلى استعمال محول سيدي بوعلي كمسلك بديل خلال فترة الأشغال. الهيئة العامة للتأمين تعلن عن الأولويات والأهداف الاستراتيجية لقطاع التأمين في تونس للفترة الممتدة بين 2026 و2030 بهدف تعزيز متانة القطاع وقدرته على تمويل الاقتصاد الوطني إلى جانب توسيع الشمول التأميني وتحسين الحوكمة والرقمنة. وتتمثل أبرز أولويات المرحلة الحالية في قطاع التأمين في تدعيم الدور المزدوج للقطاع التنموي والاجتماعي عبر تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه لتمويل الاقتصاد، إلى جانب العمل على إرساء منظومة متكاملة لتأمين الكوارث الطبيعية وتدعيم الصمود الاقتصادي، لا سيما في ظل التزايد المستمر للمخاطر المناخية. البريد التونسي يصدر طابعا بريديا جديدا بعنوان فسيفساء من البحر الأبيض المتوسط، وذلك في إطار مساهمته في أنشطة الاتحاد البريدي من أجل المتوسط ودعم للتعاون والشراكة بين المؤسسات البريدية بالمنطقة المتوسطية. إلى شأن الدول، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بتصاعد العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع شبه العسكرية في مدينة الأبيض السودانية، ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الانتهاكات التي تحدث هناك. مقتل 15 سجينا على الأقل وأربعة حراس وإصابة نحو 100 سجين آخرين خلال أعمال شغب جدت مساء أمس في سجن يقع على مشارف العاصمة السريلانكية كولومبو وفق ما نقلته مصادر طبية. ختم الموجز الإخباري، نلتقي تمام منتصف النهار في أمان الله.
5: على ديوان FM، الصيف أحلى.

0: 11 و8 دقائق سمر فايبس على ديونا فيم. رجعنا لكم وصلي معكم حتيش للنص النهار. بدينا معكم الرحله من 10 وكما قلنا لكم اول الحصه عندنا موضوع مهم باش نطرحوه اليوم في ساعتنا الثانيه. الصيف بدا، المصاريف قاعده تزيد، الخروج، السفر في بعض الحالات فمن يستختار انها تسافر، المناسبات العائليه كلهم حاضرين. لكن السؤال المهم لهنا الكل، كيفاش التونسي ينجم يمشي الشهيريه بين ظفرين كما خلينا نسميوها كما هي في هذا الكليك؟ لأنه التونسي عنده ثقافة مالية تنجم تعاوننا باش نخططوا لمصاريفنا ولا نعيشوا كل شهر وشهر. وكما المثل التونسي نتاعنا يقول لك يا خويا احين اليوم وقتني غدوة، ما يصيرش تعطيني اليوم نتصرف تغدوة يعمل الله الدليل. اليوم باش نحكيوا في الموضوع هذا مع المتخصصة المالية مدام سهام العمري باش نفسروا كيفاش نقسموا الدخل نتاعنا بطريقة ذكية وكيفاش نكونوا حاضرين خلينا نقولوا للصيف والمناسبات نتاعنا يا حبذا من غير ضغط مالي. ضيفتنا موجودة في استوديو صفاقس مدام سهام. صباح النور، يا مرحبا.
1: صباح النور.
0: صباح الفل والياسمين.
1: مدام سماح العام.
0: سماح، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله، مرحبا بك للا.
1: يعيشك.
0: كنا مطولا في الأوف وهذايا الشغل الشاغل لكل تونسي كيفاش ينجم يقسم الشهرية متاعه مرة أخرى نقولها خاطر أنت تعرف قديش الشهرية متاع التونسي ديما جيك في الحوارات والكلام يقولك ما تكفينيش آخر شهر نلقى روحي بلاش فلوس نتلز للروج ولا نتلز نتسلف. دونك التونسي لحد هذه لحظة مش عارف يتصرف في الشهرية متاعه. هو الأمانة يقولك أنا شهريتي ضعيفة علاش ما نجمش نخلط، خاصة كي تكون عائلة فيها صغيرات وفيها برشا التزامات. احنا باش نفسروا موضوعنا اليوم معاك، وديما انا نعمل على اهل الاختصاص باش يفسرونا الموضوع هذايا مدام السماح. والثقافة المالية في حد ذاتها، هل التونسي فاهم على شنو قادم، فاهم الموضوع هذايا ولا معناش الثقافة الكبيرة؟
1: هذه هي المشكلة.
0: ايوه،
1: الثقافة المالية
0: دينا بالاشكاليات. ايوه،
1: ضعف الثقافة هو ما يتلامش، خاطر احنا من الاول ما عندناش معناتها وعي مالي، من الاول ما عندناش معناتها ما قريناش قبل معناتها على الفلوس ولا كيفاش نتصرفوا مع الفلوس ولا كيفاش نتعاملوا مع الفلوس. يعني هو موروث، يعني فهمت؟ يعني نقولوا احنا اجي شهرية نصرفوها وكيف يجيك العيد ولا المناسبة ولا اللي هو نلقاو روحنا قدام المشكلة بالديريكتومون.
0: فوالا، ونلقاو رواحنا غرقين خلينا نقولوا بين ظفرين، من بين المناسبات، من بين المتطلبات نتاع الصغيرات اللي ما شاء الله ما توفاش، وهذيك هي معناها سنة الحياة اللي احنا باش عندنا التزامات وعندنا فلوس لازمها تتصرف في البلاصة نتاعها. احنا في هذا الكل احنا بدينا بالإشكالية اللي هي الثقافة اللي هي ماهيش موجودة،
1: ماهيش موجودة.
0: قلت لي من لون ما يتلامش خاطر مانيش متعودين بالأمر
1: هذايا.
0: صحيتك. كيفاش نجموا نلقاو حلول مدام سماح؟ كيفاش نجموا نتصرفوا في هذا الكل؟
1: التخطيط، فماش حل غير انه الشخص يبدا يتعلم كيفاش يخطط وكيفاش يصرف الشهريه نتاعو، خاطر هو دخل محدود. يعني احنا عندنا دخل محدود معروف. أيوة. قداش، وبالنسبه للمناسبات نعرفوا وقتاش باش تجينا. يعني احنا مثلا العيد عام جاي ان شاء الله ولا رمضان قدره الاله ولا العيد الكبير نعرفوا وقتاش باش يجيونا. أيوة. يعني نجموا نخططوا لهم مسبقا، مش كاين هذوما معناتها. حتى مثلا شخص عنده سياره مش يعمل هيك الاسيرونس نتاعو ما يخليهمش للشهر اللي مش يجي فيه الالتزام ومعناتها ويخسر روحه، خاطر كاين هو مش محضر روحه مش يلقى روحه ديريكتومون يمشي يا اما يتسلف يا اما للروج.
0: فوالا،
1: والشهريه هذيك مش تضغط.
0: فوالا، ونقعدوا روحنا في نفس السيركل في كل شهر. انت قلت لي مدام سميح انه اول سبب هي ضعف او غياب الثقافه الماليه، شنو الاسباب الاخرى في وقتنا الحالي؟
1: مثلا الخوف من انه يترفض في المجتمع. يعني فما ناس تلقى روحها تصرف برشا باش ترضي معناتها ترضي المحيط نتاعها. نقولوا احنا مثلا شخص يخدم يلزم يلبس بالباهي، يلزم يجري يشوف أصحابه مثلا يقولوا له هاي نخرجوا، ما ينجمش يقول لا، ما عندوش كلمة لا ما غير ما يحسبها معناتها. يقول لك لا انتو يقولوا لي كيفاش، ويبدا يقول لك هاي ما عندوش فلوس. لكن انت يلزمك تتعلم تشوف عندك البيدجي نتاعك يسمح باش انت تعمل حاجة هذيك وإلا لا، تعرف وقتاش تقول لا، وقتاش هذا يناسبني وهذا مش ما يناسبنيش، خاطر انت وحدك مش تعيش معناتها الوضعيه الماليه تخصك وحدك. حتى
0: صحيح.
1: حتى حد ما هوش يجي يقول لك اجي نعاونك.
0: لا لا، ها مستحيل هكا وحدي خمم كيني سهريه يخرج بعطيك يقعد يعاني في التبعات نتاعها لمده شهر كامل. حكينا مره قلت لي انه فماش التمييز بين الحاجات الاساسيه ولا الضروريه والكماليات.
1: بالضبط. احنا توا في وقت اللي كل شيء ولا معناتها كماليات ضروريات سامحني معناتها ما يفرقوش بين الحاجه الضروريه والحاجه اللي مش لازمتني توا. فهمت؟ هو ديجا يقول لك فما قاعده يقول لك قبل ما تشري حاجه مش لازمتك مش لازمتك استنى 24 ساعه اسكو وفكر فيها معناتها اسكو هذيك بالحق الحاجه انا حاجتي بها مش تدفع فيها فلوسي توا نستحقها ولا ما نستحقهاش. فهمت؟ يعني الشراء في حد ذاته لازم يكون مبني على حاجه حقيقيه مش على رغبه.
2: فوالا لازم نخمم مليح ونفهم اسكو هذيك بالحق الحاجه هذيك باش تنفعني ولا لا. شنو الحاجات الاخرى اللي تكون من بين الاسباب المشكله اللي طرحناها من الاول؟
1: كما قلت لك ما عنديش ثقافه ماليه، الخوف من المجتمع معناتها من الرفض، عدم التمييز بين الحاجه الضروريه والكماليات،
2: السوشيال ميديا
1: اكزاكتومون تأثيرك
2: خلتها بالتنهيدة مدام سماح
1: تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.
2: أيوة ناس كل تحب تبع بعضها، ناس كل تحب تبع بتستوريات وما نعرفوش على البجيم تاعني نجم يكملنا ولا يقول لك أنا زيدة من حقي نعيش من حقي نتفرهد لكن فما ميزانية تحكم فيه.
1: إذا نرجع للموروث يقول لك خليني نصرف اليوم تغدو يحلها ربي تغدو يحلها ربي
2: فوالا ما يبخيتو لازم شوية حسابات. شنو نجم نعمله في مسألة التخطيط والتنظيم مدام سماح؟
1: كما قلنا احنا عنا معناتها التزامات جاية نعرف وقتاش باش تجينا، وهنا عندنا حاجات اذا نجموا نعرفوا اللي احنا ما نعرفوش وقتاش نجينا كيما نقولوا احنا ادخار الطوارئ. يعني احنا فما حاجات ما نعرفوش كيما مثلا عطب سياره والا مرضى الله لا يقدر والا حاجه هذوما حاجات احنا ما نعرفوهمش وقتاش يجيو ان شاء الله ما يجيوش. احنا نشوفوا الادخار الطوارئ يفرق على الادخار نتاع المناسبات. فهمت؟ ايوه انت عندك شهريه
2: مي
1: باش تخبي للعيد، نقولوا ناخذوا مثال احنا باش نقربوا لانفورماسيون، نقولوا انت مش تخبي 1,200,000 للعلوش
2: اوكي
1: اي كل شهر 100,000، اما خير ولا يجي العيد وانت حتى كان انت لميت نقولوا 900,000,000 قربت المونطون. فهمت باش تجيش؟ فهمتني؟ كل شيء معناتها احنا نقولوا عندنا لاسيرونس نحسب لها مثلا 800,000 قداش يلزمني كل شهر 70 دينار هكاك في الزون هذيك 66 دينار يعني نحسبهم الكل ونحط لهم فلوس على جهه وقت يعني تجي
2: اي معك مدام سماح
1: يعني وقت اللي تجي المناسبه هذيك نمشي نجبد اللي حاجتي به. فهمت؟ احنا كيفاش نعملوا باريزون فانت مثال شخصي في الكونتي بان معناتها دفتر الادخار ماهوش الكونت كورون معناتها ديريكتومون يتصابوا غادي وقت اللي تجي المناسبه هذيك والا الحاجه نلقاو الفليسيت موجوده
2: نلقاو فليسيتنا موجودين. به هذا التخطيط المسبق كما قلت انت اذا انت عندنا معناها مناسبات احنا بعينها نعرفوها المواعيد نتاعها. فما راو على مواقع التواصل الاجتماعي مدام سماح فما القواعد نتاع التنظيم قواعد الادخار مثلا يخو اكزامبل نتاع 50 30 20 تطبق في تونس هذيك من الشهريه نتاعنا ولا كيفاش؟
1: حسب الالتزامات مش الناس الكل تمشي معها معناتها الحكايه هذه
2: كيفاش؟ هي تفسروها للقاعده هذه
1: يعني. في المثال شخص دخل متاعه كما قلنا 1,000 دينار يقول له 500 أصرفهم أنت التزامات ضرورية إيكي يلقى هو الكرام متاعه 300,000 مش يقعد للمصرف
2: والله ساعة تلقاه 500 دينار مدام سماح
1: صحيح
2: يعني هذا أقل ما فهم
1: يعني معناتها أنت كيف تقول له 500 أصرفهم وخلي الباقي ما هوش حل. معناتها التقسيم يلزم يكون حسب الالتزامات. فهمت؟ معناتها ونشوفوا شو ما الالتزامات الضرورية اللي ما نجوش نستغنيوا عليهم ونقسموا الباقي. فهمت؟ نقول احنا راهو 50 30 20 تمشي توا حسب معناتها غلاء الاسعار اللي نعيشوا فيه والوضعية الاجتماعية والاقتصادية نتاعنا توا تمشي مع اشخاص دخل نتاعهم 2000 دينار واكثر.
2: من 2000 دينار فما فوق القاعده هذيا مثلا ناخذ وحكيت انا وياك عليها مثلا نقولوا سالير نتاع 1,500,000
1: بالضبط
2: المتوسط هذا راهو اكثر حتى المتوسط باش نكونوا واضحين لانه فما ناس اقل
1: برشا
2: طبعا برشا والحالات عديده جدا وكاع اللي يجي من تونس يلقى روحه ما ينجمش. كيفاش نجموا نقسموهم على الاقل هذا كمثال حي اللي هي 1,500,000
1: المليون و500 هذوكم حسب الوضعيه الاجتماعيه نتاع الشخص هل انه شخص معناتها مش معرس كيما شخص عنده عائله كيما شخص معرس معناتها عنده كرا كيما شخص عنده فهمتني معناتها ما نجموش نعملوا نفس التقسيم معناتها نحطوها قاعده عامه
2: ايوه يلزم نشوف خصوصيه
1: بالضبط نشوفوا الالتزامات نتاع الشخص هل هو معناتها نقولوا احنا كيما قلت لك معناتها معرس مش معرس عنده صغار خاطر حتى الصغير اللي يقولوا عنده صغير، مش كيما في الروضه، مش كيما في المدرسه، مش كيما في الفاكولتي، مش كيما في الليسي. التعريف تختلف، معناتها تولي في الليسي والكوليج وكل تولي ايتيود اكثر، كل ماتير وحدها برشا حاجات معناتها تفرق. ما نجموش نعملوا التقسيم.
2: وان هي القاعده اللي تنجم تنطبق على الحاله هذه
1: حاليا في الوضعيه توا،
2: اي
1: قولوا 70-80% للمصاريف على الغالي اللي نشوفه، في 10% ادخار.
2: اوه 10% فقط ادخار
1: شوية.
2: وشوف
1: اللي هو شويه معناتها
2: شويه على الاخر، وما عندك حتى فكره على الفريق لانك شخزر لي نتاع راهو راهو راهو انت جامد نجمش تخلط هذي فما بالك ابن عنده صغيرات به. نمشيو لحاجات اكثر. طيب احنا نقولوا يحكيوا نظرين وكذا، تطبيقيا ش عندنا نجم نسمع منك مدام سماح على خطوات سهله لاي شخص يسمع فينا تويكه باش يبدا ينظم الشهريه نتاعو، نجم يبدا ينظم فلوسه. جينا مناسبات، جينا مهرجانات، ديما الموسم الصيفي فيه ضغط مالي كبير، كيفاش نجمو نبداو ننظمو؟
1: اول حاجه يقعد مع روحه الساعة، يفهم روحه، يفهم روحه هيك الشهريه كيفاش، خاطر كيما قلت عندك انت دخل محدود، شنو ما الالتزامات نتاعي ضروريه ونشوف ايش قاعد لي انا باش نعيش، فهمت؟ ونقسمها. راهو انت تقولي للصيف، راهو مش توا نحضروا له الصيف، راهو حضرني له من قبل.
2: من المفروض هيت نبداو في جديد مدام سماح، ما يسالش نقولوا واحد باش يحضر روحه من الاول وجديد شنو يعمل.
1: هكا اللي كان يصرفهم في القرايه مثلا، واحد كان عنده صغير غادي يصرفهم في الصيف وفي سبتمبر يخليها ربي.
2: مو ذيك هي المشكله، كنا قاعدين نمشيو في نفس نفس الاجراء
1: اللي قاعد صاير، معناتها ماهوش حاجه جديده، معناتها ما عندوش قال لك هكا ارتحت انا بار اكزومبل من 400 ولا 350 دينار ولا قداش في الشهر من القرايه نصرفهم توا. الور هما راهو هذوكم نورمالمون ماشيين للتحضيرات العوده المدرسيه، فهمت؟ باش تلقى روحك انت خاطر فما اللي مش دخل صغير الجارد والا روضه ولا حاجه مش تستحق الاسيرونس ومصاريف، انما الناس الكل تعرفها، فهمت؟ اما لا هما نحن توا ارتحنا من القرايه، خليه حتى يجي سبتمبر نصرفوا اللي عندنا،
2: نصرفوا اللي عندنا. هذا هو فما تقسيم لازمنا نتبعوه مدام سماح، مثلا معني كنصيحة عامة، معني قديش لازم للمعيشة الادخار والترفيه، قديش القاعدة شنو اللي تنطبق لهنا؟
1: كيما قلت لك نحيو الالتزامات متاعنا، نشوف شو بقى لنا، نحاولوا الماكسيموم خليو كيما، ونشوفوا الالتزامات الاخرى اللي جاية، معناتها المناسبات نتاعنا ولا سينونس نتاع كرفا والفينيت وغيره وغيره وغيره، ونعملوا التقسيم نتاعنا باش نشوفوا نسبة الادخار ونشوفوا المبلغ اللي مش يتبقى لك للعيش، معناتها لازمك هيك الفلوس اللي نقولوا احنا المصاريف الحياتية نتاع ماكلة وكل هيكم يلزم فيهم، نقولوا احنا برشا خدمة، برشا خدمة في الدار، يلزم الانسان ينظم روحه برشا برشا. والله مثلا نقولوا احنا انت عندك 400 دينار، 400 دينار تقسمهم على 4 أسابيع ويزمك تصرف 100 في الأسبوع، يقول لك أنا برشا ناس تقول لك ما نجمش أنا شوية ما يعملوا لي شيء، ما يجيبوا ليش لا حوت لا لحم شيء
2: ألغيه الحم مدام سميحة ديك في العيد ألغي هذا كنت خلط تلعب داي
1: كما قلت لك عنا الالتزامات ما نجموش نتحكموا فيهم، الالتزامات ضرورية هذوك ملكرا ما نحكيوش عاد الجميع اللي عندهم قرض
2: كما غادي مره اخرى هذيك استاجل وحش
1: هذيك مسكين وبره
2: ايوه
1: ربي معه
2: ايوه
1: واللي قاعد لك باش تقسمه باش يكفيك، وما تغبينا تخبي للماكسيموم راهو خاطر المصاريف اللي جايه برشا. احنا كما قلتها ديما قبل في فيديوهات ان احنا عندنا برشا التزامات، برشا برشا التزامات، معناتها في العيد نستحقوا عيد صغير، نستحقوا رمضان وحده، العيد الكبير وحده، كلهم معناتها كلهم يستحقوا فلوس.
2: فما التخطيط، فما ناس تستعمل ستيلو الورقه زاد كيف كيف مدام سماح، فما ناس تستعمل التطبيقات الموجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، تنجم تعاوننا على الاقل بطريقه حتى قليله باش نجموا نغيروا من الثقافه نتاعنا وعاداتنا اليوميه؟
1: احنا ننصحوا هيك بالورقه وستيلو فتره معينه ما اكثرش، راهي شهرين ثلاثه باش تفهم روحك سيتو، وتنجم تعوضها بالاكسل، معناتها شخصيا نستعمل الاكسل ده
2: نظم الامور.
1: لا الحمد لله اموري فهمت هيك الورقه وستيلو فتره محدده ماهيش ما تقعدش على طول، خاطر احنا قاعدين في عالم يتطور وكل حاجه كل مره تطلع لك حاجه جديده كل ما فهمتني معناتها ماذا بينا نقدموا يسهل لك الخدمه فهمت
2: فوالا كبدايه على الاقل باش نغيروا من عاداتنا والتفكير
1: نتاعنا.
2: طبعا يعيشك. واك انت موجوده معنا مدام سماح العمري بالشكل كل اسبوع تعطينا نصيحه ونحاولوا نفهم روحنا شويه وربما تخف علينا شويه الضغوط. نعرفوا الصيف ديما في ضغط مالي رهيب جدا واخر الصيف عندنا العوده المدرسيه العوده الجامعيه وبرشا حاجات وبرشا مصاريف. يعطيك صحه مدام سماح عمري. شكرا لك.
1: شكرا
2: على ربي فضلك متخصصه بماليه لي نحاولوا كل مره نفهموا معها شنو نجموا نفهم روحنا في ناحيه الفلوس كيفاش ننظموا حياتنا شويه ولا الامور صعيبه للامانه خاطر تقولي انت 1,500,000 هذا شخص وحده ما تكفيهوش ما بين كريم ما بين قرض ما بين الالتزامات اليوميه ومن بين من بين من بين من بين برشا حاجات كنا عايشين نفس الحاله. دونك الله المستعان.
1: الحل راهو ديما موجود.
2: الحل ديما موجود.
1: الاراده يلزم عنده صبر واراده وتخطيط. ما فهمش حاجه غير التخطيط نجم تنقذك من الحاله هذه.
2: سي فري. واحنا ما عاملين عليك في الموضوع هذا مدام سماح العمري. مشكوره جدا على حضورك معنا اليوم. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتىش للنص النهار وميدا الحناوي تجيكم بنا باشا اكلي كما قلت لكم. ربحت معنا في السونداج. خليكم تستمتعوا بالصوت المزيان هذا ورجعينا.

0: هو زادك كيف يجيكم كل نهار اثنين وخميس حمدي حتى بالرحلة. هلا وسهلا يا مرحبا يا حمدي.
1: معايشك رباب يعطيك صحة. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين ديوان اف ام الكل.
0: السلام عليك حمزة فينا.
1: سلم عليك برشا. سلم عليك برشا.
0: استفدك زوز تسلوا على بعضكم.
1: والله العظيم ما واسمع تلمون الدنيا مخذتنا ما نتقبلوش.
0: فهمت
1: دونك يعطيك صحة على البرنامج السنة على خاطر صفائت غفاغيي وعطيتنا فرصة أكثر باش نلقاو شوى. وهوك العبيد حضر رويحة من أول الجمعة ومن هاد الخميس زادة نلقاو رويحهم سبت واحد عندهم ديستيناسيون وعندهم أن بون بلون افيك لو مينيموم دانفستيسمون اللي هو برنسيب تاعنا اللي ماشي لي بتي بيجي.
0: الناس اللي كل تصيف يا خوي اللي عندهم
1: واسمع برجولية سنة باش تختار بحورات كي باش تمشي لها الناس الكلها سواسية فيها معناه باش تدخل ما عندكش حتى شوا كان باش تحط براسول وتقعد وتتمتع بيه والبحر ايجا نقول لك وبحر شوف ديستيناسيون تاع اليوم ساعه حاجه سبيسيال على الاخر خاطر انا في الكابون احنا في الكابون كنا مازلنا كحكينا على ملوله وبركوكش وتبرقة اخترت الكابون واخترت كي العاده عصفورين بحجره زوز بلايص في الكابون
0: اللي هما
1: اول بلاصه اللي هي شاطئ بالرمضان اللي هي ديستيناسيون ماهيش معروفه العباد تعرف مرسى الامراء بور دي برانس
0: صحيح.
1: تعرف المانجا تعرف راس فارتاس المانجا وراس فارتاس مانيش نحكي عليهم الا ما تفض مشاكلهم راه فيهم خايفين وواحد عمل جرياج والاخر ما خليش الكياس ما نحبش ندخل فيهم الامور هذوما
0: خلينا
1: محايدين ولاد المرنقية وشط المانجا وقت اللي تصفى الامور نجيوكم ونعملوا ونحكيوا عليكم والمانجا رانا نحبوها على الاخر
0: يسر بلاصه مزيانه وحكينا عليها قبل
1: خير
0: ما عنديش تفاصيل بالضبط اما
1: بلاصه راهو شوف البلديه عملت مجهودها وعملت كياس واكسيسيبل بالكراهب الصغار ما يستحقش كتف وكات وكذا لكن اللي في بالي بيه ومتاكد منها الانفورماسيون واني فما شويه مشاكل على اساس الكياس جاي في ملك شكون وكذا دونك احنا ما نحبوش ندخلوا فيها الحكايه هذيا
0: دونك
1: خلينا دونك بالرمضان شط بالرمضان اللي هو يجي بعد مرسى الأمراء دونك ندخلوا لمرسى الأمراء بور دي برانس 50 كيلومتر على تونس العاصمة
0: تك تك
1: نحطوا كرهبتنا في مرسى الأمراء باش نلقاو باركينغ غادي كسيكوريزي
0: مليح
1: ولي باركينغ سينما ونعرفوا ما غير فلوس والديستيناسيون اللي نحكي عليها اليوم اللي هي شاطئ بالرمضان ندخلوا لها كان بالفلوك راه ما فماش كياس يهز الشط بالرمضان
0: هو كريك جديد.
1: هو كريك هو كريك شاطئ رملي بامتياز الرمال نتاعو صابل فين بيضا بحر كولور نتاعو يعشق فيو شوف فيو شسمي زمرة وزمبرتة قدامك وكوشيك سولي فيها من وراء العقل
0: تصور امين مولهي تحيالي
1: تحيالي امين مولهي هذوما نتاع كيف غراب ما تصور شط بالرمضان اللي هما قاعدين يدوروا توا اللي هما لصاحبنا احمد الكار اللي هو في بالرمضان عنده موندليو في بالرمضان سخر روحه هو ود المنطقه سيان جيد لوكال من اللي جيد لوكو اللي سيرتيفي شوف سنا عندي برانسيب في لي باساج وتطلع ترحضهم رباب باش نحاول نعمل دزه مع العبيد اللي قاعده تخدم ولاد المنطقه
0: انا
1: شفت عليهم شوف العبيد قاعده تعمل ما فماش مسجد الفليك ما تنجمش تدخل لداخل ساكوت شير تاع المسجد وتخريج الحوت قالك الفليك وكشقوفات ولا مسخرينهم باش يخرجوا بهم العبيد
0: هذو
1: ليش من بور دي برانس الراس فارتاس ما قلنا مانجا كيس مسكر فما فلوكات هز
0: من بور دي برانس
1: فهمت البلان بي شنو هو
0: احنا نحاولوا كل بلاصه نمشيو ندوروا
1: باش نحكيوا هلا اما هاك كيفاش ندخلوا له ما عادش نمشيو الكرهب عنا وين نحطوا الكرهبة وعلى فكرة رو إذا كان مش تمشي مع أي إنسان عنده فلوكة باش يهزك بالرمضان ولا المانجا ولا الراس فارتاس ولا حتى القربس الكناسيرة يهزك من بور دي برانس كرهبتك تحطها غادي حتى كان باش تكامبي باش تعدي الليلة بيت خاطر البلايص هذوما الكل أوتوريزي فيهم الكامب جو دي بيان أوتوريزي بويسك ما فماش غابة وبحر دونك فما رمل وفما شوف البرانسيب نتاع الكامب واضح على الاخر ابعد على الغابه وكامبي ما يكلمك
0: سميهم لي تكتك ورا بعضهم في الكامب تاع باش نكامبيو غادي في الوطن
1: شوف القبلي شوف الوطن القبلي نجمو نكامبيو في بر رمضان نمشيو بحضة احمد وامورنا واضحه نجمو نكامبيو في بور دي برانس على اليمين نفوتوا شويه العباد اللي مصيفه بالطبيعه خاطر العباد تعدي نهار تحط في لي باراسول مع صغارهم وكل شيء
0: نفوتوهم
1: شويه ننصليو احنا ابري تو شوف الكامب في الصيف بالنسبه لي انا كان في السيف راهو يزمك تتحمل راهي سخانه
0: سخانه.
1: واذا كان ما عندكش الماتريال اديكوا راك باش تتعب. راهو لازم ماتريال يرجع الشمس جينيرالمون. نمشيو في الفريشان بلاك اللي هما الخيام اللي يرجعوا الشمس, والخيمه ديما تبدا مظلمه حتى في النهار باش نجم تصبح راقد. خاطر الشمس من 4 تاع الصباح موجوده,
0: من
1: 5 تاع الصباح وسخانه. وما ننساوش الكامب على الشط راك اكسبوزي للشمس من الصباح للعشي.
0: فوالا
1: دونك روحك علاش قادم,
0: والندوه في الليل قال لي
1: برد شويه. روحك علاش قادم, نجم تكون فما بلايص توا ريت بور دي برانس كي نقدموا قدام شويه فما واد غاديكا ما راكد فيه في الشتاء في الصيف. مش كيما في الشتاء فما يشونج بين البحر والواد. دونك طونك الماء راكد دونك فما ناموس واش واش يعني. اعملوا اعملوا على رواحكم واعرفوا
0: شنو قادمين.
1: الكامب في الصيف راهي تمرميده بنينه ونحبها.
0: تمرميده
1: الكامب في الصيف نتاع ناس نافحه وكامب الشتاء نتاع ناس مغرمه.
0: دونك
1: تو يعمل ربي الليل حسيت. دونك بالرمضان ندخلوا لها بالفلوكه ما فماش اكسي بالكراهب وكل شيء. بلاصه ياسر مزيانه, فما عباد غادي تقدم لي سيرفيس, فما دي كاياك, فما دي بادل, فما دي
0: باراسول
1: او كل شيء. والفلوكه اللي هزتك تعاود ترجع,
0: تعاود ترجع.
1: نجمو نمشيو في ترونسبور ترونسبور بيبليك حتى من تونس باش نركب نهبط لسليمان, ومن سليمان تاكسي جماعي في البوند الزرقاء. نقول له باش توصلني بور دي برانس ونبدا منسق ديجا.
0: أيوة.
1: مع جماعه انا عندي باج انستغرام حمدي حطاب ولا باج فيسبوك حمدي حطاب, ابعثوا لي تنقول لكم كيفاش تمشيو
0: وشكون
1: تكونتاكتيو غاديك.
0: واضح. دونك بالشط بالرمضان
1: 50 كيلومتر شط بالرمضان. توا باش نهزكم البلاصه تعز على قلبي برشا.
0: هي المامو
1: شوف, وبلاصه هذيا ننصحكم كي تمشيو هزوا معكم عبيد باهية. شوف الرفيق قبل الطريق برجولية. راهو البلاصة مهما كانت ومهما تكون الباز نتاع هما العباد اللي معاه.
0: بيان سور.
1: راهو ما فماش بلاصة باهية, فما عباد باهية, وين فما العباد الباهية راهي البلاصة باهية.
0: فوالا.
1: دونك بالنسبة ليا
0: العمق اللي فيه الراجل هذايا
1: يلزم
0: حاجة من وراء
1: العقل. يلزمك البلاصة قبل ما تمشي لها يلزمك تحس بها. مالك كيفاش باش نبيع لك البلاصة؟
0: سي سي خويا.
1: وأنا كيفاش باش نكون أن بون أمباسادور للتريكن هذايا اللي نهار سبت مشيت للبير الجدي فما سونتر دو كامبينغ غادي تو تويتي نهار ونحكيو عليه. غلطة في دورة
0: أي.
1: نلقى روحي في دنيا ما توقعتش بير جدي كيكو بزينة ذيك مصاب ديما نغلط ونضيع كيك ضعت وعجبتني فنية والله العظيم مقصود
0: بين فنية حمدي.
1: شوف هي بلاكة مكتوبة بير جدي ما درتش معاها, درت مع الدورة اللي بعد. نلقى روحي في بيستي هب ما يرجعش
0: أوكي.
1: مقبل قدام ما ترجعش ما ترجعش عم مرشريع خطر البونت هكا. نلقى روحي ماشي وحدة كرب ماشي ونلقى روحي في بحر ودنيا حسيل واسمع ومحليها كي تدخل بعضها وكي تبدأ داخل بقى ووحدك زيدة
0: زيدة صح.
1: الكامبينغ علمني حتى كي نبدا وحدي نعيش اللحظه.
0: بيان سور.
1: نجم نبدا وحدي نكامبي وحدي سولو ندلل روحي. بارفوا نخرج نكامبي وحدي ونعمل كادو روحي ونشخشخ عشية ونفرح بروحي وصدقني ونداوي روحي بروحي ما نستنى حتى
0: حد.
1: والله العظيم والله راهو الكامب علمني علمني نعمل على روحي, علمني نحترم اللي دايرين بيا حتى نمشي
0: في
1: نحترم الطبيعة. نرى في حاجات توا دي ديباسمون قاعدين يصيروا وانا مانيش راضي عليهم. ماما ما تنجمش تتكلم بار اكزومبل تلقى 20 كتفكات هابطين على البحر باش تتكلم يقول لك ليه احنا نحبوا نعملوا الاكتيفيتي اوف رود. راهو الفرود مجعول في الطبعه وفي
0: الوقت مش معينه سي فغي وذي في
1: عباد في دي ميليي يجريوا في غابه راهو ليكو سيستيم الكل يتضر. ان توكا نكمل لكم تاول البلاصه. نخرجوا من بير مروه احنا البلايص الزوز اللي مشينا لهم اليوم الرون بوان تاع بير مروه بعد سليمان لقاو بير مروه على اللي صار نمشيو بور دي برانس البر رمضان وتو دروا باش نمشي ونلقاو سيدي عيسى وبعد نلقاو زاويه مقايس طريق الهواريه بير جدي وبعد زاويه مقايس. زاويه مقايس رون بوان تاع زاويه مقايس لهنا ركزوا بالكدا بالكدا باش نعطيكم لانديس نتاع الشط على خاطر ماهوش واضح. تو البلايص الاخرين تاع بور دي برانس قول لهم نحب بربي بلاصه بالرمضان يعطيوك فلوكه تركب فيها فهمت. اما كيف غراب
0: كيف غراب
1: اللي هي غابه بكري كيف غراب غابه بكريم اللي هي قبل الهواريه ب 12 كيلومتر. دونك لقارو احنا في رون بوان زاويه مقايس. رون بوان تاع زاويه مقايس نفوتوه بكيلومتر باش نلقاو على اللي صار فما لافاج مسكره ونديس ما تلقاوش واضحه الحكايه
0: هكا القماره نتاعكم.
1: وفما بلاكه مفسخه هي مكتوبه شاطئ بكريم اما راهي مفسخه جوست بعد اللافاج اللي قلت لكم عليه المسكر كيلومتر بالضبط من رون بوان زاويه مجايز على اللي صار باش تلقاو البلاكه ودخله ما بين زوز كالاتوسات دخله كي تراها تقول رمل وتغرق مالي راه كرهبه صغيره تدخل فيها باش نوصي حتى لي ميني بيوس يتعداو حتى لي جروب نتاع كامبينغ يدخلوا على خاطر هي غابه كبيره وفما بلاصه وين تحط الكار وتكمل ابيي تلقى روحك في الـ في الـ في, الـ في الكريك اللي هو هي كوت صغيره خليج صغير مقابل زمبره وزمبرطه رمل على اليمين وحجر على اليسار وما عندكش فكرة على البلاصة شنو تنجم تعيش فيها وشنو شنو تنجم ترا فيها
0: أول ما ندخلوا تصور.
1: أول ما ندخلوا فما فلاحة غديكة يربيوا نحل ماذا بينا لا نجريوا بالكرهب ولا نعملوا حص موتورات ولا حتى لكاتكات كي يدخلوا ماذا بينا ما نديوش الاكسيليراسيون زايدة وكالدنيا نغبروها وندخلوها بعضها رغم بالرسمي راك تمشي أنت على نهار تتفرهد تجني علينا احنا على ايامات كان تحرمنا منهم صارت هذه قبل فرتيبرة
0: العبيد
1: اللي تدخلوا عملة تتبلبيزة قعدنا احنا اما نقول لك قصولها يدك فيش هي جات صالحة لما نعرش
0: نية
1: حسيلو فما مثل للطنبور ولا ما نعرش نية حسيلو رتيبك يرتحنا منها ومشي مش كم قعدنا أربع ولا خمسة سنين توا ذي السادس عام مشيت عملت فيها دورك النهار ليكو سيستم الكل رجع
0: الحمد لله
1: ومحليها البلاصة كي ما عادش تمشي لها العباد
0: بيان سور
1: محليها
0: راه تتحط سيق البشر تمشي بالطبيعة
1: أنا واحد من الناس

0: خاطر سكيل باري كان فما برت غاديك قبل مش برت نتاع السيده صغار ديجا كي تشنابتو باش نلقاو التراس نتاع فليك قديمه باللوح
1: باللوح
0: وفما عشه صغيره نتاع السيده ما عادش يستعملوا فيها تنجموا راهو اللي باش يحب يرتاح ولا كذا ينجم يدخل في وسطها فوالا دونك نلقاو في اخر الكياس شاطئ رملي نخليو الكرهبة بعد شوية ما نحاولوش نقمرو ما نقربوش للبحر خاطر تنجم توحل الكرهبة ونلقاو رويحنا نمشيو من بارة 50 متر ونلقاو رويحنا في ماء ولا أروع قلت لك مقابلك زمبرة وزمبرتة رملة بيضة وماء تيركواز ومفرشك وتعرف الخليج مهما تطلع التمبيراتور نتاع التول لي شانجمون كليماتيك اثروا على السخانه نتاع البحر
1: دونك
0: نمشيو لبلايص نلقاو روحنا الماء سخون سبحان الله 28 30 دغري البلايص اللي فيها كسوا حجر والا فيها جولف ديكريك جينيرالمون الماء نتاعها يكون بارد ويفرشك دونك على اليمين فما الرمل وعلى اليسار فما شاطئ صخري للناس اللي تحب تلبس دي ماسك وتشوف تهبط تعمل بلونجي تحت الماء للناس اللي الفيزقه ما شجعش على المصيد بها مي بار كونتر المصيد بالصناره نشجع عليه وبلاصه فيها مس وفيها الورقه البحري وفيها البوري وفيها القاروس وبجاه ربي المناني الصغير كان خرجوه نرجعوه نحاولوا نستحفظوا القرنيه توا ماهوش وقته زاد كيف كيف دونك هذوما كل حاجات نوصيوا عليه ونزيد نوصيوا اهم حاجه يا رباب الو سخ ثم لو سخ
1: راكي
0: نمشيو شوف انت ما كدتكش القضيه كي قضيتها ودخلتها معك للشط مش باش تكيدك كي تخرجها راه في الحالات الكل باش تكون اخفره كان دخلت معاك باب زمان باش تخرجهم فارغين وكان دخلت معاك خضره راك طيبت سلطه مشويه وشويه كعبه الحوت وفطرت وجوك بيه تقول لي رزنت بعد الفطور نقول لك اخويا سيد خرجك خرجك الوساخه معاك يرحم والديك ونحافظوا على البلايص هذوما ومازالوا برشا بلايص مزيانين باش نحكوا عليهم بقدره ربي وكل مره ديستيناسيون مزيانه وميرسي بوكو رباب على
1: ربي فضلك الحمد لله ميرسي
0: كل مره نكون في موت سبحان الله نخرج لبلاصه اخرى
1: النفسيه اهم حاجه
0: نجي لهنا نحب نتكلم مازال برشا كلام
1: ومازال برشا
0: شويه بلايص شويه برشا اخويا
1: منظمين بحاول
0: والله واللي عنده حق تو
1: يا
0: اخي صافي
1: يحييك يا حمدي ميرسي بوكو يفضلك دونك معنا كل نهار اثنين وكل نهار خميس نحكي على ديستيناسيون اخرى في تونس ما حكينيش على عام ناول تكون باقل التكاليف ونس كل صيف صيف مرتاح احنا وصلنا معكم حتى للنصف النهار فاصل وراجعين

0: الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى. منك نسمع، صوتك تسمع،
1: لاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع. ما يفوتك شيء منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام. مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام، صوتكم على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم. Summer Vibes يجيكم كل يوم من اثنين للجمعة من العشرة لنص النهار.
2: 52 دقيقة هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من السامر فايبس. حكينا على برشا حاجات ترجعوا تلقاوها على اليوتيوب متاعنا ديوانا فايم، لفيديو اللي تهبط من بعديك على مختلف منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله نكونوا معكم غدوة. ديما نقول لكم اللي تكلمونا على 31 328 328، مش تدخلوا في مواضيعنا اللي نطرحها اول الحصة. كان عندكم ديديكاس، اي حاجة تنجموا تقولوها معنا على 31 328 328. وعندي ديديكاس باش نختم به الحصه اليوم، نقولوا عيد ميلاد سعيد لايه بالحاج، بوها فتحي بالحاج، وامها فاطمه نصر الله يقولوا لها راني

حبك برشا بنوتتنا العزيزه اللي عمرت 3 سنين يا ايوت. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير وفضلك ماما وبابا. ميرسي الناس الكل، ميرسي معز، ميرسي صالح، ميرسي هدي بن سالم، طاهر صبري، فوفا، الناس الكل اللي ونستوني الحقيقه على اليوتيوب وشفت مواضيعكم المختلفه اللي طرحتوها لنهار اليوم ونقاشاتكم العميقه. معش بن سالم سمعت بك اللي انت باش تكري الجماعه الكليكا وتصيف، دونك قولي ماذا بيا نمشي معكم وين باش صيف مع الجماعه. ياسي معز تحية ليك، شتاو شفت التعليق متاعك، مرسي سي كامل، ناس الكل مرسي بوكو. إن شاء الله نطلق غدا. شكرا فاروق، شكرا إيمان، آخر المستجدات الإخبارية جهوية وطنية ولا عالمية مع مريم كديرة شوي آخر منك نسمع مع هدى الورغمي نورين. مرسي مرة مرسي، يعطيكم الصحة، كنت معكم ربي فرجاني من البقالي، كان قولكم كان فيلمين وباي باي.

0: Publicité.
1: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيش وكان بتوتال لوك كل تندنس
2: مع متزر ميلانو عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
1: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
2: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز منتصف النهار ديونا فاهم مع السماء انطلاق الإعلان عن نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام عبر الإرسالية القصيرة واجتاز المناظرة 64,065 مترشحا وذلك من بين 213,508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي فرق الحماية المدنية تتمكن خلال 24 ساعة الماضية من إطفاء 131 حريقا وذلك من جملة 569 تدخلا تم القيام بها أمس وتتوزع التدخلات إلى 131 عملية إطفاء حرائق و269 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و134 تدخلا في مجال النجدة والإنقاذ قاض على الطرقات و29 تدخلا على الشواطئ وست تدخلات في مجالات أخرى المختص في صيانة المكيفات هادي درغام يدعو إلى ضرورة القيام بصيانة المكيفات بصفة دورية للحفاظ على سلامتها نافيا الاعتقاد السائد بضرورة شحن غاز المكيف كل سنة وفق ما صرح به لدى حضوره في برنامج نس الديوان
5: والصيانة من تحصيل الحاصل والمكيفات حاجة موسمية نذكرها كان كلهما للترلة تلي يجي يخدم كليمات زور أول مرة يعني في السيزون أول مرة يزم قبل ما يخدم الكليمات زور فما بعض الحاجات التفاصيل ينجم يعملها حتى هو صغير أبسط شيء نجمش تعيط للصناعي ولا تقني ولا كذا أبسط شيء تنحك الفلتر وتذوق متنظف هذه حاجة فما بالماء كل كوتش وكها ومناها حاجة بسيطة مناها الحاجات البسيطة أما إذا كان مش نتوسعوا شوية في الصيانة لازم تدخل تقني غاز رانا توا نعيشوا مشكلة كبيرة ياسر نتاع غاز وخاصة فما حاجة جديدة غاز 32 غاز قابل للاشتعال مانيش باش نخوفوا الناس وإنما نقولوا يلزمنا نعرفوا ونتعاملوا مع تركيب المكيفات وتصليح المكيفات اللي تحتوي على نوعية الغاز هذه راهو ما نعملوش شارج غاز لأنه قبل ما نسأله علاش نعمل شارج غاز ضمنيا فما فويت فما تسرب للغاز قبل ما نعمل شارج غاز لازمنا نثبتوا سبب متاع فراغ الغاز هذاك لأنه الغاز هو سيركوي معناه فينومين سيركوي فيرمي
4: إلى الشأن الدولي حركة حماس تبدي استعدادها لتسليم الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة ونقل المهام الإدارية إليها وفق ما أعلن عنها اليوم المكتب الإعلامي الحكومي التابع للحركة وفي أوكرانيا مقتل 9 أشخاص على الأقل وتضرر العديد من البنايات السكنية جراء هجوم شنته روسيا بصواريخ وطائرات مسيرة على كييف في وقت مبكر من صباح اليوم ورئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يدعو حلفائه إلى اتخاذ قرارات قوية ختم ولا موجز الإخبار أجمل تحيات مريم قديرة في أمان الله
6: عبد الموجتك على ديوان افام
7: المزيكا نون ستوب على ديوان افام

0: Radio Anapha. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع ما يفوتك شيء منك نسمع مثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فهم مع بعضنا السيف يحلى ديوان فهم صوتكم.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. هذه منك نسمع مش وانا نتلقى معكم توا يتوصل حتى للماضي ساعتين. تحيه لكل الناس اللي تسمع فينا على الفريكونس نتاعنا الكل. مرحبا بكم في كل من مناطق الجمهوريه. تحيه لكل مستعملي الطريق، طريق السلامه للجميع. ان شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين الناس الكل. تحيه للناس اللي تسمع فينا في ديارها، ربي يعينكم. الناس اللي تسمع فينا في الخدمه عشان نكونوا مونسينكم، مرحبا اهلا وسهلا. تحيه خاصة كالعادة للجالية التونسية اللي تتبع فينا لبرا. كالعادة منك نسمع مجازين داكتواليتي، نتقابلوا كل يوم اثنين الجمعة من نص النهار ماضي ساعتين، نحكيوا على اخبار البلاد، شنو اللي صاير، اهتمامات التوينسة، مشاغلهم نوصلوها بطبيعة. ومرحبا بالناس كل اليوم، شنو باش نحكي وشنو هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا. يلا توتشويتا اختارت أن تهدي فرحة شهادة البكالوريا لوالدها في مشهد مؤثر وفيديو أثار إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيه في الموضوع في ماكس بارتاج. لماذا تم قطع الماء ليلا عن ولايات الساحل الثلاث ابتداء من 5 جويليا؟ موضوعنا في الأكتو دو جور. بعد تعرض زميلهم للاعتداء، الأطباء والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين يحتجون. موضوعنا في ميديتور. تم تصنيفه كأقوى عاصفة على وجه الكرة الأرضية، الإعصار بافي يضرب مناطق في أمريكا. نحكي في الموضوع في ديكريبتاج. فنان شعبي يتعرض إلى طلق ناري في حفل زفاف، ما هي التفاصيل؟ موضوعنا في إنبوكس. قطاع النقل غير المنتظم يستعد للدخول في إضراب وطني، فما هي الأسباب؟ موضوعنا في إكواب. أثار جدلا واسعا مع علاقة الفحص غير الجراحي قبل الولادة بتحديد جنس المولود والإجهاض الانتقائي، موضوعنا في أنفو أنتوكس. في أنس جابر تتبرع بجهاز تحليل جيني متطور لفائدة معهد صالح عزيز، نحكيه في الموضوع في لوشيفر دوجور مع رئيسة القسم بالمعهد. وتتويج تونسية كامرأة العام في الأمن السبراني لعام 2026، نحكيه في الموضوع في الأنفو.
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين.
2: فيديو مؤثر دار على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتلميذة تحصلت على شهادة البكالوريا واختارت أن تهدي فرحة الشهادة لوالدها في محطة اللواج في قفصة. نحكيه مع في الموضوع وتفاصيل موضوع أثر برشا إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. نستقبلها هي وبوها، يلا تتشويتا.
0: ماكس بارتاج.
2: أريام الجلولي أبوها سي زهير الجلولي. أريام مرحبا بك، أهلا وسهلا، شنو أحوالك؟ ألف مبروك شهادة البكالوريا يا أريام.
3: عسلامة، مرحبا بك، عايشتي بكي.
2: مرحبا أريام، بكالوريا شنو الشهادة متاعك؟ تحصلت عليها ومشيت تجري ديريكتومون محطة اللواجات؟
3: أنا بكالوريا اقتصاد وتصرف.
2: أي
3: كي هزت الشهادة حبيت نمشي نقدمها لبا، حبيت نمشي في تعب سنين، تعب عام كان صعيب على الأخر، نصور كان صعيب على كملت البكالوريا الكل مش كان عليا أنا.
2: أي بو كان عنده حلم معناتها أنك تاخد شهادة البكالوريا، بالنسبة لي هدف.
3: أي هو عندي خواتي الكبار زادة ناجحين بكالوريا.
2: أه خلاو معناتها مش أول واحدة في العائلة.
3: لا مش أول واحدة، ثالث واحدة.
2: ثالث واحدة. انت صغيره ولا مازال تكون عنده باك بعدك؟ ان شاء الله مازال. ان شاء الله ربي ينجحكم جميعا، ان شاء الله ربي ينجحها يا ربي. واخترت انك معناتها تاخذ شهاده من معهد تمشي بها لمحطه اللواجات.
3: اي حبيت نفرحه بالجست الصغيره هذيك.
2: تعب معاك عام كامل. بوك يخدم خط قفصه توزر هكا ولا؟
3: ايه
2: خط قفصه توزر. برشا ناس يشكروا فيه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، قريت لي كومنتير يقولوا محلاه بوك سي زهير الجلولي. وكيفاش كانت رده الفعل معناتها من شكون صورك الساعه؟ شكون اللي صور فيك انت؟ حبيت تصور ولا كانت عفويه؟
3: اي لا انا حبيت نصور اما نشارك مع اصحابي، ما كانش في بالي انهم باش يسجلوا نسبه مشاركه كبيره وانه باش يتنشروا والكل.
2: كنت معناتها تتخيل حاجه حبيت تعيشها انت مع اصحابك ومع بوك؟
3: أي.
2: يا اخي توينسا الكل شافوا الفيديو، شنو هي كانت ردود الافعال؟ شنو قالوا لك معناتها توينسا؟ كيفاش كانت رده الفعل نتاعهم؟
3: عجبني الرد نتاعهم، فرحت كيفاش الكل فرحولي، تشجعت اني باش نزيد نجاحات اكثر في المستقبل والكل ان شاء الله. فرحت برشا بالتعلم.
2: فرحت برشا. باهي ناخذوا سي زهير معنا في الخط الثاني. سي زهير مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور.
4: مساء النور وما اختي، يعطيك الصحة بارك الله فيك على هالدفنة الكريمة.
2: مرحبا نورتنا، اهلا وسهلا. وربي يفضل هالك ان شاء الله.
4: يفضلك ربي، عايشك
2: ربي يفضلهم الكل وربي يفرحك بيهم. شنو كان شعورك كي جبت شهادة البكالوريا وجيت تجري؟
4: والله والله شعور ليوسف اختي. تعرفي ثمرة الشقاء والتعب معناها ما خيرش من نجاح وما خيرش من امتياز. انا معناها نخدم على عدة خطوط قبل، خدمت على تونس، خدمت على صفاق، خدمت على سوسة، خدمت معناها في عدة خطوط. تعرف في خدمة لواج شاقة الخارج منها مفقود والعائد مولود. عندي أربع بنيات،
2: ربي
4: يفرحك بيه. قبل ما عايش أختي هذه ثالثة. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الشكر لله. هذه ثمرة مجهود طويلة ياسر شاقة، توجت بالنجاح والتوفيق من عند الله.
2: الحمد لله.
4: نعم الواجهت مدام ديما منعش في نظرة تحقيقات الواجهت قرى ولده وقرى بنته. ما نعرفش والله ما نعرفش، على خاطر هكا فما نظرة ولو انها خدمة اجتماعية بحتة.
2: بالعكس
4: احنا نخاطب في جميع المستويات.
2: شكون يهزنا وشكون يجيبنا وشكون
4: احنا نهزوا رجال الاعلام، نهزوا المحامين، نهزوا الاساتذه، نهزوا الطب معناها ويتنقلوا معانا وعن علاقات باهيه معاهم. نعم الوزير قرى ولده وقلت لك وقرى بنته في احسن المدارس والمعاهد والجامعات. صحيح عندنا الطبيب وعندنا المهندس وعندنا الدكتور وعندنا الاستاذ وعندنا المحامي. نفرحوا كي معناها فما لفته كريمه من سواكم او معناها منكم او من سواكم. هذه شعور بصراحه لا يوصف، هذا فخر واعتزاز بصراحه.
2: احنا من خلال الفيديو هذايا ومن خلال انك انت موجود معنا حابين نحييو كل الناس اللي تخدم في وسائل النقل غير المنتظم اللي هما يهزونا، سواء كانوا لواجات، سواء كانوا تاكسيات، سواء كانوا معناتها تاكسيات سياحيه، سواء كان ايضا نقل ريفي. معناتها الناس هذوكم هما اللي وصلوا تونسي لخدمته، اللي وصلوا تونسي لداره، اللي هزوا تونسي من الشمال للجنوب.
4: فعلا
2: وانك انت تكون حتى في مسافات بعيده وحين حتى تكون عندك كرهبه تكون حاب نمشي في الواج باش ما نتعبش في الثنيه.
4: فعلا ومع هذا للأسف ما فمش رعاية كيف وما فمش عناية بالقطاع هذا. وأكبر دليل أنه فم إضراب معناه وقع قبل وحلينا الإضراب واتفقنا مع الوزارة وما وفتش بوعدها.
2: نحكيو عليه ان شاء الله بعد شويه. تو نحكيو معاه، نحكيو عليه بعد شويه اكيد. عندنا ضيف ان شاء الله في المباشر باش نحكيو على الضرب هذايا. فما حاجه عملتها كبو من غير ما تشعر، انا شفتها في الفيديو بعد ما عنقتها وشفت الشهاده حطيت يدك في مكتوبك باش تعطيها معناتها فرحه. فوالا
4: اكيد باش نفرحها كما فرحتني.
2: لا
4: باش نعطيها مكتب من ربي معناها، ومعناها هذيك هو صغير يلزم يتجازى كل واحد يقدم معناها يلزم جزاء ويلزم جائزه معناها. هذه
2: وديما تشوفها صغيره هكا ولا لا؟ رغم اللي خدت البكالوريا
4: ديما تبقى صغيره، ديما تبقى في نظري انا ديما تبقى صغيره، وهي كبيره ان شاء الله بعقلها وبنجاحاتها وان شاء الله وربي يوفقها
2: ربي يفرح يفرحك بيهم الكل ان شاء الله. العقبه للصغرونه زادت تفرحك بالبكالوريا ان شاء الله.
4: ربي يحفظك بعد العام الجاي
2: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي بتفوق ان شاء الله يا ربي. شكرا سي زهير الجلولي, تحياتي لك اريام الجلولي. ان شاء الله ديما انت موفقه وديما انت ناجحه ومتالقه, وربي يفضلك بوك ومحلاه البوره, ومعناتها اللي بوه مازال على قيد الحياه يفرح, يفرح مع بوه ويفرح بوه البوره وسند البوره, ومعناتها اللي وراه بوه في الدنيا هذيا ميخاف من حتى شيء. اللي يبدا يخاف في الدنيا هو اللي بوه مشى. فوالا وقت اللي يمشي البو وقت تبدا تخاف من الدنيا وتخاف من برشا حاجات. كان يبدا بوك مازال على قيد الحياه, عندك على شكون تتكى, وعندك شكون وراك, وعندك شكون يحميك, وعندك شكون في ظهرك. ربي يفضل كل الاباء يا رب, وربي ان شاء الله يرحم كل الاباء اللي توفاو. مرحبا بكم, نص النهار و16 دقيقه مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين.
0: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. منك نسمع، منك نسمع.
1: مرحبا بكم. هو سوناد حبت تبين عنت فيها أنه بداية من 5 جويليا سيتم قطع الماء ليلا عن ولايات الساحل الثلاث، نحكي على سوسة، المنستير والمهدية، ابتداء من 5 جويليا. الموضوع أثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوينسا قال لك ربي اعتخيره والسدود متاعنا معبية، علاش نتقشفوا، علاش نقتصدوا في الماء، وعلاش في مدننا ولايات الساحل علاش تقشف هذا ما يشملش كامل تراب الجمهورية، وهل أنه فما تقشف، هل أنه فما مشكل، علاش السونات قصة الماء، ومن وقتاش يقص إلى وقتاش، ووقتاش إن شاء الله بش يرجع. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته. المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط سينور الدين بوميزة، مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مرحبا بك، مرحبا كل المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، اهلا وسهلا. بداية من 5 جويل يبدا قطع الماء ليلا على ولايات الساحل الثلاث، شنو هي الاسباب هات نفسروا، وبعدين تندخلوا في التفاصيل من وقتاش لوقتاش ان شاء الله.
2: مرحبا بكم. بربي نحب نعطي يعني بسطة الساحل سوسو المسير والمهدية كيفاش يشربوا من الساحل الشرق. بالنسبة للساحل والمسير والمهدية عندنا فما يشربوا من ناحية الشمال،
1: أي
2: مياه الشمال، وعندك مياه القيروانية، وفي الصيف نفهم تدعي من سد النبهان. احنا عملنا سد النبهان، احنا عملناول خذينا فما خذين نسمح تساقطات، صحيح تساقطات صار في المياه الشمال في الشمال، لكن احنا عملناول فما صار تساقطات في برج نبهان، وخذينا من نبهان وتعدينا الصيف لباس السنين صبت في الشيح في الشمال وفي الشمال، لكن في نبهانا كانت تسقط وتقليل برج نبهانا، علاش كمان فما الكمية اللي كنا نعنا ما شفت محطة طفية احنا نكلية في الساحل، لأن في الصيف ناخده نعطيه ناخده من نبهانا. كيفاش ناخده الكمية؟ ناخده احنا في الشتاء نعطيه الفلاحة معنا احنا، وفي الصيف ناخده الا في ما لازمهم فيش التساقطات على صرف في نبهانا، ما
1: نقص
2: في نبهانا زاد لا ناقصه باش يقول لك انت غاش تقول في الشمال في نبهانا مكتار في جهه القروان وياخذ من جبل بسان فيرسون تاع جهه سليان وبرقو غادي كده فما تساقطات. احنا الشركه في هذه حضرت هي محطه الصيف، ان احنا كما نقول كنت ساي اكثر 82-85% ناخذ من مياه الشمال من محطه بلي هل تزود في الكابون نال كابون، زود في سوسو المسير المهدي وشمال صفاقس. كانت عملنا تدعيم من المحطة هذه اللي كانت تعطي في 4400 لتر في الثانية، طلعناها 4900 في الثانية في انتظار تدخل المحطة متاع سوسة وتدخل
1: وقتاش ان شاء الله محطة التحلية في سوسة تدخل.
2: بالنسبة لإحنا كما قلنا إحنا السدود، صحيح فما سدود كان معدي، لكن إحنا ترانسفير تو من الجبال من السدود للوسط، فما البرنامج المشروع اللي نعمل فيه تو البراج بتاع القلعة الكبيرة. هذاك مشروع اللي نجيبوا الفايل من الشمال حطوه في البراج بتاع القلعة الكبيرة، والبراج بتاع القلعة الكبيرة هو ستر خزان كبير مش في المطار، أنا نجيبوا له من الشمال. فما الأشغال في فما 1000 مليار، فما قسم جزء بتاع السونات اللي هو إن شاء الله يركب يكمل سنين في جوان، وفما قصة آخر متاع وزارة الفلاحة اللي هو عنده جهة فما البراج وعمل قنوات بين ربط البراج والمحطات اللي هو تعطل شوية مثل الانتزاع على راري وكذا، إن شاء الله ما تقوم شيء قد هضايا اللي نزل كيف من المشروع هضايا مش عطينا الماء في الساحل 2050 يعني مشروع كبير هضايا فيه جبال الماء الساحل. طيب بالنسبة لي احنا بالنسبة علاش احنا اختينا القرار هضايا متاع القصار احنا تخل الجويلة ويخرج وارينا المناطق العليا هي مقاش ما تشرب المية مكتار من يطلع من المنطقة العليا يعطي المنطقة السفلى، وبعد تجي بالسفلى كي بتعبى الريزو يطلع المنطقة العليا. علينا لاحظنا أن فما برشة تشكيات من المنطقة العليا. ولأخذنا قرار باش نولي نقصوا في الليل عبوا الخزانات وردوا وقت ردوا الناس كل تشرب مع بعض. مش معقول الناس
1: معناتها استغليتوا الفترة الليلية باش تعبوا الريزرفوار هكا ولا؟
2: يعطيك الصح يعطيك الصح.
1: من وقتاش لوقتاش؟
2: من نصف الليل حتى الخمسة تاع الصباح.
1: نص هما المواطنين قال لك احنا بالعشية راه قص علينا الماء معناها مش موصلناش نص الليل.
2: هو المكتب بعد البلاغ طلع مستاخر، هو نهار نيسان طلع مستاخر، وفما الناس من باش خرجت وحضرت رواحة، فما شوية تعطيل ان شاء الله من هذه قدام مش تاخذ ثيتها. فهمتني هذا مازال ينجم يتبدل من الطقس ما تعرفش في اخر الاسبوع. بكتار. فاحنا نعرفوه في حتى في الدراسات نتاعنا في البوانجور يقولوا الذروه اليوميه توصل حتى
1: معناها نقولوا للمواطنين ما تعبيوش الماء راهو باش يقص باش ما ناثروش على عمليه التوزيع. ما نقعدوش نعبيو في الماء في ديارنا راهو باش اذا كان ما نعبيوش نقعدوا من نص الليل خمسة نتاع الصباح. هذا هو معناه
2: هذاك هذاك هو فما شويه ترشيد وفما شويه استحفاظ وشويه كذا وان شاء الله تعداو نطوندون تدخل المحطه هذه نتاع سوسه لما ان شاء الله مش تحط لنا المشكل هذه نتاع
1: نجم نحكي على سوسه تاو
2: قال الساحل راهو الساحل عندنا منظومه نتاعنا كما قلت لك جيب لنا ثم مشاريع مستقبليه هامه قاعده حاضره ان شاء الله كي تكمل هي من هنا 2050 تلقى احنا مور بس
1: محطه سوسه وقتاش تدخل حيز الاستغلال رسميا ان شاء الله؟
2: والله هي تو ما تعرف هي مشروع كليوما كليوما يعني دراسات يقول به المقاول كليوما احنا تو قدمت كذا في دور التجارب ترقية المياه وتصفية وتحلية فما مقدار في المحطة هو
1: تدخل الصيف يعني هذية ولا صيف شوي
2: والله إن شاء الله إن شاء الله هو معمل يعني مقدار في المعمل فما مياه سلح وشرب وفما دينور متاع كاليتين متاع الماء وكذا باقي مش ماء وهنا فما قاعدة فما تجارب وإن شاء الله كما تدخل المحطة هذه تحل المشكلة
1: تنتهي المعاناة معناتها به. خلينا خلينا في القطع الماء قلنا من نص الليل خمسة متاع الصباح خمسة جويلية إلى متى فما معناتها تاريخ ولا مفتوح القصان هذايا باش يتواصل في كامل؟
2: أما إن شاء الله متواصل كما قلت لك أنا مفتوح لحد لين تحضر المحطة
1: إلى أن تحضر المحطة.
2: نحن في التجارب تجارب كيف ما تعرف كرا الشروط يلزم البنود كل مقابلة ما تعرف مشروعها مشروع أموال طايلة يعني مناش باش كل واحد ياخذ حقه مقاول
1: هي مربوطة حقه. مثل القنوات مربوطة أمورها واضحة
2: مربوطة كل شيء مربوطة كل شيء تنشي كل شيء مربوطة ما قعدنا قبلك قعدنا نهارين وقت عملنا البلاغ قبلك لما قبلها في أفريل غالي وعملنا بلاغ وربطنا كل شيء وحضرنا أرواحنا وعملناها احنا قبل الصيف مش على بسيف قصنا ثانية من نهارين وعملنا كله ربطنا القنوات مربوطة كل شيء مراجل وكل شيء نستنى وتخدم استاسيون إن شاء الله تحل والناس كل ترتاح رو قطع المية في الليل بس تضرب السيل رو احنا مشكلة الضوء فما المية هو تحقف المية فما الهواء يدخل وفردان بشوية بشوية باش ما تكسرش الحلاقة وكذا راه فما أمور معقدة والخدامة العاملة اللي يخدم لك في الليل غدوة مش يجيك الصباح ولا ما يجيكش خاطر يروح نص الليل وبعدش مش يبين يرقد ويرجع راه فما حوايج يعني نعرف المشتركين يتفهمون ونعرف الناس تعب وناس كذا وتحب وفرحت بالمشاريع هذه قاعدة شوية إشكاليات إن شاء الله تحل وإن شاء الله فما كان الخير قدام
1: إن شاء الله فما كان الخير. شكرا جزيلا سيد نور الدين بوميزة المدير الجهوي للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليم الوسط. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا. موصلين معكم مشوارنا مرحبا نص النهار 24 دقيقة على موجاتنا
0: منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: صيف معانا It's fun time
0: وقاية الفن والمهرجانات واقوى السهريات والبروغرامات استضافات فنية واهم الاستاخ فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الاربعة للسبعة متاع العشية على ديوان فهم مع بعضنا الصيف يحلى. ديوان فام صوتكم انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم تحية لزانترنت الكل اللي تواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا لديوان فام لايف. تحية لكم الناس الكل مرحبا واهلا وسهلا في منك نسمع متواصلين بعضنا حتى الماضي ساعتين نص النهار و26 دقيقة. تحياتي نصاف الدهش مرحبا معز المنوبي مرحبا بك اهلا وسهلا ياسين مرحبا شكرا ومي عبد الله اهلا وسهلا تحياتي الفدوة دالي بيبي مساء الخيرات المنيا مرحبا اهلا وسهلا شكرا لكم الناس الكل منال منصور سوري مرحبا سلومة مرحبا أهلا وسهلا شكرا لكم على التفاعل ومرحبا بكم شكرا للناس اللي تفاعل معنا على صفتنا على فيسبوك شكرا لكل الناس اللي تسمع فينا على فريكونس متاعنا الكل. تحياتي لمحمد زعبار في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في العداد والإخراج الرقمي ضحى السويسي إيميل غريبي كوتي ديجيتال معكم هدى الورغمي حتى للماضي ساعتين. نحكيه على تعرض طبيب إلى الاعتداء في مستشفى فاطمة بورقيبة بال المنستير بعد تعرض زميلهم إلى الاعتداء. الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين يحتاجون. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتشويتا. ضيفنا في ميديتور كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين دكتور عدنان الحنشي. مرحبا دكتور, أهلا وسهلا, مساء النور.
4: مرحبا بك مدام, مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين
1: شكرا, مرحبا, اهلا وسهلا. نحكي على تعرض زميلكم الى الاعتداء, وقفة احتجاجية اليوم صارت, ناخذ عليه اكثر تفاصيل.
4: الحقيقة الاعتداء وصار الاسبوع الفارط على زميل مساعد الشيء جامعي في اختصاص طب جراحة الكلى والمجاري البولية في مقر العمل نتاعو من قبل مريض. الاعتداء هذا صار معنى انتج عليه كسر على مستوى الأنف وعملية جراحية, تدخل جراحي, توجب تدخل جراحي, وراحة لمدة 28 يوم
1: كسر على مستوى الأنف. فوالا
4: نعم. والحقيقة هذه ما إلا حلقة من حلقات العنف المسلطة,
1: قرر يظهر لي غادر المنظومة العمومية تماما زميلكم هكا ولا؟
4: زميلنا حسب تصريحه, وإحنا عملنا اجتماع عام في المستشفى فاطمة بورقيبة نهار الجمعة, وحسب التصريح بتاعه يقول الفكرة جاته للوندما, معناها هو الاعتداء صار نهار اثنين, وقت اللي سمع وقتها المعتدي وقع أطلق سراحه, وقتها قد يخمم ويخمم فعليا في الانتحار من القطاع العمومي والانتقالة, لأنه الإنسان كرامته تمست, ومن بعد يشوف الناس حر طريق. بعد نسمع سويت للتفاعل الإعلامي اللي صار, مشكورين كل في الإعلام وتحركات بتاعنا الميدانية, عاودوا ألقوا القبض عليه السبت
1: وأخذ اي تم ايقافه.
4: الحقيقه هذا ما هم الا دي ديتاي, معناها احنا تضامننا مع زميلنا ومع كل الزملاء اللي يتعرضوا للعنف, وهم جايين يقوموا بواجبهم في انقاذ حياه المرضى. احنا مطالبنا اعمق من كونه كما سلطه الاشراف تتصرف في كل مره في ديزار كما الحكايه, ونحاولوا نطوقوا الازمه ونبين المساندة وإلى تلفون للضحية وإلى آخره. احنا نحب نقوله اللي نظام سلطة الإشراف قلناها بس مرة اسمعيش جمعية المجتمع المدني بالسلم يساعدون الإنسان دون تريهني الصحة منظمات أخرين, أما سلطة الإشراف ننتظر منها سياسات, ننتظر منها إجراءات عملية, ننتظر منها
1: مثلا شنو اللي لازم تقوم به سلطة الإشراف حتى أنه ما عادش يقع الاعتداءات على الأطباء.
4: أول حاجة تصدر سياسة وطنية لمناهضة العنف المسلط على مهني الصحة. ثاني حاجة طالبين مرصد وطني يوثق حالات العنف, لأنه كي تمشي لأي مدير مستشفى نهار جمعة مدير مستشفى قلنا له أعطيني قديش صار من حالة العنف, ما يعرفش لأنه العنف ما يجبش يعرف, لأنه مع الناس منظومة, مع الناس مرصد يقوم يوثق الحالات هذوما ويشوف الأسباب العميقة اللي لهم باش يعاون الوزارة باتخاذ الإجراءات اللي هي تبدل من الواقع متاعنا وتعطينا حماية في مواقع العمل متاعنا. احنا طالبين برامج وطنية تكون في بلاي طالبين نقاط أمنية قارة في المستشفيات متاعنا الكبيرة الجامعية, كما النقطة القارة دي احنا في مستشفى فاطمة بورقيبة اللي نظلنا من أجلها من حوادث العنف المتكررة منذ 2015, البنية موجودة والبلاكة موجودة ولكن فماش
1: عوائل معرض
4: فماش موارد بشرية باش تخلي 24 ساعة على 24 ساعة يكون نقطة أمنية قارة.
1: معنى كاطباء أنكم تطالبوا في كل المستشفيات تكون فما نقاط أمنية قارة
4: على الأقل في المستشفيات الكبرى اللي فيها حوادث كما معناها كبرى. احنا نحكي ومطالبنا الاخرين زاد الاسباب العميقه الوضعيه الماليه لمستشفياتنا العموميه, اللي انتم راهو قريب مش تسمعوا بحاله باعلان افلاس الرسمي لمستشفياتنا العموميه, راهم مجموعه ديون اللي تشيلهم من هيئه الصحه العموميه, واللي الكلام هذا ما يتقالش في الاعلام وما يتقالش في المنابر, قبلوا كان قالوا نقولوا كان في الانجازات والفونكسيون. احنا
1: علاش نحكيوا على افلاس رسمي للمستشفيات العموميه؟
4: على خاطر سامبل نعطيك الرقم 2200 مليار من المليمات التونسية تشيلهم مستشفياتنا العمومية اللي هي غارقة في الديون, تشيلهم للكنام من المبالغ المفوترة, واللي الكنام غير قادر على
1: سدادهم
4: على سدادهم. أنا مستشفياتنا راهو دولار درج 140 مليار و 130 مليار مستشفياتنا الجامعية فاطمة بورقيبة فوق 140 مليار سهلول كيف كيف الحشيد كيف كيف شارنيكول في تونس كيف كيف رغم هذا المؤسسات عاجزين توا باش يخلصوا المزودين نتاعهم من بعد ظروف عمل كارثية ما عندوش حتى في الميزانية نتاعه باش يوفر لنا أعوان معناها حراسة في في في في الدخول والخروج في مواقع العمل. احنا زميلي يحكي كلام 197 وصل الشرطة في في في ظرف 10 دقائق والحراسة فما واحد برك في السبيطار ما نجمش يوصل في وقته معناها جات الشرطة قبل ما يوصل العمل الحراسة وكيفاش السبيطار غارق في المديونية كما هكات مش يجم ينتدب أعوان للحراسة ولا مش يعمل خطة لوكال باش يحميني وراه هذا احنا اللي مخليش قاعدين طالبين حاجة كبيرة برشا طالبين حق أساسي في العمل حقي في بيئة عمل سليمة وآمنة هو من الحقوق الأساسية في العمل أبسط حاجة حقي في كرامة احنا أمس يحكيوا في الإعلام برشا والبداية البطلة العالمية
1: بالخير
4: اي اللي مسني برشا المدرب نتاعها والشكور قال خرجت لألمانيا تبحث عن كرامة فقدتها في تونس احنا راهو يوميا اطباء شبان وممرضين وتقنيين قاعدين يخرجوا من البلاد هذه يكونوا فيهم ويخرجوا من البلاد هذه علاش صونا اللي ما تبقى من كرامة يحاول يهرب بهذيك الشريط كرامة في بلاصة اخرى ما تداسش فيها كرامته يوميا في مواقع العمل وقت اللي يشوفوا مريض معاجز قدامه ما يجمش ما يقاش معناها ابسط ادوات الواحد باش يعالج مريضه ابسط بروتيز لانه المزود نتاع البروتيز ما هوش خالص من السبيطار دونك ما يعطيكش بروتيز دونك المريض يقعد تعذب نهارين ثلاثه باش نقاولوا الماتريال نتاعو هذا ما يتقالش ونحبوه يتحط على الطاوله ونحبوه يتقال لانه اسباب العميقه للعنف اللي صاير هو سلك الاشراف ديما تلقى روحها متنصله لان ما تطرحش معاك القضايا هذوما ونعرف الكلام اللي نقول فيه انا معناها
1: لكن نقول لك العلو العنف مش كان في السبيطارات نتاعنا العرف العنف في مدارسنا في معاهدنا في شوارعنا في كل المناطق تقريبا هكا ولا
4: اي اما حتى خبز يومي راه افتوا الاعلام افتوا الميدانيا عملوا تحقيقات ميدانيه وشوفوا في الاقسام الاستعجالي وشوفوا المصلين وماضي ساعه وساعتين وكي يقع الاعتداء على معناها عون صحه ويلزموا بطبقا الواحد يلزموا يمشي يعمل إفادة متاعه برا في مركز استمرار بعيد من 2 كيلومتر و 3 كيلومتر شنو يسيب في موقع العمل متاعه ولا يسكت يأكلها ويسكت ولا هذا ما نحكيوش
1: تبدو بإضراب وطني دكتور هكا ولا
4: احنا الحقيقة كل النقابات القطاع الصحة العمومية التابعة للاتحاد العام للشغل من جامعة العمل الصحة من نقابة متاعنا متاع التشفين جماعي من نقابة الصحة العمومية من كيف كيف منظمة تونسية الأطباء الشبان اللي كنا راهو نفس الهم نرفع فيه ونفس الأهداف متاعنا نحبوا قطاع عمومي للصحة ينهض نحبوا بالحق دولة اجتماعية كما نقولوا في الشعار كما نقاوها مطبقة في الميدان نحبوا الإنسان كي يجي للسبيطار يقى خدمات ذات جودة وهذاك علاش باش ننسقوا مع بعضنا والمرة هذه المقاربات راهو جربناها برشا كل مرة أن في ديفير ونذكرك استشهاد الشهيد بدر الدين العلوي وقت سقط به المصعد في إجراءات وتو نعمله على الوقت وتو الناس تنسى في حديثة الرضع والحكم على زملائنا وتقديم كأكباش فداء عملنا مع وزارة الصحة في أبريل اتفاق سويت غضب يوم غضب وطني اتفاق ممضى التوى ما تنفذ منه حتى أبسط الأشياء اللي تعهدت فيها وزارة الصحة من في الغرف البيضاء أنا نتحدث لو حد من وزارة الصحة يقول لي قديش عنا من غرفة بيضاء في تونس وين صار لوديت اللي اتفقنا عليه كتابيا وشنو ما السيرفيس اللي يقع فيهم تخليط الأدوية ولا التغذية للمرضى ما صار حتى شيء كله يتعدى الباق نتعدى المرة هذه احنا مشادين صحيح باش ما تكونش انفي ديفير ويتعدى مشادين صحيح كونه نحطوا على الطاولة الأسباب العميقة ونحبوا نهضوا ببلادنا لأنها أمانة عنا احنا ينسلموا احنا كأطباء معناها شيوخ ولا كأسادة في الطب من حب الشبان عدينهم المشعل قطاع صحي عمومي يوقف على الفقيد مش قطاع عمومي منهار وغارق في المديوني.
1: واضح. شكرا دكتور عدنان الحنشي كتب عام نقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين. شكرا على كل التفاصيل. فاصل ونتواصل.
0: انتوا ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
5: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
6: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: تم تصنيفه كأقوى عاصفة على وجه الكرة الأرضية، هذا اللي قريناه في ليزارتيك اللي قاعدين يدوروا في الميديا، سواء كان الإعلام العادي ولا الإعلام العلمي، المجلات العلمية، على أنه بافي الأعصار الذي يضرب حاليا مناطق في أمريكا وسط تحذيرات من دمار شامل، هل هو أقوى عاصفة على وجه الكرة الأرضية؟ شنو بافي هذا وشنو هي تفاصيله؟ نحكيه فيه في ديك خبتاج اللي هي فقط نعطيكم فيها معلومات علمية في كل مرة مع خبير مختص في المجال. اليوم باش نحكيه على المناخ وتصنيف الأعصار هذايا كأقوى عاصفة على وجه الكرة الأرضية. نحكي في الموضوع تفاصيله تتشويته.
0: ديكريبتاج.
1: الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ، الخبير في طقس تونس، أستاذ عمر بحبة، أهلا وسهلا، وش نحوالك؟ شاء الله تكون بخير.
8: مرحبا أستاذة هدى، عسلامة، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فهم.
1: شكرا. مرحبا. الأعصار بافي يضرب جزر روتال أمريكية ويخلف أضرار جسيمة وسط تحذيرات من دمار واسع، شنو الأعصار هذي ولماذا تم تصنيفه كأقوى عاصفة على وجه الكرة الأرضية؟ ساعة صحيحة وأقوى عاصفة وإلا لا، نحكي في التفاصيل معك.
8: أثر بابي موجود الآن في غرب المحيط الهادي، في الحقيقة هو يوم أمس وحتى اليوم صباح يعني تعدى على بعض الجزر اللي جزر صغيرة مش مأهولة برشا، يعني مش مثلا تعدى على الفلبين أو الجزر متاع اليابان اللي فيها مئات الملايين متاع السكان. جزر صغيرة، الاتجاه متاعه في آخر أسبوع إن شاء الله من المتوقع يوصل للصين، يعني السواحل الصينية الشرق الصين وتايوان، زاد الدولة اللي موجودة في شكل جزيرة شرق الصين بين اليابان وبين الفلبين، يعني الفوق عن اليابان لوت الفلبين، المسار متاعه من الشرق إلى الغرب في اتجاه الصين. اليوم وحتى البارح وصل 4 درجات وحتى 5 درجات، لأنه سرعة الرياح القصوى اللي تم تسجيلها يوم أمس مثلا وصل حتى 287 كيلومتر في الساعة، يعني قربنا 300 كيلومتر في الساعة. اليوم توا حاليا وانا نتكلم فيكم يعني السرعة متاعه حوالي 250 كيلومتر في الساعة من الدرجة أو أكثر شوية أو 260. الدرجة تعرفوا مع تسلم الأعاصير في 5 درجات، من 119 ل153 كيلومتر في الساعة درجة أولى، من 154 ل177 درجة ثانية، من 178 ل209 درجة ثالثة، القوية برشا الرابعة والخامسة اللي تتجاوز 200 و210 واللي توصل ساعات حتى 300 وحتى أكثر في بعض الأحيان. دونك هذا الإعصار من الفئة الرابعة إلى الخامسة،
1: من أقوى العصير.
8: هو يعتبر من الأعصير القوية صحيح حسب يعني سرعة الرياح، ولكن موش أقوى إعصار يعني في تاريخ على الأرض. نتفكر السنة الماضية كنا حكينا معها حتى معك أستاذ هدى، الأعصار اللي ضرب السواحل الأمريكية في خليج المكسيك وولايه فلوريدا كان قوي برشا زاد كان من الفئه الخامسه. دونك يعني الارض سجلت في عده مناسبات اعاصير من الفئة الرابعة والخامسة مش
1: أول مرة بعد.
8: لا مش أول مرة وفي عدة مناسبات زادة يعني كانت أعاصير قوية برشا. تتفكروا زادة الأعصار اللي ضرب خليج المكسيك والسواحل الأمريكية في 2005 وقتها عمل حتى برشا قتلى وبرشا يعني دمار كبير. كيف كيف زادة الفلبين والصين واليابان خلال السنوات الماضية كيف كيف زادة ضربتها أعاصير. دونك مش أول مرة ولكن يعني حسب سرعة الرياح متاعه اللي تقريبا قرب من 300 كيلومتر في الساعة يعتبر إعصار قوي وقوي جدا. من
1: ماشي نحو القوة يعني ولا ماشي نحو التراجع معناتها الإعصار هذي؟
8: اي قلت من يعني إجابة على سؤالك أما جوست ملاحظة صغيرة أستاذ وتاء يعني من حسن حظ يعني الدول اللي موجودة في على المحيط الهادي اللي هذا الإعصار وهو قوي موش باش يتعدى بالدول. وهذه حتى إجابة على سؤالك معناتها فما صحيح بعض الجزر اللي موجودة في غرب المحيط الهادي في اتجاه آسيا معناتها الاتجاه من أمريكا لآسيا ما أقرب لآسيا شمال أستراليا شمال إندونيسيا جنوب يعني شرق الفلبين عدد كبير. ومن المتوقع كونه هذا الإعصار توا فئة رابعة يقعد يقدم يوصل الصين وتايوان من الفئة 2 إلى 3 دونك القوة متاعه باش تتقلص هي باش تتقلص ومن المتوقع باش يضرب تايوان والصين نهار الجمعة ونهار السبت. نهار الجمعة
1: نقولوا من 2 إلى 3 قداش من كيلومتر في الساعة؟
8: 2 إلى 3 دونك نجم نقولوا بالنسبة للفئة 2 من 154 إلى 177 وبالنسبة للفئة 3 من 178 إلى 209 يعني باش نسهلوا تقريبا من 150 حتى 200 كيلومتر في الساعة.
1: يعتبر هذا نجم يخلق دمار ولا لا ما يعملش مشكل كبير أقل من 200؟
8: لا ينجم يعمل تأثيرات بطبيعة سلبية رو 200 كيلومتر في الساعة
1: مش شوية يظهر لي
8: رياح قوية برشا 200 هي حتى 100 كيلومتر في الساعة و120 و150 تتفكروا في تونس منذ أشهر وقت اللي يعني في الفترة متاع المنخفضات الجوية الكبيرة وقت اللي مرت ببلادنا في شهر جانفي 2026 منذ أشهر الفيضانات إلى آخره وقت تفكروا فما رياح قوية في جهة القصرين والمرتفعات الغربية وصلنا حتى 150 كيلومتر في الساعة وقتها فما برشا يعني كان فما حتى خسائر في المجال الفلاحي بيوت المكيفة إلى آخره. دونك يأثر طبعا معطي يأثر وإحنا والبنية التحتية بطبيعة إحنا والبنية التحتية إذا كان قوية بطبيعة التأثيرات باش تكون أقل. إذا كان فما مشكل في البنية التحتية دونك أكيد تأثيرات باش تكون سلبية باش تكون أكبر. ولكن عموما راهو الصين وخاصة شرقها وحتى تايوان راهو معناتها دولة ذي راهو عندها اقتصاد قوي وعندها بنية تحتية نورمال مو قوية دونك ما نصورش كان باش يكون فما تأثيرات كبيرة برشا. نحكي هذي على سرعة الرياح ولكن راهو فما كميات متاع أمطار باش تكون موجودة خاطر الأعاصير هذي يعني
1: أمطار غزيرة
8: أي هي خاطر مش فقط رياح وهي رياح معها زادة أمطار. عندي ملاحظة سيدة هدى ربما تكون هامة. احنا توا تعرفوا حكينا حتى قبل معاك على ظاهرة النينيو اللي هي هذه الظاهرة اللي ديجا بدأت حسب منظمة الأرصاد الجوية والأمم المتحدة وأغلب الخبراء بدأت من أواخر ماي وخاصة من شهر جوان واللي باش تتواصل تقريبا من 9 شهور إلى عام حتى ممكن إلى غاية الربيع القادم ربما حتى إلى الصيف القادم تقريبا عام كامل
1: شي تواصل معانا.
8: من بين علاش جبت على ظاهرة النينيو اللي هي دونك عندها تأثيرات طبعا على المستوى توزع كميات الأمطار تتغير فما مناطق تكثر فيها الأمطار أكثر وتكون فما فيضانات فما مناطق أخرى يولي فيها أكثر جفاف
1: في كل دول العالم دون استثناء معناتها
8: ظاهرة النينيو تأثر أكثر على المناطق والدول المطلة على المحيط الهادي أكثر. المناطق الأخرى يعني أوروبا ولا شمال أفريقيا اللي احنا بعاد برشا فما تأثير خاطر المنظومة الجوية راهي منظومة عندها علاقة معناتها كي توزع المرتفعات والمنخفضات الجوية والكتل الهوائية إلى آخره، راهو يعني في علاقة فيزيائية معناتها في على سطح الأرض، معناتها إذا كان تصير حاجة معينة في مكان معين راهو ينجم يأثر على الوضع الجوي في برشا مناطق أخرى. طبعا التأثير يكون أكثر في المناطق القريبة، يعني الدول المطلة على المحيط الهادي، يعني القارة الأمريكية والقارة الأسترالية والآسيوية ضم اللي موجودين على المحيط الهادي، ولكن حتى مناطق أخرى يعني قارات أخرى يعني مثلا غرب آسيا أوروبا أفريقيا تنجم تتأثر أما بصفة أقل. أما أنا علاش جبت على الموضوع ذي يعني أستاذ هدى؟ لأنه فما دول تتأثر بالأمطار وبال

0: في المحيط الأطلسي
1: وتكثر في المحيط الهادي.
0: فوالا وتكثر في المحيط الهادي. دونك هذه ربما إشارة أولى هذا صار على تأثيرات ظاهرة النينيو. يعني خلال الأشهر القادمة من المتوقع باش نعيشوا عدة أعاصير في المحيط الهادي.
1: ما تقدرش تقول هذا أفونغو معناها هذه البداية هكا ولا لا؟ معناها مازال فما وقوية
0: وبداية قوية مع الدخول بقوة في مقابلة كرة اليد. دونك هذه تنجم تكون بداية مؤشر قوي لربما أعاصير أخرى تنجم تكون قوية وحتى مدمرة تنجم تضرب. بطبيعة أكثر الدول المهددة ديما العصير ديما تمشي من الشرق إلى الغرب. دونك في اتجاه اليابان، في اتجاه الصين، في اتجاه الفلبين، في اتجاه إندونيسيا، في اتجاه الدول اللي موجودة في غرب المحيط الهادي. دونك مبدئيا تنجم تواجه أعاصير أخرى خلال الأشهر القادمة، سواء كان خلال هذه الصيفة ولا حتى بعتالي في الفترات متاع الخريف ومتاع الصيف. وفي المقابل الأعاصير الأطلسية تنقص، وطبعا راه وقت اللي تنقص الأعاصير الأطلسية راه هذا خطر. الأطلسي قريب شمال أفريقيا، قريب لتونس، قريب أوروبا، راه هذا يأثر. وكلاش قلت راه ظاهرة النينيو وراه يتأثر على أغلب دول العالم، ولكن يعني بصفة أقل في شمال أفريقيا أوروبا. وقت اللي تنقص الأعاصير في الأطلسي راه هذا يأثر على المناخ متاعنا في شمال أفريقيا وفي أوروبا.
1: واضح. شكرا أستاذ عمرو بحبة، نورتني. شكرا أستاذ المبرز في الجغرافيا الباحث في علم المناخ الخبير في طقس تونس. كنا نحكيه على أعصار بافي اللي ضرب عدة جزر في المحيط الهادي قبالة السواحل الأمريكية، يقول يتوجه من الغرب نحو الشرق ليصل يوم الجمعة إلى الصين أو إلى سواحل الصين. وصل إلى الدرجة الخامسة الأعصار هذه، لكن عند وصوله إلى الصين مش يكون بين الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا، نص نهار وخمسين دقيقة على موجتنا.
2: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. منك نسمع منك نسمع.
1: مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى الماضي ساعتين. شكرا على اختياركم لفريكونس متانا. قطاع النقل غير المنتظم يستعد للدخول في إضراب وطني. شنية الأسباب نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
2: إيكوويب
1: إيكوويب

0: مرحبا، ضيفنا نائب أول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل سي معز السلامي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مرحبا لله، مرحبا بمستمعي ومشاهديتي ونفسي.
0: شكرا. كي نحكيو على النقل غير المنتظم، شنو اساسا القطاع هذا؟ هات نعددوهم الكل نذكروا بهم الخمسه اختصاصات تقريبا.
1: هاي تاكسي فردي، تاكسي جماعي، تاكسي سياحي، لواج ونقل ريفي.
0: هذوما الخمسه قطاعات يستعدوا للدخول في اضراب وطني. وقتاش ان شاء الله وعلاش؟
1: والله للاسف الشديد هو تفعيل الاضراب اللي تم تعليقه في 27 ابريل.
0: نعم.
1: تم تفعيله للمرة الثانية باش يكون نهار 13 نهار الاثنين 13 جويلية 2026، بداية من الساعة 5 صباحا للتسعة ليل.
0: 5 متاع الصباح للتسعة متاع الليل. فوالا، مش يومين، يوم واحد. ذكروا
1: يوم واحد، والسيارات باش تكون معناها في المنازل.
0: معناها
1: مش يكون فما مش يكون تحركات. إذا فما تحركات والتنسيق باش يكون، خاطر فوضنا نظل الغرف الجهوية باش ياخذوا كل القرارات اللي راها صالحة حسب خصوصيات الجهة.
0: معناتها السيارات باش يقعدوا في الديار، مش باش يمشيوا للمحطات.
1: هذا قرار الجامعة الوطنية للنقل، باش تكون السيارات في المنازل، مع اعطاء حرية في اخذ قرار بالنسبة للغرف الجهوية.
0: حرية في ماذا؟ عندهم حرية في شنو باش ياخذوا القرار؟
1: في اتخاذ القرارات حسب خصوصيات الجهة، حسب معناها تنسيق مع السلطات الأمنية والسلطات الجهوية. يعني اعطيناهم مارج نتاع ينجموا ياخذوا زاد حتى يكون وقفات احتجاجيه مسبقه قبل ما نلقى فيك. فهمتني؟ سواء قدام الاداره الجهويه للنقل، سواء قدام الولايات. أنا هذا هو تفويض النظر فاش باش يكون. تعرف انت فما خصوصيات جهه، فما يكون مكرهات امنيه على مستوى جهه معينه. اعطيناهم مارج باش ينجموا يتخذوا قرار دون الرجوع للجامعه الوطنيه للنقل.
0: واضح. شنو هي الاسباب؟ قلت لي 27 ابريل علقتوا الاضراب، اليوم باش تفعلوا نهار 13 جويليا. شنو هي الاسباب؟
1: هو للأسف الشديد الناس كل تعرف اللي عندنا محضر جلسة متاع 22 جانفي 2026، كان فما اتفاق ملزم بين جميع الأطراف ومعنى شو سلطة إشراف والجامعة الوطنية للنقل في تنفيذ بعض الاتفاقات المكتوبة واللي التزمت السلطة باش تطبقها. منها موضوع تنقيح القانون 33 واللي هو في الصيغة النهائية، وطلبنا في ضرورة التسريع في الإنجاز تنقيح القانون 33. موضوع 581 واللي أقر سيد وزير النقل في العديد من المنابر وآخرها في قبة البرلمان اللي فيه عديد الهانات، وفما رخص يتم إسنادها بالقانون لكن لغير مستحقه، وهو بيدو أقر بضرورة التعجيل في ترقيح وإتمام الأمر 580 واللي قاعد يروح مكانه لليوم، مع العلم أن الرخص قاعد يتم إسناد، معناها عملية الإسناد قاعدة تتم في الجهات بصفة عادية، وقاعدة الناس تظلم بنفس الأمر 581. موضوع التطبيقات وما أدراك من التطبيقات اللي هي موجودة معناها في الواقع التونسي، وفما إشهارات قاعدة تسير في المنابر الإعلامية، والحال اللي قاعدة تكسيست اليوم قاعد يتحرر محاضر في الغرض باستعمال التطبيق، مع العلم اللي التطبيقات هذه هي أمر واقع وقاعدة تخلص في أداءاتها للدولة. اليوم شكون اللي قاعد يتخالف؟ هو التاكسيست. موضوع نظام المحطات وما أدراك من نظام المحطات اللي هو زاد كيف كيف قاعدين المهنيين في كامل مناطق الجمهورية طالبين التسريع في إنجازه نظرا للفوضى العامة اللي قاعدة موجودة في كل محطات جهات الجمهورية. عندنا موضوع تمليك التراخيص، عندنا مراجعة سلم المحاضر.
0: هذا تمليك التراخيص
1: هذا كما فهمتكم يارس موجود في العالم أجمع. وتم الاتفاق هذا باش يكون في تنقيح القانون 33، يعني الترخيص في الأخر معناها احنا نحكي على صاحب الرخصة يقعد معناها يخدم سنوات الله، ومن بعد ياخذ 250 و230 ألف روتريت. اليوم معناها فما إمكانية كما موجود في العالم أجمع يتم التفويت في الرخصة لشخص يكون مهني، وفما ديكريتير معينه، فما عديد الحاجات اللي تضمن حقوق لجميع الاطراف. اما هل يعقل اليوم يقعد 25 و30 و40 سنه في الاخر يخرج بيد فارغه ويد ما فيها شيء؟ هذا معناه ورانا تقدمنا اشواط عديده في تنقيح الامر 500 في تنقيح قانون 33 سنه 2004، واخرها الموضوع نتاع التعديل في التعريفه اللي اقرت وضعت السلطه باش تكون مقررات التعريفه زياده في التعريفه بلغتنا احنا باش تكون في موفى مارس 2026. وتم معناها الرجوع على التعهد نتاعهم اللي هو مكتوب، ومن بعد دخل سيد اعلنا احنا وقتها كان تتذكر شيء الاضراب العام في كم مناطق الجمهوريه نهار 27 ابريل، ودخل السيد رئيس المنظمه سي سمير مجول والسيد نبغى سالم مع الغرف النقابيه الوطنيه نتاعنا والغرف الجهويه، بعد تم الاتصال به والتنسيق وقالت معناها المفاوضات مع السيد رئيس المنظمة إلى ضرورة تعليق الإضراب ونعطيهم فرصة أخرى. وكان ثم وعد وأفضت المسيحي في معناها التعريفة باش تكون في خلال شهر جوا. وفي شهر جوا اليوم عندنا شهرين معناها وإحنا نستناو من شهر أبريل يعني علقنا الإضراب. وللمرة الثانية على التوالي للأسف الشديد آخر اهتمامات سلطة الإشراف وهذا اللي أقرينا به واللي شعرنا به هي مشاغل القطاعات وعدم إنصاتها للقطاعات الحساسة اللي هي تعد أكثر من 55 ألف ناقل عمومي غير منتظم بخلاف الناس اللي تشتغل فيه. يعني اليوم راهو الرجوع للإضراب العام هو موضوع احنا مشينا له مدفوعين ومكرهين نظرا اللي فما عملية استخفاف وتعالي وفما تسويف ومماطلة من طرف سلطة الإشراف وهذا اللي ما يستقيمش واللي حسدته الناس الكل. أنا فما نوع من الحجرة نوع من التهميش في القطاعات هذه لما فيها من حساسية وفيها من المساهمة في الدورة الاقتصادية. لكن للأسف الشديد اليوم الإضراب العام اللي نادت به جميع الأطراف يقول لك إضراب استعادة الكرامة ورد الاعتبار قبل هالملفات وقبل كل شيء. هل من المعقول اليوم معناها ناخذ الوعد الأول في مارس ثم يدخل رئيس المنظمة معناها بصفته وشخصه ويزيدوا يوعدوه مرة ثانية ونرجعوا على الاتفاقات الملزمة والمكتوبة؟ هذه اللي حازت في نفس جميع المهنيين مع العلم اللي تعليق الإضراب العام نهار 27 أبريل رأوا كل المهنيين في قطاع النقل العمومي غير منتظم كانوا رافضينه وكانت عنا عديد المشاكل وكانوا غاضبين كيفاش احنا خدينا القرار في تعليق الإضراب. لكن احنا تعبير منا على حسن نوايانا وورينا انضباط كبير ومعناها مسكنا انفسنا باش ما نوصلوش الى ما لا يحمد عقباه. وقلنا لعل اليوم كي تجاوزنا سلطة الإشراف اللي هي وزارة النقل ومشيت المساعي مع سلطة ما اكبر قلنا 100% باش تكون الامور ماشيه في الاتجاه الصحيح مع العلم اللي هما وعدونا باش يكون بقيه الملفات 581 اللي كنت نذكر فيهم ونظام المحطات وكرا شروط التطبيقات وغيره باش يكونوا منزلين في 30 أوت 2026 الى يومنا هذا. من يوم تعليق الاضراب ما تمش النقاش فيه ما تمت حتى جلسه الى يومنا هذا. هذا دليل على الاستخفاف بالقطاعات وعدم المسؤوليه تجاه هذه القطاعات والانصات المشغل.
0: واضح ان هذا 13 سنين جاي معناتها الاضراب باش يكون وطني يشمل 5 أصناف نتاع النقل غير المنتظم: التاكسي الفردي، التاكسي الجماعي، التاكسي السياحي، اللواج والنقل الريفي. شكرا جزيلا.
1: الاجتماع نتاع نهار 30 اللي قررته معناها القرار هذا قررته الغرف النقابيه الوطنيه للقطاعات المذكوره اللي كنا نحكيو فيها وكان فما اجتماع من ضيق المكتب التنفيذي للجامعه وبالتالي كانت ما عندها حتى حل الجامعه الا بتفعيل الاضراب اللي كان شي يصير في 27 ابريل.
0: شكرا للاسف الشديد. وشكرا جزيلا النائب الاول رئيس الجامعه الوطنيه للنقل سيد معز السلمي. شكرا على كل التفاصيل الاخبار مع سحر موصل معكم مشوارنا الماضي ساعتين.
2: انتم ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي. We'll be right back.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة بعد زوال ديوان فام. مع السلامة. نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 تبلغ 35.66%، حيث تحصل أكثر من 17,700 مترشحا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، فيما تم توجيه حوالي 5,300 تلميذا إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وترشح المناظرة حوالي 62,500 تلميذ، حضر منهم 49,661 تلميذا لاجتياز الاختبارات وفق ما نشرته وزارة التربية. في السياق ذاته تحصل على المرتبة الأولى كل من التلميذ يسر السويسي المرسم بالمدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس 1 وسلمى فيدي المرسمة بالمدرسة الابتدائية منزل الميري بالقيروان بعد تحصلهما على معدل 19.20 وفق معطيات صادرة عن وزارة التربية. وزارة النقل تعلن عن اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة التجاري، وذلك عبر استكمال أعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة تراسبا مستغلة مجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. وأدمجت الوزارة ميناء الصخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 2040 لضمان التكامل المينائي، ومن المتوقع المصادقة على نتائج هذا المخطط من قبل جميع الأطراف المتدخلة سنة 2027، حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتاب تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة صفاقس الغربية صابر المصموتي. وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات غرقا إثر سقوطه البارحة داخل جبية أثناء مراسم حفل زفاف بمعتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد، وفق ما أكده ولد الطفل في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة. وأضاف المصدر ذاته أن النيابة المختصة أذنت بنقل جثة الطفل إلى المستشفى المحلي بالمزونة قبل تحويلها إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد لإخضاعها للتشريح، كما تم فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات الحادث. وفي أخبار العالم، احتشاد الآلاف في باحات مصلى الإمام خامنئي والساحات المحيطة به في العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسم الصلاة وتشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو حلفاء الناتو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة خلال قمة الحلف التي تعقد الأسبوع الجاري في أنقرة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وذلك بعدما شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية الواسعة خلال الليل على كييف ومناطق أخرى من البلاد. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من بلقاسم، والمشوار متواصل مع برنامج منك نسمع في أمن الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوت كوم.
3: صيف معانا It's fun time.
0: وقية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوت.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. منك نسمع صوتك تسمع
1: الاكتواليتي وكل ما يهم التوانسة، متابعة لأهم المواضيع والأخبار في منك نسمع، ما يفوتك شيء. منك نسمع من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين
0: على ديوان فام، مع بعضنا الصيف يحلى.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم نفخيكونس متاعنا ماضي ساعة وربع على موجاتنا، وصلنا معكم مشوارنا حتى للماضي ساعتين. نحكي على موضوع، على فيديو أثار جدل على لي ريزو سوشيو. ذكروا أنه مؤخرا تم الحديث على أنه المقاوي في الشواطئ باش تكون بصفة مجانية. فيديو دار على لي ريزو سوشيو على أساس أنه في الهوارية، وعلى أساس أنه فما سيارات تعرضت للتهجير بالحجارة على خلفية عدم خلاص المأوى. شنو اللي صار؟ شنو هي الحقيقة؟ شنو الغلط؟ نحكي في الوضع وتفاصيله تتشويتا.
0: أنفو أنتوكس
2: نائب رئيس جمعية منارة مستقبل الهوارية سيرامي ترابلسي، مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: هلو، صباح الخير مدام، مرحبا بك وبكل مستمعي راديو ديوانا.
2: شكرا لفضلك، مرحبا، اهلا وسهلا. شنية الحكاية؟ خلصوا ما خلصوش؟ شنية اللي حكيت الحجر والعرك والمعروك والفيديو اللي دار على لي ريزو سوسيو؟
3: احنا مدام رحبوا باهرينا كله بضيوف الهوارية كله، والحكاية اللي صارت ما هيش كاكا جملة ونكذبوا الاخبار على خاطر كان فما حقيقة غير كاكا. والله لما نجوم وساندة مع اي واحد مظلوم، عمرها ما صار تكسير نجم متسجل هو اي مصدر امني، ما صارش تكسير، ما صارش، صارت حركة هكا احتجاجية عندها جمعتين. فيديو قديمة ما هيش بتاريخ امس وما هيش بولامس، ما نعرفش شنو الاسباب اللي خرجت تويكاية، معناها جيست صارت حركة احتجاجية معناها على تسويت وضعية معناها اصحاب المراكب قبل وتسوت وضعيتهم والحمد لله الناس كلها تخدم.
2: معناتها هذوكم يعني محتاجين سكروا الكياس ولا شو عملوا بالضبط؟
3: فيديو قديمة صارت برسك 20 مينيت وتحل المشكل وصفا، سمعوهم السلطة المعنية والعبد كي يوصل مثال يصب ديموند كذا ما يسمعهوش. الاحتجاج حق دستوري وقانوني، ما معناها ما نجرموش العمل متاع الاحتجاج لكن بطرق سلمية، وما صارش تكسير ونكذبوا وما فماش حتى شكوى مقدمة من أي مشاكي ولا مشتكى به، لا صار عنف ولا صار تكسير. ما نعرفش علاش تهولت الأحداث تويكاية في سيزون تاع توريزم، ما رحبا بالأهالي الكل بالضيوف الكل، وعمرها له من أخلاقنا معنا أهالي الهوارية ولا شبابها إنه يضربوا ولا يكسروا ولا حتى يبركوا. نسألوا أي واحد عمره ما صار بركاج في الهوارية ولا حتى سرقة سيارات، ثم ناس جي تصطاد تحط شلايكها وتدخل للداخل للبحر وكذا ولا تغطس ولا كذا، عمرها ما صارت التجاوزات هذه. ما نعرفش علاش التحامل ومعناها باجيت كل خدمة في لحظة معناها تهويل الأحداث ولا تأجيج الأوضاع، ما نش فاهمين ما شكون اللي كان سبب فيها. ودعوة معناها حتى اللي يهبطوا في أخبار زايفة معناها حسب الفصل 54 عمرنا كنا ديما نعارض وكذا كذا، لكن هكيت ولي تشويه المنطقة كاملة والأهالي كاملة، عيب اللي صار معناها. وربي يهدي اللي كان سبب معناها،
2: ربي يهدي الجميع، معناها ما فماش باركينج.
3: وعلى فكرة الباركينج قبل يهبط قرار وزير داخلية عنده يجي 3 سنين بلدية الهوارية عاملة لي باركينج جراتوي من أول البلديات معناها في الكابان اللي بلدية الهوارية زادا من بارك الله فيهم، معناها حاطين بلايك سميك اللي الباركينج جراتوي قبل حتى لا يهبط معناها القرار نتاع وزارة الداخلية.
2: عنده 3 سنوات معناتها هكا،
3: عنده 3 سنوات اللزمة نحاها من الناس الكل، ولا فما شنقال في الهواري ولا فما باركينج معناها باش هذا حاجة ذي يفهمها عموم الشعب. أنا ما رأي كذبة معناها أنه على خطر باركينج ولا ما فهمش حتى مستلزم، ما فهم حتى عصير، ما فهم حتى باركينج. البلدية مان علي باركينج عندهم أكثر من 3 سنين.
2: واضح، شكرا جزيلا لفضلك، أعطيك ألف صحة على كل التوضيحات اللي قدمتها.
3: مرحبا بأهلين وبضيوف الهوارية كله، رأي الحالة ما شاء الله معناها عنا روى الحكاية كل ديت روى السمان، الناس تخدم على روحها تسقاط وناس تجي نحبهم يروحوا بسوفينير باية على الهوارية وربي يعين الناس الكل اللي يخدموا على الروح.
2: شكرا
3: بالتوفيق وان شاء الله تونس ديما بالخير.
2: امين. شكرا نائب رئيس جمعيه مناره مستقبل الهواريه سيد رامي طرابلسي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. موصل معكم مشوارنا، مرحبا، تحيه للانترنت الكل اللي تواصلوا معنا في الجزء الثاني من في منك نسمع كمال نصاف الدهش، عيدية تابعي مرحبا، بن سالم مرحبا، اهلا وسهلا، سامي الهواري مرحبا بيك، ابراهيم مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا على تفاعلكم وعلى تواصلكم جميعا معنا. ياسين زاده مرحبا بيك، اهلا وسهلا، شكرا لكل الاصدقاء والصديقات. ماضي ساعه 21 دقيقه على موجتنا.
0: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعه من نص النهار للماضي ساعتين.
4: صيف معانا It's Fun Time،
0: وقاية الفن والمهرجانات وأقوى السهريات والبروغرامات، استضافات فنية وأهم الاستاخ. فن تايم كل نهار مثل الجمعة من الأربعة للسبعة متاع العشية على ديوانا فام، مع بعضنا الصيف يحلى. ديوانا فام صوتكم. منك نسمع، منك نسمع،
2: مرحبا بكم. فيديو لجينيكولوج، لطبيب مختص في أمراض النساء والتوليد، أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. تحدث فيه على الفحص غير الجراحي قبل الولادة، علاقته بتحديد جنس المولود والإجهاض الانتقائي. وقال زادا إلى ستي، معناتها قال على دولة في العالم، قال ولاو معناتها كي يفيقوا لي عندهم بني مثلا تصير عملية الإجهاض. الحقيقة من الغالط في الموضوع هذايا، وهل أنه هذا الموضوع اليوم وهذا التقدم العلمي هذايا اليوم يثير مخاوف وإلا لا؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا.
0: ألو أنفو،
2: مرحبا في ألو أنفو. يحضر معنا في المباشر دكتور بشير الزواوي، عضو الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد والرئيس السابق للجمعية. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا، مساء النور.
5: يعيشك برحبي بيك مدام مدام، مرحبا بالمستمعين تاع ديوانة.
2: شكرا. فحص ديباني هكا ولا لا؟ الفحص هدايا شنو الفحص هذا؟ جديد مش جديد في تونس؟ يعتبر ثورة في الطب، ساعات نحكيه وعليه وبعدها نمشيه للبوليميك وللجدل.
5: مرحبا، يعطيك صحة على التوضيح. يعني يزم المستمعين والعباد تفهم ديباني مش جديد. ديباني سي تسمى ان دياغنوستيك نون انفازيف بخي ناتال. معناها قبل كنا المرأة اللي عندها شك أنه بيبي عنده تشويه في الجينات أنه مالي كروموزوميك، نبدو ماء من اللي عايش فيه البيبي تسمى أمنيو سانتيس، ونحلوا الصبغيات اللي هما الكروموزوم باش نشوفوا ثم تشويه في الجينات سيزومي 18 20 21 سيكتو لا 21 اللي هي تاتي مونغوليا و و بلو فريكونت.
2: عنده سنوات تحليل تريزومي 21 هكا ولا لا؟
5: موجود مقبل والتحليل تريزومي بعد التطور، ولينا نقيسوا الرقبه نتاع البيبي ونعملوا التحليل نتاع الدم ونشوفوا فيه دي ماركور بيوشيميك يتسميو، ولينا بهم هما مع العمر نتاع المراه مع قياس الرقبه نتاع البيبي، الخلطه هذيك تعطينا ان كالكول دو ريسك، نقولوا المراه هذه ريسك انه تعمل تريزومي 21 كبير، نجدو المام البيبي مازال ما فوق الشيء هذا نعملو فيه الغيسك ثابت، ما نعملو حتى شيء كبر سيربيونس نورمال مطمئنين. وإذا كان الغيسك انترميديار نعملو سكون أبال لو دياغنوستيك نون انفازيف بخيناتال، وإلا هو الأصح سي لا ريشيرش دا دي ان سيركولون فيتال. معناها في الدم نتاع الأم باش نلقاو الخلايا نتاع البيبي تعدي في الدم الأم، وثم لا دي ان لدين هو معناها الموروث الجيني نتاع الصغير. نشوفوه من غير ما تقعد خطر الاخرى لانسانجست انفازيف تعمل امنيو سانتيز، والمرأة نجم تخسر الصغير نتاعها هي تتحل ولا تصير انفكسيون تخسر الحبالة. هذايا موجود عنده قريب 20 سنة من اللي بدا نتعاملوا به، مي كنا التحليل يمشي لفرنسا ما يتعملش في تونس. توا دوبوي كيلكو زاني ولا موجود في تونس ويتعمل في تونس، اما ديما معناها إلي أنكادري بالقانون نتاع تقصي ليزانومالي قبل في الحبالة معناها بخيناتال.
2: قداش في كل معناتها في فاني وسومان يصير هذايا معناتها دكتور؟
5: هو دابيتود يتعمل كي نعملو كيما قلت لك تريزومي 21 نقولو اونتر 11 و 14 سيمين دو مارك لي ماركور نقولو لا موين 12 سيمين اذا كان لو ريسك انترميديير وقتها نعملو التحليل يعني فما في بعض الحالات يقول لك هات نعملو التحليل طول كيما مثلا في بلجيكا بلجيكا قالوا فك علينا احنا من هذوما هات نبداوها على بكري مثلا 9 10 اسابيع نعملو التحليل هذا يعطينا هو النتيجه
2: ويعطي معناتها نوعية السكس دو بيبي شنو هو؟
5: بيان سور خاطر انت باش تقرا الصبغيات تعطي نوع السكس دو بيبي.
2: وتعطيه للام والبو ولا لا معناتها خاطر احنا جينيرالمون معناتها الجينيكولوج يقول لك في بدايه الشهر الرابع نقول لك معناتها شنو
5: لا هذاك في الليكوغرافي.
2: اي فوالا
5: كي تبدا فما انديكاسيون باش نعملوا دي بي ان
2: اي
5: وتجي الغدا
2: ينجم يقول لك على بكري
5: يقول لك على ديك لما ديكون يقول لك مثلا انا نحب نعرف اللي هو لاباس ولا ما نحبش نعرف السكس وثما اللي يجيك يحب يعرف على السكس ملي ديجا الحبله في كرشو فهمت دونك لو دي بي ني ماهوش حاجه جديده مي اللي دكتور سوقي معناها اثاره واثار الجدل في الحكايه انه ثما قال عباد اللي وجاته واحده يعرف باسيونت نتاعو ولا كونيسونس اللي قتلوا رو معناها نحب نعرف سكس دو بيبي مش كانوا بنية مثلا النحي اللي هو ممنوع
2: بالقانون هاي
5: بالقانون ممنوع احنا حتى في مثلا طفل الأنبو نخرج على دي بي اني في طفل الأنبو ثم اللي نجموا نعرفوا السكس خاصة في الأمراض الوراثة نتاعها تتعدى بالصبغيات نتاع الجنسية عند بيبي ليكس ولا ليخاك مي ما نسمحوش للمرأة إذا كان هذا جنين ذكر وأنا عندي ذكورة نحيه ولا أنا عرفت هو سأنوتي نستعمله فيه
2: معناها الإجهاض الانتقائي ما يطبقش
5: تطور لا ما ينطبقش ممنوع ولا أخلاقي أنا ليت ليتيك لا ديونتولوجي اي لا لوا انترديز لو سيكساج اوسي بيان في باش تختار انا طفله ولا طفل ونحط طفله ولا طفل ممنوع اي نحي صغيرة لأنه مش بالنوع الجنس اللي يستنيوا فيه الكوبل ولا عندهم منه ما يحبوش عليه كيف بالقانون ممنوع
2: معناتها المخاوف متاع دكتور أحمد السوقي ما يشو بلاصتها
5: مش حرم حكيت في بلاصتها هو توا أثار جدل معناها باهي الإثارة نتاعو مش إذا كان ثم دي ديغيف اللي عمل يتعاقب إذا كان ثم مثلا ثغرة في القانون السلطة تدخل وتصلحها فهمت؟ أما نجي وقولوا مثلا لا ما نعلموش الكوبل على السكس سي لوغ دغوا إن أناليز يلزم يعرفوا السكس تاعو ما يمشيش يقول لك أنا السكس هذا ما نحبش عليه تنحيه وليد تنحيه لا ممنوع
2: فوالا معناها القانون
5: القانون والأخلاقية أخلاقية المهنة تمنع
2: أنك تقوم بإجهاض
5: والإجهاض في تونس ماك تعرف مقنن حتى الثلاثة أشهر الأولى معناها اللي المرأة ترغب باش تنحي بطبيعة
2: هي ما هو هذايا الدي بي ان اي معناتها نجم يصير قبل ثلاثة أشهر كي نحكيو على
5: 12 نجم
2: نحكيو على معناتها 12 سيمين سي ديجا معناتها هكا ولا لا
5: نجم يصير نجم يصير هو توا باش نربطوا الحاجات باش تكون واضحة معناها الدي بي ان اي لازم يكون طلبوا الطبيب مش كيما مثلا تدق على لابوراتوار باش تعمل فصيلة الدم تاعها جروب سانغان وكاو
2: اي انت كجينيكولوج دكتور كي تجيك وحده ملي معناتها باسيونت نتاعك تقول لك دكتور راني نحب نعملوا التحليل هذايا تنجم تسمح لها انه تقوم به والا اذا كان معناتها عملنا التحليل الاولاني نتاع تريزومي 21 وجاء انترميديير وقتها نجم نعطيوها باش تعمل تحليل
5: هو في القانون كما قلت في لي ريكومونداسيون تاع لا ميديسين سي دو فير اللي قلت لك عليه la trisomie 21 à 12 ou pas dans le DPNI en cas d'indication.
2: Oui.
5: Sur demande de la patiente, on peut indiquer.
2: Oui.
5: Non, je t'en prie, je t'en prie. Ah, mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Oui.
2: Voilà.
5: Voilà. Il y a le contrat d'une tbiba ou tbiba ou tbiba ou le couple dans ce sens. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Donc, ثم بعض البلدان اللي مثلا اذا كان تطلب المراه تعمل دي بي ان اي اللي هو معمول به في اوروبا ولا في امريكا مي اذا كان طلب دي بي ان اي باش تشوف فماش ابيغاسيون كروموزومي مثلا عمرها متقدم في السن وخافت عندها ديزونتيسيدون اللي هي فترة ببيت وعلى جب ببيت قبل تريزوميك ولا جب ببيت مشوهين سامع ليش تطلب لها والسونجاج تكتب اللي هي يطلع البيبي لباس بعد ما تطلبش أنها تعمل إجهاء
2: واضح معناتها
5: انديبوندامون من السكس معناتها
2: فوالا مهما كان الجنس نتاع نتاع نتاع البيبي واضح. شكرا دكتور لفضلك على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا يعطيك الف صحه. دكتور بشير اللزوي عضو الجمعيه التونسيه لطب النساء والتوليد ورئيس السابق للجمعيه شكرا على التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا مرحبا ماضي ساعه 31 دقيقه على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين.
0: منك نسمع منك نسمع على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم منك نسمع منك نسمع كل نهار من اثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين.
2: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع. ماضي ساعة واثنين وثلاثين دقيقة على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى للماضي ساعتين. أنسو جابر لعيبة التنس وزيرة السعادة تتبرع بجهاز تحليل جيني متطور لفائدة معهد صالح عزيز. أخبر من نجم كيني فرحنا كتوينسا باش نمشيو لمعهد صالح عزيز باش نشوفوا هالجهاز هذايا وأهميته وأهمية التبرع هذايا وقيمته. نحكي في الموضوع وتفاصيله
6: إنبوكس.
2: رئيسة قسم بمعهد صالح عزيز دكتور لميا الشرفي مرحبا بك أهلا وسهلا مساء الخيرات.
7: عسلامة مرحبا بكم. نشكر إذاعة ديوان إفام على الاهتمام بالصحة العمومية وبالإنجاز هذا.
2: مرحبا يا دكتورة. دكتورة لميا الشرفي أستاذة جامعية في علم الخلايا والأنسجة المريضة ورئيس قسم في معهد صالح عزيز. مرحبا يا دكتورة. جهاز تحليل جيني متطور شنو هو الجهاز هذا؟ أول مرة جينا لتونس عنا منه قبل ما عناش شنية قيمته وش يعمل بالضبط؟
7: قبل ما نعرف بالجهاز هذا حبيت نعبر على امتناني الكبير باسمي واسم معهد صالح عزيز للبطلة التونسية دونك أنس جابر اللي هي وزيرة السعادة بأتم معنى الكلمة على التبرع القيم اللي قامت به واللي هي الدول اللي هي مش بطلة كان في الرياضة ما زاد في العطاء الإنساني.
2: الحمد لله إن شاء الله الأبطال بتاعنا الكل ينزوا على منوال
7: إن شاء الله إن شاء الله يلي عن إكزامبل للسبورتيف الكل متاعنا. دونك التبرع هذا هو في الانجيل سي ان سيكونسور نوفيل جينيراسيون اللي يتمثل في تكنولوجيا حديثة للتقطيع الجيني الأنسجة السرطانية اللي يجيونا للابوراتوار دانابات. معناها ببساطة هالتقنية تخلينا نجم نحلو عدد كبير من الجينات في نفس الوقت وبدقة كبيرة ويخلينا نعرف بالضبط شنو هي الطفرات الجينية الموجودة معناها شنو ما الميوتاسيون نشخص الورم هذا ولازمنا نعرف زيادة لهذا التشخيص الدقيق ما نعملوهش للأورام الكل نعملوه في بعض الأورام وفي بعض الحالات ويمكن المريض دونك بالعلاج الموجه يعني بالثيرابي سيبلي.
2: شنية نوعية الأورام اللي يصير فيها التشخيص الدقيق هذايا مثلا وكيف إيش نعمله قل لي فسر لي دكتور.
7: هو دونك لازم مش الأورام الكل فما نوعيات معناها كيما دي كونسير دو لاندوميتر دي كونسير دو لوفير دي كونسير دو كولون هذوكم اللي في حالات في بعض الحالات انت والخطورة نتاعو كل وقتها سي انديكي باش نعملوا هالتشخيص هذا بالانجيناس ويمكننا زيدا معناها باش اون ادابت لو تريتمون معناها سواء نقويو سواء نخفوا من الدواء.
2: معناتها هو يشخص لك بالضبط قداش لازمك تعطي الدوزه هكا ولا لا؟ الدواء قديش بالضبط؟
7: نجم يقوي لك في الدوزة وإلا حتى قبل ما تبدأ تختمون يلادبت معناها فما نوعية متاع الدواء تمشي نوعية أخرى ما تمشيش بهذا راهو لازم نعرفه مش في الحالات الكل معناها في في كالكو كونسير اللي وقتها لو شيروجيان لو ميتسان أونكولوك في لي زير سي بي اللي نعملوهم معناها ريغوليارمون لي ريونيون معناها دو كونسيرتاسيون ملتي ديسيبلينير اللي نتلموا اختصاصات كل اختصاصات نتاع المعهد ونناقشوا فيهم اسكو فما انديكاسيون فما لازمنا نعملوا التحليل هذا بالان جي اس وشنو اللي وراه وشنو الدواء اللي يتماشى نتاع مع النوع نتاع السرطان هذاك.
2: ضره معناتها هذا هو دكتوره معناتها البطله التونسيه اون جابر تواصلت معاكم مثلا في معهد صلاح عزيز وقالت لكم شنو هي الماكينه اللي انتم تسحقوها توا خليني نجي ولا جابتها وحده ولا كيف شنو اللي صار بالضبط؟
7: لا بيان سور معناها تناقشنا معها وهذه معناها سي ان تكنولوجي دو بوينت اللي مش موجوده في برشا بلايص واللي لازمها اللي احنا اون طون كو سنتر انتي كانسيرو اللي مطلوبه معناها نعاونوا بها المرضى دونك تواصلت معنا وعطيناها شنو
2: البزوان نتاعكم
7: معناتها ايه فوالا
2: وفي تونس حاليا موجود كان في معهد صلاح عزيز هكا ولا
7: لا لا لا موجوده هي موجوده في لانستيتو باستور
2: ايه
7: موجوده في شارل نيكول موجوده في سوسا
2: سوسه
7: كهومي احنا ان طون كو سنتر انتي كانسيرو معناها اللي احنا
2: عندنا كنتوا تبعثوا لهم اليوم هما معناتها باش يعطيوكم تشخيص ولا شكون تبعثوا
7: هي راهي تقنيه جديده مازالت كي دخلت لتونس معناها مازال وحتى في لي زوتر سنتر مش يخدموا بها ديما معناها مازال تقنيه جديده كلهم حتى لي زوتر سنتر معناها خاطر قبل ما نبداو نتعمدوا عليها بصفه رسميه في الخدمه اليوميه لازمنا نمدوا بان بيريود دو فاليداسيون دي تكنيك معناها مازال وحتى اللي اون كور دو فاليداسيون في لي زوتر سنتر
2: واضح ان شاء الله مبروك وان شاء الله من حسن الى احسن وشكرا لوزاره السعاده على هذا التبرع شكرا لك دكتور
7: لميا
2: تفضل تفضل تفضل
7: نختم هذا الكل ما كانش يصير قبل دعم من غير دعم بيان سور المديره نتاعنا السيده نجوى بن عماره وزاد تاثير وزاره الصحه اللي نشكرهم على هذا
2: واضح شكرا شكرا لفضلك يعطيك الف صحة دكتور لميا الشرفي استاذة جامعية في علم الخلايا والأنسجة المريضة ورئيس قسم في معهد صلاح عزيز كنا نحكيه على تبرع البطلة التونسية أنس جابر بجهاز تحليل جيني متطور لفائدة معهد صلاح عزيز موصل معكم مشوارنا مرحبا بدي ساعة 38 دقيقة على موجاتنا
0: منك نسمع منك نسمع

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma baz nassif yahla. D1FM. Soutkom. انتو ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا للجميع. نحكي على تتويج تونسية كامرأة العام في الامر في الامن السبراني لعام 2026. موضوعنا اليوم قولوا لها الف مبروك ونشوفوا شنو اهمية التتويج هذايا. نحكي على الامن السبراني اللي هو حاجة ولات مهمة ومهمة جدا اليوم في حياتنا، في معناتها كل الناس اللي موجودة في الانترنت وحياتها اليوم وتدخلها في حياتنا اليومية. نحكي في الموضوع ونستقبل المتوجة على تطفيت. المتوجة بجائزة امرأة العام ل 2026 نهال بن يوسف. مرحبا، لو سهلة، مساء النور.
2: يعيشك، مرحبا بكم انتوما وميرسي بوكو، يعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: شكرا، مرحبا، لو سهلة سيدة نهال. شكون اللي توجك بجائزة امرأة العام 2026؟ بعد نتعرفوا على نهال بن يوسف.
2: هي للتوضيح، يعني امرأة العام لل 2026 في السيبر سيكوريتي والأمن السيبرني في فئة التطوع المتطوعة. دونك المنظمة هي United Cyber Security Alliance، هي انترناسيونال يعني دولية. تنظم هذه كل احنا كومبيتيشن للتظاهرة ولا المسابقة، خلينا نقولوا كل عام. دونك اسمي سبيشالمون معناتها عملوها يعني تتويج هذايا في حفل في النمسا في الاوتريش لو 1 جويي في لانونس هذيك في لانونس الخانيه نتاع اللي توجوا معناتها في لي كاتيجوري الكل.
1: تم اختيارك كجائزه الامراه المتطوعه هكا ولا لا؟
2: اي متطوعه في السلام السيبرني.
1: شو تعمل نهال بن يوسف؟ نتعرفوا عليها.
2: دونك انا استاذه مساعده دونك في المعهد العالي للاعلاميه، دونك مهندسه ودكتوره.
1: المعهد العالي للاعلاميه في اي ولايه؟ تونس.
2: اي تونس، في اريانا.
1: في
2: اريانا وتابعه جامعه تونس مالاج، ولا نخدم في بيان سور طبعا السيبر سيكوريتي يعني في نفس الدومين وفي المجال التطوعي براتيكمون نفس العمر هو والخدمه نتاعي، يعني المجال الباركور نتاعي المهني يمكن في اكثر من 20 سنه في العالم هذا معناتها الكوميونيتير ولا الاسوسياتيف.
1: فوالا، هذا التتويج. اول مره امراه تونسيه تتوج في هذا المجال ولا تفهم؟
2: انا مع الحق ما ثبتش، ما عنديش فكره. لازم نزيد نثبت، ما نحبش
1: مش نعرف روحي لولا ولا مش لولا معناتها.
2: ان شاء الله. ان توكا احنا انا حقيقة معناتها هو التتويج وأنك توصل فيناليست وإلا اللي هو يعني هي أكثر منها مش مسابقة، من أكثر منها أني الحمد لله أنك تمثل تونس يعني في تظاهرها كمان هكا دولية وتسلط الضوء على المجال التطوعي. عندي أنا الحمد لله فخر سان بريفيليج ومعناتها ونحمد ربي ونشكر بيان سور اللي ساهموا يعني في هي مسيرة، عشان ديما نقول الحقيقة هي في المجال التطوعي عمره لا يكون عمل فردي، ديما عمل معناتها نتاع مجموعة فينالمون. دونك بالنسبة لي أنا نشكر أي يعني فرد في المسيرة نتاعي كوسوسوا دعمني ولا علمني ولا عطيته، حتى لي ستوديون نتاعي معناتها الحقيقة زملائي أصدقائي سورتو بربي ما فامي. دونك نقولك من بعد هكا نزيد نعطيهم شوية حظهم، علاش خاطر ان فيت أبار المسيرة هذه الكل اللي هي تجم تكون باغاليل العالم باغاليل شوية فما الشخصي فما الجمعيات اللي ياخذ برشا وقت اللي ياخذ برشا وقت. دونك عندي انا فما برشا صبر فما برشا يمكن تضحيات صحيح نحاولوا ديما نعملوا ديزيكيليبر ما بينات لي زاكتيفيتي اللي واحد ينجم يعملهم، مي سورتو انها تكون معناتها كيف نقولوها تحسها يعني تكون عندك رساله ولا تكون عندك هكا ان اوبجيكتيف بليك بليك شي يعمل شي شويه اثر يعني حتى لو كان على شيء لوكال معناتها على شيء وين انت تنجم تساهم يعني حتى بشويه دونك هيك علي حبيت نسلم عليهم ونشكرهم الكل سورتو ما فامي معناتها بارتيكوليرمون فوالا
1: واضح ربي يفضلهم لك ان شاء الله وديما متالقه وناجحه ونفرحوا جيدا كي نسينا ورجال زاد يتوجوا على المستوى العالمي. شكرا دكتورة نهال بن يوسف المتوجة بجائزة امرأة العام المتطوعة في الأمن السبراني لسنة 2026. مواصلين معاكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. بعد أن أثار تعاطف كبير حسن الغداوي اللي كانت ضيفتي في المباشر زوجته ريما الغداوي، وقتها عملنا أنا بيل في المباشر باش يجري عملية كان يستحق بروتيز على مستوى القصبة الهوائية، وتدخلت معنا المساحة متاع صفاقس المدينة دكتور رامي العش، جمعية سويس دخلت معنا في الموضوع، المدير الجهوي للصحة، كلهم تجندوا ملي أنه حسين يجري العملية هذية بشي يعاود ينجم يقف على ساقيه، بشي يعاون مرته وبشي يعاون صغيراته بنيته ثلاثة. نحكيه مع مرته تتشويت. حسين خرج من العملية منذ لحظات. بعد الفاصل نستقبله سيدة ريم ونحكيه معها بأكثر تفاصيل.
3: Publicité.
4: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
5: امشي لعزيزة.
0: ما تسمعوا في منك نسمع مع هدى الورغمي.
1: مرحبا أهلا وسهلا. ماضي ساعة وستة واربعين دقيقة حتى الماضي ساعتين أربع سوايع العملية دامت، وكنا قلوبنا كنت معاه في مصحة صفاقس المدينة باش نطمنوا عليه. وشكرا للمصحة هذية لجندت لجاء العملية بصفة مجانية، وشكرا للدكتور رامي العش أيضا، شكرا للجمعية السويس اللي دخلت وتكفلت بالبروتيز وأيضا باش تتكفل ببنية ولا ثلاثة في دارهم بطبيعة باش تكفل بقرايتهم وبعيشتهم بكل شيء في انتظار أن أبوهم يعاود يقف على ساقيه. سيدة ريم اللي أثارت تعاطف بارشا توينسا، سيدة ريم اللي هي امرأة ونصف نساء بلادي، نساء ونصف ريم ينطبق عليها المثل هذية، أم متاع ثلاثة بنيات. بعد الحادث اللي صار لزوجها، نذكركم أنه زوجها ضربته سيارة خلته مطيش في الكياس وهرب، معناتها شوفر متاع الكرهبة هذية وما يعرفوش عليه، بعد هزوه للمستشفى وقعد مدة في غيبوبة أثرت عليه وأثرت على التنفس وأثرت على صحته. هذاك علاش هو في حاجة للعملية هذية. وتعبت ريم اللي عرفناها تلم في الحجر، ريم اللي عرفناها زوجها رغم أنه عنده مشاكل تنفسية وما يحملش الغبرة ما يحملش الشمس وغيره، تهزوا معاها بشقة تحت شجرة باش هي ما تخافش من الحيوانات المفترسة وما تخافش من العباد وما تخاف من حتى حد، باش نجم تخدم بعشرين دينار في النهار باش تصرف على صغيراتها وتعالج زوجها. ما نحبش نبكيكم وما نحبش نحزنكم، بالعكس أنا نحب نفرح توا على خطر حسين خرج من العملية. ريم الغداوي مرحبا بيك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: وبيك عسلامة أختي هدى، مرحبا بيك.
1: مرحبا. طمنا ساعة على وضعية حسين وقتاش دخل العملية؟
2: الحمد لله الحمد لله يا رب. خرج من العملية، عمل بروتيز والحمد لله لاباس، جيت نستنى في دكتور سيرام العش باش

0: مش
1: بارك
0: وصل
1: ما شاء الله، ربي يحفظك
0: الملف
1: ويسمعك.
0: هدايا، هو اللي وصلكم معناتها لينا في ديوان. وحبيت نشكر كل الناس اللي تفاعلت معنا في الديوان، مساحة صفاقس المدينة، دكتور رامي العش، جمعية لسواس، دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة، شكرا لهم جميعا اللي تجندوا، شكرا لكل الناس اللي كلمت ريم اللي هز التليفون وحب تتعاون ريم، شكرا لكم جميعا. ما زلت راهو رحلة العلاج وتنجموا تكملوا تعاونوا ريم، يعطيكم ألف صحة. نعرف برشا الناس توصلت مع ريم، وريم ما عندهاش ريب بانكير، معناتها ان شاء الله كانت لاهية بحسين، ان شاء الله الايام الجايه تحل لنا ريب يا ريم، باش الناس ينجموا يعاونوا حسينا ويكمل فتره العلاج نتاعو ويقوم على ساقيه ان شاء الله. هذا اللي نتمناه، وربي يفضله ليلك ولصغيراتك ان شاء الله.
1: ان شاء الله عايشك يا اختي هدى، ان شاء الله ربي يبارك للناس الكل، وان شاء الله ربي ان شاء الله كل من ساهم وكان وبدرت خير ان شاء الله ربي يبارك له،
0: ان شاء الله
1: ربي يبارك له،
0: ربي يفضله لك ان شاء الله. الحمد لله على سلامه حسين، حسين الغداوي، يعطيك صحه ريم الغداوي، قلت ريم امراه ونصف، يعطيها الف صحه، ربي يفضلها ان شاء الله لعائلتها الكل. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا، ماضي ساعه و39 49 دقيقه على موجاتنا.
2: منك نسمع، منك نسمع، كل نهار من اثنين للجمعه من نص النهار للماضي ساعتين. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. منك نسمع، منك نسمع.
0: مرحبا بكم. اقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة، تقدموا بها عدد من النواب في البرلمان. نحكي معها بأكثر تفاصيل لأنه هو صاحب المبادرة، مش نحكي معها أكثر تفاصيل. النائب في البرلمان، نائب رئيس لجنة المالية في البرلمان، النائب ظافر الصغيري. سي ظافر مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ومرحبا كافة مستمعين ديوان فهم.
0: نورتنا، مرحبا سي ظافر. نحكي على مقترح قانون مش جديد، المقترح هذا هو عنده أيامات هكا ولا لا، صار النقاش وصارت جلسات الاستماع هكا، أعطينا تفاصيل على الباركور ساعة قبل بعد ندخله في تفاصيله.
3: بالضبط، المقترح عنده تعقيب شهرين، تعدى على تخب في مكتب الضبط، وتعدى على مكتب المجلس اللي أحاله للجنة الصناعة، اللجنة المختصة، وقمنا استدعتنا لجنة الصناعة كجهة مبادرة للاستماع لنا كجهة مبادرة، وقمنا معناها بالاستماع هذا، ونتمنى أن اللجنة الحقيقة معناها تسرع في أعمالها باستدعاء طبعا كافة المتدخلين واللي وأكيد الوزارات معناها المعنية والفاعلين في الموضوع هذا، لأنه الموضوع الحقيقة أصبح حارق وحارق جدا.
0: علاش حارق؟ احنا توينسا معنا علاقة كبيرة برشا بالساشي هكا ولا لا، معناش ثقافة أنه نستعملوا مثلا القفة ولا نستعملوا الحاجات البيولوجية الحاجات الصحية. تونسي يستعمل برشا الساشيات، لكن التونسي زاد عنده ذكرى سيئة مع الساشي. تذكر في المساحات الكبرى وقت اللي نحاو الساشيات اللي كانت بلاش راجعوا من جهة أخرى ودخلونا ساشيات بلاستيكية هي في حد ذاتها زادة وذات استعمال واحد، لكن ولا التونسي يشريها بالفلوس.
3: أي هذه إشكالية الحقيقة في الأمر بتاع 2020، لأنه ما حلش الحقيقة الإشكالية. إذا نقولوا احنا الإشكالية أصلا هي وين؟ هي في الأكياس هذه ذات الاستعمال الواحد، والأكياس الخفيفة برشا اللي هي 30 ميكرون فما أقل. هذوما الساشيات اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا في الطبيعة، في أحيائنا، في الأراضي الفلاحية، في البحر. احنا راو في تونس أكثر من 80% من التلوث البحري هو التلوث من البلاستيك، وخاصة من الأكياس هذه اللي تترميها في الشارع ويهزها الريح والهواء واللي تتنقل معناها. هذه الحقيقة الإشكالية الكبيرة، لأنه في تونس عندنا منظومه نتاع رسك لمعناها نتاع بلاستيك، خاصه القوارير البلاستيكيه، واحنا نشوف الناس هذوما اللي ربي يعينهم قاعدين يلموا هكا في البقايا معناها نتاع البلاستيك وكل شيء. لكن بالنسبه للاكياس هذه اللي

0: كيف القهوة ولا كيس سرية الخفيفة، الحقيقة هي معضلة كبيرة برشا. التونسي يستهلك في أربعة، في تونس نستهلك في 4 مليار كيس قابل معناها الاستعمال مرة واحدة في السنة، والتونسي راه يستعمل، كل تونسي في السنة يستعمل على الأقل في 400 كيس، وهذا راه من أكبر النسب معناها في العالم. فاحنا المقترح نتاعنا هو انه اول حاجه، اهم حاجه هو انه نستعمل البدائل المستدامه، ماذا بينا نستعمل في القفه التقليديه نتاعنا، هذيك معناها اعز حاجه، وما نستعملوش البلاستيك معناها اصلا. اذا كان هذا مش متوفر فالاستعمال البلاستيك يكون في البلاستيك يكون ثقيل، والساشي هذا معناها ما كيف يطيش يعاود النجم نعاود نرسكلوه، وهذوما الساشيات اللي من 50 ميكرون فما أكثر.
1: معناتها الساشيات اللي موجودة عندنا في الطبيعة اليوم غير قابلة للرسكل.
0: هي قابلة راهو للرسكل، لكن كيفاش مش تجمعها؟ يعني هذه الإشكالية الكبيرة، هي كيفاش باش تتجمعها؟ الحل لقيناه الحقيقة في مقترح معناها القانون تاعنا، يعني هو أنه بالنسبة للساشيات هذوما ذات الاستعمال الواحد، راهو اقترحنا انه يكون قيمة في برشا بلدان اوروبية وبرشا بلدان معناها متقدمة علينا يمكن في النواحي معناها البيئية، يلقاو الحل في انهم يستعملوا الساشيات ذات المتحللة بيولوجيا اللي بيوديجرادابل. هذوما الساشيات حتى كيف تستعملهم، حتى كيف تخرجهم مثلا تعيشهم في الزبلة وكل شيء، يتحلوا في الطبيعة معناها في مدة اشهر يتحلوا، واصلا ما هماش مصنوعين معناها من المواد السامة ومواد الضارة اللي مصنوع منها البلاستيك. معناها حتى
1: تتكلف هذايا، معناتها فيها تكلفه كبيره ولا لا؟ معناتها
0: الفرق ماهوش، لا الفرق ماهوش كبير، مانيش نحكيو على حاجه 10 اضعاف ولا 20 اضعاف، لا نحكيو على حاجه نجم تكون يمكن اغلى من الساشي ذو الاستعمال الواحد اللي كان يتعطى بلاش، والتلمور والكلفه نتاعو ماهوش عاليه، كان يتعطى بلاش معناها في المغازيات وكل شيء،
1: والتو يتعطى في العطاره وفي برشا بلايص يتعطى بلاش.
0: هو معناها الكلفه نتاعو راهي ماهيش عاليه، معناها اليوم احنا زيدا باش نحافظوا على نسيجنا الصناعي، لانه الامر اللي هبط شنو وقع؟ قال للصناعيين راهو لازمكم تستعملوا تنجو اكياس اكثر من 50 ميكرون فما اكثر. الالات اللي موجوده توا في النسيج الصناعي التونسي اغلبها اكثر من 98% هي الات ما تنجمش تصنع الساشيات اللي اكثر من 30 ميكرون، وهذه المعضله. وما صارش معناها التحيين او انه طريقه انه يشريوا ماكينات جدد تنجم تصنع الساشيات تكون اثقل معناها، واللي هي ما تبداش تطاير وكل شيء. هل هنا وقف معناها الامر معناها اللي هبط، منع الساشيات لكن ما عطاش البديل، وهذا خلى الحقيقة مشاكل كبيرة برشا وتذمر كبير من عند التوانسة، أنه وقفت الساشيات ولاو يبيعونا في الساشيات، وأكثر من هذا ولات الساشيات ذو الاستعمال الواحد هذه ولات تدخل معناها مهربة، وأغلبية الساشيات اللي موجودة راه في السوق الحقيقة الساشيات مهربة معناها من الجارين معناها اللي بحذانا،
1: معناها غير مراقبة، ما نجموش نعرفوا على الأثار الجانبية متاحة على الصحة،
0: تهريب كبير برشا معناها، وهذا الضر معناها بالنسيج الصناعي نتاعنا. دونك اللي نقترحوا حنا هو انه الماتير بريمير هذه تكون بيوديجرادابل بنسب معناها محدده وكل شيء، ونسب نسب علميه ومعناها في لي ستاندار معناها انترناسيونو، ودونك من هنا نحافظوا على نسيجنا الصناعي، لانه باش يستعمل نفس الماكينه لكن باش يستعمل ان برودوي بيوديجرادابل نجم ينتج 30 ميكرون والا اقل، والساشي اللي باش ينتجوا هذا هو مصنوع من مواد عضويه حيويه تتحلل معناها في الطبيعه وما تضرش الطبيعه نتاعنا، وما نلقاوش احنا التلوث اللي موجود هذا كل في الساشي. ما تعرف راه البلاستيك يتحلل بعد مئات السنين، معناها اليوم نجموا ننتجوا معناها برودوي اللي باش يتحلل في بضعه اشهر، وهكا نكونوا نجموا نستعمل الساشي ذو الاستعمال الواحد تكون غير مضره معناها للطبيعه، واللي حب يستعمل الساشي بالمكونات نتاعو معناها القديمه هو يكون ساشي ثقيل اكثر معناها من 50 ميكرون، حطينا زاد شنو لازم تكون معناها الخصائص نتاعو. بالطريقه هذه نحافظوا على نسيجنا الصناعي لانه نفس الماكينات، نحافظوا على البيئه نتاعنا لينا احنا وللاجيال القادمه، نحافظوا على الحياه البحريه، نحدوا معناها من التلوث اللي موجود. نعتقد انه وهذه دعوه الحقيقه للوزارات المعنيه، خاصه معناها وزاره البيئه والصناعه ووزاره التجاره، ان يتفاعلوا مع مجلس نواب الشعب ومع مقترح القانون هذا ويجيو يناقشوه معنا، وخلينا مع بعضنا نخرجوا بقانون لفائدة التوانسة اليوم، لفائدة النسيج الصناعي التونسي، ولفائدة صغيراتنا وللأجيال القادمة.
1: شكرا سيد ظفر الصغير النائب البرلمان صاحب المبادرة من مقترح القانون اللي يتعلق اليوم بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى. احنا هكا وصلنا لختام لقناة اليوم. شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، إيمان غريبي، انتصار المكور، ضحى السويسي، أجمل تحيات هدى الورغمي. الأخبار مع سحر، ثم بعد تجيكم الرياضة مع قسم الرياضة. نتقابلوا غدوة احنا في نفس التوقيت على نفس الموجات.
2: يلا جو صيف السنة حافل حكايات،
3: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج، اختار الفوق في انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك بايبيين هدية مع العرض متاعك.
2: فيش تستنى، خطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك أورانج.
4: جو الصيف واللي فاكانس ما تنجم تعيشو كان بتوتال لوك كل تندانس
5: مع متزر ميلانو. عادي صيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
4: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
5: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
6: تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز، تجمع النجمة الذهبية

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي بوينتين، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو طور عالمك.
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: ديوان افهم فلاش نيوز.
7: موجز ثانية بعد زوال ديوان افهم. مع السلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن أعداد القائمة الأولى للضيعات الدولية الفلاحية الموعدة للكراء لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضمت 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17,000 هكتار، وفق إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب البرلمان من البديدة. وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة المشتركة شرعت في النظر في العقارات الدولية الممكن إدراجها ضمن مشروع القائمة عدد 2، مؤكدة أنه سيتم النظر في بعض العقارات المسترجعة الشاغرة والكائنة بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس. كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الدكتور عدنان الحنشي يطالب وزارة الصحة بإصدار سياسة وطنية لمناهضة العنف المسلط على مهني الصحة، وبمرصد وطني يوثق حالات العنف، حسب ما سرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان أفهم.
8: كان اعتداء وفار الأسبوع الفارط على زميل مساعد الشيء جامعي في اختصاص طب جراحة الكلى والمجال البولية في مقر العمل بتاعه من قبل مريض انتج عليه كسر على مستوى الأنف وتدخل جراحي. كنت الإسراف منتظر منها سياسات، منتظر منها إجراءات عملية. أول حاجة تصدر سياسة وطنية لمناهضة العنف المسلط على مهني الصحة. ثاني حاجة طالبين مرصد وطني يوثق حالات العنف. احنا طالبين برامج وطنية تكون في بلاي، طالبين نقاط أمنية قارة في المستشفيات تاعنا الكبيرة المستشفيات الجامعية.
7: عدد من عمال النظافة بالمستشفى الجامعي بجبس يرتدون الشارة الحمراء في حركة احتجاجية للمطالبة بانتداب أعوان جدد لسد النقص المسجل في الموارد البشرية، وفق ما صرحت به إحدى المحتجات لمراسل ديوان فهم بالجهة.
9: طلب بتاعنا نقص الخدامة، أنا 20 عام والأكثر حين نعانوا في هالمأكلات هذية، معناتها الوحدة فينا تمشي تخدم في 3 و4 بلايين، معاش فينا منعته من جهدنا، طالبين زيادة الخدامة أقرب وقت، أنا معاش فينا من الضغط ثم التعب، تشوفونا حل أقرب وقت تدخلونا، معناتها نومبر خدامة ما تخدمش، نكذب فيك رافض العمل، شوفونا حل.
7: وفي أخبار العالم، المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب يتمكن من إحباط مخططات إرهابية كانت تستهدف المساس بالنظام العام وبأمن الأشخاص والممتلكات. انخرط في تنفيذها متطرفون يعملون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل، وفق بلاغ صادر عن المكتب. وأسفرت التدخلات الميدانية عن إيقاف 10 أشخاص متطرفين يشتبهوا في ارتباطهم بتنفيذ المشروع الإرهابي، من بينهم معتقل بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب. وزارة الدفاع البريطانية تعلن عن اعتراض طائرة روسية حلقت قرب مجموعة حاملات الطائرات البريطانية بشكل متكرر قرب بحر النرويج. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بالقاسم، والمشوار متواصل مع كريم مقني فلاش سبور في أمان الله.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
10: ديوان فام.

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي، الآن المديرة تقرر عدم مواصلة المفاوضات مع المدرب الصربي مليتون سريدوفيتش ميتشو الملقب بميتشو رغم التقدم في المحادثات بين الطرفين في الساعات الماضية. كان من المنتظر أنه يوصل لتونس اليوم الاثنين العشية ولا غدوة ثلاثة الصباح، ولما يتم إلغاء السفر اليوم اجتماع ستة متاع العشية بين الإدارة الرياضية للفريق على رأس طارق سالم والهيئة المديرة باش يتم اتخاذ القرار بخصوص المدرب الجديد. دونك توجه نحو مدرب أجنبي يبقى مطروح، كيف كيف المدرسة التونسية مطروحة بعد اجتماع اليوم، أكيد باش توضح أكثر للصورة. من بين الأسماء الموجودة نحكيو توانسة عمر سويح حنيس بوجلبان براكوني كذلك من الأسماء الأجنبية، وأسماء أخرى مطروحة توانسة وأجانب. دونك اليوم العشية بعد الاجتماع أكيد توضح أكثر الصورة بخصوص المدرب الجديد والإطار الفني الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي. تقدم سقيط الدائر يكشف عن عبر صفحة الرسمية على التركيبة الرسمية للإطار الفني للموسم الجديد. دونك فريق الأكابر باش يقودوا يسري بن كحلة اللي باش يواصل مهامه على رأس التقدم الرياضي بسقيط الدائر. يساعدوه كل من حمدي بركلة في خطة مدرب مساعد، عبد الكريم بن سالم في تدريب حراس المرمى، والعدد البدني الثنائي مهدي شبشوب وكريم الزواغية. لعب نادي الرياضي الصفاقسي سابقا عمر بن علي في تركيا لإجراء الفحوصات الطبية وإنهاء إجراءات التعاقد مع نادي ألانيا سبور التركي، صفقة مدتها 4 سنوات قيمتها 1.25 مليون يورو ما يعادل 4 مليارات و200 توانسة. كرة السلة، النادي الأفريقي ينتدب وأعلن على انتدابه عمر بوعلاق لمدة 2 مواسم في الباسكيت. بوعلاق دونك 30 عام كان توج مع المنتخب الوطني بلقب لافرو باسكيت سنة 2023 وعدة تجارب في البطولة التونسية مع نجم الراتسي نجم الساحلي والاتحاد المونستيري. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوفا أعلن اليوم الاثنين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تجاوز الخط الأحمر بقراره المثير للجدل، قرار تعليق تنفيذ عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فلوريان بالغون وإلغاء الورقة الحمراء اللي تحصل عليها المباراة الماضية المباراة واحدة لمدة عام مع تأجيل التنفيذ. قرار فيفا كان بتدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان أعلن على ذلك البارح في تدوينة ليه، وهكا خلي بالغون نجم يشارك أمام المنتخب البلجيكي الليلة في ربع نهائي أو ثم نهائي المونديال. كيف كيف الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتير تساءل بخصوص الحادثة وقال أن الفيفا إلى أين، وما يلزمش السياسة تدخل لأروقة الفيفا وتؤثر في اتخاذ القرارات. نختم بالمونديال، 2 مباريات الليلة في الدور الثمن النهائي، مباراة القمة قمة مباراة الدور الثمن النهائي البرتغال إسبانيا الليلة 8 متاع الليل، والليلة الماضية ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة الأمريكية تواجه بلجيكا. الاسبور وفيتا مسبور بقي متواصل على ديوان فهم، اكثر تفاصيل ديوان فهم.net.

0: الميلاد والوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جيبس على 99.1.
1: فود كاب

0: بوبليسيتي.
1: انا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه، هذاك علاش جبت لك سيمان من البريمه.
2: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عنا سيمان جبل الوسط بريمه البرايم.
1: هي يا سي محمود هذاك اللي يشد هو ذاك اللي يدوم. ما تنساش مصنوع بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
3: اليوم مع بنك ابي سي تيليشارجي لابليكاسيون ابي سي كليك واستنفع بثلاث اوفر اكسكلوزيف لمده 3 شهور. يسوفي حليت حساب بابي سي كليك، تنجم تطلب اي قرض من بنك ابي سي تاخذه اليوم وتبدا تخلص بعد 3 شهور وبنسبه فائده تنافسيه. زاد وكان عمرك 30 ولا اقل تنجم تتمتع بلي زافونتاج ولي غراتويتي مع الباك جون حتى لعمر ال 35 سنه. وكي تصب فلوس في حسابك تستنفع بديزانتيغي يوصلوا حتى ل 2%. لاكثر معلومات اتصلوا على الرقم 70 290 222. أبي سي كليك، بنكتك قريبة ليك. تعبت وانت تلوج على خدمة ناسبك؟ مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن أقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء، يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي اي، بريم دي بلافوني، تيكي راستوران، اسيرونس جروب، ترونسبور وامتيازات بالجملة. إذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت، ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية واحد قرطاج.
4: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك به مع ماكسويل.
5: ماكسويل for a better life.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Foodcom.

0: Publicité. محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: يلا جو
3: يلا جو، صيف السنة حافل حكايات
4: على خاطر كل ما تكثر الخرجات والسهريات تكثر ستوريات والحكايات. هذيك علاش مع لوفر جيكا كليم متاع اورانج اختار الفورفي انترنت على قياسك واللي يوصل حتى 200 جيجا، وزيد على هذا المكالمات نحو كل المشغلين بلاش. هذا الكل ابتداء من 29 دينار و900 في الشهر. تنجم تتمتع بتوك باي بيين هدية مع العرض متاعك.
3: فاش تستنى؟ خاطر سيف السنة حافل حكايات. ملا يلا جو عندك اورانج.
5: ديوان افام فلاش نيوز.
6: موجز ثالثة مساء ديوان افام، مع السلامة. التلميذة سلمى فايدة المتحصلة على المرتبة الأولى في مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية بمعدل 19.20 تعبر في تصريح لديوان فهم عن سعادتها بالتفوق والذي وصفته بغير المتوقع، مضيفة أنها رغم تميزها الدراسي إلا أن هذا المعدل كان بمثابة المفاجأة السارة والفرحة الكبرى لها ولعائلتها.
7: والله انا فرحانة برشا، انا ما كنتش متوقعه مع برشا مع المعدل كيما هذا وطنيا، كنت متوقعه 17 ونص. انا الحمد لله يا ربي كرمني به المعدل 19 20 ولا وطنيا. هاي فخوره بروحي، ديما كنا نصلوا انها اهم، ديما نحطوا ساقينا على الارض، ما فماش برشا غرور. ثم محطات ما اهم، هذه تسمى الخطوه الاولى في الحياه. والله الحقيقه انا وقت اللي عرفت نتيجة مصدومه، تتسبب في عدد التسجيل، تتسبب في كل برشا تذكر غلط. بعد لا قلت فرحت برشا، قلت انا اصلا مقبل متميزه معناتها، و19 20 هذه خليني شوكيه برشا. فرحت الحقيقه فقطاع وماما، وشرفت مدرستنا وشرفت المنطقه نتاعي.
6: مجلس والهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والتي من المتوقع إجراؤها يوم الأحد 19 من جويلية الجاري، فيما تنطلق الحملة الانتخابية من 7 إلى 17 من الشهر الحالي، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات يوم 22 جويلية. وأقرر مجلس الهيئة النظر في مطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، وصادق على مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2027. انطلاق عملية تدلية العراجين بمختلف واحات ولاية قبلي، وهي المرحلة التي تسبق عملية تغليف العراجين لحمايتها من التقلبات المناخية، حسب ما صرح به الدكتور بالمركز الفني للتمور رفقي بالطيب لمراسل ديوان فام بالجهة، داعيا الفلاحين إلى توخي الحذر أثناء تدلية العراجين لتفادي حدوث انكسار في العراجين أو تشوهات في الثمار، ما قد يؤثر سلبا على الجودة النهائية للتمور.
8: الأيام هذه في موسم معناها تدلية العرجين، معاملة زراعية يستخدم فيها الفلاحة متاعنا نفزاوة وتوزر وكل ما هو موجود معناها أشجار النخيل. هي مرحلة حساسة تنطلق تقريبا بتفاوت بين منطقتي توزر ومنطقة قبلي انطلقت تقريبا تدريجيا بشوي بشوي تو، خاطر مرتبطة بمعناها حجم الثمار، وين تكون الحجم الثمار أكبر وين تكون عملية التدلية أسهل. هذه العملية مهمة ومهمة جدا، لأنها تسمى تحضير لعملية التغليف من بعد، وقبلها تحضير لعملية المدوات الوقائية الثانية لعنكبوت الغبار. لهنا نحب نوصي الفلاحة نتاعنا الحقيقة في عملية التدلية يكونوا حذرين، لخاطر العملية هذه حساسة ممكن تسبب لنا في كسر العرجين أو تشوهات تصيب الثمار. فيما يخص التغليف، كل ما يكون العرجون معناها هابط بصفة سلسة وباهي في من النخلة، تكون عملية التغليف من بعد جيدة وجيدة جدا.
6: وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد حوالي 4320 شخصا وإصابة أكثر من 12200 آخرين جراء العدوان على البلاد منذ 2 مارس الماضي. حركة حماس تعلن عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 20 آخرين في قصف نفذه الاحتلال على قطاع غزة. وجددت حماس في بيان مطالبتها للوسطاء والدول العربية والإسلامية بتكثيف ضغطهم على الاحتلال لوقف مسلسل الإجرام الصهيوني الذي سيبقى وصمة عار على جبين الاحتلال وداعميها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبور ماج في أمان الله.
3: ديوان فم في نادي الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان فم
5: صوتكم. آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
9: شكرا لاختياركم ديوان فام، اهلا وسهلا مرحبا بكم ناس الكل. رانديفو العاده في سبور ماكس في عزمين نترافقوا فيها معكم، نرجو الاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه للصحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين سبور ماكس، يجيكم كافه الاسبوع مجازين تاع اخبار. نرجو كما قلنا للاكتواليتي. شكرا لاختياركم كل مبرشي معنا على الفريكونس والا على www.dionfm.net. اهلا وسهلا بكل اصدقائنا ايضا اللي برانشي معانا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديوان اف ام وديوان اف ام. حاتم كزبار نرجع لكم مره اخرى في التقديم، غبنا عليكم اكيد بعد تغطيه كاس العالم. ان شاء الله كانت قمنا بالمهمه بنجاح، وان شاء الله اكيد العمل نتاعنا ينال رضاكم واعجابكم. مرحبا بكم ناس الكل، عزيز في الاخراج، حسين في الاخراج الرقمي، تحيات كامله للفريق. نرحبوا بكل متابعينا ونصبحوا كالعاده على اصدقائنا في امريكا وفي كندا، لانه الحقيقه كي عملنا دوره غادي قالوا لي جبار بربي ما تتخلاش على التصبيحه نتاعك علينا الصباح. دونك نهار شهركم مبروك، شهركم اسعد الايام. سعيد جدا يرافقني في حصه اليوم الكوتش سويب زروق. مرحبا كوتش.
10: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالخيان الكل، مرحبا بكيف مستمعي ومشاهدي ديوان فام. عوده ميمونه ليك وسلامات ان شاء الله.
9: صح
10: اوموا في الكاس العالم هذايا اوموا فما حاجات ايجابيه اللي هي المردود الإيجابي للصحفيين والإعلاميين التوانسة اللي موجودين غادي. الحقيقة مع الديكالاج دورير الموجود، مع معناها الظروف الصعيبة اللي عاشوها غادي، ما بخلوش في تقديم المعلومات، ما بخلوش في كيفية تقديم المعلومات، وخاصة معناها الاحترافية الموجودة غادي. وسيرتو انت حاتم يعني بحق معناها نورت الإعلام التونسي غادي، وصافي بليزير، وان شاء الله ديما متألقين وان شاء الله ديما القدام.
9: يعطيك الصحه، نفرح برشا كوتش الحقيقه، بالحق برشا تعب ما بين الليل والنهار والديكالاج هورير وبرشا، ولكن هذا واجبنا. واكيد ان شاء الله في كل كومبيتيسيون في كل ايفينمون اللي قاعدين نتابعوا فيها ان شاء الله اكيد نقدموا ونخدموا، لانه وصلنا لمكانه محترمه جدا في الاعلام التونسي على مستوى الرياضه، وهذا كما قلنا من واجبنا. وان شاء الله الخدمه اللي خدمناها كنا قدمنا الواجب نتاعنا هو الدار، وديما وين تجي الفرصة باش يكون حاضر في تونس يكون حاضر معانا برمي لي كوتش اللي متألقين بسم الله ما شاء الله على الأرقام القياسية من حيث التتويجات في الكويت. في الكويت الكويتي سعيد جدا بوجود كريم بوزغبة. مرحبا كوتش.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك حاتم، مرحبا بكافة العاملين في ديوان فام، مرحبا بكل المستمعين وكل المشاهدين، وان شاء الله نكونوا خفيف الظل اليوم، وان شاء الله نحاولوا نقدموا الافاده ان شاء الله.
9: منور كوتش، يعطيك الصحه، توحشناك خويا، الف مبروك مره اخرى. تتويجات جديده تنضاف الكويت الكويتي مع كريم بوزغبة مع بقيه الطاقم الفني. الحقيقه ما نستغربوش في كل نهايه سيزون الا نلقاو اللي قطعنا عاده صوره العاده كريم بوزغبة مع التتويجات ومع الكؤوس.
11: الحمد لله حاتم، هذا واجب كل مدرب تونسي انه يمثل بلاده. الحمد لله السنة اقترن التتويجات المحلية اقترنت بحدث مهم في تاريخ نادي الكويت، التحدي الآسيوي، لقب آسيوي جديد، خاصة تعرفوا الكويت مرت بفترة إيقاف، يعني تقريبا أول لقب من 15 سنة. لكن لقب هذا في مجهود توانسة كثير برشة توانسة اللي مروا علينا الكل تقريبا الأطر الفنية الكل اللي مرت خاطر خدمة ماشي متاع عامك هاو. نحب نشكر كل الناس كل التوانسة اللي شرفونا اللي موجودين في نادينا حتى اللي مش في نادي الكويت. السنة كان عام كثير فما خاصة بالنسبة لي نشكر الدكتور ماهر سلامة اللي كان موجود معي اللاعبين ياسين الخنيسي المعد البدني وسام الشعري يعني أطر تونسية شرفتنا. كذلك نحب نشكر كل الأطر التونسية لأنه لقيت دعم كبير من ناس برشا موجودين في الكويت الكوتش جميل قاسم مع ستافو الرباعي محمود المصمودي الحاتم كل استفاد ما غير ما ننسى المعلم هذا الأستاذ الكبير خليل جبابي اللي في معد بدني في نادي العربي ستاف نادي القادسية كان كذلك كان تونسي. من أقل واجب نجمو نعملوه نشرفوا البلاد هذية في الخارج وإن شاء الله يا ربي التواجد التونسي يكون أكثر لأنه صراحة مهما تسمع كلام راه سمعة ديما المدرب التونسي كبيرة عند الأجانب.
9: هذا هو بعد شوية ديجا باش نحكيه على عنا ديبا وسوجي باش نحكيه فيه المدرب التونسي بين النجاح الخارجي وعدم الثقة المحلية لأنه عنا لديتاي تفاصيل الجلسة الأخيرة اللي صارت ما بين المكتب الجامعي وإيرفيرونار المدرب السابق نقول المنتخب الوطني بعد الستاتيو والستوري اللي كان نزل على صفحته الشخصية على إنستغرام ويعلن فيها نهاية تجربة مع المنتخب والتي لم تعمر طويلا منذ مقابلات بالنسبة للفرنسي إيرفيرونار منذ مقابلات اليابان ومنتخب هولندا. دونك مرحلة جديدة في المنتخب. باش نسأل السؤال اللي مالوريزمون استنستو تسمعوه من الأنسب لتدريب المنتخب اللي راح تدخل في كاستينج آخر بالنسبة للسيليكسيون بعد الخيبة لشكل كبير اللي شفناها في المونديال الأخير. نحكي وسياسات صرفت النظر عن التعاقد مع ميتشو هؤلاء أبرز المرشحين لتدريب الفريق. أنا شوية اسمها بتبعة باش نحكيه بعد شوية في حصة اليوم. تحياتنا لكل المتابعين هنيو كل الناجحين بتبعة بعد البكالوريا والنوفيام والمرة هذه السيزيام. ألف مبروك لي ادم لوكيل والتخو زميلتنا نرجوسة أبلة اللي نجاحه في مناظرة السادسة ودخوله للمعهد النموذجي. ألف مبروك يا أدومة وألف مبروك لنزار زاد لوكيل وأنس. إن شاء الله يتربى في عزكم إن شاء الله ديما متألق وناجح. من النجاحات أيضا تعداو للجوايو زانيفرسير الزميلة والدكتور صادق قحبيج. إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا دوك. إن شاء الله ربي يحييك لمثاله وربي يخليك لنا أخويا وترجع لنا بسرعة أكيد للميدان وتحاليلك ديما اللي انت وحشوها وديما تعطينا الإضافة. بعد شوي نحكي على نهاية تجربة رينار مع المنتخب التونسي تفاصيل الجلسة الأخيرة.
12: سبور ماك يجيكم كل يوم من 2 للأحد من 3 للأربعة متاع العشية.
9: كيكوف نهاية تجربة رينار مع المنتخب التونسي تفاصيل الجلسة الأخيرة. ندخل في صلب الموضوع. سويب هي كانت جلسة من اللي صارت في المونديال في أمريكا ولكن إيرفيرونار قعد مع أعضاء المكتب الجامعي وحكاوا على إمكانية مواصلته تدريب المنتخب بعد نهاية المونديال. حكاوا في ثلاثة مواضيع. الموضوع المادي لم يتم تداوله الحقيقة معنى أنه باش نيغوسيو على الفلوس سي با لو مومون معنى باش نحكيو على الفلوس لكن نحكيو على مستوى البطولة. إيرفيرونار يقول أنه مستوى البطولة التونسية تراجع كثيرا مش هذه البطولة اللي عرفتها في العشر سنوات الأخيرة والمردود ماشي إلى وينقص صحيت على مستوى البطولة. حكي على مستوى الملاعبية الحاليين الموجودين في المنتخب يقول أنه الملاعبية هذو ما هو مش الملاعبية اللي قادرين يهزوا صورة تونس للأحاف الدولية أخرى. لابد من برشة مراجعات ممكن نتفقوا لنختلفوا معاه في سوجي كمان هذا. وحكي على أقوى كلمة نحكيه عليها في تونس اللي هي البروجي المشروع. هل أنه اليوم أنه المشروع هذا قادرين يصبروا تونس على بروجي ما نصورش قال لهم لأنه أنا يقول مع تقدم العمر تونس يلزمها أو مينيموم قال أقل حاجة 7-8 سنوات باش نعمل بروجي الانتيرم. دونك ما نصورش انه باش يكونوا صبر كبير وقال لهم اعطيوني 48 48 ساعة نرتاح فيها باش نجاوبكم بقراري النهائي. والقرار كما شفتوه في ستوري يعلن من خلاله عدم مواصلة التجربة. نبدأ مستوى البطولة. إيرفيرونار محق وإلا فما برشا مبالغة في كلامه
10: الحقيقة ما فماش مبالغة يعني أحكي الواقع اللي موجود أحكي الواقع اللي نحن نعرفوه اللي أشك فوا وين تصير لنا خيبة نحكيه فيه على مستوى البطولة على مستوى الفرق على مستوى البنية التحتية. خاطر البطولة ما هيش الماتش اللي نتفرجوا فيه مكهو ما هيش الخطط التكتيكية بل هي يعني إيماج كاملة قاعدين نعطيه في إيماج الحقيقة أقل من المتوسط، إيماج فنيا واللي تحب أنت يعني ماهيش الإيماج اللي تمنيناها عنا سنين، خاطر احنا كنا في كل شيء تابع الكرة كنا ديما سباقين، كنا ديما لولانين، مي مالوريزمون يعني زدت احنا على اللي كنا فيه يعني ما حتى قعدنا في البلاصه اللي احنا كنا فيها. الناس تطورت، الناس قاعده تنظر قدام، الناس قاعده تخدم في دي بروجي، الناس قاعده تصبر. قال كلمه مهمه وبتاتر برشا ناس ماهيش مستوعب الكلام اللي قالوا اللي قلته انت وانا نعرف اللي هذا هو اللي صار، كي قال اسكو التوانسة يصبروا على المشروع ولا على خاطر المشروع في اي بلاصة سيرتو يعني في الكورة راه مش مربوط راه بالاداريين ولا الفنيين برك، راه ميم حتى الشعب، ميم حتى الرأي العام، ميم حتى الصحافة، ميم حتى الميديا، اسكو هذوما الكل الناس هذوما الكل اسكو باش يصبروا على بروجي ولا ما يصبروش على بروجي، خاطر هذوما هما باش يوفروا البيئة اللي تخلي البروجي يقدم ويحسن ولا لا، خاطر البروجي عمره ما كان مربوط بريزولتا حينية. راهو بروجي ا لون تيرم، راهو بروجي تبني سير دي باز صحاح، ولي باز هذوما راهو ما يجيوش راهو اليوم وغدو تلقى النتيجه. راهو المغرب ما وصلت عملت الاكسبلوا هذه الا ما وراها دي جينيراسيون دي جينيراسيون، راهو سي با انا كوازار، راهو راك تجي تشوف انت الاولمبيك شنو الريزلتا اللي عملتها، كي تجي تشوف الايفان شنو الريزلتا اللي عملتها، ناس تبني على دي جينيراسيون باش ياخذوا لي رولي باش لي باساسيون باش لي ترانزيسيون ما بين جينيراسيون جينيراسيون معناها تصير بوزيتيف، ما يصيرش هكا التكسير وعاود ابني من الاول جديد وعاود فوضى اخرى، هذاك احنا اللي حصلنا فيه.
9: احمد الفريخ يقول فماش بطوله باهيه بانفراستركتور كيما اللي عندنا، العباد تقدم واحنا نوخروا، حتى كان رونار ما تفرجش في اطراح البطوله نتاعنا جوست يرى استادات ما ينجمش يقول حاجه اخرى. كريم بوزغبه، ما بين المقارنه نتاع النجاحات في الكويت ما بين الانفراستركتور ما بين كما قلت انت لابسانس تاعكم، تعرف شنو صاير في الكويت وغيره، ما نحبش نسال سؤال لكن الحقيقه اوبليجي، كيف تشوف البطوله التونسيه نتاعنا؟ معناها انت ما شاء الله قاش عندك في الكويت
13: 11 نعم
9: بسم الله ما شاء الله 11 سنه، تغيرت برشا ليماج تاعنا في الكويت ما بين 11 سنه، نحكيوا على 2015 انت في الكويت، احنا في 2026 تغيرت الصوره عند العباد البرا.
11: والله حاتم شوف انا ديما نحب نكون معناتها شويه نشوف ديما الامل حاتم بصراحه، مثلا باش نرجع قبل ما نحكي على ايرفي رونار، الكلام كله صحيح اللي قاله الكوتش والكلام، لكن ما نسيوش اللي ايرفي رونار كان يدرب في منتخب الدوري فيه 10 اجانب، فتقريبا ريفيرونار في المنتخب السعودي التشكيله الاساسيه كانت كلها احتياطيين وما قالش الكلام هذا. فالشماعه هذه احنا مع انه البنيه التحتيه مع كل شيء غلط، الدوري المحلي الشماعه هذه ما كانش يقولها في السعوديه،
9: يحكي على مستوى بطوله في الاخر
11: عند البطوله السعوديه كي كنت تاخذ من اللاعبين كنت تاخذ من احتياط. احنا كاس العالم كي فازوا كي ربح الارجنتين كان بالعويس جاردين احتياط في الهلال، كانو كان كي يلعب يكون احتياط النيفيز وسافيج، فما كانش يقول مثلا الدوري السعودي ما يطلع عليه جوارات وقاعد نشارك بلاعبين احتياط. شوف المدرب الكبير اليوم مدرب كبير فماش واحد يختلف على ايرفيرونا. احنا مطالبين انك انت من الصعوبات من لا شيء تخلق لنا حاجه، نحبوا عين ريفيرونار اللي تشوف اشياء ممكن ما شافهاش المدربين الاخرين. احنا المشكله اللي صارت اللي شفتها بعد ما تنحى سامي طرابلسي وجبنا صبري اللموشي كانت كلها الهدم، لا الدوري المحلي خايب، اللاعبين المحليين خايبين، لكن انا عندي مشكله في اللي نسمع فيه الكل بطوله ايه قبل الملعب قبل المدرب، وين الناس اللي غلطت؟ وين الناس اللي خطط؟ وين الناس اللي اللوجيستيك غلط؟ وين الناس اللي السفره كانت غلطه؟ وين الناس المحيطه؟ حاتم شفتوا المباراه 90 دقيقه فما مدرب فما تمرين اسبوع، انت كي تمرن 10 ساعات ال 10 ساعات هي تاثر في الساعه ونص. فما ديزونترونور يقول لك انا الفريق نتاعي نعرفه من الجمعه باش يعمل ماتش باهي ولا ماتش خايب. احنا من التحضيرات لكاس العالم ما قبل كاس العالم كنا عارفين النتيجه هذه. احنا كنا اقل منتخب عنده ستاف.
9: كنت عارف انت الريزلتات باش يكون هكا كريم؟
11: فما واحد ما كانش عارف.
9: الحقيقه اكبر متشائم في الحياه ما يكونش يتوقع انه باش نكون الريزلتات هذو. خمسه مع السويد، اربعه مع جابون، ثلاثه مع هولندا.
11: الكوتش كان يخدم في ولا انا. فما ستاف نتاع منتخب ماشي تقريبا اربع من الناس. كلك ستاف اللي اختاروا المدرب. فما منتخب ما يمشي انت فماش احنا تلمو مخنا كان بعد فتره سامي طرابلسي الكل ضد كل ما هو محلي. فما منتخب ما يمشيش معاه مساعد من كفاءات الشابه حتى يعطيه فكره على
9: وهبي الخزري
10: كي تبدا ما عندكش رؤيه مكيادة ما عندكش تقييم صحيح، خطر احنا بالنسبة لي احنا توا حكيت على تنحيط سامي طرابلسي، اسكو هو مقتنع بتنحيط سامي طرابلسي سير كل كريتير نحى سامي طرابلسي؟ هو نحى شخص سامي طرابلسي جاب شخص اخر، هم يقولكش انا نجم سامي مثلا نخليه وندعمه بستاف كما تحكي انت معاه 9-12 افيكاس، يزيدوا يطوروا سامي ناقص حاجات ما في حاجات اخرى باهي، وظهر بالكاشف توهم بعد ما رجعنا جلال القادري باهي، منظر الكباير باهي، وسامي طرابلسي باهي، كي باهين هذو كان انت عملت تقييم صحيح كانوا تنقصهم حاجات باش نخلطوا الريزلتا اللي حاجتنا به، خاطر تحب وتاكر عملنا 4 بوان في بول في فرنسا في كاس العالم
9: مع جلال القادري.
10: انت في منتخبات اخرى في جامعات اخرى في وقت اللي يكون تقييم صحيح الانترونور هنا غلط ولا قصر اوكي نحي، أم انت هنا تعرف اللي المدرب هذاك اللي اعطيته له انت وعمل لك اكسبلوا يزيد دعمه كما قلت انت، كبر في ستاف، زيد من اللوجيستيك نتاعك، بلاص يعمل ستاج ب 10 ايام اعمله ب 15 يوم، هذوما هما احنا نغزروا نصلحوا كما قلت.
9: انا مش عاد للسوجي اللي بعده سامحني سهيب، حكينا على مستوى البطوله وانت حكيت وسهيب حكى على مستوى اللاعبين الحاليين في الليكيب ناسيونال، قداش نسبه رضاك كريم على ديكلاراسيون تاع فيرونار وقت اللي يقول لك مستوى اللاعبين المحليين اللي في الليكيب ناسيونال ما يجموش هما اللي نلبيو بهم طموحات الشعب؟
11: حتى فما حاجه لازم الناس اللي تقول لنا الاخبار هذه، فما حاجه شكون الفيزافي نتاع رونار اللي قاعد يتكلم مع رونار؟ عنده قوه الحجه ويجم يقنعوا انه فما لاعبين محليين
9: اداره رياضيه، فما زياد جزيري، فما خليل شمام، فما نايفهم
11: الرياضه الاداره الرياضيه هذه اللي حرمتنا من برشا لاعبين. احنا خسرنا كاس عالم، اليوم خسرنا كاس عالم نتيجه والله لو خسرتها بالطرابلسي وبالزعلوني وبلاعبين صغار وشافوا لو نيفو واحتكوا نقول ما خسرتش، انا خسرتها بلاعبين، خسرت كل شيء، خسرت لاعبين، خسرت جينيراسيون. الكلمه مستوى البطوله المحليه سيء، شفناها مستوى البطوله المحليه بارابور اللاعبين اللي مشاو ماهوش سيء، مي شكون اللي قاعد يكلف لي زونترونور؟ شكون السيد اللي قاعد عنده قوه الحجه اللي قاعد يحكي؟ شكون السيد اللي يجم يقنع لي طرابلسي باهي، اللي السيد اللي يجم يقنع لي هشام بكار ظلم انه ما يمشيش؟ شكون السيد اللي قاعد يقنعوا انه الزعلوني كارير احسن ألف مره من الموجودين؟ شكون السيد اللي قاعد يتكلم معه؟ هذا نفس السيد اللي عمل فول 23 ساعة، هذا نفس السيد اللي مشينا لتبرقة بعد لعبنا ماتش أميكال بخمسة وعادنا رجعنا لتونس وبعد طلعنا مشينا للمكسيك، هذا مو نفس السيد، هذا نفس السيد اللي شاف في تبرقة المشاكل بين اللاعبين وبين المدرب وعادها، نفس السيد اللي شاف وهب الخزري يلعب في بريباراسيون تاش معناتها حاتم وقتاش يجي يلعب اجوا سيونس ديكراساج نتاع تفادليك الجوارات يمكن
9: يمارك بالتسعين
11: ما ينفهميش فيه انا نحضر في كوب دي مونت ساعة وانا قاعد يلعب وصحافيين تسأل ويقول لهم أنا جاوبني كأب ولا كأنترونور، ما وقتها حابين الناس الكل نقنعوا الشعب أنه صبري باهي خاطر سامي باساج سامي كان خايب ما نجحناش. أنا ديما نقولها كانت نحى سامي جبت ريفيرونار راني نحييك، أما أنت كي تنحى سامي تجيب صبري لموشي، أنت تعرف صبري شو عمل في يوسف لما كان في قطر؟ اسال انت تعرف صبري الكومبورتمون تاعو
9: يوسف شكون
11: يوسف مساك
9: ايش عمل فيه؟
11: لا يعني انت نورمالمون اقل حاجه لازم الناس تسال كي مشى صبري
9: للتيم
11: قارنت بوقت خروج يوسف الصار بينه وبين يوسف، انت تعرف الكومبورتمون تاعو كيفاش كان يتعامل كيفاش انت اللي تا ديسبريم تاعو كيفاش يخزر لنا احنا، انت عارف الشيء هذا؟
9: عندك فكره عليه انت كريم؟
11: انا قاعد نسال في اسئله مادام ما نجحش مادام عام خاطر نحترمه كمدرب، لكن انت جبت لي مدرب كان يدرب ترى في فريق درجه اولى السعودي
10: اخر تجربه عنده، هو قاعد يحكي على كيفيه اختيار البروفيل،
9: كيفيه اختيار
10: خاطر البروفيل كما قال لك نجم يكون باهي تكنيكمون تكتيكمون ما عنده حاجات اخرى
11: متخليوش لازمني نستغل المنبر هذا، والله طفل عمري كلمته أنا في بريباراسيون صيف تضرب لنا باك أكسيال نتاع الكونغو ما قيت حتى أكسيال، تخيل قيت مدافع اقترح علي واحد على غرام اسمع على غرام
9: علي.
11: تخيل أنت يضرب لك جوار في البري سيزن ونلقى مدافع على غرام والمدرب اللي معي نيبوشا خذا كيس ويعرف على غرام وفريقي حب على غرام، خليني نقول لك الصفقة كانت باش تكون فلكية مش خيالية.
9: قديش عطينا منطق
11: لا نحب نقول اتصلت أنا على غرام والله كان أول اتصال تعش قال لي على غرام وفريقه كان موافق على الإعارة تعش قال لي على غرام قال لي كوتش أنا وراي كوب دي مونت انتم كي قعدتوا تو التوجه نتاعكم تحرموا الملاعبيه من الكونتراتوات في الخليج ولعبوا في اوروبا حتى درجه ثانيه، انا نضحك خاطر انت تشوف لي زونترونور الكبار تو موجودين في الخليج باهي نمشي معاكم، هاكم حرمتوا طفل مسكين ضحى ومشى اختار اوروبا على الفلوس وفي الاخير حرمتوه
9: تحرم
11: من كوب دي مونت
9: تحرم
11: ومشى له شكون
9: مشى ديلان برونو
11: بيسي كونفيرتيو ومشى له شكون
9: ديلان برونو بيسي
11: المنتخب لا في بطوله محليه لا في محترفين استحقاق
13: اذا اخر فتره الاخيره جوار قاعد يعمل بيرفورمانس باهيه وبطبيعه يبدا انترونور يتبع فيه موجود في السي اس اس يتبع في جي بي اس ويتبع في خدمته يسال في لي زونترونور فماش علاش ما نجيبوش انت باش تجيب جوار من غير ما تخزر ليكيبو وانت قاعد تشوف في البيرفورمانس انت اليوم مانيش انت الفني اول حاجه دور مدرب منتخب والكاستينج
9: لا.
13: انا تو بالنسبه لي اللي قاعد اسمع في كلامي ذا ايرفيرونار ما نجمش نحكم عليه
9: ايرفيرونار
13: خدم بكاستينج ماهوش نتاعو وحاجه اخرى بربي في تونس فما زوز حوايج اي مدرب منتخب ماذا بي ولو الاعضاء اللي قاعده تقعد مع ايرفيرونار لازم توصل حاجه لايرفيرونار هي ماهيش مرغوب فيها هما لو يشوفونا اعضاء احسن انتداب يعملوا المكتب الجامعي
9: اعضاء جدد
13: يشيبوا اعضاء جدد
9: مكتب جامعي جديد
13: احسن انتداب من بعد كله سهل حاتم فهم زوز حوايج الشعب فد منهم هو طور فيرونار مش فاهم احنا مش طالبين نزلوا كاس عالم نزلوا كاس افريقيا طالبين اللي يستاهل يلعب طالبين اذا عندي اريير فماشي ولي اذا عندي اريير اوفنسيف بربي لا نقول لا نحب اريير ديفنسيف طالبين المنتخب مشكل فريق ما نكونفرتيش هذه اكسيال يلعب اكسيال اريير يلعب اريير
9: طلباتنا سهله معنا.
13: عندك طلباتنا سهلة.
9: سهله
13: والعب كوره اخويا ما اللي قاعد معاه سبحان الله كلهم يتفقوا انه لازم نلعبوا بخمسه الاريير اوفنسيف ما لازموش يمشي نلعبوا ديما من غير اتاكون اخويا المشكله صدقني في الناس احنا الناس تفكر مشكله في ايرفيرونار ولا في صبري المشكله في الناس اللي مقابلين ايرفيرونار وصبري في الطاوله
9: بي صهيب ديبال الاخرى نتاع المدرب التونسي بين النجاح الخارجي وعدم الثقه المحليه لحد الان هو شنو قلنا انه حتى اتصلنا بمصدر من الجامعه التونسيه لكره القدم يأكد ان الاختيار القادم بالنسبه للمنتخب باش يكون بالتشاور اكيد نسبه مئويه كبيره مع المدير الفني الجديد رضا الجدي هو اللي اقترح اسماء المدربين وبعد يكون بتبيع بالتشاور اذا البروفيل يعجب الناس الكل يكون بالاتفاق باش يتم الاتفاق معاه والا ما يعجبش بيكون فما نيغوسياسيون بين الاطراف نحكيو على اداره فنيه وعلى جامعه تونسيه لكره القدم تم تعيينه من سلطه الاشراف بعض الاسماء نقولوا فرضنا على راسها معين شعباني ونصر الدين نبي هذول اسماء في انتظار كما قلنا كاستينج في الاخير عرض ازياء ما تعرف الجنسيات او باش تختلف رايك في الموضوع هذا
10: والله رايي انا حاتم ما نعرفش بتتر من قبل ديما نمن انه الديسيزيون ما تتاخذ الا ما يصير فيها تقييم والتقييم ما يعملوا الا الناس اللي مختصه في التقييم واللي مختصه في الحاجه هذيك ومن بعد خاطر راهو ريت باش تختار الكاستينج على اساس شنو تختار الكاستينج هي كره قدم التونسيه بما فيها الفرق والبطولات واللي جون والمنتخب والمنتخبات الفئات السنيه الكل ما عندناش هويه راهو معناش هوية فنية متاع كرة قدم تونسية عطيني انت ليكيب ناسيونال تاع تونس شنية الستيل دي جو متاح
9: معنا حتى ايدي
10: عطيني الفرق التونسية كي تلعب كي تلعب في الافريق شنية الستيل دي جو متاح تو كي تسمع الاهلي تعرف الاهلي اش تلعب كي تسمع اي منتخب في العالم تفهم وش اش قاعد يلعب وفش قاعد وسلون الهوية هذيك تختار انت البروفيل متاع المدرب اللي تماشى مع الهوية هذيك خاطر ما تنجمش تجيب انت يا اخي انشيلوتي علاش ما نجحش في البرازيل اخي بالك انشيلوتي ما عرفش يراني معناها ما بالك ما عرفش يراني الناس الكل تو كي تجي تشوف تقول لك مش البرازيل اللي نعرفوها اش معناها البرازيل اللي نعرفوها
9: يزمك تسمي من احدش ملياب
10: ليه ليش البرازيل اللي نعرفوها شنية هي البرازيل اللي تتاك البرازيل اللي تلتقى فيها
9: نعرفش فيهم لاعبين
10: ما تنجمش تكون البرازيل في الديفونس ما تنجمش تكون البرازيل تخدم على الترانزيسيون ما تنجمش البرازيل تخدم على على الكونتر اتاك دونك فما حاجات يتجي ما تجيش كرة القدم التونسية تفقد الهوية الفنية ما عندناش هوية فنية إيجا أنت يا مدير فني يا إدارة فنية قول رانا احنا هاو الهوية الفنية متاعنا خاطر تعرف يا والله بتيتر الناس تقولك فاش يحكي هذايا فليه ويرفيرو نار لا لا خاطر الهوية الفنية اللي باش تبني عليها كرة القدم التونسية هي اللي باش تختار بها الكاليتي دونترمون نتاعك والكاليتي نتاع لي زونترونور نتاعك والاكزرسيس اللي باش تخلقهم في كرة القدم التونسية اللي باش تطور بهم اللاعبين الشبان نتاعك اللي باش تعمل بهم دي جينيراسيون انت شوف المغرب الاو 20 الاو 16 الاو 15 الاولمبيك السينيور يلعبوا كيف كيف
9: انتم مازلتوا تقارنوا معناها
10: لا مش تقارن راهو هذاك وياك تو شنو معناها تو كي تجبد لي انت الكاف فير تقول لي لازم نقارنوا بالكاف فير
9: لازم نقارنوا بالكاف فير
10: وشوف تو الكاف فير يا اخي
9: وشوف وشوف وشوف
10: كاف فير بالك المدرب نتاعها عالمي جابته من المريخ اخي ما مدرب مواطن نتاعهم بالك الملاعبيه نتاعهم يلعبوا في اعلى الفرق الاوروبيه ولا العالميه ما هو لاعبين ما ناس تمن بالفكر تمن بالافكار تمن بالتطوير قاعده تطور واكثر من هكايه احنا اكثر كره قدم جبانا نقدموا فيها في العالم جبانة هذه هي. احنا ناس خوافة، ناس نخافوا، ناس نخافوا من الكلمات ونخافوا من الريزلتا. وبالنسبة لنا احنا الريزلتا هي اهم من الفورماسيون واهم من انك تطور. عطيني توا نربح كود كود كود باي طريقه نربح
9: الحين اليوم اقتني
10: غدو. اليوم اربح باي طريقه غدو باي طريقه نهارت الجور نهارت الامتحان تلقى روحك ما عندك حتى
9: يكرم المرء يوهان به. مهم جدا الكلام اللي كان يحكي فيه كوش عبد الروق كريم بوزغبه الحقيقه نحكيه على مع المدرب التونسي والاجنبي. الحقيقه انا عندي ما سالتكش على قبل السؤال هذا لانه برميل اسماء مطروحه كما قلت برشا اسماء تونسا وانا قلت مدرب تونسي وعندنا ليزيكزامبل معنا موجود ما شاء الله عليك انت وسهيب بالنجاح الخارجي عدم الثقة المحلية. أعطيش كونفيونس في مدربنا التونسي مع أنت ولا ضد ولا بين البينين كما أقول؟
13: لا أكيد حاتم أنا مع المدرب التونسي.
9: على رأس المنتخب مع التونسي.
13: مع المدرب التونسي لأني نثق في المدرب التونسي. لكن مشكلة حاتم إيش قالك الكوتش؟ المشكلة مش في الأسامي. أنت تعرف حاتم اللي بيلسا اللي منجحش مع منتخب الأوروغواي شنو هو في عالم كرة القدم؟ معناتها زيدان عمل معايشة مع بيلسا
10: دكتور
13: ومنجحش. مش مشكلة في الجنسية مش أنا ديما أقول بصراحة اليوم والكلام هذا يمكن برشا ناس ما تحبش تقوله يلزم الناس اللي محيطين بالمنتخب يغادروا خاطر السياسة هي نفسها هما اللي فشلوا في المدربين. تقول لي المدربين ما يتأثروش ما يجمش ما يتأثرش المدرب نفس الناس اللي تخطط نفس الناس اللي تقول نفس الناس اللي تحسب في كل قائمة نفس الناس اللي لازم الفرق كلها راضية نفس الناس اللي صراحة المدرب مش كيما باش يخدم في السعودية في الخليج في فرنسا يخدم يشوف كان في التيران كي يرقد ويحكي مع ستاف وكان على التيران لهنا لازمه السياسة ونعمل هكا باش ما نخسرش وتجم تعذره سي نورمال. صراحة يلزم عقلية الناس اللي دايرين بالمنتخب تتغير.
9: انت كي نقول لك مثال انت مع المدرب التونسي كي نقول لك اليوم مدير فني رضا الجدي رايك همني رايك؟
13: لا اكيد نحترمه كش هو عينته الجامعة
9: عين الوزارة سلطة اشراف
13: هو اصلا الهرم رضا الجدي الهرم مش واضح الوزارة تعين شكون وبعد المنتخب باش تعينوا الجامعة والزوز لازمهم الوزير يعملوا اجتماع كاستينج يختاروا حاتم بربي هذا تمشي
9: مش كان في الفوت اختاروا في الهونت الباسكيت
13: إيه انت موافق هذاك علاش
9: النتائج انا مش تسالني
13: انا نقول حاجه برك خويا ننصحها نصيحه كان هما يتغيروا كل الاشياء الثانيه باش تتغير.
9: واضح بعد شويه نحكيو سي سي صرف النظر على التعاقد مع ميتشو بعد شويه ابرز المرشحين لتدريب نادي صفاقسي فمن يكون الانسب.
3: انتم تسمعوا في سبور ماغ
14: بوبليسيتي.
15: الو صبا
16: هاني ريكس جوي بي
15: في سخانه
16: اي شريت كليماتيزور ماكسويل يو اكس 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل
15: اي على الكومبريسور
16: ليه على الكليماتيزور الكل
15: على كل شيء
16: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زيد
15: توا فهمت عليه جوك بيه
16: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
17: ماكسويل فور بيتر لايف.

0: فيلينغ غود وصلنا لمرحلة 34 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. نواصلوا المشوار في سبرماك حتى الأربعة تاع العشية. تحياتنا لكل من برانشي معنا على مختلف الفريكونس وإلا على www.dionfm.net. ترانسفير ماركت. مرحبا بكم من جديد. سياسات صرف النظر عن التعاقد مع ميتشو مدرب دونك لاني انا باش نسال عكس ما تسال العباد الحقيقه, لانه اوكي فما كان فما نيغوسياسيون البارح تقص كل شيء بين زوج اطراف, ولكن لماذا لا يواصل مع عبد الكوكي؟ لانه كريم انت كنت بعيد وانت ابن سياسات, معناها علاش ما تمش تجديد الثقه في محمد الكوكي؟ باش نبدا واضح, انا ما عندي به حتى علاقه سيد باش نقول لك ليس دفاعا عن محمد الكوكي, ولكن يهمني راي فنيا. مثال انه محمد الكوكي كامل السنه, لماذا لم يواصل محمد الكوكي؟
1: شوف حتى اول حاجه نحب عام سنه نحب تو نشكر خاصه تو نبارك للهيئه. تقريبا اسعد خبر بالنسبه لنا كجمهور, تو واحد نتكلم كجمهور هي. هو القطعه مع التسييريه, لكن هذا عندهم مسؤوليه كبيره, تو ما عادش عندهم حجه. كوتش قبل ما تجمش تلومهم اللي يقول لك المحاسبه انا تسييريه, راهو اليوم بديت المحاسبه باش تكون المحاسبه لازم يكون عندكم مشروع. وصراحه البوادر نتاع عامنيه كانت صراحه باهيه, كي نشوف برشا مسؤولين نادي رياضي صفاقسي في الاعلام وصاروا يدافعوا على حقوق النادي, وشفنا خدمه كبيره من المدير الرياضي طارق سالم اللي حتى سنه يعني صراحه انا حتى على التواصل معه ونعرف قيمه الخدمه اللي يقوم بها السيد هذا, يكون كان شيء يفرحني. شوف حاتم, ما فماش مدرب في الدنيا ما يشجعش على الاستمراريه, لكن بكل صراحه الاستمراريه, لكن فما اشياء من قبل القرار هذا لازم جمهور النادي الرياضي صفاقسي يساعد الهيئه ويساعد المدير الرياضي, لكن احنا ما شفناش نتائج كبيره بالصفه اللي يحكيوا عليها في وسائل الاعلام.
0: بنظر الاهداف
1: راه محب النادي الرياضي الصفاقسي مش اللي موجودين يسوقوا له في وسائل الاعلام انه راضي بالترتيب الثالث, ولا تقول لي راه وين كنت وين صبحت وهذاك الكلام كله حاتم غلط. شوف كاس العالم بينت
0: لك, لكن المهم
1: مهم كثير
0: وين كنت وين صبحت, مهم
1: وين كنت وين صبحت. انا اللي يفرق في حياه المدرب في حياه النادي, انا نحب مدرب يجيني يغير لي شيء. فوزي البنزرتي كي يشد ايكيب ليتوال في الالي هيك العام نتائجها جاب في الرتور هز معاه بطوله,
0: صح؟
1: ما سالنيش وين كنت وين صبحت وكذا. انا اليوم محمد الكوكي وصلتني نتائج ممتازه ومشكور على العمل, لكن والله العظيم انا كي نسمع مدرب ساتيسفي بالمرتبه الثالثه لا انا ما نوافقكش الراي. راه طموح النادي الرياضي الصفاقسي اكبر من المرتبه الثالثه. راه النادي الرياضي الصفاقسي اليوم كان ياخذ كونفدراليه اللي بعيد عليه جمهوره ما يفرحش. خذ مني الكلام هذا كوتش, راني انا ناصح ليلك. الكي تعطي انت ميساج اللي انت ساتيسفي واللي انت فرحان بالمرتبه الثالثه, كي نمشي نلعب ضد الترجي نربح ولا نخسر ضامن المرتبه الثالثه ما نعملش شويه ريسك, راه مش للنادي اللي كنت. راه المدرب اللي ما يجازفش باش تشيلو الديكليك في كاريره لازم يعمل. رود كرول نفس الكام تاع سي سي اس اون 2013, خسر واحد بلاش ضد الترجي, خارجين سي سي اس من البطوله, تخلى الويتي تخلى خنيسي ربحنا 2-1 هزينا بطوله. انا ما قلتلكش خايب, مي ساعات الاحساس نتاع كي نسمع ديكلاراسيون نتاع انا ساتيسفي هذيك
0: هي اللي كانت نقطه ربما.
1: انا بالنسبه قاعد نكلمك انا كمحب, بالنسبه لي ما رضيتش على الشيء هذا, ما رضيتش اني نلعب ضد الترجي بلوك با ونلعب, لا وقت نولي نخمم انه مدرب ماهوش طموح, وقت نولي نخمم مدرب يخمم على اسمه. حاتم تعرف وقتاش انا ما خفتش على النادي الافريقي؟ وقتاش بديت تحضير الموسم شفت حاجه مباراه بيجا, كلمت شكون حب الفريق قلت لهم انت فريقكم حاضر. فوزي بنزرتي هزين بطوله ماتش قالا ضد بيجا الخضراوي خذا كارتون روج, شفتوا رياكسيون تاع فوزي تاع راه ما عملت حد شيء, وراه النادي الافريقي حتى تهز بطوله لازمها تهز بطوله وتاريخ النادي اكبر. الديسكور اللي لازم يتقال جوارك في النادي الرياضي الصفاقسي مش الديسكور في الاعلام, مشروع واستنى والفريق لا ما نستناوش خويا. احنا فريق هزينا هيك العام بطولة صحيح. عربية نلعبوا في ستاد دو مارس ما عندناش ترى
0: صحيح.
1: شوف هذا الكلام قولوا لأي جمعية أخرى إلا الجمعيات الكبار, استنى وانا معاك كي يبدأوا يزينوا في الحديث. سنا عندك إيكيب عندك أحسن ديفونس, عندك سنا أحسن من ديفونس تاليكي متاع سي سي اس مونديكو ودحمان وبكار أحسن مدافع أعطيني هذي راهو ديفونس, راهو قلت لي قبل ديفونس هو اللي يجيب الألقاب. ما خويا انا مانيش ضد كان فما استمراريه بالطبيعه عليها, لكن بصراحه اذا فما اذا الكوميتا تخمم اكثر طموح ما حسب ما مش نحي كيما قلت لك انا سامي نجيب صبري نحي سامي نجيب رونار انت على حسب اللي باش تجيبه انترونور عنده الاسبريم تاع التيترويت انترونور باش يدزنا القدام انا معاه اي حاجه تحسن لي النادي انا معاه.
0: ما بين الاجنبي والمحلي صهيب زروق نحكيو على الاساس برشا اسماء طرحت. كريستيان براكوني المدير الفني السابق للترجي التونسي من جملة الأسماء تم اختراعها، أسماء توينسة أيضا نسبو جلبان، عمر سويح، فما اسم آخر طفي على الساحة ربما أيضا، فما قد يكون نبيل كوكي ممكن يعود للسي اس اس، معناها ما نقولش خبر مؤكد ولكن ديما بكل احتراز. بعض الاسماء اللي قاعده يتم تداولها، قاعده اليوم فما جلسه باش تصير 6 العشيه، اجتماع مع الاداره الرياضيه بقياده طارق سالم والهيئه المديره بتبيع الفريق امام تحديات كبيره للموسم، كان يحكي الكوتش. رايك في هذه الاسماء؟ هل السي اس اس تواصل مع المدرب التونسي والا تخير يكون اجنبي؟
2: هو بصفة عامة المدرب التونسي ولا الأجنبي، يعني كل ما تتوفر الظروف والأدوات العمل للنجاح كل ما يكون نسبة النجاح متاعه أعلى وأكثر، وكل ما يكون فما منسوب ثقة من سيرتو من الناس اللي تشرف على الفريق إداريا للمدرب، كل ما الميساج يتعدى خير، كل ما الكابيتال كونفيونس في الإكيب ككل يكون خير، وإذا يأثر إيجابيا بتتر يعني توا الكلام اللي تقال على أساس يعني فما حرقة من الجمهور السي اس اس على أنه كانوا يتمنوا تكون الريزولتا خير من المرتبة من الثالثة. ما كنوتر وكإنسان نشوف هكا من البعيد ديما يلزمنا نقيمه حتى كرويا وفنيا، خطر مهم جدا كي تشوف نادي الصفاقسي فنيا كيفاش كان عم ناول وشنية عانى وسنية شنية، يعني فما منصوب متاع تطور صار في الفريق تحب وتكره، يعني فنيا صار اوكي، فما اوقات سياسيس كان نجم يكون خير، فما اوقات سياسيس كان نجم يستغل الكلاسمون ويكون الكلاسمون متاعه خير سيفري. انا مع انه فما استمرارية، انا مع انه نمن انه الاستمرارية راهي أكيد باش تعطيك حاجات إيجابية. محمد الكوكي الناس كل تشهد له بالكفاءة الفنية متاعه، وتشهد له أنه كل ما يخوي كيب كل ما يخوها من مرتبة ولا من مستوى يهزه المستوى آخر. بعد بارابور أنت شنو وفرت له، أنت شنو عطيته، أنت شنو لقاه هو ظروف، أسكو كان ينجم يهز تيتر وإلا لا، أسكو كان ينجم يكون في الفرق المؤهله باش تمشي للشامبيونز ليغ والا لا. واكثر من هكايا راهو عشر حالات، مش عاود نرجع لك مره اخرى للتقييم. اذا كان انت تمن انه محمد كوكي خدم خدمه كبيره وكان تنقصوا حاجات حتى في هو والا في الديسكور نتاعه ولا في الديبا ولا في افكاره، اجا نقعد ونحكيوا احنا رانا ايكيب نحبوا نمشيوا اكثر من هكايا، رانا نحبوا نهزوا لتيتر، نحبوا نكونوا ها وشنو نوفروا لك، اسكو انت تي كابابل باش تكون في البروجي هذا ولا لا. اذا كان صارت هي هكا اوكي، معناها زوز متفاهمين، ما انه باش نحي المدرب خاطر احنا يلزمنا مدرب جديد ولا مدرب اجنبي، باش نرجعوا بنفس الافكار نتاع اللي بينا بها من الاول، انه احنا معناها نهدموا ما نبنيوش.
0: به الحقيقة فما كلام منطقي مع الأمانة بين سألتك على القادم بالنسبة للسي اس اس، بعض الأسماء قلت أنت مع المدرب التونسي وشنو شو وفر له غيره.
2: أنا شوف الأسامي اللي سميتها كلها أسامي محترمة، أسامي خدمة قبل دونك، وديما نعاود نقول راهو الناس المشرفين المدير الرياضي ولا المسؤولين هما أقرب منا، احنا ديما ناخذوا الصورة من البعيد ونشوفوا قاعدين في كرسي مرتاح، هما عايشين الجروب، هما يعرفوا نقائص الجروب ويعرفوا شنية اللي يعني اللي ينجح الجروب. مادام هما وصلوا سرتهم ومو اختاروا محمد الكوكي في ظرف معين ويوقفوا معه، خاطر راهو اللي صار في السي اس اس من الهيئه المديره والمدير الرياضي وقت اللي ريزلتا كانت خايبه في اول الموسم والوقفه نتاعو مع المدرب، راهو هذا يحسب الاداره هذيك، دونك هذوما الناس يعرفوا ايش يعمل، دونك يعرفوا ايش يعملوا، دونك نتصور الاختيار نتاعهم باش يكون محترم.
0: عمر بن علي يغادر السي اس اس، الحقيقه اختلفت وجهه النظر، لانه انا مثلا ما نحبش نعطي راي في الموضوع، انا مع البروجي حاجتي عم جن تهز كاف ولا شامبيونز ليغ عاملين بعض وتحافظ على العناصر الاساسيه، لكن نعرفه لا يخفى عن الجميع اسباب اللي خلته هيكل شي خاوي اسمه تروح في السي اس اس. رايك؟
1: والله هي من الاسماء اللي بصراحه فرحتني برشا، هيكل كان معايا في الكويت، يلعب في الكويت في النصر الكويتي. هيكل انا من اللاعبين اللي تحرقت ومره ذكرت اسمه معاك قبل بطوله عربيه وقبل كاس افريقيا، نجم نقول لك اذا جاء للنادي الرياضي الصفاقسي باش يكون مفاجاه الموسم.
0: مفاجاه الموسم
1: طفل، نعرف شو نقول ككاليتي وكاتيتيود وكعقليه، من احسن اللاعبين اللي موجودين في تونس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يتوصل، اللي نعرفه اللي فما منافسه مع بعض الفرق التونسيه، لكن الطفل مقتنع برشا بمشروع النادي الرياضي الصفاقسي، خاطر النادي الرياضي الصفاقسي اللي باش تفيد هيكل الشيخاوي اكثر من هيكل باش يفيد النادي الرياضي الصفاقسي.
0: واضح. دونك هذا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاق سيفا النجم الرياضي الساحلي. أيضا ما نجموش نتعداو مرور الكرام على أنه هيئة تسييرية جديدة في النادي الرياضي أو النجم الرياضي الساحلي برئاسة الدكتور كريم العكروت، دكتور محمد الأديب نائب رئيس، سيد محمد صلاح طريط العضو، وبالطبيعة إلى جانبه هو السيد جلول بن سوسية مروان تفيفحة. تتولى الهيئة هذه التسيير والإشراف على الجمعية بكل مكوناتها وفروعها وذلك بصلاحية كاملة لهيئة مديرة منتخبة. به
2: كمل اقرا لي السطر الاخر.
0: نقرا لك
2: السطر الاخر، اخر سطر في ال.
0: ونتمنى لجمعيتنا التوفيق والنجاح.
2: هاي.
0: مكتوب عبد الجليل البوراوي، حمدي المستيري، عثمان الجنايح، ومعز دريس.
2: معناها كي تسمع الاسامي نتاع لجنه الدعم هذه،
0: لجنه الدعم نتاع سي اس اس،
2: تقول الاسامي هذيا اسامي توزن توزن توزن تسييريا وتوزن ماديا وتوزن يعني مكانتهم في المجتمع التونسي وفي سوسة. الناس هذم موجودين والناس هذم معناها القرار ما تعدى إلا من عندهم هما الموافق من عندهم هما. علاش الناس هذم خليوا الإتوال توصل للمرحلة هذي إذا كان هما موجودين وفاعلين؟ أسامي راو تحكي على أسامي أسامي معناها أسامي أسامي رزينة
0: فهمت؟ سيد مصدر يسمع
2: علاش الإتوال هكا؟
1: وبرغم كوتش انا ديما نسمع حتى خاصة نتكلم عن النادي الرياضي الصفاقسي ولا الفرق الكبيرة هذوما تسمع لجنة الدعم لجنة الدعم. انا عندي طلب، خاطر فما ناس تقعد في طاولة ومنا بربي كيما يصير تقرير مالي تقرير ادبي حب نعرف الناس اللي موجودين هذي قديش ساهموا، خاطر فما ناس احنا قاعدين بصراحة يستاهلوا منا كل احترام لكن عملنا لهم اسم وكبرناهم. لكن حاتم ساعات نسأل سؤال يا اخوي ايه فماشي ملف سكرولي الرجل الاعمال هذا كي هو حاضر وقاعد فعل في النادي الرياضي الصفاقسي اون كونتر بارتي فما شنو المردود؟ علاش ما يجيش تقرير كل فريق تقرير حاتم جاسبار سام كذا وكذا فلان سام كذا وكذا؟ خاطر صراحه الاشياء اللي نعرفها يحبوا يتدخلوا يحبوا الاستشاره يحبوا يكلموهم ماهمش قاعدين يدفعوا فلوس
2: والله واكثر من هكا والله تنجم تفوت حتى الفلوس ما يا اخوي ما تعطينيش فلوس اعطيني افكار اجا انت كالاربعه من الناس والخمسه من الناس هذوما اخي ما نجموش رجل اعمال ولد الاتوال ولا ولد الساحل يقنعوه؟ معناها الناس هذوما ما نجموش يقعنوا اداره وهيئه تسييريه عندها عامين باش تشد الاتوال وباش تترك خاطر راهو نرجعوا نحكيوا مستوى البطوله، مستوى البطوله طاح خاطر فما جمعيات النيفو نتاعهم طاح وعايشين في مشاكل ما نجموش يخرجوا منها.
1: خاصك تتكلموا على الاتوال كانت منبع للمنتخب.
0: الحاجه الباهيه زاده انه الدكتور كريم العكروت اللي يحظى بثقه كبيره نعرف شنو اللي عمل عملناه والحقيقه كان من جمله الاسماء اللي ما نحبش نقول كلمه منقذ ولكن برمي الاسماء اللي يحضر ثقه كبيره مهم جدا اليوم لانه يعني تعرف انه قلت الثقه مع المسؤولين بيان سور. الدكتور كريم عكروت ان شاء الله بالتوفيق نتمنى له التوفيق والنجاح لانه في ازدهار وانه ترجع لتوال راه مصلحه كبيره بطوله تونسيه ترجع فيها لتوال حاجه مميزه برشا. دونك مادام حكينا قبيله على صفاقس الانظار تتجه في الايام القليله القادمه لصفاقس وبالتحديد في هذا الكازينو في اطار الاحتفال باليوم العالمي للكره الطايره تنظم من دبي الجهويه للشباب والرياضة بصفاقس يوم مفتوح للكرة الطائرة الشاطئية في دورته الثانية 7 جويليا في البرنامج 4 دورات، دورة المحترفين، دورة لقدماء اللاعبين واللاعبات في رقب 4 لاعبين 63 لاعب احتياطي، ودورة للفتيان أقل من 17 سنة، ودورة للفتيات أقل من 17 سنة، جوائر رياضية وتنشيطية في الموعد. دعوة مفتوحة لجميع حبال الكرة الطائرة للحضور والتشجيع. قلنا هذه الدورة باش تكون بطبيعة يوم 7 جويليا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للكرة الطائرة.
1: وفي نفس السياق حتى فما دورة حومتي، دورة طريق المطار تبدأ 8 جويليا، دورة وادي الرمل حاتم طريق المطار خرجت لاعبين كبار شادي الهمامي سامي ترابلسي حافظ ترابلسي مشاركة تقريبا 10 أحياء من مدينة صفاقس دورة مهمة كثير. وحاتم كي ترجع الدورات هذه ما هم اللي ترجع البطاحي كي يرجعوا البطاحي ولا شيء هذوما ندعو كافة السكان مدينة صفاقس أنهم يلتحقوا بالدورة هذه دورة طريق المطار اللي مشهورة أكثر من نار على العالم
0: ومحلاه لتورنوا في صفاقس في كل شيء فولي فوت سيرتو الفوت يا أخوي عبارة تتنظم خير من تورنوا خير من
1: كل ديما. إن شاء الله حاتم تصوروا الأجواء باش تكون أجواء ممتازة
0: إن شاء الله بإذن الله نكونوا حاضرين كالعادة احنا في كل سيزون موجودين ديجا في التورنوا وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. بعد شوية باش نحكيو على الفيزيوناج التصريحات باش نمشيو لبرا العالم عزيز برشا تصريحات بعد شوية نسمع شنو قال ثلاثة طارق الطيب كريستيانو رونالدو وديدي تيشون شنو هي علاقتهم ببعضهم التفاصيل بعد شوية.
3: انتم تسمعوا في سبور ماج فيزيوناج
0: يلا الفيزيوناج باش يكون على تصريحات. انا عندي ثلاثه تصريحات.

0: تجينا كلها يشغل ميسي. ميسي مشي ما تطلعش مساحات بين الوسط الملعب والدفاع. احنا ميسي شفناه في مباراة الراس الاخضر الهدف جاي من تمريرة طويلة من مارتينيز كنترول وسجل. ميسي في الثلث الاخير خطير جدا. انت قلت شر بدني ما فيك تكلم تقول شر لابد منه ولا مش عارف ايش. فهمت؟ ميسي معنا انت ما تطلعش مساحة خاصة في العمق. ميسي ماذا بيك تبعد على اطراف ادخل الخطورة. لكن في العمق الدفاع لازم يكون قريب جدا معنا من وين عطية ومن حمدي فتحي بتعطيش مساحة وتحاول تسير مباراة بطريقة ما فيش استعجال. عندك 90 دقيقة ممكن توصل لوقات إضافية. ميسي تحاول ديما تبعده على 30 المتر أو 3 الأخير من مرمى المنتخب المصري لأن قوته في العمق سواء بالتسديد أو بالتمرير أو أنه يتحصل لفاول قريب. ميسي عند الفاول كان ضرب الجزاء. ميسي خطير جدا بصراحة. بالنسبة لي أنا منتخب الأرجنتين يتمحور حول ميسي.
1: طرق تيب اسمع شنو قاشني على ميسي ينجم بعد 30 متر الاخر هذا هو تولى الحل.
2: نقدموا له تحيه زاد طارق صديقنا وحبيبنا ان شاء الله يا خويا يرجعنا بسلامه. اللي قالوا صحيح الحقيقه يعني ميسي في العوام الاخرى هو من قبل ميسي معناها ذكي برشا ملاعب ذكي برشا يعرف يدوز لي فورم نتاعو فيزيك يعرف وين يخسر الانرجي نتاعو. شفناه في الكوب دو موند هذايا في ال 30 متر الاخرانيه معناها ميسي سي ميسي معناها تحاول تبعده تو ديبون من وقفتك انت تو ديبون من
1: عنده لي زوتي باش تبعده. مصر
2: هو حتى فريق في العالم النجم بعد ميسي ما تنجم تقلل الخطوره نتاعو لو ماكسيموم معناها هذاك الاوبجيكتيف تقلل تحاول معناها لي زون اللي هو قوي فيهم تحاول انت تكون في فما كثافة عددية أكثر يعني بالواحد والاثنين نولاني كي باش يمشي الثاني يكوفري. تحاول أنت زاد السورس متاع الباس خاطر هو يطلب برشا انترليني والملاعبية متاعه هو قال الكيب تخدم الميسي شفاش قاعد تخدم هي الكيب قاعدة ديما تحاول تحاول تفقد توازن فريق المنافس دفاعيا ومن بعد في الباس الاخرانية من البيفو متاع الأرجنتين في الانترليني معناها حتى بالعينين تمشي باس ديسيزيف وهو يعني هذيك لازم تتقص من لو.
1: هذا سؤال زروق حكي على تصريح انت رونالدو ولا ميسي ساعة كوش
3: حاتم ماذا بيا نستمتع باخر كوب دي موند الميسي. ميسي قعدنا نحلو قعدنا نقارن وسهل المقارنة. ميسي سبحان الله كاين امراه
1: من عشيق ميسي انت
3: كاين امراه مزيانه من عند ربي لا زياده لا نقصت. كريستيانو امراه مزيانه خدمه مشيت حجمات عمليات تجميل ماكياج واضح الاجابه
1: توصيل. انت كريستيانو ولا ميسي
3: ما فهميش معناتها ما فهميش معناتها
1: ايش واش انت
3: سهل الموضوع. ميسي من اي حاجه طبيعيه من عند ربي كيما هي ميسي ما زيد حتى شيء نفسه. نسمع في التحاليل سنين نحلوا في ميسي ايش باش يعمل على سيخ اليسار اللي انت متوقعه باش يعملوا ميسي باش يدخل على سيخ اليسار وباش يمر
1: جماعه كونتر الدون.
2: انت بيتك من داخل
1: من داخل عم كريستيانو رونالدو
3: هذيك الكره نتاع الراس الاخضر كنترول باليسار وحتى بنفس السياق نتاع الكنترول هذيك كريستيانو يركعها باليسار ويقف ويحطها بالسياق الاخرى. ميسي لازم فات فيه الفوت.
1: هاي رونالدو يقول هذا المونديال الاخير لي واتمنى نتاهل لتواصلوا قتلي.
4: Último mundial. Gracias por la pregunta. Una pregunta interesante, me gusta. Bueno, lo que se queda es la gente que te quiere, la gente que una de cierta forma les puede dar un momento diferente en sus vidas, diciendo a tu pregunta, es disfrutar al máximo posible, que sea el último mundial, que va a ser mi último mundial, y disfrutar día a día. Ojalá que no sea mañana mi último partido, ojalá. Así vosotros estén, me pueden matar un poco más, intentar matar.
1: أخلا أتمنى هو يقول هذا المونديال الأخير بالنسبة لي ولكن خلينا بكل شيء إنه بشبقة في الذاكرة هو حب الناس ومتابعة الناس. أنا بشبقة متابعة الناس وبقيت عملت معنا كارير مش نحكي على رونالدو. في الأخير يقول أتمنى إنه نربحه معنا المنتخب الإسباني لتواصلوا قتلي
2: محاولة قتلي
1: وبعد أو محاولة قتلي. هذا رونالدو شنو قال
3: حاتم؟ راه تعدى بعام صعيب انتقادات كبيرة حتى في السعودية لكن في الأخير التوج مع النصر السعودي ببطولة بيان ميريتي. لكن تحكي على إنسان حاتم مشروع بلاد كامل متاع السعودية تقريبا مبني على كريستيانو رونالدو. صراحة هو الظاهرة في مجال التسويق يعني في الماركتينج يمكن أكثر إنسان مؤثر. الميريت الميريت يعمل خطوة أكثر في كأس العالم.
1: ونكمل التصريح الأخير مدرب المنتخب الفرنسي مدرب الديوك ديدي ديشان تم سؤاله على مواجهة المنتخب المغربي وهذه كانت إجابة ديدي ديشان.
5: J'ai pas vu, j'ai vu la première mi-temps surtout. L'équipe du Maroc fait partie des meilleures équipes.

0: On les a rencontrés il y a 4 ans à Doha, ils ont fait la finale de la Coupe d'Afrique, mais je vous laisse vous occuper avec le Maroc. Nous, on a un temps pour tout, comme on a 5 jours, il faut qu'on apprécie, tous, les joueurs aussi. On a 48 heures pour bien récupérer parce que la fatigue s'accumule, il y a quelques petits bobos aussi, donc au troisième jour, on basculera. Mais évidemment, le Maroc, de par tout ce qu'ils ont fait, de ce que j'ai vu aujourd'hui... confirme que c'est une très très bonne équipe. On n'arrive pas en quart de finale de Coupe du Monde par hasard. Donc évidemment qu'elle a des qualités.
1: المنتخب المغربي عنده كل الامكانيات مش وليد الصدفه يوصل ربع نهائي كاس العالم عمل فينال كاس الامم الافريقيه عندنا كارون بيتور نتاع ريكوبيراسيون عندنا 5 ايام باش نحضروا فيهم عندنا بوبو يقول عن شويه اصابات في الملعبيه تشواميني مازال بليسي عنده 4 ايام باش يرتاح لهنا نحب نسأل سؤال أنا منتخب المغرب سهيف يقول عنده قادر يهز كوب دي موند هذا السؤال
2: ملا سؤال
1: قادر منتخب المغرب يهز كوب دي موند كي شفت أنت حتى شو حتى التوى في الأوتيام دو فينال ولا كارد دو فينال سهيف نجموا نقيموا أداء تاع الفرق المغرب عندها الإمكانيات باش تهز كوب دي موند
2: من الفرق اللي تطورت ومن الفرق اللي عندها الإمكانيات في سؤالك أنت في كرة القدم اللي موجودة تاو نجم يهز كوب دو موند خاطر تاو الكرة ولا تتلعب انت ياسكم محضر ولا ماكش محضر المنتخب المغربي يظهر بالكشف اللي هو محضر كأس العالم هذايا عندك الأدوات اللاعبين موجودين عندك مدرب محترم ومحترم جدا عندك ستاف الظروف نتاعك تنجم تنجحك هذايا كله موجود في المغرب اللي كان قبل ينقص المنتخبات الافريقيه هي نقص الثقه والعقده نتاع الفرق الافريقيه والعربيه هذا مش موجود في المنتخب المغربي وبين بالكاشف معناها في المقابلات الكبرى دونك توا كل ماتش وماتشوه المنتخب المغربي نجم ياخذ البعيد اذا كان نحى فرنسا في الماتش هذا شنو باش يقعد قدامه يعني معناها مؤهل انه ينجم يهز كوب دو موند لكن الماتش الحقيقه ماتش صعيب برشا
1: كريم بوزاغ
3: منتخب لي بيان ريكومبونسي قاعدين نتكلموا على المدرب تخيل احنا في تونس حطينا محمد وهبه كان في اندرلخت وفي الفتح وفي الاصناف الشابه مع تقريبا ما مر بحتى فريق لا كبير لا صغير لكن الشيء اللي لاحظناه انه شفنا الفرق بين الرقراقي ومحمد وهبه يعني حاتم كي نقول لك انا خط الوسط المغربي تنسى الجانب الفني تقريبا الاشرس بدنيا يعني يتكلم على نايل العيناوي اكثر لاعب ركضا في تقريبا 24000 متر كل مباراه يعني فما اكثر من معادلات مع ايوب وعدي كي نقول لك انت تو السيباري اسرع هدف تقريبا تسجل في كاس العالم اليوم المنتخب ما عادش يكتفي نفس قبل مع الرقراقي في اوقات اكيد
1: بونو.
3: ياسين بونو يعني لكن قبل كان تكتل دفاعي اليوم ايكيب في لي ترانزيسيون شفناه يعتمد على ابراهيم دياز اللي عنده اكثر اسيست 4 اسيستات منتخب اليوم بين القوة الدفاعية وبين النجاعة الهجومية ما غير ما ننسى
2: وبين أفكار واضحة
3: أكيد لكن كوتش كي تلاحظ سنا شفنا صراحة جانب بدني مبين فريق يعني كي تشوف حكيمي مزراوي
2: هذاك اش قلت فريق محضر باش يمشي البعيد
3: أحسن حاجة جاب ربي ما حضروش في تبرقة خاطر تبرقة ما تساعدش لكن صراحة كي تشوف المعدات البدنية للمنتخب المغربي مع لي كاليتي تكنيك اللي عندهم تجم تعطيك كان النتائج هذه
1: برونستيك بورتوغال إسبانيا سو برتغال اسبانيا ليلة 8
2: 2-1 اسبانيا
1: 2-1 اسبانيا الولايات المتحدة الامريكية بلجيكا مع الساعة 9 الصباح برونستيك
2: ترامب قال امريكا
1: دونالد ترامب امريكا قال هو قال ما انت مع ترامب
3: وتنحات الكرتون ولا
1: متنحات
2: سمعت بيه الكرتون
1: لا سمعت بيه
2: دونك امريكا
1: فضيحة به امريكا بلجيكا دونك برونستيك كوتش برتغال اسبانيا كريم بوزاغ
3: اسبانيا 2 بلاش و
1: امريكا
3: بلجيكا 1 بلاش
1: بلجيكا 1 بلاش انا نقول واحد بلاش للبورتغال قدام إسبانيا ونقول بلجيكا 2-1 قدام الولايات المتحدة
2: مع أنه المنتخب الأمريكي كروين تقدموا تطور برش
1: نتفرج مع بعضنا واحنا ترجعنا تونس 56 مونديال مرسي سوهيب
2: مرسي
1: كوتش كريم بوزغب تعرف صيافي يزمك طلب حذينا ديما
3: أكيد
1: هكا ولا منوري الولاد
3: شرف لي نحن
1: هسوية محليها معكم الولاد مرسي عزيز مرسي حسام بعد شوية عفيف الغربي في فان تايم أجمل أوقات وأحلى الإذاعات
4: انتم تسمعوا في سبور ماغ ببليسيتي محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة تونس ديما دارك اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق وزيد تمتع باك بينيسي اللي وفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وأبد من تواصل مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج إن أمنوا حقه.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: ديوان فام فلاش نيوز.
7: مجازو ربيع مساء ديوان فام عسلمة. رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد بأن الكميات المجمعة من الحبوب بلغت إلى حد الآن 8.4 مليون قنطار تتوزع بين 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة، مضيفة أن نسبة تقدم موسم الحصاد على المستوى الوطني بلغت 70% وفق ما صرحت به لديوان فهم على هامش الزيارة أدتها اليوم إلى ولاية باجة.
8: على الصعيد الوطني احنا الى غاية هذا التاريخ عندنا حوالي 8,400,000 قنطار حبوب، منها 95% حبوب استهلاك و 5% بذور ممتازة خام اللي هي في حدود 450,000 قنطار. العملية ما زالت متواصلة، ثم ولايات أنهت عملية الحصاد على غرار القيروان، سيدي بوزيد، قفصة، ولكن الولايات الشمال الغربي ما زالت كيما باجة، الكاف، سليانة، جندوبة، بنزرت، مازال نابل كذلك. احنا توا نسبة تقدم الحصاد في حدود 70%، العملية مازالت متواصلة.
7: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقترح الاعتراف بقطاع الصحافة والأعلام كقطاع تنموي واستراتيجي، داعية إلى إدراج قطاع الصحافة والأعلام ضمن القطاعات ذات الأولوية في مخطط التنمية، مع ضرورة التشجيع على الاستثمار في إنتاج المحتوى الإعلامي والرقمي. واقترحت النقابة إعادة استراتيجية وطنية لاستدامة المؤسسات الإعلامية وضرورة استكمال رقمنة مؤسسات الإعلام العمومي، داعية إلى تطوير منصات وطنية لإنتاج وتوزيع المحتوى الرقمي متعدد الوسائط وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وصحافة البيانات والتحقق من الأخبار. وزارة الداخلية تعتزم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات للقبول بمرحلة تكوين أساسي لانتداب ضباط شرطة مساعدين اختصاص عدلي بسلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح للمناظرة والتي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة طالبتهم بالتسجيل بموقع الويب في الفترة الفاصلة بين 26 من جويلية الجاري، وإرسال كامل ملف الترشح في أجل أقصاه 27 من الشهر الحالي. وفي أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أداء الولايات المتحدة في إيران رائع وقضينا على جيشها ولا يمكن لها أن تحصل على سلاح نووي، قائلا نحقق في إيران نتائج مماثلة لتلك التي حققناها في فنزويلا. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يقول من جانبه لفوكس نيوز إن أضعاف إيران يفتح الباب أمام اتفاقية سلام جديدة على غرار اتفاقية أبراهام. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع فان تايم في أمد الله.

0: زي العسل على قلبي هواه هكا غنتلنا يسرى محنوش بها هي حلينا هذه الحلقة يسرى محنوش اللي باش تكون موجودة على ركح مسرح قرطاج الأثري نهار 28 جويلية ضمن فعالية مهرجان قرطاج الدولي لسنة 2026. برمجة متنوعة الحقيقة فيها برشا أسماء مهمة أكيد ونرجعوا لها في الأبين مقبلة ذي كل خلين. سلم عليكم مرحبا أهلا وسهلا بكل مدى التحق بنا في المتابعة. تحية لكم من الناس الكل. هذه فان تايم من الأربعة للسبعة كما كل يوم من اثنين للجمعة تغطية لأبرز المهرجانات الصيفية استضافات بطبيعة لنجوم الأغنية والفاعلين في المجال الثقافي. إن شاء الله بيكونوا حاضرين معنا على امتداد الحلقات. ويرافقني هذا المساء في الإخراج عزيز العوني. هلو عزيز. وفي الإخراج الرقمي معنا حسين. مرحبا مرحبا يا حسين، نورتنا يا حسين. وعلى مستوى الأعداد كيما العادة الصحفية المتألقة شدلية الخياتي، هذا الفريق اللي معانا وبحذية صديقنا نوتخ كرونيكور رضوان التوينسي. أهلا وسهلا رضوان.
1: مرحبا عفيف. مرحبا.
0: سافا
1: تسمع فينا الكل؟
0: لاباس.
1: سافا
0: الكيف بخير؟
1: بخير ونعمة.
0: مش سخونة برشا في الكيف؟
1: بالعكس باردة برشا برشا في الكيف.
0: بالحق أي. أبرد من هنا.
1: باردة نهار
0: واحد يطلع صيف في الكيف.
1: صيفة عالمي في الكيف.
0: تحية للكافية كل اللي تبعوا فينا سلوى عليهم الكل. دونك بعد شوية رضوين انت كل مرة باش تهزنا هكا شوية شوية نوستالجي، شوية النجوم كبار من العالم العربي زادا من العالم، كل مرة حاجة فقرة هكا سبيسيال خاصة بك انت بالموند ومتاعك انت. دونك بعد على شو باش تحكي لنا؟
1: بعد باش نحكي لكم على فنان عربي حطم أرقام قياسية خيالية. يعني
0: أيوة
1: ما عادش كنت حاب نعطيك الاسم.
0: عطينا عطينا باش ناخذوا ليلة باش ناخذوا فكرة.
1: نحكيوا على عمرو دياب.
0: عمرو دياب الهضبة يقولوا عليه في مصر وفي العالم العربي.
1: عمرو دياب
0: فنان كبير برشا الحقيقة، وحتى على مستوى الأرقام تم بعد زيدوا نتعرفوا عليه بالقدي مع رضوان. وباقي سؤال مطروح يتسألوا في تونس وينو عنده سنوات ما جاش لتونس، طب بعدها تناقشوا فيها النقطة في ألو فيستيفال بعد شوية، مش توتسويت ما بعد شوية باش نحكيه مع ضيفنا اللي هو تونسي مقيم في ألمانيا عنده 40 سنة ومتعلق برشا برشا بتونس ويحق حقق في نجاح كبير من خلال مهرجان غونهايم للرسم على الجدران والأرض. مهرجان يحتفل سنة بمرور 51 سنة على تأسيسه. تو نرجع ونحكي معاه على التجربة هذه وعلى دخوله إلى هذا العالم، كيفاش فرض روحه وكيفاش فك مكانته في ألمانيا. أما خلينا نكملوا بالموسيقى، خلينا نسمع شيرين شيرين عبد الوهاب وراجعين. خليكم معنا
2: فن تايم.

0: انت وبس حبيبي شيرين ان شاء الله ترجع لجمهورها وترجع لحفلاتها بعد ما تتعافى ان شاء الله تماما وتعاود تلاقي جمهورها من اول وجديد. عادة لقيت هذا في الصيف الناس تبدأ تسأل على حفلات شيرين ولكن للأسف ما زالت غايبة. احنا باش نمشيو لفقرة الو فيستيفال.
1: الو فيستيفال
0: ضيفنا اليوم تونسي عاش أكثر من 40 سنة في ألمانيا لكن ديما كان قلبه متعلق بتونس كيما كل التوينسة اللي تعيش في الخارج. راو البدن يبدأ البرة والقلب والروح تبدأ هوني. كان من الناس اللي ساهموا في نجاح مهرجان غنهايم للرسم على الجدران والأرض وهذا مهرجان يحتفل السنة بمرور 51 سنة على تأسيسه. هاكا تنجموا تشوفوا الصور على شان يوتيوب ديما فهم لايف ولا على الباج فيسبوك. دونك قرر أنه ينقل التجربة هذه لبلاده من خلال مشروع جربة هود واللي ولا وجهة عالمية لفن الشارع واستقبل عشرات الفنانين من مختلف بلدان العالم باش تحكيوا معاه على الرحلة على الفن وعلى الحلمة هذية باش تكون تونس قبلة لكل الفنانين من العالم. معنا سيد هادي كنيس مؤسس المهرجان. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
2: السلام عليكم. شين حالك أخت عفاف؟
0: يعيشك مرحبا.
2: شكرا على الاستضافة والله يبارك الله فيك.
0: يعيشك مرحبا بيك. بالعكس احنا نفرحوا برشا لأنه أنت من التوينسة اللي حتى عشت برشا البرة ولكن كان القلب والروح ديما في تونس وجبت خبرتك وجبت تجربتك وجبت حكايتك وحلمتك الكلها من ألمانيا لتونس. أعطيني كيفاش بدايت الحلمة.
2: أنا اسمي هادي كنيس مواليد معتمدين جرزيس عايش في غنهايم ألمانيا حوالي 40 سنة مع عائلتي. كنت مشارك مؤسس في حماية مدنية أسست برشا جمعية البيتونك متاع الكرة الحديدية. حاولنا كان قبل عنا المهرجان اللي احنا نقوله مهرجان الكروسة في 50 سنة التالي تو حولناه الى مهرجان الرسم.
0: اي بي
2: حولناه الى مهرجان الرسم وحبينا وضيفت الاخ من اذاعه دوتشا فيلر امس وشاف بروحه ان حاجه سمحه ياسر يجوا الرسامه كل من العالم الكل يجوا للحومه هذه. هي حومه صغيره فيها 1500 ساكن مش كبيره ياسر.
0: اي
2: أما يجوها برشة يجوها في النهار 10,000
0: مترج.
2: هذه حاجة كبيرة ياسر. ويجون الرسامة كلها يرسموا على الحيوط وعلى الطريق على الكياس لوتا يسموا في الكياس. حاولنا
0: اللي هنا هو ستريت ارت اللي موجود في العالم اجمع. واحنا جيت فتره والله حتى باش نحل معاك قوسين سي هادي بعد الثوره مباشره فمن برشا فنانين خرجوا وصوروا جداريات محليهم اللي يوثقوا المرحله معينه ويوثقوا ولكن للاسف من بعد تم ازالتهم. هذوما كان المفروض يقعدوا موجودين. دونك اعطيني فكره المشاركه كيفاش الاختيار الاقبال على هذا المهرجان بتاع الرسم كيفاش.
2: احنا كونا جمعية هنا في ألمانيا في غنهايم. الجمعية هذه اولا يستثمروا منها الفلاحة اللي يبيعوا في المشروبات بتاعينهم والماكلة ويبيعوا كل شيء. وعرفنا بها الحومة الصغيرة هذه عرفنا بها العالم.
0: ايوه من خلال المهرجان العالم كامل عرفها الحومة هذه.
2: صحيح. وهي حومة صغيرة أخت عفاف مش يعني كبيرة 1500 ساكن كما نحكي لك. وهيك صارت في عجبتني الفكرة اللي في قلالة في قلالة في جربة هود فكرة يعطيهم الصحة الأولاد الكل. أنا نروح إلا في الشتاء ما تحصلتش على حد من الإدارة نتاعهم ولا من الأخوان باش يحبوا نعملوا شراكة بين غنهايم وجربة قلالة وسويح الجرزيز. هما ثلاثة جمعيات يحبوا نكونوهم مع بعضهم وندخلوهم في ان نجموا يجونا مثال رسامه من تونس هنا لالمانيا والرسامه الالماني يمشوا للجربه وجرزيس ويكونوا في المهرجان مثل مهرجان الاسفنج ولا مهرجان في جربه في قلاله يعملوا طوالي التحوية يدور الدولاب قطع أساس يقول واحد
0: يولي تبادل معناها وهما يهزوا الرسومات متاعنا غاديكا وهما يجيوا لهنا حتى في إطار التبادل الثقافي والفني تكون حاجة ممتازة. قديش الفن اليوم ينجم يغير زيادة الصورة متاع منطقة كاملة ويجلب لها سياحة برايك شهيد؟
2: أعطيك صحة مدام عفاف جفتها النقطة بالضبط، يقربوا لنا الصداقة، الصداقة تقرب بين الشعوب إلا بالحاجات هذه. احنا قبل كان عندنا جمعية تونسية الألمانية، الجمعية التونسية الألمانية ضعفت ياسر، يعني ما فماش تبادل بين الشعوب، يعني بين تو مثلا حومتي يعني من قنها يمشوا القلالة يصوروا معهم غادي ولا الاخرين بالعكس يولي ويدور الدولاب، يعني وتولي حاجة يعني صداقة أخوة صحيحة مش على قاعدة. أخت عفاف
0: أي ممتاز ممتاز. شنو اللي ناقص احنا اليوم باش يولي عنا مهرجانات فنية عالمية؟
2: شنو اللي ناقصنا؟ البلاد الوحيدة اللي مش مشاركة في الحومة متاعي إنها تونس،
0: يعني من العالم مشاركين كان تونس
2: صحيتي مع الناس رسامي اللي جينا اخت عفاف اعتقد نشرف بيه نقول لهم شوفوا هذا راه رسام تونسي، هذا رسام يجونا راه من جنوب امريكا من اسيا من كل الشعوب راه في الحومه هذه نجم نصور لك ونبعث لك.
0: انا قاعدين نشوفوا في الصور ديجا وصلونا احنا الصور دونك قاعدين نشوفوا في بعض الصور. احنا اليوم حبينا نحييوك على المبادره هذه ونعطيك فرصه شنو الرساله اللي تحب توصلها اليوم للتوينسه المقيمين بالخارج اللي يحبوا يستثمروا في بلادهم واللي يحبوا يحبوا يفيدوا بلادهم من خلال التجارب متاعهم في الخارج؟
2: أخت عفاف نحبوا احنا حتى أولادنا، احنا حتى أولادنا أولادنا كبروا يحبوا حتى هم يعملوا شراكة مع تونس باش يولي تونس يحبها أكثر في أعمال رسم وأعمال بارش حاجات وأعمال أي أعمال مش غير رسم باش. فهمت يا أخت عفاف هذه هي شنو نحبوا نوصلوا؟ نحبوا نوصلوا نعملوا شراكة بين بين بين بين الشعوب الزوج بين ألمانيا وجربة وجرزيس وإلا منطقة أخرى في تونس. ما عندي أنا ما نفرق ما عندناش فرق بين بلادنا كاملة يعني بلاد
0: طبعا.
2: واحدة
0: طبعا.
2: وماذا بينا أخت عفاف كيف نيجوا مثال أنا التو مازال ما تحصلش على رسامة مثال من اللي من جربة هم مقصرهم فرنسيس ما
0: ايش بيهم جربة مازلت ما لقيتش. هاي الدعوة مفتوحة توا إن شاء الله كان شكون يسمع فينا ينجم يتصل بيك.
2: عايشك أخت عفاف وبارك الله فيك وفي مجهودك وفي ديوان انا فتحت ياسر للديوان اف ام اللي يحل لنا في المشاكل
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
2: وشكرا يا اخت عفاف راك مزيانه ان شاء الله نعاونوك وتعاونينا في الفكره باش نقبوا بلادنا قبال
0: يا رب يا رب ان شاء الله ديما مع بلادنا. شكرا ليك صديقنا هيدي كنيسه مؤسس هذا المهرجان وان شاء الله يسمعوك الرسامين ويتصلوا بيك. مهم جدا وانه تكون شراكه ثقافيه فنيه الرسم على الجدران رضوان حاجه ياسر مزيانه. ماش تذكر انت ولا بعد الثوره قديش ترسموا حاجات ديغرافيتي ياسر شبان
3: مازالوا تو ديغرافيتي مازالوا تو في في في الدندان موجودين تحت القنطره موجودين ديغرافيتي كبار مرسومين من الثورة
0: ما فما حد نتذكر في سانتر فيل فما حد نتذكر في سانتر فيل نحاهم للأسف واللي كانوا ينجموا يكونوا مزار معناها احنا وقتها ثقافة كاملة متاع بليد عاشت ثورة وكل شيء تذكر معاش وقتها تذكر ولا معناها عشنا ياسر الحلمة راه متاع ثورة الياسمين وعشناها بالقديه بالقديه بكل تفاصيلها بما فيهم الجرافيتي اللي وقتها كانت تعبيرة شبابية ممتازة خسارة وكها وعنه نحاوها ولا كنت لي ألو فيستيفال.
1: ألو فيستيفال
0: حضرنا عاد عمرو دياب. احنا باش نحكيوا على عمرو دياب بعد شويه عزيز نمشيوا له توا مباشره
3: نمشيوا له توا مباشره
0: يلا حاضر يلا خلينا نتعديوا ديريكتومون الفقره
3: زوم فن
0: زوم فن
1: زوم فن
0: ايوه
3: دونك زوم فن اليوم باش تهزنا نحكيوا على واحد من الفنانين اللي محطم ارقام قياسيه هو يعني هو اول مطرب عربي دخل موسوعه غينيس للارقام القياسيه يعني يحصل على اكبر عدد من الجوائز الموسيقيه العالميه لاكثر مبيعات في الشرق الاوسط وفي العالم العربي الكل. يعني أعوام متتالية 1996 2001 2007 و2013
0: أكثر فنان يحصد في الألقاب معني.
3: أكثر فنان يحصد في الألقاب
0: رحاها الكل.
3: مش عارفة أنت تتفكر له غناية هكية وتحب له
0: شوية الحقيقة أنا راني منيش يسر من لفان متاع عمرو دياب من الأول تغرمت بالأغاني متاعه القدم تملي معاك وحبيبي يا نور العين والأولانين بالكل. ومن بعد تبارك الله الانتاج ولا على بعض على بعض على بعض مع شخالت واحد باش يواكب الانتاجات متاعه وطلعت أسماء أخرى. ولكن هو يعني راو في مصر كي تقول لهم عمرو دياب راو حاجة توب
3: توب بالرسمي توب. البهي في عمرو دياب انه يعني الجيل الكل سمعت له الجيل الكل بقى على نفس نفس نفس الريتم بقى في القمه بقى بنفس النسق يخدم بقى يجدد ويطور من روحه. نعطيه لمحه على عمرو دياب. هو فنان مصري تولد في 11 اكتوبر 1961 في مدينه بورسعيد المصري وبدا مسيرته الغنائيه عام 1983 باول البوم بعنوان يا طريق.
0: هذه
3: اول البوم. تعرف شوية ألبومات عفاف تشهرولو أو
0: شوية أغاني أغاني
3: دونك همش نعطي كان أهم الألبومات. نور العين 1996 الألبوم هذا غير بالرسمي تاريخ الأغنية العربية خاطر حقق انتشار عالمي ترجم البرشة لغات وعاود غنوها للهندية للكورية للغات الكل بريسك وتعاودت تتغنيت الأغاني متاع الألبوم هذا.
0: حبيبي يا نور العين وقتها وين تمشي وين تمشي تلقى الناس تسمع وحتى الأغنية هذية معناها أنا راني الفترة ذيك زادة حتى كي نسافر نلقى الدور معناها تلقى الدور في أمريكا تلقى الدور في أي بلاصة بالحق. والفترة هذيك راهو زيدة من الفترات الذهبية في الأغنية العربية دايوغ توا باقي كي نرجعوا للجول نرجعوا للأغاني متاع التسعينات معني قعدنا غادي
3: لأنه في الكلمة كانت عندها معنى حتى في الغنية اللحن النغمة متاع الغنية. فهذاك علاش يمكن العباد تفتقد برشا الأغاني متاع التسعينات تفتقد برشا كريتم هذاك وكجو تاع الأغاني هذيك. كيف كيف عنا الألبوم الثاني هو تملي معك عام 2000 اخترتها مجلة رولينج ستون كأحسن أغنية بوب عربية. عنا زاد ألبوم وياه 2009 حقق نجاح جماهيري كبير باع منه أكثر من 100,000 نسخة في نهار برك.
0: واو
3: نهار الأولاني بركة تبعت أكثر من 100,000 نسخة.
0: واو نذكروا قبل راهو كيفما السيدية يتباع من الأول كاسيت ومن بعد ولا السيدية دونك توا كانوا يحسبوا بعدد السيديات ولا عدد الأشرطة اللي تباعت.
3: مازال تجاوزت المبيعات 3 ملايين نسخة 3 ملايين نسخة للألبوم هذايا. وهذا اللي يعني اللي زاد يعني علم الارقام القياسيه نتاع عمرو دياب كيف كيف حقق رقم قياسي وحافظ على الصداره في قائمه بيلبورد عربيا ارتست. القائمه هذه تقيس مقياس يعني او مؤشرات الشعبيه نتاع الفنانين في العالم العربي. اكثر فنان عربي زاد اخذ جائزه وورلد ميوزك اووردز بسبعة جوائز وهو الرقم الأعلى لأكثر فنان. كيف كيف أخذ أفضل فنان مصري أفضل فنان عربي أفضل مطرب عربي بتصويت الجمهور. في نوفمبر 2019 سبوتيفاي فاجئة الناس الكل زادت أغاني عمرو دياب لمنصتها وما وقفتش عند الحد ذي.
0: أيوة رحاها سبوتيفاي زادة.
3: حتى سبوتيفاي وصل له خصت له حملة عالمية كاملة بعنوان This is عمرو دياب وعملت له لوحة إعلانية في قلب نيويورك.
0: واو.
3: كأول مطرب عربي تكون تصويرته موجودة في قلب نيويورك. يعني سيد وصل
0: العالمية يلعب العالمية معناها في كاتيجوري أخرى معناها حتى في مصر كي نحكيه على فنانين ونجوم وأسماء يقول لك النجوم الكل في شيرة في كفة وعمر دياب حاجة أخرى.
3: هو باش نزيدك عفيف في 2022 السيد تجاوز مليار مستمع على منصة أنغامي.
0: مليار
3: مستمع وهو أول فنان عربي حقق الرقم هذا. نحكي وزاد على مش نحكي على بعض المواقف اللي صارت له. يمكن الموقف اللي صار له في صيف 2009 في قرطاج
0: في تونس
3: في تونس
0: ما أنا في تونس ما يكبر في عيننا حد.
3: الموقف اللي عمل
0: عادي
3: صار له موقف وصار عليه بوليميك كبير حكاوا عليه الجماهير حكاوا عليه الـ يعني المنصات الإعلامية الكل كيفاش عمرو دياب يطلع في 2009 بصنديل على مسرح قرطاج. واختلفت الآراء بين انه الشيء هذا يمس من قيمة مسرح قرطاج وبينوا شيء عادي وفنان يعني ما كانش يقصد شيء.
0: إيجي شوفوا توا في 2026 من وقتها توا سار على ركح قرطاج. هو خلينا نحط الأمور في إطارها. وقتها في 2009 مازال مهرجان قرطاج متاعك باش تطلع تغني لازمك كسوة وصبات واقف مستوي وراك فرقة عظيمة وكانك مرازة دا كيف كيف غوب سواغي كلاس كل شيء تطلع. كانت الأمور هكي
3: تبدلت توا المعايير
0: هو من أوله يعني مختلف في لوكو في حضوره يتحرك برشا سيرسين في اللبسة متاعه معني ما عندوش علاقة بالاحترام أنك تلبس صنديل ولا تلبس صبات ما عندوش علاقة.
3: هو من بعد احتفى جملة معه
0: احنا شفنا فنانين من بعد ينحيوا صباتهم جملة معني سيرسين معني شفني هذي
3: هو المفاجأة انه من بعد اختفى جملة ما عودش رجع معناها
0: تونس
3: ما عودش في قرطاج الحقيقة من بعد البوليميك اللي صارت هذيك
0: من 2009
3: ما عودش شفناه في قرطاج. كيف كيف من بين الحاجات اللي ما يعرفوهاش برشا ناس انه اول مرة غنى فيها عمرو دياب غنى في هو عمره 6 سنين في مهرجان في بورسعيد وتم تكريمه من محافظ المدينة واعطاه وقت ذاك جيتار. هذه اول مرة يغني فيها عمرو دياب.
0: ده هو راهو في ظهوره الاولاني كل كليبات والكل بالجيتار يبدا يعزف على الجيتار دونك ظهر الغرام بالجيتار من الصغر.
3: عمرو دياب الحقيقه قدر انه يكون مطرب الاجيال الكل سمعته يعني من التسعينات الى حدود الان مازال محافظ على القمه وذا عفاف يمكن النجاح الحقيقي خاطر نجاح مش مربوط فقط
0: توصل
3: للقمه اما كيفاش تحافظ على المكانه هذيك. يمكن الموهبه دز معك في البدايات الحقيقه لكن بعد انت والاستمراريه انت
0: وانت وفريق العمل اللي يخدم العمل. معاك لانه زدك يكون معاك فريق مهني ومكينه كامله تنجم تخدم معاك وتتواصل وانت تعرف كيفاش تتعامل معاه لانه ياما فنانين واصوات كبيره ولكن مشيت على روحها صحيح. علاش لانه فمش مخ فمش عقل وفمش
3: انت وعقليه الفنان فمش انت وعقليه الفنان فما الفنان اللي يطور من روحه ديما اللي يطور من امكانيات وديما فما الفنان اللي يبقى حابس في نفس المكان في نفس البلاصة ما يزيدش وهذا يمكن ما يخلقش نجاح
0: طبعا
3: للأسف
0: طبعا نود يعطيك الصحة اختيار ممتاز وأنه نرجع نحكيه على الهضبة نحكيه على عمرو دياب لأنه أسطورة وبش يقعد أسطورة مازال مواصل على كي تشوف الحفلات في مصر ومتاع عمرو دياب يعني مش قولك عشرات الالاف من الناس هما يعملوا كل الحفلات المفتوحة وترفع برشا ناس فديما النجاح باهر والنجاح كما كان يحكي لنا توا رضوان هو استمرارية هو التزام بالعمل هو احترام للجمهور هو خدمة دائمة وتجديد زيدا كيف كيف وأنك تكون مواكب للعصر وأنك تكون في, في, في برشا ذكي وهذا بلا بالمجالات الكل نتصور
3: أكيد أكيد عفيف
0: ولكن تلية زوم فن
1: زوم فن
0: جيني كومنتير والله محلي يعطي الصحة قال لي توا حل تيك توك ولي فنان بالحق توا راي الشهرة أما هذيك شهرة من ورق راو ريتها
3: شهرة
0: مزيفة مشاهير التيك توك واللي يعني مش في بالهم يصنعوا في المحتوى وهم حالين حمام معناها مش شهرة راو هذيك سيفغي قاعدين يصوروا بها في طرف فلوس توا
3: قاعدين يأثروا على جيل
0: هذيك هذيك مصيبة أخرى هذيك مصيبة أخرى وسيحاسبهم الزمن وسيحاسبهم ربي على اللي قاعدين يعملوا فيه لأنه فما حاجات يندى لها الجبين ولكن شهرة زائفة كرتونية وما تسويش حتى شيء. عطيني أنت شنو قيمتك في هذه الحياة وشنو عملت وشنو أنجزت في هذه
3: بعيدا
0: الحياة
3: على بعيدا على اللايكات
0: كنت أسكر تيك توك لايكات. من أنت معنيها شكونك نسمع عمرو دياب حبيبي نور العين أغنية كيما هكا تقعد قداش من عقد في بال

0: Funny Time.
1: ديوانا فين؟ هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.

0: Fun Time. Fun Time.
1: نحكيه على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال SOS، المخيم اللي يجمع بين الترفيه والتربية والتعليم ويمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. والمميز أنه المشرفين على الصغيرات في المخيم هما الطلبة السفراء للجمعية. دونك أجواء مخيم الأمل والأثر اللي خليه في الصغيرات تعيشهم لنا مدام هاجر اللي مشاركة في برنامج دعم الأسرة بقرى الأطفال SOS. مدام هاجر أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بكامل المستمعين في قناة
1: إذاعة ديوان أف إم.
2: إذاعة أف إم، والله الشغل كانت تجربة محلاها وبنتي فرحت بها على الأخر وفرحانة برشا برشا برشا.
1: انت مشاركه في البرنامج هذايا، نحب تحكي لي تعرف لي اكثر على برنامج دعم الاسره، معناها في كلمه شو تنجم تقول عليه مدام هاجر؟
2: اقول كلمه شو هو ما بالنسبه لي انا بنتي يعني ما تنساش لي هي وصلت له تاو.
1: احكي لي انت بنتك شاركت في مخيم الامل؟
2: شاركت في مخيم الامل ومشيت وكنت فرحانة برشا وجيت يعني ستون هاتي جو ماشيين يعني حذر في ساكة وفرحانة وجريت باش جديد وماما باش نمشي وعملت جو على الاخر.
1: وين مشيت بالضبط؟
2: مشيت السوسة.
1: السوسة، اي احكي لنا على تجربتها والاثر اللي خليه فيها مخيم الامل.
2: والله بحكم هي يعني كنت تعيش يعني في ظروف خايبة، معناها ما ظروف يعني ليش متحسنه
1: سايبه
2: فهمتني. بحكم قريه اسويس كامارت يعني جابت لي معدل باهي، فضلهم وفضل كل انسان عاون في قريه اسويس كامارت انا نشكرهم الكل. ما شاء الله يعني قرات جابت معدل باهي، جابت 16 اللي كانت في ظروف اخرى ما تجيبهاش.
1: وي تبارك الله تفردت معني
2: تفردت ثانيا واللي حبت عليه بنتي الكل نفدوها قرية اسويس كامارت، مشكورين هما وكل عبد فيهم حتى بميت فرنك انا نشكره على خاطر كما راى بنتي فرحانة اكيد صغار اخرين زادا راهم فرحانين.
1: وي
2: فهمتني. وصيرتو نهار كتير شات يعني للمخيم روحت فرحانة على الاخر على الاخر على الاخر يعني ما نشوف فيها في عينيها كين الفرحة فرحانة على الاخر.
1: و تري بيان بي مدام هاجر، دونك نشكرك برشا. واليوم شنو تحب تقول للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا للمشاركة في دعم هذا البرنامج لقرى اطفال؟

0: جابوا لهم الأكل تحسنت نفسانيا.
1: الحمد لله ربي يفضلها لك ويفرحك بها. شكرا لك يا مدام هجر. اي تفضل.
0: ونقدم تحيه لكل عبد عاون في قريه اسويس كامرت ويرحم والديهم الكل ويرحم كل عبد فرح صغير عتنا.
1: شكرا جزيلا يعطيك صحة مدام هيجر مشاركة ببرنامج دعم الأسرة بقرى الأطفال SOS. وانتم باش تواصلوا المساهمة نذكركم وأنه تنجموا تساهموا في دعم قرى الأطفال تتبرعوا بالمبلغ اللي تحبوا عليه انتم تدخلوا على موقع www.sosve.in. رسالة نبيلة لحقيقة للناس الكل اللي نجم كل واحد حسب ما يقدر مع أي مساهمة راي مرحبا بها. دونك ادخلوا وساهموا وإلا أطلبوهم على الرقم 58-371-0-0-2 58-371-0-0-2. احنا نرجع لكم بعد أخبار الخمسة مباشرة. هذه فان تايم حتى للسبعة. فان تايم.

0: ديوان اف ام صوتكم.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: مجزء الخامسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن معادلة شهادة الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتاب تقدم به النائب البرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. وأفادت الوزارة بأن الإطار القانوني الحالي يتيح منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. عضو الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد الدكتور بشير زواوي يفيد بأن الفحص غير الجراحي قبل الولادة بتحديد جنس المولود والإجهاض الانتقائي ممنوع قانونا وغير أخلاقي، حسب ما صرح به لبرنامج منك نسمع على ديوان اف ام.
3: لو دي بي ني ماهوش حاجة جديدة، مي اللي صار الجدل في الحكاية انه ثم عباد اللي معناها نحب نعرف سكس دو بيبي باش كانوا بنية مثلا نحي، اللي هو ممنوع بالقانون، ممنوع ولا اخلاقي. ليتيك لا ديونتولوجي اي لا لوا انترديز لو سكساج اوسي بيان في باش تختار انا طفلة ولا طفل ونحط طفلة ولا طفل ممنوع، اي نحي صغير على انه مش بالنوع الجنس اللي يستنوا فيه الكوبل ولا عندهم منه ما يحبوش عليه، كيف كيف بالقانون ممنوع.
2: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربلا يستقبل اليوم أعضاء المجلسين المحليين قرطاس سيدي بوسعيد والمرسى، والحاضرون يدعون إلى فصل شبكة تصريف مياه الأمطار عن شبكة التطهير التابعة للديوان الوطني للتطهير ومعالجة إشكال افتقار بعض المساكن إلى الماء الصالح للشرب وتحسين البنية التحتية والعناية بوضعية عدد من المؤسسات التربوية، مطالبين بأحداث جسر علوي للمترجلين بالطريق السيارة بالمرسى للحد من الحوادث. وفي أخبار العالم، استشهدوا 4 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة نفذها الاحتلال استهدفت سيارتهم في جنوب لبنان، وفق ما أعلنت السلطات في خرق جديد لوقف إطلاق النار المعلن بين حزب الله والاحتلال منذ أكثر من 2 أسبوع. رئيس اللبناني يقول إن بقاء الاحتلال في جنوب البلاد يمنع انتشار الجيش، في حين يستعد الطرفان لتطبيق اتفاق إطاري ينص على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال وانتشار القوات المسلحة اللبنانية تباعا. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بالقاسم، وعودة إلى فانتايم في أمان الله.
0: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير.

0: ديوان فان
1: تبع الموسيقى.
2: انت ده اصل اللي بعتها امه منا صح؟ وانت اللي هتطب لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
3: لا لا لا ابن عم انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها امه منا، وانا الطبال اللي بعتها امه منا مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: الخمسة وأربعة لدي وين فيم محمد علي كمون ضيفنا بعد شوية عنا ما نحكيه على هذا الفنان ومع هذا الفنان المتميز اللي الحقيقة اشتهر في تونس خاصة من خلال 24 بارفان وتنوعت التجارب الفنية والموسيقية وكللت كلها بالنجاح على الأقل فنيا عندما يكون عمل بأمضاء محمد علي كمون. احنا متأكدين وأنه بش يكون عمل في فالوغ أجوتي وعمل جدير بأنه يعرض للجمهور العريض. ومن بعد بش تكون ضيفتنا صوت تونسي جميل زيدة وتجربة جميلة واختيارات رائعة. نحكي على الفنانة لبنى نعمان, هذوما ضيوفنا بالنسبة لحلقة اليوم. قبل ذي كل نحب عندي تان قبل يا عزيز نحب نقول ألف ألف مبروك لآدم لوكيل ولد خو زميلتنا نرجس لوكيل على نجاحه في مناظرة السنة السادسة ودخوله للمعهد النموذجي. نقولوا له برافو برافو يا بطل, تستحق كل خير, ربي يوفقك ويحفظك وإن شاء الله ديما من نجاح لنجاح. مبروك ليك ولكل العائلة الكريمة, ألف ألف مبروك يا الدومة. خليكم معنا إذن في المتابعة ونرجعوا لكم نزيدوا نسمع ريت النجمة 24 بارفان. أين من أروع العروض اللي حضرته في حياتي هي 24 بارفان بأمضاء محمد علي كمون.
1: Funny time.

امشي عوجة ما دام سيدك حي امشي عوجة امشي عوجة خوتك بحر وانتي عليهم موجة.

0: إريت النجمة في رؤية موسيقية رائعة وجميلة. أنا الحقيقة شاهدتي فيه راهي مجروحة معناها بالحق، لأنه هذا الفنان مساش خليني أقولها على مسؤوليتي، مش كل عام وكل سنة وكل زمن يجينا فنان بالقيمة هذية. تونس محظوظة بمبدعيها، وهذا الاسم سيخلده التاريخ، لأنه التاريخ شكون يخلد؟ هو يخلد الناس اللي تخدم على روحها، الناس المبدعة، الناس الموهوبة، الناس اللي تقدم الإضافة، الناس اللي تقدم مشاريع تحترم فيها الذائقة، نحكيه ثقافيا وفنيا، وبالتالي سيخلده التاريخ هذا الاسم. نحكي على الفنان محمد علي كمون ضيفي، أهلا وسهلا.
1: حسام عفاف، شكرا على تقديمك اللي وديتني به، وإن شاء الله ديما نكون عند حسن الظن.
0: ذي أبسط حاجة، ذي حق الفنان علينا احنا كإعلاميين، وأنه ندعم الفنانين اللي يستحقوا، المشاريع اللي تستحق، ما هيش منا. يعني محمد علي كمون، انت كل الأعمال الحقيقة اللي أشرفت عليها واللي أنجزتها والمشاريع اللي قدمتها من النادر، وأنه في تونس نلقاو مشاريع بالجودة، هذه مشاريع فنيا ذات مستوى، جماهيريا كيف كيف، معناه الجمهور كان ديما حاضر، على مستوى التجديد الكل موجود، على مستوى التراث، حتى الاحترام للتراث، وكي نخدم التراث نقدموه بطريقة راقية جدا، وفما برشا بحث وبرشا تجديد في التعامل مع التراث، أعمال اللي مختمت عليها لسنوات، معناها قبيلة نحكيت على 24 بارفان، ولكن موقفش العمل غاديكا، نوبة غرام نحكي، وعلى التانجو العربي، وعديدة هي المشاريع. ماكش متعود تعمل دي كود جول، ماكش متعود، رغم نعرفك عندي توا سنوات، رغم ما يحدث في الكواليس احيانا، وساعات واحد يبدا مستاء من حاجات، ولكن ماكش من النوع اللي يتشكى ولا يتبكى ولا يخرج يعارك، معناها هبط تدوينة في حقها ساعة كل كلمة، ولكن ما عويدكش. شو اللي صاير بالضبط اليوم محمد علي كمون؟ عبرت على استيائك من البرمجة الصيفية، قلت وأنه المهرجانات كلها تقريبا دي كوبي كولي، البرمجة هي بيدا من مهرجان لآخر، معنية الظاهرة هذية متعودين بها لمحالة في تونس. استعملت كلمة الظلم زايدة في التدوينة متاعك طويلة الحقيقة، ماذا بين قراها الكلها، ولكن فقط ناخذ منها كلكو زيكستري. حكيت على نوبة غرام اللي كانت نجاح كبير، كانت الأولى من نوعها، قلت لسيرين الشكيلي وألحان وتوزيع محمد علي كمون، واللي كانت ضمن مهرجان كارتاج 2024، وتمليت المدارج دون دعوات، تقريبا لم تتحصل عن أي فرصة ضمن المهرجانات التي تخضع مباشرة لسلطة الإشراف. نمشي بالنقطة معاك في التدوينة هذه، لأنه مهم باش نفهموا الثقافة كيف تدار اليوم. أنا النقطة هذه ديما نقولها، أقول أحيانا فما أعمال ثقافية وفنية يتم دعمها من وزارة الثقافة، ولكن لا توزع، ولكن بعد ما عش نستثمر، ومعنى حطينا فلوس كينا لو حنيهم في البحر.
1: صحيح والله، كذا كتحب نحكيه مثلا على نوبة غرام، هي أكثر مشروع نشوفه في السنوات الأخيرة، مش خاطرني أنا كنت موجود فيه، المشروع هذا كملحن وموزع، هو كمشروع تظلم، كمشروع تونسي مظلم، لأنه المشروع هذا خدمنا عليه برشا أنا وسيرين، اللي عرفوني في فكرة برفور، أنا خدمت على التراث في المشروع هذا، أنا خدمت كملحن، انتجنا 22 أغنية، فيهم 18 أغنية باللهجة التونسية، وما احوجنا الى اغاني جديده في اللهجه التونسيه. وصدقني والله احنا ما خرجناهمش الاغاني، اما ما فماش واحد يسمع كل اغنيه ما تخيرش اغنيه على اغنيه، خدموا معناتها برشا جهد، وفيها الكلمات تاع سيرين فيهم برشا، في انا محليهم، وكانت بحضور الله يرحمه سي نور الدين صمود، جد سيرين شاعر كبير، اغنيه من اغاني نوبه غرام تتحصل على الجائزه كبرى مهرجان اغنيه، طلعنا فيها زوز معناتها ثنائي، اول مره في مهرجان اغنيه ثنائي بنت معناتها ولد محليهم الشوبين يغنيوها، مريم عثماني واسامه النابلي، يعني معناتها ثمنا قيمه، معناتها حاولنا نعطيه فرصه زاد للشباب الطالع الصاعد هذا، انه هو بيدو ياخذ مشعل ما نخدموش احنا، تعرف اني انا ما نستعرفش بالنجوميه، بالنسبه لي الناس معناتها الفنانين كلهم نجوم على الركح، حتى في نوعية الكتاب العازف نجم وفوا استياء كبير لأنه يتحصل على دعم مدعوم العمل الذي من الدولة.
0: عرض واحد.
1: مش معقول عرض واحد في مهرجان قرطاج الدولي يعبي لك المسرح دون دعوات. العام هذاك اللي ما تجيب فما شكون فنان اجنبي معروف ياسر جاء 800 مقعد معناتها 800 تذكره بيع.
0: هو راهو بالحق راهو فما ساعات نشوفوا قرطاج معبي اما راهو كي تمشي للشبابيك تلقى حاجه اخرى مختلفه تماما كل سواء فنانين عرب ولا حتى فنانين توانسه ونجوم توانسه راهو التوانسه اللي تبيع تذاكر راهم عدد صغير جدا البقية نعرفوا كلنا كيفاش يعبيه. أنا مشكلتي في إنتاج مشكلتي في وزارة تدعم عمل تصرف عليه ومن بعد ما توزعوش بعد ما يموت معناها ديما نقولوا ماذا بينا يرجع قرطاج لإنتاج خاص بقرطاج وحاجة ممتازة قبل العبيد كانت تجي قرطاج إلا عندك ألبوم جديد عندك عمل جديد عندك عرض جديد. دونك اليوم كنا عليه مثلا في الشتاء ما ممكنش نجمو نعملو نسخة في دار في المسرح الأوبرا في المسرح البلدي
1: عليه شنو اللي صار تم رفض المشروع من المسرح الأوبرا
0: كيفاش معناها
1: وبالرغم اللي هو ما عندهمش حتى شيء خير من المشروع هذا انا نعرف يعني لكن هوني بلاك ليستي من مسرح الاوبرا ومن السيده الوزيره
0: عليه
1: هوني بلاك ليستي
0: مستنى باتسونس مازلنا في عهد
1: سالوه علاش
0: مازلنا في عهد قائمه السعوديه
1: سالوه علاش تبعث في رقم معين لخارج تونس علاش تبرمج في مشاريع معينه في كبرى المهرجانات والتظاهر الثقافيه علاش البارح تبرمجت انا في الشارع في تبرقه جاز ومش الداخل في الركح علاش مثلا يعني في العبيد هو السبب ببليك البارح انا فرحان على البارح لعبنا في الشارع والعبيد شيخت وفرحت لكن برشا العبيد الناس كل كيفاش مشروع كيما هكا ما كانش موجود على الركح ممشي انا كنت فرحان الحقيقه بالرغم البارح عزفنا اربع موسيقيين على الركح وقدمنا معناتها خدمه كبيره ياسر معايا احمد ليتيم وبناي معايا دليل عش بالبتري وعلي بن خليفه بالباس عملنا طرحه جاز تونسي سميته جازنا متاعنا جازنا هذيك محليها ومعزوفات في حقهم فهمت وكل معزوفة فيها ريحة بلاصة من تونس أنا نظن
0: مشكلة شخصية
1: والله أنا ما عنديش مشكلة شخصية مع حتى بشر من الحقيقة ما نظنش ما عندي حتى مشكلة ولكن أفكاري نوعية ممكن يخاطرنا باهيين برشا
0: باهيين برشا
1: ياسر علينا برا اكثر من اللازم يظهر لي والله بالحق يظهر لي خاطرنا باهيين برشا بلاك ليستي معناتها ما فماش احنا نقول لك انا عام مدينه الثقافه ما دخلت ليش عام ما دخلت ليش وكي دخلت لها العوامل اللي دخلت مدينه الثقافه 99% من العروض اللي عزفت فيها كانت عروض مع دي كوموند من دي بريفي ولا جمعيات يعني او
0: مش عبر وزارة الثقافة
1: الاتحاد الاوروبي برمجني وهي مسرح الاوبرا ما برمجنيش عملنا سميته انا الكادو امبوزوني يعني فهمت خذينا شراكه معهم في داد في رمضان نلقاو فما ماراثون الدنيا كلها مسكره ومعناتها شوف انا الحقيقه مستاء جدا وثم ظلم كبير ياسر فما ظلم كبير وفما معناتها مانيش من النوع اللي راني نتظلم هكاك
0: لا نعرف هذيك علاش سالتك
1: انا وبلس نقول لك حاجه انا سنة خدمنا برشا في الشتاء خدمنا بالتذاكر ناخذوا مسرح نظموا على الجيشي وعملنا 24 برفان 10 سنوات 24 برفان بالتذاكر وعملنا الطنجو العربي بالتذاكر مرتين بالتذاكر يعني فهمت يعني خدمنا وتعش معناتها اوتو برودكسيون نتعبوا يعني نقفوا على الشين دو برودكسيون كل ما عندناش برودكتور احنا راهو محمد علي كمون يخدم عندي فريق محليه ربي يخليهم الكل
0: باهي الى متى باش نقعدوا
1: برشا كمان معناتها برشا تعب برشا ظلم يعني فهمتني وخاصه سامحني انا توا في الطومبوك بتاعي انا توا نعطي ريتو انا فورميكم سنايبر راهو انا الدوله التونسيه صرفت عليا منحه البرا معناتها ماكش كون عارف باش تكون موسيقيين هكا فهمتني حقيقة مستوى رديء جدا نشوف فيه في الإدارة الثقافية وفي المسؤولين للإدارة الموسيقية دو فاسون جينيرال مستوى رديء جدا بصراحة نستحقوا خير من هكا كامل جا ما عندناش دي كومبيتونس نقولوا مش كان هذه برك العبد لله عندي أفكار مانيش موسيقي فقط أنا جامعي عندي أفكار عندي فكر لتونس.
0: وهذا شفناه من خلال كل مشاريع.
1: أنا ما نخدش أنا الكرة مش مطرني نحب أنا ناخد بوست جملة يعرفوني برشا يعرفوني أنا ميوزيسيا نجم نكون مدير فني ليميت نتاع مع فهمتي أما ما نجمش نكون لا نحب نولي وزير ولا نحب ناخذ لهم لي بوست نتاعهم ما نحبش ما نصلحش أصلا نولي وزير أنا ولا أنا نصلح الركح أما أنا عندي أفكار عندي أفكار نعرف تونس نعرف الموسيقى التونسية شنية لازم تشبه بعد 50 و60 سنة عندي فكرة أنا عندي فكرة اللي هي مش نقعد نضرب عليها بالبونية
0: انت صاحب مشروع
1: ومحبس الوزارة وزارتنا والفلوس فلوسنا والدولة دولتنا
0: باهي مازلت باش نحكي معاك محمد علي كمون صاحب المشروع الفني واللي كلنا نحكيه على مشاريع فنية إلى أي متى باش نقعدوا نخدموا هكا في غياب معايير واضحة وكل مرة المجال الفني يستبشر خير وقت اللي يكون على رأس وزارة الثقافة فنان طبعا بعد شوفوا شنو اللي صار بالضبط نخرجوا إشهار وراجعين
2: فاني تايم
3: ببليسيتي سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس خبرت 30 سنه

0: تايم.
1: محمد علي كمون اليوم يقولوا أنه تظلم، يقولوا أنه أنا منيش اللوج على بوست، منيش اللوج على إدارة، أنا اللوج على روحي، حقي كفنان كمثقف، أنا صاحب مشروع. وقتاش تولي تونس محمد علي كمون؟ ماهيش باش نحكي على الاقل على جانب الثقافه، ماهيش مربوطه بوزير مشي وزير جي، وكل واحد كل وزير وشنو رؤيته، باش ما نقولوش كل وزير وشنو اصدقائه وجماعته. وقتاش نولي عن معايير واضحه، مشاريع ثقافيه، اللي مهما يكون شكونه الإداري اللي بيجي يشد الوزارة حتى شيء ما يتبدل، والمشروع الثقافي والفني يتواصل. عنا مشروع اليوم، وقتاش باش نعملوا مشروع في تونس ثقافي؟
2: هو يعني يلزمك تأسس المشروع، فما خدمة على مستوى المؤسسات الدولة، يلزمك تأسس الثقافة الوطنية ساعة تشبه لنا. يعني احنا اليوم نبدعوا رانا باش نعملوا في ثقافه مصريه وفي ثقافه اوروبيه، يعني في مدينه الثقافه، واحنا نتوا احنا ما عندنا حتى شيء يشبه لنا بالحق. راهو الفرقه الوطنيه هي نموذج مصري اي نموذج مصري
1: الفرقه الوطنيه فيها من افضل العازفين.
2: لا لا لا، مش نحكي الفرقه الوطنيه كهيكل وكجماليه، مش نحكي على يوسف بليني، نحكي الفرقه الوطنيه منذ تاسيسها. فهمتني؟
1: فكرة الفرقة
2: الوطنية، يعني فلسفة الفرقة الوطنية، فرقة بصرية، تنفيذ الموسيقي متاعها تنفيذ معناتها يشبه كثيرا في الفرق المصرية به. الفوركستر السمفوني اسم مستوى ست سدل في فرنسا به. انت شنو اسست لتونس معناتها غير المو معناتها؟ فهمت شنو اسست؟ ونفس العازفين تلقاهم نفسهم، ونفس كل مره تلقى شله، كل مره تلقى كليك، يعني فهمت. كل مره تلقى لوبي ما يتلم هكايا، ويسكروا البيبان، يغلقوا المنافذ، ونفسهم يخدموا فيها في عرابن الثقافيه، العرابن الثقافيه اذا كنسميها انا، في المهرجانات الثقافيه العربونيه تلقاهم هما نفسهم. فهمتني؟ بصراحه كارثه، والله كارثه. وانا ما عندي حتى شيء ما نخسره. ما عندي حتى شيء ما نخسره. بالنسبة لي تونس عطاتني واللي يجي منها مبروك. أما لازم نقول الحقيقة، أنا واحد من الناس معناتها مشاريعي توا نخدم على المستوى الدولي.
1: باهي محمد علي، خليني أنا نجاوبك بطريقة أخرى. ربما يعني حد يجي يقول لك محمد علي كمون ما تكلمش وقت اللي كان موزع هو في كل المهرجانات ودارها شليلة ومليلة ب 24 بارفان بوندون درا قداش من سيزون، ما سمعناش يتذمر، ما سمعناش يتظلم.
2: والله انا ما 24 بارفان فك بقعته، وكانت نوبة غرامتش بتفك بقعتها. اذا كان انت خاطر كي جا 24 بارفان فما اداره موسيقيه امنت بالمشروع هذاك واعطاته الامكانيات باش نوصل للعباد وانه تطور المشروع. في نوبة غرام في الاداره الحاليه سكروا عليها، دونك ما وصلش المشروع للعباد. ما صار ما خذا حتى عرض. ذا كان قرطاج وقت كمال فرجيني،
1: انتاج خاص بكرتاج، وصرفت عليه وزارة الثقافة،
2: يعني صرفت عليه وزارة الثقافة وعملنا عرض للصندوق التام. كيفاش انت تدعم عرض ما توزعوش؟ فديجا فسروا لي هذي، بربي فسروا لي كيفاش تدعم عرض ما توزعوش. هذه كيفاش تجي؟ كي تصير كوموند متاع كرياسيون تماما بين ظفرين في دول أخرى، تفرض العرض ذاك يتفرض على المهرجانات. فهمتني؟ وعرض تونسي، كلمة تونسية، كيفاش ما تلقاش في افتتاحات وقت تجي علاش نفس الأسامي؟ تي مش معقول، كان ما جاش معنا، كان جا معناش والله نقولوا، تي خي توزعوا في العروض بالأسامي بربي، ومن بعد نقولوا لا جمعيات المهرجانات، ما هي مدعومة من الوزارة هي ولا؟
1: طبعا
2: يا أخي سامحني، أنت تعطيني برنامج أنت كجمعية، والبرنامج هذاك لا يرتقي إلى المستوى الإبداعي والثقافي والوطني، أنا كيفاش ندعمك؟ ما ندعمكش يا أخوي. فهمتني؟ ميزة برسا فما ضرب في الساقين، عملناه وانا عندي افتتاح صفاقس الدولي، يتم الاتصال بالوزارة بالمهرجان صفاقس، يقول لهم نحيي محمد علي كمون الافتتاح، وعندنا مطربة اكس باش تاخذ الافتتاح. خليني نقول كل شيء اليوم. ما يجيش. معناتها فما املاءات على الجمعيات هذه زادة. فما املاءات.
1: من الوزارة؟
2: بالطبيعة فما املاءات. ويلزم يكون فما املاءات عادي. اما
1: مش املاءات، لازم يكون فما
2: لا توجهات، يعني توجهات
1: مشروع، توجهات مش املاءات،
2: مش صحيح مش املاءات، يكون فما توجهات، فما
1: سياسه ثقافيه،
2: فما سياسه ثقافيه، فهمت؟ تقول يا سيدي احنا اليوم صندوق الدعم في الميدان الموسيقي فما ثلاث اربع مشاريع هذه تمشي، هذه مشاريع جماهيريه لازم تكون في البرمجه الصيفيه اوبليغاتوارمو، هذه حاجه واضحه يا سيدي. مش في البرمجه الصيفيه، في الشتاء هذا افتتاح ايام قرطاج الموسيقى، هذا ايام قرطاج المسرحيه، هذا ما نعرفش شنو، هذه دقه شنو، هذه وين هما هذوما ما تفهمت. يجيبوا في مطربين من مصر في عيد الموسيقى ونجيبوا في شنو، تي فضيحه شنو ما انت يا اخي، احنا فقر هذا كل ما عندنا شيء، احنا ما عندنا شيء يعني، احنا هذا كل فقراء ابداعيا وثقافيا، تي فضيحه يا اخي. في مصر عاملين لنا هكا سجاد احمر هما لينا احنا توا، تي مش معقول، مش معقول بصراحه، فهمتوا برشا برشا برشا.
1: غنى فنانين توانسه يمشيوا يغنيوا زادا في مصر، يمشيوا يغنيوا في لبنان، يمشيوا يغنيوا في الخليج العربي، ما حتى يكونوا
2: زوز ثلاثة اللي هما في الدومين نتاع الشو بيز اكثريتهم، فهمتي؟ او اسامي معناتها اللي هي شقة طريقة ويعطيهم الصحة وكبار ونحييهم ومعترفين بهم. لكن نحكيوا توا احنا فما ريسيبروسيتي، انت برمجتي برمجك، انت جبت لي عصفين انا نجيب نبعث لك عصفين، يعني في بالي هكا معناتها ما فماش الحقيقه. الساعه احنا ما ننت حتى كي ننجو في تونس ما فماش اصلا خلينا من الوزاره يا اخي، ما فما بريفي يخدموا زادا
1: طبعا،
2: اي من البريفي، البريفي ماذا بيه واحد برك مطرب واحد او رابور واحد وميكرو واحد، ماذا بيه ميكرو واحد لومير واحد ونديم يصبح شيء ويبيع 5000 تذكره ويروح.
1: شو
2: فهمت؟
1: هي مساله البريفي موضوع كبير برشا، من جهه يعملوا اللي يحبوا، من جهه وانه زيد حتى البريفيرا وخلق ديناميكيه في البلاد معناها،
2: وفما
1: مشاريع وخدم مع برشا تونس،
2: ما شفناهمش يضربوا بالدرابو على تونس برا،
1: لا ما وزعوش برا، لا نحكي لك البريفي اللي في تونس
2: يعني، ما يخدموش علاش
1: عندك البريفي برا،
2: يدبروا من الفنانين الاجانب اللي ماهوش باش يخلصوا بالدولار وماهوش قاعدين يبيعوا في تونس بالدولار، حتى نجم نخرجوا رانا المشاريع نتاعنا، علاه ما عندناش دي اوبيراتور دي اجون معناتها باش يخرجوا الموسيقى نتاعنا؟
1: انا نعرف على الاقل فما انا جون او دو ملي يجيبوا لتونس هما بيدهم يوزعوا فنانين توينسا غير الاسماء المعروفه واللي تتوزع روحها بروحها في قطر، في السعوديه، في احيانا في دول اخرى في الاوروب زايده، معناها للامانه زايده محمد علي باش ما نمرروش كل شيء اكحل ولا كل شيء ابيض معناها، اما زايده حتى هوني الفنان التونسي ما هو يلزمو كله مربوط ببعضه، ما يلزمو يبيع، انا اليوم كي تسمي لي ستار من العالم العربي باش نبيعو فاسيلمون لهنا، اما انت فنان تونسي انت ديجا مازلت ما خرجتش، اسمك ما خرج، عملك ما خرجتش، كيفاش انا كبريفي تحبني نبيعك البارا في حفلات؟ مانيش باش نجم نبيعك البارا في حفلات.
2: والله اسمعني العظمه والدجاجه معناتها تخرج الخدمه تعرف كيفاش تعملها معناتها، فما برشا فنانين يجيو لتونس عمرنا ما سمعنا بهم ويعملوا لهم الاشهار اللي يلزم ويحطوا لهم باكيج اللي يلزم ويبيعوهم باغلى الاسعار ويصير يتم تسويقهم. شوف ما
1: انا نحبك ترجع لي بلي خاطر قبيله هكا في وسط الحديث ياسر وجيعه وياسر غش وكل شيء جبت لي على الاوركسترا سيمفونيك، شبيه الاوركسترا سيمفونيك معايا
2: قلت مستوى ستسدل
1: اسمع،
2: لا هو على مر التاريخ مش توا وكر مش تحكي على شدي القرفي راهو مستوى الاوركسترا سيمفونيك بتاعنا هذاك مستوى يا اخي شنو نكذبوا على بعض، يعرفوا الناس كل يعرفوا الشيء هذا راهو الناس كل يعرفوا يعني على مر التاريخ مستوى، اعطيوني بربع تسجل اوركسترا سيمفونيك قارنهم لي بربع الف هكا من حيث الجوده مع اوركسترا بروفيسيونيل نتاع دي جون البر، ما تلقاش نعرف اللي كان فيه معناتها
1: مدرسه عباد خدمه يعني خدمه كبيره اسم كبيره،
2: انا جو بريفير نقول مدرسه وعباد يمشيو يتكونوا فيه ونعملوا عروض بيداغوجيه فهمت؟ خير فهمت؟ خير من عصفو موزار مساكري مثلا فهمت؟ خير ونأخذ في نفس الوقت 100 ملايين دي بيجي في العام، أنا رأيي دي رأيي خصني أنا نحب يكون عنا أوركسترا سيمفونيك بيرفورمو فهمتني، يبدأ فيه مع تعاصفين بدي كونكور تبدأ فيه فهمت، كل عام فما لجنة فهمت دولية تجي تعطيك المستوى بتاع العازفين، هي تعطيني هذاك يعني بتحب تتحسن تحب تقوي معناتها المعايير الدوليه.
1: ربما اليوم الناس تقول وانه نوبه غرام ما نجمناش نوزع ينزعوه خاطر يتكلف برشا، مش كيما باش يتعرض في كارتاج في سهرة واحدة، كيما باش يعمل جولة ولا باش يخرج لبرا. الانتاج نتاعو مكلف، اللوجيستيك نتاعو مكلفة. شنو تقول لهم الناس هذوم؟
2: ما فهمتكش، سمعني عاودي.
1: انه مكلف، انه مكلف ياسر، وفي برشا
2: مكلف. كل عرض في اوله يبدا مكلف، ومن بعد تنحي يعني لي شارج نتاع التمارين، العرض يمشي واللي ما عادش مكلف. اما كي يرقد العرض يقعد ديما مكلف بالطبيعه. معناتها
1: فما نسخه مصغره حتى بارابول لو
2: احنا توا مش نخدموا معناتها
1: في كيما عملت في 24 بارفوم
2: اي في الرونتري هذه ان شاء الله في العوده المدرسيه، العوده الجامعيه الثقافيه، مش نخدموا انا وسيرين على نسخه مصغره. وللاسف علاش لازم نخدموا كل مره على نسخه مصغره؟ ما فهمتش علاش. اما اوبليجي باش نخدم على نسخه مصغره. اوكي، هي اول كوميديا موسيقيه اللي هي في مدينه الثقافه، تخدم لك المسرح وتخدم لك الدانس وتخدم لك الديكوراتور وتخدم لك الموسيقى وتخدم لك ليزوركستر وكل شيء، وعندك في نفس الوقت مع التعاون الدولي، عندك مشروع خدمت عليه، عندك باش تنور وجه تونس. يا اخي ما هو هذايا معناتها نحكيو عليه معناتها للأسف
1: برشا وجيعة.
2: لا مش وجيعة،
1: ديسو، خذلين، حاسب خذلين،
2: ديغو مش وجيعة. لا جلادياتور الحمد لله نخدم، والبارح عملنا عرض غول، وعندنا نهار لونوف هذي قصر العبدلية إن شاء الله تونغو العربي اختتام، عندنا نهار 25 جويلية افتتاح برقة الدولي بفاتكات بارفان، ونمشي نصيف على رواحنا والسلام عليكم والحمد لله يا رب.
1: قلت زيدا وأنه قبل ما نخرج إشهار، وأنه معناش قلت أنا معناش معايير واضحة على مستوى البرمجة متاعنا الثقافية، قعدنا نتبدل كل عامين ثلاثة ومع كل وزارة جديدة، كل واحد شنو كل وزير شنو اختيارات وشنو التوجهات متاعو، شنو ينقص تونس اليوم باش نعملوا مشروع ثقافي، مشروع وطني، مشروع فني اللي يقعدوا الناس كل تتداول عليها. محمد علي كمون صعيبة معناها، لكن نحن تجارب مقارنة نتاع دول أخرى، كيفاش نجم نعمله؟
2: يزم نأسو المشروع بالنسبة نحكي على الموسيقى اللي هي ميداني. يزم نحبش نحكي في الثقافة أونجيران، نحكي في الموسيقى. يلزم نأسو كما تم تأسيس مسرح وطني، يزم نأسو موسيقى وطنية، فكر موسيقي وطني، مشروع موسيقي وطني، اللي هو في نفس الوقت يكون حديثي ومؤمن بتونس بتعدديتها بالجهات متاعها، ومش كلام وفلسفة وكها ودي سلوغان. لا معناتها فما خدمة فوندو تصير على التراث متاعنا من غادي ساعة، فهمتني؟ واللي هو بيدو بطبيعته فيه لي با دو دانس نتاعو، وفيه الالوان نتاعو، وفيه معناتها الجماليات المزيانه نتاعو. انا مع تاسيس التراث في مدينه الثقافه مثلا. التراث نتاعنا مش مؤسس، ولا هو اصلا مش مؤسس حتى في المعاهد نتاع الموسيقى،
1: فمش اداره خاصه بهذا
2: التراث. يزمو فكر، ويزمو مع تأسيس متاع مشروع، يزمو
1: تأسيس علمي، لازم يقولوا علمي بحثي معناها.
2: يلزم فيه التوثيق والتلقين والإبداع والبحث العلمي، هذوما الأربعة مع التراث ينجم يعطيوك اللي تحكي فيه انت يتم تاسيسهم. وهذم يلزمك هما بيدهم يكونوا موجودين، مش في كل وزاره الثقافه. لا، المساله هذه تخص الدوله ككل، وزاره التعليم، وزاره التعليم العالي. انا استاذ التعليم العالي، كاستاذ التعليم العالي نجم نقول لك اللي البرامج بتاع المعهد على الموسيقى ما يشبهوش يشبه عبارة. أنا جبت وليد اشتر مصري، اشتر مصري لبناني، 50-40% فرنساوي، و10% شوية البلدي هذاك التونسي.
1: رغم أنت قريت غادي وتقري غادي.
2: أنا رغم قريت غادي ونقريت غادي ونقري غادي ونقري في الماجستير موسيقى. النجم نقول لك اللي يخلطوا لي يعني في قسم الماجستير نجم نقول لك اللي اكثريتهم يا مطربين شرقيين يا مطربين ليريك فهمتني، يا يعزفوا بيانو غربي يا يعزفوا كمانجة غربيه 90% هذا هو. ومن بعد هما نفسهم راه باش تلقاه في مدينه الثقافه، هما نفسهم هما الاساتذه اللي باش يقريو طلعوا اجيال
1: هكا هو ذاك اللي تعلموه
2: هي بضاعتكم ردت اليكم فهمتني. هي كيفاش تتبدل الحكايه هذيا؟ يلزم تاسيس ابداعي بيداغوجي علمي متعدد الجوانب على مستوى على اعلى مستوى من الدوله. يلزم التفكير في الامور هذيا. شنية احنا شنية للثقافة الوطنية اللي نحب الموسيقية اللي نحبها تكون موجودة بعد 5 سنين مثلا في ديوان فيه مثلا شنية الموسيقى اللي باش تتعدى اوتوماتيك مواخي ما تقعد تفكر انت
1: تونسي
2: اي ما صحيح في نفس الوقت لازم تكون عندها جودة معينة ولازم تكون عندها انتشار معين وكل شيء. ابسط حاجة اللي احنا في تونس تحب تفهم التوانسة احنا كي يدخل العرس انا نحكي مع اصحابي وتلبير قلت لهم بربي زعما يجي نهار وتتمنع الموسيقى العرب اللي نسمعوها في العروسات هذيك يجي مثلا على احلى مستوى من الدوله يقول لك لا سي بو يزيو ماكليتوها ام كلثوم وورده وفي عرس في عروسات التوانسه يزيو مساكن مساكن ورغب عليهم وما نعرفش شنو.
1: انا ريت فكره المنع هذايا انا ضدها بتاتا في اي حاجه بعدين يجينا من منع ولكن مع كل تجديد مع كل إبداع مع المحافظة على الطابع التونسي مع العمل أكثر على الروح التونسية والموسيقى التونسية. مازال معنا محمد علي كمون إشهار وراجعين
0: فن تايم
3: ببليسيتي.
4: تحبت وانت تلوج على خدمة ناسبك مع كونسنتريكس سي لو مومون باش تضمن اقوى ريكروتمون. كونسنتريكس السنتر دابير ملتي ناسيونال والليدر في خدمة الحرفاء يعطيك الفرصة باش تعمل كارير بروفيسيونيل متميزة دون لي ميور كونديسيون. كونترا سي دي بريم دي بلافوني تيكي ريستوران اسيرونس جروب ترانسبور وامتيازات بالجملة. اذا كان تحكي بالكدا فرونسي وعندك مع الفونت ما تفلتش الفرصة وكلمنا على 58 338 338. كونسنتريكس في الكرم والشرقية وحدائق قرطاج.

0: فن تايم.
1: مكملين مع ضيفنا محمد علي كمون. الحقيقة محمد علي دهشرني، ما عرفتك دوخني اليوم، عرفت مش عارفة منين نكدري. نتصور برشا عبيد رم تغشوا عليك زي ده محمد علي
2: محليهم يزيدوا تغشوا، هم بدو يعدوا مدغشين بربي

0: معناتها اليونيتي ديليت تنفت. فهمت؟ بكل تواضع اليونيتي ديليت صرفت عليا الدولة، أمنت بيا الدولة بتاعي، خرجتني، قراتني، جبت لهم الشهيد، خدمت على روحي وقتين اون بوزيسيون دو واحد معناتها
1: اني باش نعطي للدوله هذه الدوله ما حبش تاخذ
0: وقتين بوزيسيون دو فورس كنت نجم نقول نعمل فيها لا انا دكتور ترشني لا انا وقت مشيت ثنيت الركبه ودرت في في, في الجهات ومشيت للجبال ومشيت ننبش في, في الذاكره نتاعنا وحاولت نثقف روحي في التراث نتاعنا مش انا دكتور من السربون ومشيت نفيس انا دكتور وخلنا نعمل لكم موسيقى نتاع الرقي لا انا وقتها فهمت لي انا اللي ليميت نتاعي فهمتي هنا وقتها فهمت لي اللي بتبدأ يوزن مشين وقتها نبدأ نتعلم بالحق برا قول لي شكون عملها هذه برا قول لي شكون خدمها هذه برا اعطيني شكون خدمها اسكو جاي واستنفعوا حاولوا يستنفعوا مني غيالمون لان ما نجم بدل حد شيء وحدي وما نجم بدل حد شيء وحتى في المعهد على الموسيقى في ماده واثنين ما تجم بدل حد شيء وهذاك علاش قلت لك يلزم تفكير على اعلى مستوى وطني في سياسه ثقافيه للبلاد في بخصوص الميدان الموسيقي راهو احنا دي ميتون نشبه الغرب ومصر بالحق ما عندناش رانا وديما في تفكيرنا في فكرنا اللي يخص التراث التونسي ديما عندنا نظره استعلائيه فهمتني معناتها فولكلور فهمتني
1: عندنا نظره دونيه للموروث نتاعنا
0: بيان سور عند الاكاديميين بطبيعه أي. يشوفوا اذا كتب على الجمل الواحد ما بطبيعه يا اخي ليش نقول انا في افتتاح ايام قرطاج الموسيقيه 2016 خرجت العبيد من فما ثلاثه اربعه موسيقيين بعد درج خاطر جبت وقتها اول مره جماعه فهمتني مطربين من الجنوب الله يرحمه سي محمود العرفاوي ومع عصام الامير طلعوا يغنيوا فهمتني ومع في افتتاح اللي هو وقتها كان تنحى مهرجان الاغنيه واللي ديفونسور تاع مهرجان الاغنيه كانوا حاضرين نهارتها فما اربعه خمسه خرجوا يسبوا فهمتني وفما عبيد جاء السيد نتاع الاذاعه والتلفزه يجي للعبيد يقول لهم بربي سبوهم البدو اللي تجيبوهم يغنيوا فهمتني
1: فنان كبير محمود العرفي ولا يرحمه
0: ما تراو راو راو ماذا موجود فما هذه العقد موجوده فاحنا ما حناش فخورين بالالاف السنه الحضاره نتاعنا ومش فاهمين قديش تونس بالحق ما هو يحكي على البترول انا نشوف ما بترول في المفتورة في الموسيقى في تونس بالحق والله بالحق
1: محمد علي كمان كيفاش توصف
0: كيفاش توصف
1: هويتك هويتك الموسيقيه كيفاش تصنفها كيفاش توصفها محمد علي كمان
0: انا نصنف روحي كموسيقي تونسي منفتح معناتها على ثقافتي سمعني لاني انا بديت بالعكس فهمتي انا بديت بالعكس انا عازف بيانو
1: فهمتني بديت بالرقي
0: اي بديت انا عازف بيانو وعملت الجاز اكثر من منفتح على ثقافتي انا تو فخور ان نعتبر روحي في الموسيقى التونسيه وانه اللغات اللي تعلمتها من برا اني هذيك نكسر في في في العناصر بتاعها خدمه للهجه موسيقيه تونسيه وحتى بعدت على البيانو بعدت على الجاز وكل شيء وحتى البارح تروح اللي عملته العباد اللي سمعت قالوا يا فما جاز بتاعنا بتاعنا تحسوا بتاعنا هذيك اثر فيها حتى كبيانيست فهمت وانا راني مع الانفتاح على الاخر وانا ضد المنع ما تنفدلك ضد المنع ما نحبش نمنع عاد شيء وانا مع الانفتاح بالعكس مقربه على الاخر ومذبيه معناتها التراث اللي احكي فيه ديجا نشوفه في علاقه مع الفنون الرقميه على الاخر توا معناتها فهمتني على خاطر الامكانيات اللي تجم تعطيها التكنولوجيا الحديثه اليوم حاجات رهيبه جدا معناتها فهمت بالعكس انا مع الانفتاح على الاخر ولكن انا ضد انا مع البروتكسيونيزم زاد في فهمت انا مع انك تسكر شويه تسكر شويه باش تعمل سياسه حمائيه للموسيقى التونسيه يلزم اما مش موسيقى تونسيه بربي انكار بربي بجاه والديك نحكي موسيقى جرون فهمت ميم كبير موسيقى تونسيه نحكي اللي تمثل الولايات الكل اللي تمثل تاريخنا الكل اللي تمثل كافه معناتها الشرائح تسمحني كافه اللهجات الموسيقيه التونسيه اللي هي متعدده
1: اللي هي مختلفه حسب الولايات
0: مختلفه ياسر صدقني والله العظيم ايقاعات في نفطه كان يسمعهم اكاديمي تقول لك من البيغمي والله كان وانا قلت لهم تجم في جربه برك تعمل جامعه نتاع موسيقى اللي

0: جربك اهو وتقعد الديكودي في الجلجوريت بتاع المات اللي في وسطه. والله كيف ما اقول لك بنيش مفدلك بالحق انا امان يزب اما يكونوا فخورين باللي عنا راه مش عادي راه نشتروا في الثقافات المصريه وهكي عيب. شنو هذه الحاله هذه؟ شنو الحاله هذه يا
1: شنو اللي ينقصنا اليوم؟
0: شنو الحاله هذه؟
1: الثراء هذه الكل اللي عنا احنا في تراثنا.
0: انا اقول لك في المغرب مثلا
1: شنو اللي نقصنا
0: في المغرب في السبعينات جاك الجيل اللي بتاع اللي فيه جيل جلاله مثلا هذوكم معناتها امنوا عملوا هكا المزيج ما بين الجناوة وكذا وعملوا خلقوا اغنيه شعبيه والدوله معاهم واللي ميديا وكل شيء عملوا تيار وهما بيدهم ولا هما يهزين المشعل ويمثلوا الثقافه المغربيه في, بلا في, في في في في اماكن من العالم. كيت سكيفي كو العباد اللي من الجيل نتاعي كي نتلقاو احنا كنا طلاب في طلبه في باريس احنا حافظين ام كلثوم اكثر من المصريين تلقانا والمغاربه اللي بحذينا حافظين جيل جلاله تلقاهم ما مش حافظين ام كلثوم وعبد الحليم اللي احنا حافظين المقطع الرابع والخامس والسادس اللي ما لحنوش عبد الحليم تلقاه حافظه واحد دي حاجه باهية هي راهي حاجه ريق هي حاجه مزيانه
1: ما لازمش هي اللي تقرا يما
0: راه انت كي تبدا انت تبدا تعريف في الحكايه هذيك الساعه قد تكون عارف مش عارف اكثر من مصاروا ساعه اكيد راهو كيتلموا المصريين ويعزفوا ويعطيوا حق خمسه من الناس
1: كي نعزفوا موسيقتنا
0: نتخيلوا احنا رانا شامبيون دي موند في الكوره وشامبيون دي موند في مش هكاك راهي الحكايه راهو متاخر من في الموسيقى نتاعهم سيور سير تاعهم هذا فهمت اما نجم نكونوا احنا محلينا زاده في في في حكايتنا احنا في مواضيعنا احنا انا مع الفرق كلها ما ان معناتها تتطور وتكون موجوده مع انه يكون عندنا اوركسترا فني مع انه يكون عندنا فنون ليريك يعني هذاك شو اسمه الاداء الاوبرالي وكذا يكون لك اصوات طياره على الاخر
1: انا ما تجرب نيش
0: حقيقه معني يكون هذاك اما اذا كان انت
1: اما هم شو الباز
0: اللي
1: مش هو الايدنتيتي
0: ما هوش بحذاه ما عندكش بحذاه فما هكا يعني صرح ابداعي تونسي نقول لك لا سامحني برجوليه لا ما فهمت
1: ماش عندي وقت صحيح صراحه حكينا في برشا حاجات محمد علي كمون باش تختم لي في
0: فصلت لك عشيد
1: لا بالعكس لا انا خاطر كنت تعرفني قديش قلت انا من الاول شهادتي فيك مجروحه كفنان الحقيقه نؤمن به من الفنانين من جمله مجموعه من الفنانين اللي راه فيهم تونس وريحه تونس والابداع والفالور اجوتي واللي شرفوا تونس وكنت راه برشا امل من خلال 24 بارفان من خلال كل المشاريع وحتى 24 بارفان اللي خدمتها مع الاطفال وكل كنت راه فيك برشا امل في المستقبل للتراث التونسي والاغنيه التونسيه والموسيقى التونسيه مازال فما امل اليوم و اختم لي برسالة نكملوها في أقل من دقيقة
0: خلنا نختموها بحاجة بيه فما أمل موجود فما برشا موسيقيين محليهم في تونس فما برشا أفكار بيه فما برشا مشاريع يعذروني زملائي ممكن اللي تشنشت شوية أما فما برشا ظلم الظلم هذا يزمو يقف يزمو يكون فما شوية موضوعية شوية موضوعية ما عندكش برشا مشاريع تنجم تنور لك وجه تونس بخارج تونس وفي المحافل الدولية نخل نشوف رواحنا في المراية إذا كان نحب نكونوا احنا غرين مؤونات أعطي فرصة للعباد اللي يستحقوا كي جيك تعاون الدولي مش تبعث فرق خارج تونس خلي برب الأمور العائلية دوكوتي وخلي الأمور الصديقة دوكوتي واغزر روح في المراية قول شكون عندك اليوم دي بروجي بالحق ينجم يمثلوا تونس تتحسن تونس.
1: وصلت الرسالة شكرا محمد علي كمون يعطيك ألف صحة نورتني برشا برشا إن شاء الله ترجع لنا مرة أخرى نزيد نحكيو أكثر على نوبة غرام احنا بشخجو بالأخبار وبعد الأخبار بيستقبلوا الفنانة لبنى نعمان
2: فن تايم بيبليسيتي تنظم جولدن مومنت ايفنتس السهرة العربية بامتياز تجمع النجمة الذهبية اللبنانية نوال الزغبي

0: حفل فني استثنائي مشترك يجمع بين سحر الأغنية العربية وأصالة الفن التونسي، وذلك يوم السبت 18 جويلية 2026. التوقيت ابتداء من الساعة 8:30 ليلا على مسرح الهواء الطلق بمدينة العلوم تونس. تباع التذاكر بشبابيك مدينة العلوم تونس، برج فونسوس، موقع تذكرتي.ان، تطبيق باسي. للحجز انفولاين 25 505 340. كونوا في المواد لعرض موسيقي متميز لا ينسى.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
3: اريدو، طور عالمك.
4: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز، كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
6: ديوان افام فلاش نيوز.
7: موجز السادسة مساء، ديوان افام، مع السلامة. ولاية بجة تتصدر منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من إجمالي 8.4 ملايين قنطار مجمعة على مستوى الوطني، وفق ما أفادت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزهري لمراسل ديوان فهم بالجهة.
8: المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في باجة هي في حدود 155 ألف هكتار بنسبة 15.5 من إجمالي المساحة الوطنية، وهذا رقم هام. هذاك علاش هي في عملية التجميع تقعد ديما محتلة المرتبة الأولى. باجة تضم 16 مؤسسة تجميع على مستوى الولاية. الكميات اللي تم تجميعها إلى حد الآن هي في حدود 1,800,000 قنطار بنسبة 85% قمح صلب، والبقية شعير وشوية تريتيكال وقمح ليل. بالنسبة للبذور عنا اللي تم تجميعها إلى حد الآن بذور ممتازة خام هي في حدود 250,000 قنطار.
7: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية المقبلة، حيث تنطلق يوم الثلاثاء غرة سبتمبر المقبل بالنسبة إلى المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. أما بقية مؤسسات التعليم العالي فتفتتح السنة الجامعية بها يوم السبت 12 من سبتمبر المقبل، كما حددت الوزارة عطلة الشتاء من 12 من ديسمبر المقبل إلى 27 من الشهر ذاته، فيما تمتد عطلة الربيع من 19 من مارس إلى يوم 4 من أفريل 2027. تسجيل 45 عشا للسلاحف البحرية على شواطئ جزيرتي قوريا منذ انطلاق موسم التعشيش لسنة 2026، وفق ما أعلنته جمعية أزرقنا الكبير، مضيفة أن فرقها توصل تنفيذ دوريات يومية على شواطئ الجزيرتين لمتابعة تعشيش السلاحف البحرية وحماية الأعشاش وجمع المعطيات العلمية اللازمة لمتابعة النوع المهدد بالانقراض. وفي أخبار العالم، البعثة الأممية تعلن توصل لجنة 4+4 لتفاهمات في تونس وتكليف فريق لصياغة الاتفاق النهائي تمهيدا لتوقيعه الأسبوع المقبل، حسب ما أفادت به قناة ليبيا الأحرار. وكشفت مصادر ليبيا متطابقة عن عقد لجنة 4+4 اجتماعا اليوم في مقر البعثة الأممية بالعاصمة تونس في إطار مواصلة المشاورات الهادفة إلى استكمال التوافقات اللازمة لتنفيذ خريطة الطريق الأممية. وكالة رويترز للأنباء تفيد نقلا عن مصدرين باكستانيين قولهما أن إسلام أباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا التي تتمركز إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع أمين فلاش سبور في أمان الله.
9: ديوان اف ام عسلامة.
10: عسلامة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
11: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
9: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
12: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
13: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
9: ملكتي موجة صفاقس
14: على 91.2
9: تونس،
14: 93.5
9: نابل والوطن القبلي
14: على 106،
9: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش سبور.
15: اهلا بكم، بداية مع السيساس ورسمين الصربي ميلوتين سيردوفيتش ميتشو لن يكون هو المدرب الجديد للنادي الصفاقسي، بالرغم من أن المفاوضات كانت متقدمة معها جدا وكان من المنتظر أن يوصل اليوم أو غدوة إلى تونس. بالنسبة لهوية واسم المدرب القادم للسيساس، أما سيكون أجنبي أو تونسي حاليا، زوز أسماء أخرى متاع مدربين أجانب مطروحين. نحكي على المدرب الروماني البلجيكي مارسيل رنيك، مدرب سابق في نادي جنكا البلجيكي، دينامو بوخارست الروماني، ستاندرد ليج البلجيكي، وكذلك براكوني، ولكن حاليا لا توجد أي مفاوضات رسمية. كيف كيف اسم عمار صويح مطروح، ومنتظر أنه بين اليوم وغدوة فما اجتماع مهم من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص المدرب الجديد للنادي الصفاقسي. رسميا نادي رانيا سبور التركي على اليوم على تعاقده مع مهاجم السي اس اس عمر بن علي لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال نهائي بقيمة 4.2 مليون دينار، معهم نسبة هامة من إعادة بيع الملاعب مستقبلا تقريبا بنسبة 12% بحسب ما كتبته مصادر صحفية تركية. محمد عياض الريحي ظهر أيمن فريق الملعب التونسي، كما ذكرنا يوم السبت وقلنا أنه سيمضي في قادم الساعات مع نادي فيبورغ الدنماركي. اليوم رسميا نادي فيبورغ أعلن على تعاقده مع محمد عياض الريحي لمدة 4 مواسم بقيمة 150,000 أورو مع نسبة هامة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا. الملعب التونسي نجح اليوم أيضا في رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد خلاص مستحقات مدافع السابق الإيفوري عثمان وترا بقيمة 70,000 دينار. مركاتو كرة اليد، رسميا الافريقي تعاقد اليوم مع الحارس الدولي يوسف زيان قادم من فريق النجم الساحلي بعد نهاية عقده. زيان امضى اليوم لمدة 2 مواسم بعد جلسة دائمة اقل من ساعة تقريبا بينه وبين رئيس الفرح حسين قندورة صفر، اتفقوا فيها 2 اطراف وامضى رسميا زيان لمدة 2 مواسم. كما قلنا نذكروا ان الافريقي تعاقد ذات الاسبوع الفارط مع حارس المنتخب نادي ترومبلي الفرنسي سابقا ياسين بلقايد لمدة 2 مواسم. بكأس العالم ومواجهات الدورة 16، اليوم الصباح منتخب انجلترا فازت هدف مقابل هدفين امام منتخب المكسيك وترشح كيف كيف للدور الربع النهائي. واليوم بداية من الساعة 8 بعد اقل من ساعتين قمة ودربي بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الاسباني. التفاصيل واخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام، ونخليكم مع برنامج فان تايم.
16: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
17: 9.2.

بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمرو واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: Fun Time. Fun Time.
1: مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة الفان تايم، كاملين معكم حتى للسبعة متاع العشية. ريفتي فرحانة برشا برشا واني نستقبلها في الاستوديو، فرضت اسمها في أكثر من مجال، صوت جميل، صوت صادق، وصل للجمهور من خلال أعمال خاصة، من خلال مشاريع فنية مهمة، حضورها على الرقح أين راه حضور يختلف على كل الفنانين، عندها حاجة يا سبحان الله، معناها كي تراها هي هكا ظريفة وذميمة وكل شيء هكا في الصغير، وعندها وقفة على الركح حاجة أخرى، سبحانك يا ربي يعطيها هيلة ويعطيها طاقة. عمري قلته لك الكلام هذية، بالحق كي نشوفها على المسرح نشوف حاجة أخرى، حاجة أخرى، فرحانة وأنه بحذية لبنى نعمين، أهلا وسهلا.
2: عايشك عايشك يا عفيف، عايشك على الكلام،
1: بالحق يا لبنى، قديش محليك على المسرح،
2: نعرف من قلبك وين عينيك هكا
1: قلوب قلوب
2: قلوب قلوب،
1: خاطر مش سهل المسرح والركح، مش سهل معناها كل حركة، كل غزرة، كل تلفيتة، كل بلاصتها،
2: الكل حقيقي، خاطر الكل صادق، الكل من القلب، والكل عنده معنى، خاطر المسرح هو بلاصة انك تولد المعنى، انك تعطي معنى للناس، تعطيهم تصويره مزيانه، تعطيهم ايموشن، تعطيهم فكره، تعطيهم محبه، تقسم معاهم الطاقه هذيك والمومون والاحساس هذيك. دونك نحبوا انا المسرح، داير ديما نقول لهم انا نحب المسرح اكثر من الاستوديو.
1: انا عرفتك فنانه قبل ما نعرف اللي انت ممثله، سعاده بوغي، عرفتك مطربه قبل ما نعرف اللي انت مسرحيه وممثله مسرحيه، بعد كي قالوا لي يرحمها ريم حمروني،
2: يرحمها
1: هي اللي حلت لي عيني، قالت لي ربة المسرح راي لبنى ممثلة مسرحية غولة زيدة. دونك بعد فهمت أنه الفنان كي يبدأ عنده تكوين مسرحي حضوره بش يكون مختلف على غيره.
2: أكيد هو الحاجة دي كأنا عندي ملي أنا صغيرة، ما فهم حاجة يعطي هيك ربي نتاع ربي هذيك
1: موهبة. يعني
2: أنا موهبة، أنا ملي صغيرة لسان بلاصة نرتاح فيها، يعني كنت غني في كورال الأطفال وأنا صغيرة، كنت سوليست في كورال الأطفال، وكنت نطلع نغني نخلي الببليك يغني الرفران بعدي، عايشة دور النجمة أنا صغيرة يعني كان عندي علاقة سبيسيال بالمسرح ملي أنا صغيرة. وبعد بيان سور كي قريت في المعهد العالي في المسرح، أكيد يعني وليت نعرف التقنيات ونتحكم فيها البلاصة هذيك، يعني هي متاعي، تولي كأني ملكي.
1: تي تابروبري لاسين، معني هذا نحسوه في الأدي متاعي.
2: صحيح، نحس روحي هكا في بلاصتي، في داري، جو سوي شي موا. ودير حتى مثلا على فاس تنحيت الصبات، وكنت ديما يا نطلع حفيانه يا نحي صباتي في وسط العرض، ولين خاطر تلمو نرتاح غادي، تلمو انا ماذا بيا نبدا حفيانه باش نمس الركح، فهمت
1: الركح.
2: دونك عندي علاقه تخي سبيسيال بالركح، وقرايتي للمسرح زيد عطاتني هيك المعرفة والراحة زي الأريحية كما قلت لك في علاقة بالمسرح،
1: في كل تفاصيل المسرح، معناها من حضور، من كوستيوم، من بعض التفاصيل في المكياج، بعض التفاصيل في الوشم أحيانا، معناها حسب التيم وحسب المشروع اللي تقدم. باش نجيو باش نرجعوا نحكيوا على ذي كل، ولكن خلينا نبدأ من التتويج العربي إلى افتتاح مهرجان الحمامات الدولي، باش نحكيوا على الهيري بيت. دونك قبل ما نحكيوا على افتتاح مهرجان الحمامات الدولي، لازم نقفوا عند العمل اللي وقع اختياره باش يفتتح الدورة هذه، مسرحية الهيبات للمخرجة وفي التبوبي، نذكروا اللي هو انتاج مشترك ما بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، وجمعة نخبة من أبرز الممثلين المسرحيين في تونس، بينهم فاطمة بن سعيدين، ضيفتنا لبنى نعمين، منيرة الزكراوي، أميمة البحري، صابرين عمر وغيرهم،
2: العمل ومحمد بوزيد
1: العمل حقق نجاح لافت حقيقة، وتحصل على التانيث الذهبي في أيام قرطاج المسرحية في الدورة 26، جائزة أفضل عمل متكامل في مهرجان مواسم الإبداع اللي نظمها المسرح الوطني التونسي، ونالت لبنى نعمين جائزة أفضل أداء نسائي، وتحصلت الفنانة فاطمة بسعيدين على جائزة أفضل ممثلة، وتوج العمل بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كأفضل عمل مسرحي عربي في المهرجان العربي للمسرح بالقاهرة مصر. ظهر لي من أهم معناها طبعا مع كل حبنا واحترامنا لمسرحنا والأعمالنا، ولكن أنه تفتكوا جائزة مثل هذه من القاهرة ومن مصر ماهيش حاجة سهلة بالكل.
2: أكيد ماهيش حاجة سهلة، أما ياسر كانت حاجة إيفيدانت. يعني الحاجة اللي نتذكرها في مهرجان المسرح العربي في القاهرة أنه الناس كل يعني الجمهور وحتى المسرحيين اللي جاوا هم مشاركين مشاركين بعروض هم يعرضونا هكا في الوتيل كي نبداو نفطروا ولا نتعشى ولا حاجة، قلنا الجائزة عندكم
1: عارفوا يعني عارفين
2: عندكم الجائزة عندكم، حتى نهارة اللي يعني الاختتام وباش يوزعوا الجوائز الكل قلت لي دخلنا للدار الأوبرا كلهم قالوا لنا عندكم الجائزة اليوم سي احنا بالعمل خايفوا فما تسريب صار ولا حاجة هو اللي الكلهم قال عندكم يعني غريب كان ما يعطيكمش الجائزة، لو كان مستحق الجائزة كانت مستحقة حتى في أيام قطاج المسرحية
1: طبعا.
2: يعني فما مثلا المخرج العراقي لعرض الجدار وقتها اللي هو خذي التانيث الفضي يعني خذي الجائزة الفضية احنا خذينا الذهبية، هو قعد قدامنا في الصالة ودار قال لنا مستحقة
1: مستحقة
2: استحقوها معناها سيتي محليها خطر الناس كل اتفقت اللي العرض هذيك يستحق الجوائز اللي خذيهم يعني خذيهم عن جدارة مش كان متفق علي يعني اللجنة تتفق كلها في انه
1: بالاجماع
2: بالاجماع,
1: بالإجماع. والمسرح التونسي على امتداد الزمن رائد في حصد الجوائز في العالم العربي، معناها رغم اللي ما عندناش برشا انتاج رغم اللي حتى الاقبال على المسرح مش كيما مثلا في مصر يعني شبابيك مغلقة ومسرحيات العام على العام وانتاج وثير وكل، ولكن احنا مسرحنا
2: يعني مسرح فيه بحث وفيه جهد وفيه يعني أكثرية المسارح في مصر يعني أكثريتهم هم مسارح تجارية يعني أما يعني مسرح تجريبي ولا مسرح فيه بحث وفيه كتيبة أخرى وكل ما احنا معروفين التوانسة بالموضوع هذايا فهمت، وفاة طبوبي زادة تعرفت بالجدية في أعمالها وبالنجاح، يعني هذا مش أول عمل يحصد جوائز الوفاة الأرامل أخذي جوائز آخر مرة أخذي جوائز وختم التوى إن شاء الله يكون أعمالها الجاية أكثر يا ربي. الهاريبات زادة الهاريبات زادة ماخذ جايز زم الجمهور إن الرافي معناها خاطر العروض اللي عملناها الكل من اللي بدأ العرض من اللي من لافون بروميير لحد الآن العروض كلها كومبلي كسوا في تونس في المسرح الوطني ولا في الجهات اللي هي مش حاجة سهلة إنك تعبي في الجهات يعني يكونوا المسارح معبية والجمهور يقعد برشا يصفق وهي حاجة ياسر تفرح وتشرف معناها.
1: لهيري بيت دونك في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي كان منتظر هذايا شنو كنت رد فعلك؟
2: والله فرحنا أما كان مستحق يعني مش غرور هذي أما مستحق خطر العمل هذي كتعبنا ببرشة عليه راو معناها كسوابة فيك تعبت عليه في الكتابة وقعد برشة باش خذي المسرح الوطني زيدا معاها في الانتاج دونك تعرف اللي عملية الانتاج في المسرح ياسر صعيبة وليت في تونس عمال تصعب فهمت ديما أكل
1: خاصة مسرحية جماعية معناها خاطر قعدنا منا في اللوان منشو احنا ولا
2: صحيت ما عاد حد يراهن على المسرح المسرح الحقيقي يعني هذاك هو المسرح الحقيقي اللي هو فيه حكاية وفيه شخصيات وفيه برشا شخصيات حد ما عاد يراهن معناها كان المهبول كيف ما وفاه يعني مهبولة فنيا اللي هي تاخذ على عاتقها ان هي تجيب 6 ممثلين سيرسين ماهيش حاجه سهله وتعمل عرض في ساعه و25 دقيقه في 6 ممثلين و6 ممثلين هذوكم ياخذوا نفس الوقت ونفس الزخم نتاع الدور مش حاجه سهله معناها مش عبد مسكون المسرحي. مسكون حقيقه بالمسرح ومسكون بتجربته وجدي في العمل دونك انا بالنسبه لي افتتاح مهرجان حمامات هو استحقاق لعمل تعبنا عليه
1: به معاك انا في الاستحقاق هذايا ما فيش حتى ادنى شك بشهاده النقاد وبشهاده الجمهور وجوائز اللي نلتوها الى حد الان ولكن انه تعرض في مسرح الحمامات عنده الخصوصيه نتاعو الجمهور اللي باش يحضر عنده الخصوصيه نتاعو جمهور حمامات وكل شيء دونك احكي لي شويه على الاستعداد كيفاش يكون هل احساس بالمسؤوليه لافتتاح المهرجان
2: هو انا كنت مستحقه مش خايفه مثلا
1: هذيك شنو حسستني راه ولا بنا حسستني بون سي بون باش ندخل دقه باش ندخل
2: هذاك هذاك نعطيكم الامل نقول لكم
1: اعطيني تاع الجانب لي
2: بالنسبه لي العرض باش يكون عرض صعيب علينا معناها خاطر مهرجان حمامات خاطر الافتتاح خاطر مسؤوليه الافتتاح ولا خاطر المسرح يلزم يرجع يفك بلاستو في المهرجانات وهذا رهان من رهاناتنا معناها احنا المسرحيين رهاننا انه راهو المسرح نجم تتفرج فيه في بلانير وتستمتع وتخرج بفكرة وتخرج بضحكة وتخرج ببكية وتخرج بإيموسيون وتخرج بحكاية وتخرج برجع بفلسفة دونك مش معناه هذا اللي احنا زعما ذوكم ابطال العالم وصفا داخلين هكا ندزوا في
1: جمهور الحمامات معروف
2: بدينا نبرفوا ديجا معناها وش نقعدوا بيريود جاي كلها في حمامات حتى ايش للعرض دي ريبيتيسيون غادي سور بلاس على خاطر المسرح هذاك يلزمو ريبيتيسيون سبيسيال اللي هو
1: حماس معناها. اكثر ولا ضغط اكثر
2: حماس وضغط زوز حماس ضغط ضغط مش ضغط خاطر الحقيقة احنا استنسنا بالضغط يعني استنسنا بالديسيبلين والخدمة ديما ديما ديما ديما فهمت يعني احنا كي نمشيو عنا عرض في قبلي نمشيو لافي ونبرفو غادي ليلتها في المسرح وكل شيء دونك فما اكزيجونس وفما ديسيبلين وفما جدية برشا في العمل احنا مستنسين بها مع وفاء فماش جديدة علينا دونك ونخدمو في برشا متعة زيادة احنا رانا نخدمو في برشا حب وبرشا متعة وحتى كان نتعبو امام ديما فما مستمتعين معنا اما انه الافتتاح هذايا عنده متطلبات العرض المسرح طالب حاجات يعني طالب ان نكونوا موجودين غادي طالب ان نبرفوا الوقت هذا الكل على خاطر احنا باش نلعبوا اون بلانير مش نلعبوا في بوات ايطاليان كيما كنا مستنسين
1: حتى الركح يختلف على المسرح العادي
2: طاقته تختلف على حضور الجمهور كل شيء هذا قريت له حسابه المخرجه وهذا اللي باش نخدموا عليه باش يشوفوا الهريبات اما في نسخه حمامات في روح حمامات مش باش يتبدل العرض اكيد ولكن باش يكون فيه حاجات تخص المسرح وخاصيه المسرح المفتوح الطلق مسرح الهواء الطلق
1: بعد الحمامات وين باش تكون المحطه الجايه للهريبات
2: مازلنا ما نعرفوش انا الحقيقه مازلنا ما عندناش وهذا اللي مستغربينه انا ليش
1: ما فماش ما توزعتش
2: ثم حاجات اما مازالت ماهيش اكيده نجمش نقول عليها خاطر مازالت ماهيش اكيده اما اللي توقعناه اللي باش يكون فما تورني كبيره في الصيف
1: المعرض
2: معناها في مهرجانات الكبيره الكل نتاع تونس معناها فهمت الكبيره والصغيره اما خاصه المهرجانات الكبيره يعني توقعنا ان يكون في بنزرت يكون في سوسه يكون في صفاقس في المسارح الكبرى الكل دونك حتى كارتاج معناها
1: مازال ما عندكمش توا تاكيدات من حتى مهرجان اخر
2: لا مازال ما عنديش تاكيدات لا كان وهذا علاش قلت لك معناها العرض ناجح ومطلوب ومحبوب وكل شيء
1: وجمهوره موجود
2: وجمهوره موجود
1: الوصفه كل موجوده معناها مازال التوزيع
2: مازال التوزيع
1: في انتظار التوزيع تعالوا نشوفوا باش نسمعوا يا وليد لبنى نعمين مهدي المولهي ما عرف كيفاش
2: ومهدي المولهي نسلم عليه هو راني عندهم حمامات سنة بالتوفيق ان شاء الله فرحت انه هو باش يعمل عرض موسيقي معناها مهدي يزيم استوديو نحبوا نراو سوسان اكثر
1: فوالا دونك نسمعوا ونرجعوا باش نحكيوا على لبنى باش نحكيوا زاد وين نجموا نلقاو لبنى ابار الهيريبيتا

0: يا وليدي عمل لي مهدي المولي هذا لبنان عمان ضيفتنا هذا المساء لمسلسل الخطيفة مسلسل أثر فينا برشا وأنا ديما أقول أي جنريك ينجم يكون إضافة كبيرة للعمل الدرامي ويخليه يزيدوا في النجاح.
1: بطبيعة هو الجنريك يزيد في نجاح العمل والجنريك يحكي على العمل يعني هي هو النجاح متاع الخطيفة الجنريك
0: انه هو يحطنا دون لو بان
1: يحطك دون لو بان
0: يحطك في المود اصلا
1: انت
0: شنو اللي جاي من بعد
1: وبعد كي تعرف الحكايه تولي تتعلق اكثر معناها لو الناس قالوا لي يقولوا بعد نرجعوا كاننا نسمعوا فيها اوترومون الاغنيه
0: تبدا تسمع في الاغنيه وتتفرج فيها اميم تو تشوف فيها ديجا
1: فيها تصاور الاغنيه وهو مهدي ديما وقت اللي عيط لي باش نغنيها قال لي
0: كلمات شكون
1: كلمات حموده حموده سامحني راني انا مانيش راقده مليح
0: مش ايش كي نذكروا تنذكروا اسمه باش نحكيوا على الموسيقى ولكن قبل هذيك عندنا زوز تواريخ بالنسبه لمسرحيه الهريبات اللي تم تاكيدهم الان وقت اللي احنا نعديو في الاغنيه في
1: انتظار حموده فلاح
0: حموده فلاح كلمه حموده فلاح يا وليدي دونك في انتظار وانه بقيه المهرجانات ياكدوا البرمجه نتاعهم عندنا زوز تواريخ اخرى لبنى بالنسبه للهريبات دونك عندنا غرة قوت باش يكون في المنستير ان شاء الله وحدش قوت في بوغرنين مازلت خاطر البرمجه كل ما طلعتش نتاع بقيت المهرجانات
1: هي انا راهو نورمالمون اخر وحده تقولوا الكلام هذا انا مستنسه كل عام يقولوا لي عندك مهرجانات نقول لهم والله مازالوا ما كلمونيش ان شاء الله انا نستناو فهمت دونك نتمنى انه يولي الواقع خير معني بعد انه المهرجانات تكون على بكري منظمه والفنانين يكون عندهم كالندري نتاعهم واضحه
0: كما كنا قبل
1: كما كنا قبل
0: انا نتذكر ما الحقيقه معناها بدايتي في الاعلام وفي التلفزه كانت في المجال الثقافي وفي المجال الفني فكنا كي نستدعاو الفنانين في الشتاء في افريل في ماي ديجا الليجندا تبدا معبيه نعرفوا المهرجانات نعرفوا وين باش يغنيو يعرفوا رواحهم هما وين مبرمجين في انا مهرجانات
1: توا ولينا تلقى روحك
0: معناها جميل يا رانا معناها توا العباد مازالت ما عندهاش تواريخ
1: جميل تلقى روحك في فلو هذيك دونك ما تعرفش وقتاش كيفاش كل شيء دونك سي ان بو
0: فما وين باش نلقاوك غنائيا سينو
1: انا بيدي عندي مهرجانات اما زدت ماهمش اكيدين معناها مازال في نيغوسياسيون عرض لبنى نعمان اغانيه معناها الولاده شويه من الولاده شويه من كان يا مكان دونك tous ce répertoire اللي خاطر مثلا حكين كي قعدت نغني الولاده كاو ديما نلقاهم يقولون مثلا غني لافنو غني وطن غني دونك وليت عملت مزج لبنى. رجعت حطيت وهذاك هو عرض لبنى نعمان اغنياتي خاطر عرضي هو اكثر اغنياتي في حاجات تراث صغيره اما اكثر اغنياتي انا
0: كلها اكثر انتاج خاص
1: كلها الحان دي كرياسيون ويطلبوهم الناس في العروض دونك وليت نخلط معناها بين الولاده وبين كان يا مكان
0: داكوغ عندك بعض التواريخ المؤكده ولا مازال
1: لا مازلت ماهيش مؤكده التواريخ دوب ما تاكد نهبط انا على ريزو سوسيو كل شيء بور لو انا مركزه برشا راني مع الهريبات خاطر العرض هذا يعني لي برشا المسرحيه هذه تعني لي برشا في كارييري في ثنيتي في حبي للمسرح في حبي للفن التمثيل اي انا عمري ما بعدت عليه راهو المسرح اما هي الحياه فهمت كيما توا مثلا انا زيد عملت مشروع راهو مسرحي غنائي مع رضوان المدب في فرنسا اسمه لو كاباري دو لا روز بلونج عمناول قلت عمناول عملت تورني زيد في فرنسا بيه يعني ما بعدتش انا على المسرح كومبليتمون راهو اما قعدت نمشي ونجي بيناتهم فهمت وديما كي تاخذ ان بروجي مسرحي مثلا كيما الهريبات يلزمو وقت يلزمو تفرغ جسدي ذهني ما تنجمش تعمل معاه برشا برشا حاجات فهمت تنجم تسجل غناية تنجم انا هاو كوني نحب
0: يطلب تفرغ
1: وما خلطش نسجلها باش نخرجها اخر الصيف خاطر توا في الصيف عندي تورني متاع الهريبات والعروض متاعي متاع الموسيقى دونك تنجمش تعمل هذاك كانش كان يبدا عندك اون برود كبيره وراك معناها ماكينه كبيره وراك كل اللي تبدا ناس تخدم لك في ايكيب اندراكي فيك كيما ذوك متاع العالم الاخر اللي ما يشبهلناش فهمت دونك باش يحكي واقع بواقعيه كل بروجي يسمو ياخذ وقته ياخذ حقه فهمت دونك انا تو سنة عندي العروض نتاع الهريبات وعندي العروض نتاع الموسيقى نتاعي لين العام الجاي ندخل في مشروع موسيقي جديد ان شاء الله هو وياخذ هو زاد حقه وقته.
0: لبنى باقي رغم كل شيء التنهيد قبل سؤال رغم الصعوبات ورغم صعوبة الطريق اللي اخترته روحك ولكن مازلت تؤمن بأنه يلزمها انتاجها وانتاجها الخاص والكرياسيون وما هيش يسر في الـ في الـ في الكافر وفي إعادة الأغاني
1: تجمير البيت
0: كما برشا تسمي تجمير البيت
1: اي تجمير البيت بيان سور ما انا بالنسبة لي فنان يلزم يكون عنده مشروع ويحاول رغم الصعاب انه يكون عنده مشروع ويكون عنده بصمته.
0: لكن ما نجحتش الفكره هذه لبنى.
1: ما نجحتش خاطر الواقع مرير في تونس خاطر نفهمه انا اما زاد ما نفهموش في بلايس فما الزون دو كونفور وفما اللي بالحق يحاولوا مش منجمين اما فما برشا سلموا خاطر فدوا خاطر ما عندهمش طول نفس وخاطر هما اصلا ما عندهمش مشروع. خاطر الإنسان اللي عنده مشروع يكبش فيه هكا بساقيه بيديه خاطر يحب يحكي حكاية خاطر اللي يغني في الدنيا واللي مثل عنده مشروع في الحياة عنده مشروع إنساني عنده فكرة يحب يخليها في العالم هذا يحب يحكي حكاية في العالم هذا يحب يخلي بصمة في العالم هذا تنفع الإنسانية مش جست يقعد يعاد ملا علاش وردة عملت غنياتها مال علاش فيروز عملت اغنياتها مال علاش ام كلثوم عملت اغنيات مال علاش وعلاش وعلاش وعلاش كان انا باش نقعد نعيش حياتي الكل كمغنيه عندي صوت نقعد نعاود في اغنيات الناس والناس مرتاحه الناس الجمهور يحب راهو يغني
0: ولا هذاك شنو نقول لك الجمهور معناها تجي تحكي مع فنان يقول لك انا الجمهور يطلب مني وانه باش نغني هكاك الجمهور يحب هكاك الجمهور باقي يرجع حتى على المنصات للاغاني القديمه
1: نعرف.
0: للروائع القديمه
1: نعرف علاش على خاطر زاد الجمهور اللي دون لا نوستالجي ديما وكان ما تعطيهوش حاجه انت دسمه زاده يقعد يقول لك ماذا بيا نرجع الغادي ماذا بيا نقعد غادي اما فما دي جينيراسيون جدد راهم توا معني انا توا نخمم في جينيراسيون نغم راه نحب نحكي معنا غم انا توا نحب نحكي معنا غم وجيلها بطريقتي ما غير ما نولي انا نعمل في درا شنو معناها مش نعمل كيبوب ولكن كيبوب احنا ميوزك مثلا اما باش نحاول نقرب لهم
0: احنا توا مش تحاول تقرب لهم صغار معاك ولكن احنا توا في عصر الديجيتال تراو انه انت لبنى حضورك على الديجيتال كافي وانك باش تخاطب على الاجيال هذه
1: ينجم يولي كافي انا قاعده نحاول انه يولي كافي اما انا بالنسبه لي في مرحله معينه زاده يلزم يكون فما ان بروجي كولتوريل في البلاد اللي يحتوي هذه المشاريع الكل ويحطها اون فالور خاطر الفنان وحده كي يبدا ما فماش دي بروديكتور في البلاد ما ينجمش يعمل كل شيء وحده حتى في الديجيتال راه اما انا كي نعمل في الديجيتال ماذا بيا مثالش نغني غنية الفيروز خطرين نحبها فيروز برشا ونحب ديما نغني لها مثلا أما إذن نغني غنياتي للناس إذن الناس تسمع لي أنا عندي زادة غنيات عندي منقول أنا زادة بصوتي هذايا نحب نحكي حكايتي أنا فهمت مش حكاية فيروز خط فيروز حكايتها
0: بيحكي لي حكاية فيروز
1: على لبنان وحكايتها
0: لا أحكي لي حكاية توا أنا نحب حكاية فيروز حكاية الوردة حكاية الميادة أحكي لي حكاية الفنان آخر
1: فنان آخر أما غنية أنا نحب البريود هذه مغرومة بي
0: نحينا الموسيقى
1: وديع الصافي به
0: وي طبعا
1: كنت حنان ليش غيرت قلب ضنا والباب

0: الله الله الله الله، حضرتك قلت لها غنيلي، مشيت اختارت لنا امورسولي، ماهوش مستهلك ماهوش تجاري، مشيت الحاجة هكا المستوى ما نهبطوش عليه
1: غالب. ليه؟ مش خاطر انا اخذت الحاجات نعملهم بقلبي عفاف، ما بالحق الغنية هذه مليئة بها المدة اللي فاتت، نسمع فيها برشا ونحب فيها، وسمعتها برشا اصوات بصوت وديع واصوات ناس اخرين غنيتها، دونك هكاك الحاجة اللي نحبها ونحسها نقولها. مش ديما عندي الكوتي براغماتيك، نحب نعدي ايموشن للناس، نحبهم يكتشفوا زاد حاجات محلاها، خاطر باهي انك تغني المسموع ديما باهي هذاك.
0: اما انت ما تغنيش جملة المسموع.
1: والله نغني، علاش ما غنيتش حبيتك، تنسيت النوم، غنيت سألوني الناس، غنيت برشا غنية مسموعة
0: برشا.
1: اي ما حتى ألف ليلة وليلة عندها برشا
0: تبرش
1: مش فرق كبير معناها.
0: ماني انا نحب نبدلها اختياراتها ليه مش نبدلك، نحب نطعم الاختيارات نتاعك.
1: والله نوعدك عفيف اني انا مش نعمل فيديو في تيك توك على خاطرك انت بالبيت
0: مش نستمتع
1: فيديوهات في تيك توك نغني فيهم اغنيات هكا ام كلثوم ورده على الجو راهو، اما انا مش نقعد نغني
0: واغانيك
1: باللي يشبه لي
0: مش نعم.
1: فهمت؟ خاطر انا
0: حتى اغانينا التوانسه،
1: حتى اغانينا التوانسه طبعا نغني جويني، انا نحب برشا جويني، نحب برشا نحب برشا برشا.
0: قولي حاجه لجويني.
1: جويني
0: شنو تتذكر عليك نغني مثلا؟
1: جويني
0: شنو تحب؟ حتى انا هكا حاجه شرقيه وحاجه تونسيه
1: نغني. اختار معايا يا اما اللي تعدى وفات، يا اما الاخرى اللي نحبها برشا
0: نعرفش
1: نسيتها، استنى تنقلك
0: يتعدى وفات
1: تباني.

0: Allah. Merci, je comprends. ميرسي لبنى. دونك هيدا نكملوا نحكيوا شويه على الديجيتال وعلى اليوم فما اغاني فما فنانين واللي بيعملوا اغاني سبيسيالمون للتيك توك يقول لك الاغنيه هذه تنجح تيك توك المقطع هذا يسمو يقف في الجوري هذايا باش تتعود لي وتتغنى التيك توك ترى حاجه باهيه
1: هي باهية ومش باهية هي باهية في علاقة بأنه هذا العصر زلنا نحاول نكونوا
0: للترويج
1: أي للترويج ولا أما ما تحس اللي كل شيء ولا سريع حتى الأحاسيس ولات سريعة حتى الأحاسيس ولات إفمار
0: في ساعة تجي في ساعة تمشي في ساعة
1: حتى اللي يحب
0: في ساعة حبينا في ساعة كرانا
1: يحبك وبعد ماش يحبك سو صاحبات هكا أصدقاء بعد فجأة بعد جمعتين
0: ما شفيت صديق
1: يعني حتى العلاقات ولات سريعة ما عادش فما السؤال عن الحقيقة كما يقول محمود درويش ما عادش الحقيقة هي الأساس في الحياة يعني الحقيقة متاعك ومتاع أهمية الحياة وقيمتها الحياة أصلا نحس هذاك يعني موجود برشا في كل شيء توا في لي ريزو سوسيو انك لازم تشوف ومضات
0: مستهلك سكرولينغ هذيك
1: ماشي خلينا نركزوا وتقلق وكل شيء دونك هذاك المخ يستانس به
0: طبعا
1: وكان احنا نسلموا له المخ زاد باش يسلم له عادي هذاك دونك انا بالنسبه لي هو واقع مرير عايزين نتعامل معاه باش نقعد موجوده ولكن زادة ما عنديش استعداد اني انا نتفسخ نتفسخ انا كانسانة كشخصية في الكونتينيو متاعي اللي نقدم فيه جوست باش الجمهور يقول باهية ذيك باهية فهمت يعني الجمهور عندك مسؤولية انت ناحيته ما لازمكش تسربيله
0: يعاود لي الجملة كيفاش الجمهور عندك مسؤولية
1: الجمهور عندك مسؤولية ناحيته
0: انت تتصور توا الفنانين قاعدين يخموا في المسؤوليه اللي عندهم قدام الجمهور
1: لا هما الاكثريه ما يخموش الاكثريه معناه يخموا في رواحهم
0: في الترند في النجاح
1: في النجاح
0: يضرب الشو يعمل فلوس
1: في طبعا في النارسيسيزم فهمت اي ما مش هذاك هدف الفن الحقيقي معناه انا مانيش فجاه باش نحيد عليه المسار هذاك في اللي في قلبي واللي في فكري نجم كما قلت لك نحاول نطوع روحي نكون سوب الاكثر كما يحكي معايا المانجر تاعي رضوان على يقول لي
0: باهي رضوان كلمني نعملولها مخطط
1: رضوان يقول لي باهي ميسالش نعرف هذه ما تحبهاش اما هات نعملوا هذه هكا تشبه لك فهمت يعني هذا مهم انك تخدم مع حد
0: اي خاطر في الاخر باش تقعد تخدم روحك كهو
1: ما نخدمش روحي انا مش قاعده نخدم روحي
0: توسع الجمهور
1: واللي يدل على هذا انه عندي جمهور انا طبعاً. يحافظ غنياتي ويحبهم ويحب حتى طريقتي في الحياه ويحب حتى الكونتينيو نتاعي يحبه خاطره بسيط خاطره شبه لي زاده فهمت يعني انا ما نحبش حاجات سوفيستيكيه اللي مش انا حتى كي نحاول نعملهم يطلعوا
0: دركي فيش
1: دركي فيش فهمت دونك نحاول نكون حقيقية أكثر من

0: راهي معناها يوندوا اسومي نو شوا في الاخر حتى كان في وقت
1: الاحباط
0: ونحسوا اللي ماناش ماخذين حقنا واللي الثنيه اللي اخترناها كانت صعيبه وقاسيه اما هذاك اللي اخترته يلزمني انا نكون قده للاخر نكون قد كلمتي قد فكرتي قد صدقي معنى نكون أوي. صادقة جسكو بو أكيد في وسط الباركور نكون أنا أكيد في وسط الباركور أكيد باش نحاول نكون سوبل أكثر باش نخلط للناس أكثر مش أكثر من هذا معناها وباش زيدا ناخذ حقي كفنانة في تواجدي في قيمتي في المسارح اللي حقني نطلع عليهم معناها خاطر تغيظ ديما انه فنان يعمل انتاج ويبدع ويكتب ويخلق معناه ويلقى روحه مش في مسارح قد جهده وفنان يغني في اغنيات العباد وعنده
1: يعمل في دليل على انستغرام وتيك توك تلقى موزع
0: بارادوكس هو بارادوكس اما ماهوش بيدي زادة ماهوش بيدي وحدي فهمت حتى الجمهور يتحمل مسؤوليه كبيره اما مشكل الجمهور خاطر الجمهور تخدم عليه باش هو يخلق الغادي زاد الجمهور هو بيدو في بلايش ضحيه
1: احنا خلينا نقولوها في حاجه اللي مشروع ثقافي فني هذا متفقين فيه معناها السياسه الدوله كامله في لتاسيس لي مشروع ثقافي فني طبعاً. وطني تونسي طبعاً. معناه مستقين
0: هي المسؤولية الأولى
1: رغم اللي بعض التجارب كنا نحكيه في الكواليس لبنى جيت مراحل محليها وقدمنا فيهم وجيوا مشاريع نذكرهم ياسر محليهم أنت نضال يحيوي روضة عبدالله برشا محليهم ولا فما عروض فما في مدينة الثقافة في كرتاج معناها تقسمت هكا صارت ديناميكية ومن بعد سبحان الله علاش حاجه نبداوها وما نكملوهاش نحكي على مستوى الاختيارات
0: اللي لازم يكون فما مشروع ثقافي هو يلزم يكون فما شكون حامل لمشروع ثقافي واضح عنده الاسس نتاعو عنده العروس نتاعو عارف روحه وين ماشي وشنو يحب يعمل في البلاد وللعباد وللشعب هذا خاطر الثقافه هي روح الشعب كان انت تمشي البلاد شوارعها نظيفه خاطر الثقافه نتاعها موجودة بقوة معناه مربوط ببعضه
1: كل شيء
0: الثقافة مش الغناء والمسرح والموسيقى كل شيء الثقافة الشعب المثقف واللي يتفرج وعينيه مليانة بالجمال وبالحب والواحد تقاها شوية نظيفة كله مربوط ببعضه كله مربوط ببعضه دوك فما مشروع ثقافي يزم يتأسس له ومش وحده الفنان يعملوا فنان اللي يقدر روحه تو يقعد مكبش واللي يهزوا التيار ده ويهزوا التيار واللي يتعب ويفد زادة ويسلم نفهموه خاطر زادة الحقيقة مش
1: كل واحد عنده
0: طول نفسه كل واحد عنده ظروفه
1: أما
0: المشروع راهو مشروع ثقافي
1: مشروع دولة
0: كانت دولة مسلمة في المشروع ما عندك ما تعمل
1: في أقل من 30 ثانية كلمة الختام للجمهور للناس اللي تبع فينا واللي باش يحضروا ان شاء الله في الافتتاح في مهرجان حمامات الدولي مع الهيري بيت شنو تحب
0: كلمه الختام انا نحب نقول لهم يجوا تفرجوا في المسرح يجوا تفرجوا في الهيري بيت 11 جويليا مهرجان حمامات الدولي باش تشوفوا عرض جميل عرض محترم عرض جدي عرض مسرحي جميل جدا واقولها معناها بكل فخر وبكل ثقه يجوا شوفوا ممثلين رائعين شوفوا اخراج جميل شوفوا ابكيوا اضحكوا
1: عيشوا
0: فكره
1: يجوا عيشوا
0: معانا بالحق انا نوعدهم حاسه قلبي قاعد يقول لي احنا شنو نعملوا عرض مزيان
1: ان شاء الله يا رب
0: قد مهرجان حمامات وقد جمهور مهرجان حمامات لان نحبه ونعرفه مليح خابزته يعني نعرفه مليح قديش محليه وقديش ذواق وكل شيء نتمنى انهم يستمتعوا كما احنا اكيد باش نستمتعوا الممثلين سيغسان ونحب نقول كلمه واحده في الاخر اللي افتتاح مهرجان حمامات بوفاة طبوبي ما هوش حاجة زعما افتتحنا بمرأة أي المرأة راهي قادرة تعمل أكثر من هكا في البلاد وقاعدة تعمل في حاجات رهيبة في البلاد المرأة، ولا مش مزية تأخذ مرأة الافتتاح، بالعكس هي قدوا عن جدارة زيادة.
1: شكرا الفنانة والممثلة الجميلة قلبا وقالبا لبنى النعمين. الهيري بيت زيادة نهار غرة أوت في المنستير ونهار 11 أوت في بوغرنين، في انتظار بقية المواعيد. وانا نشكركم برشا على المتابعة.

0: نعطيكم موعد في حلقة غدوة كما العادة من فان تايم من الأربعة لسبعة. ميرسي بوكو. عزيز العوني كان معنا في الإخراج, حسين يحيى كان معنا في الإخراج الرقمي. شكت لي لبنى,
1: عايشك عفيف, ديما نستمتع بالحوار
0: حتينا
1: معك, نحبك برشا
0: حتينا, عايشك. شكرا شد لي الخياتي كانت معنا في الأعداد, متابعة طيبة لبقيت برامج ديوانا فام. نقعد وترايف مع كبل فولارة مع لبنى نعبي. فان تايم.

0: Publicité. محلاك تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالناسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز السابعة، ديوان افام عسلمة. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزبري يدعو لتسريع نسق تنفيذ المشاريع العمومية بالجهات وحلحلة المعطل منها، مشددا على ضرورة تقييم برامج البنايات المدنية الحالية وتكثيف التنسيق لضبط أولويات الصيانة، وذلك خلال أشغال الندوة الأولى للمصالح الجهوية للبنايات المدنية، وذلك بهدف توحيد مناهج العمل بين مختلف الإدارات ورفع العراقيل الإدارية والفنية ودعم اللامركزية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يؤكد عزم الوزارة تعميم المقاربات البيداغوجية الحديثة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات والبرامج التكوينية إثر استكمال مشروع شراكة مع الجانب الفرنسي مكن من تعزيز قدرات 1363 أستاذا جامعيا في مجالات استراتيجية متعددة. تسجيل 45 عشا للسلاحف البحرية على شواطئ جزيرتي كوريا منذ انطلاق موسم التعشيش لسنة 2026 وفق ما أعلنته جمعية أزرقنا الكبير، مضيفة أن فرقها تواصل تنفيذ دوريات يومية على شواطئ جزيرتي كوريا الصغرى والكبرى لمتابعة تعشيش السلاحف البحرية وحماية الأعشاش وجمع المعطيات العلمية اللازمة لمتابعة النوع المهدد بالانقراض. إلى الشأن الدولي، منظمة الصحة العالمية تفيد بأن أكثر من 43 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من إصابات تحتاج إلى إعادة تأهيل طويلة الأمد، في حين لم يتم توفير سوى ثلث الاحتياجات من الأجهزة المساعدة حتى الآن. وكالة رويترز تنقل عن مصدرين من باكستان أن إسلام أباد بدأت التوسط بين الإدارتين المتنافستين في ليبيا التي تتمركز إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب. نهاية الموجز الإخباري. محمد أمي خنوش الآن، أجمل تحية بهير عوجي في أمن الله.
4: ديوان أفام. ديوان أفام. صوتكم. بوليتيك، سوسيال، أكتواليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان أفام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان أفام 93.5 91.2. يخليكم up to date. مونديال إكسبرس.
5: مساء الخير، اهلا بكم. البداية مع مقابلات الدورة ال 16 لليوم. اليوم الاصبح المنتخب الانجليزي فاز مع منتخب المكسيك 3 اهداف مقابل هدفين. الشوط الاول انتهى هدفين مقابل هدف لمنتخب انجلترا. اهداف منتخب انجلترا تسجلوا عن طريق بيلينغهام في زوز مناسبات، وهدف سجله هاري كين من ضربة جزاء في الدقيقة 60، وهدف منتخب المكسيك جات عن طريق خوليان كونيونس في الشوط الاول في الدقيقة 42، وهدف كان سجله راول خيمينيز في الدقيقة 69. بالنسبة لبرنامج مقابلة اليوم، بداية من الساعة 8 ليلا دربي شبه الجزيرة الإبرية بين منتخب البرتغال ومنتخب إسبانيا. رونالدو في مواجهة لامين يامال. بالنسبة للتشكيلة متاع زوز منتخبات البرتغال، ديو كوستا، جو كانسيلو، روبن دياش، رينتو فيغن، ونوميندز، جو نيفيش، فيتينا، بيدرو نيتو، برونو فرنانديز، جو فيليكس، وكريستيانو رونالدو. بالنسبة لمنتخب إسبانيا، أوناي سيمون، ماركو كوريا، لابورت، كوبارسي، بيدرو بورو، رودري، بيدري، أليكس باينا، دانيول مولا، لامين يامال، وميكيل أويرزابال كمهاجم رقم 9. جدل كبير بعد الغاء الورقة الحمراء اللي كانت تحصل عليها مهاجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فلوريان بالوغون ضد منتخب البوسنة. لجنة الانضباط في الفيفا بطريقة غريبة جدا ألغت الكارتون روج عن طريق التصويت. ودونالد ترامب رئيس أمريكا كان توجه بالشكر لجياني انفانتينو اللي أثار برشا جدل، بل بعد مطلب هو ترامب من انفانتينو إلغاء الورقة الحمراء متاع مهاجم الولايات المتحدة الأمريكية بالوغون. قرار خلى اليوفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم يقدموا طعن ضد هذا القرار، ولكن الفيفا تثبت نفس القرار. بالوغون باش يكون متواجد في مقابلة بلجيكا لحساب الدور ربع النهائي. وبترتيب الهدفي لحد الآن صراع بين ثلاثة ملاعبية على لقب الهداف متاع كأس العالم. هالاند بعد ثنائية البارح يصبح عنده 7 أهداف، نفس الشيء مبابي 7 أهداف، وكذلك ميسي 7 أهداف. أخبار كأس العالم متواصلة على موقعنا ديوان FM. بنت نخليكم مع برنامج نايت كلوب
4: مونديال إكسبرس. الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
2: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتساندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديو ان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للاحد من التسعة من السبعة حتى للعشرة متاع الليل. نسلموا عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهرية ممتعة وين ما كنتوا, وين ما كنتوا قصدي ربي وين ما كنتوا ماشيين. نقول لكم خليوا الموسيقى علينا سيغمون كيما العادة, برشا موسيقى والبلاي ليست مختارة سبيسيالمون ليكم انتوما. نسلم على ايمن المسعودي سيد المخرج ايمون قارس كوم دابيتود, هذا كيما العادة الكليشيه اللي ما فيهش توا دوبوي 10 سنين وانا نعيط كاكا ايمون كوميم كوميم 10 سنين. نسلم عليك ايمون, عندي برشا ما خدمتش معاك. نسلم عليكم انتوما, هذا محمد قرقني من ورا الميكرو, برشا موسيقى كيما قلت لكم من توا حتى للعشرة. وكيف كيف زاد نتابعوا في المباريات نتاع المنتخب البرتغالي والمنتخب الاسباني, دقائق قليله تبدا المباراه هذيا, المباراه اللي كريستيانو رونالدو كان صرح وقال انه من اهم المباريات اللي باش تكون في تاريخه. يا تورا يا فورا على كل اللي نجم نقولوه ان شاء الله بالتوفيق للمنتخبات الزوز. فما برشا كوره اللي باش تفرجوا فيها, والايمات الجايه ديجا تقول لنا انه فما برشا كوره في الكوب دي موند. نحكيو بيان ايفيدامون سورتو على المباراه اللي استناو فيها الجماهير الكل, مباراه نهار الخميس بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي. مش برشا كوره وبر الور لابش نشيخو فمشي ما ينسيونا شويه في مردود نسور قرطاج. على كل انا نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى, البدايه نتاعنا تكون تسويت مع رود تريبا.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب مباشره باش نسمعوا ثامر حسني في خلونا نشوفكم تاني.

فما أكثر من هاك عمرو دياب تيلا ويسكيد نانسي عجرم يونا لاينة تولايت هذوما الموسيقى اللي باش تلقاو معنا ميتوسويس باش خليكم مع موسيقى مزيانة برشا ذا كيبل أوت أوف ذا دارك هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بونيكوت أنتم تسمعوا في نايت كلوب.

0: Publicité.
1: Allô, ça va ?
2: هاني ريكش جوي بي
1: في أسخنة؟
2: إي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل
1: تيه على الكمبريسور
2: ليه على الكليماتيزور الكل
1: على كل شيء
2: إي موتور سبليت وحتى التليكوموند زاد
1: توا فهمت عليه جوك بيه
2: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل جوك بيه مع ماكسويل
3: ماكسويل for better life.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم حتى للعشرة متاع الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف وان شاء الله تكونوا شيخين وين ما كنتوا. فيكم برشا تاو مروحين من الشط سيسر روحكم دوقا دوقا طريق السلامه. ان شاء الله لكل مستعملي الطريق انا نقول لكم زيدوا في الحس على خاطر برشا موسيقى حلوه تونسكم وين ما كنتوا ماشيين. نتنسيكم زاد في النهار يمكن تعب دي بوت سيمين. اليوم نعرف برشا اللي رجعوا الخدمه شويه بونوك شويه خدمه شويه جوجمه دونك يقول لك العشيه ماذا بيه نتفرهد نعمل غدسه كيك شويه نعمل تبحيره ولا اللي هو اون بليز لكم تحطوا ديوان وتسمعوا برشا موسيقى ديراكتومون. نمشي مع بعضنا جوك بوكس. جوك بوكس في جوك بوكس اليوم اخترتني نرجع بكم الموسيقى جيبسي. بعد شوي باش تسمعوا جوزيمي كارموغنا مش تسمعوا روزاليا في ديمي نومبري مش تسمعوا انديا مارتينيز في لا خيتانا بابلو البوران نوفايا ايسير اي توت سويت جيبسي كينجز في فولاري. هذه الموسيقى متاعنا نقول لكم بونيكوت. احنا رجعنا معكم شوي اخر جوستومون بعد الاخبار خليكم معنا برانشي تسمعوا ساعتنا الثانيه

0: Publicité. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الثامنة، ديوان افام عسلمة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية القادمة في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حسب منشور وجهته الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتنطلق السنة الجامعية القادمة حسب المنشور يوم الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة للمعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس ومعاهد التكوين الهندسي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس وكلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، إلى جانب المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفيد بأن معادلة شهادة الأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج ممكنة دون اختبار بعد 5 سنوات من الممارسة الطبية، وذلك في ردها على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان محمد علي بشأن مقترح تنقيح شروط المعادلة للأطباء التونسيين المتخرجين بالخارج. وأضافت الوزارة بأن الإطار القانوني الحالي يتيح منح المعادلة دون اشتراط تكوين إضافي أو اختبار تقييمي لكل طبيب يثبت ممارسة فعلية لا تقل عن 5 سنوات بعد الحصول على الشهادة في الاختصاص الطبي. ولاية باجة تتصدر منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود اليوم المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من أجمل 8.4 مليون قنطار مجمعة على المستوى الوطني، وفق ما أفادت به الرئيسة المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء. إلى الشأن الدولي، وصول نعش المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي إلى مدينة قم جنوب طهران بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي اليوم بعد موكب ودعي أقيم له في العاصمة الإيرانية بمشاركة حشود غفيرة. ومن المقرر أن يقام غدا جزء من مراسم تشييع المرشد الأعلى الذي قتل خلال الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي. السلطات الأوكرانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الروسي على أوكرانيا اليوم إلى 21 قتيلا. نهاية الموجز الإخباري. فلاش سبور الآن مع قدور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: ديوان فام عسلامة.
4: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
2: تونس،
8: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
8: على 106،
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان فام فلاش سبور.
9: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شوية نحكي على انطلاق مباراة القمة في شبه الجزيرة الإيبيرية بين إسبانيا وبورتغال، لكن قبل هذا نبدأ بالنادي الصفاقسي اللي رسميا أنهى التفاوض مع المدرب السربي ميلون سريدوفيتش ميتشو اللي لن يكون هو المدرب الجديد للنادي الصفاقسي رغم تقدم المفاوضات اللي كانت جدية بين الطرفين. بالنسبة للمدرب كان منتظر يكون اليوم أو غدوة في صفاقس قبل إلغاء السفر رسميا، منتظر أنه يكون اجتماع ليلة أو غدوة من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن المدرب القادم والأسماء المطروحة، من بينهم مدرب الروماني البلجيكي مارسيا رادينكو، كيف عمر سويح وأسماء تونسية أخرى. رسميا نادي ألانيا سبور التركي أعلن اليوم تعاقده مع المهاجم السابق لنادي صفاقسي عمر بن علي لمدة 4 مواسم في صفقة بيع نهائي بلغت 4.2 مليون دينار، معهم نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا بنسبة 12% لمصلحة النادي صفاقسي. الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم عن التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد، المدرب الأول هو الروماني لاورينسيو ريغي كامف، بالنسبة للمساعد الأول باش يكون فيوريل، المدرب المساعد الثاني أمين النفاتي، المعدل بدني الأول سليم لبرق، المعدل بدني الثاني حسين الكسوري، مدرب الحراس مبروك العكرمي. انطلاقة تحضيرات نذكر باش يكون بداية من 12 جويلية، باش يكون ثمة تربص في عين دراهم ثم تربص ثاني يتم الإعلان عليه لاحقا من إدارة الترجي. هيئة الحكماء للنجم الرياضي الساحلي وافقت على تركيب المقترحة للهيئة التسييرية الجديدة لتنطلق في عملها في قادم الساعات. بالنسبة للهيئة تتكون الأسماء التالية: كريم العكروت رئيس الهيئة التسييرية، محمد لديب نائب رئيس، محمد صالح التريتر باش يكون عضو، معاه جلول بن سوسية، مروان تفيفحة، مع الإشارة أنه الهيئة التسييرية باش تقوم بتسيير دواليب النجم الساحلي إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية جديدة. الملعب التونسي نجح اليوم في رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد خلاص مستحقات مدافع السابق الإيفواري أوسمان وترا بقيمة 70,000 دينار. المنجي بحر تراجع رسميا عن قرار الاستقالة من رئاسة نادي رياضي لحمام الأنف. نذكر أنه بحر كان قدم استقالته قبل نهاية الموسم الفارط اللي انتهى بصعود الفريق إلى الرابطة المحترفة الأولى، مع الإشارة أنه الهمهامة يسعى في الفترة القادمة لخلاص ديونه من أجل استخراج رخصة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نختم بزوز ماتشوات في ثمن نهائي مونديال 2026. منذ دقائق انطلق ديربي شبه جزيرة الإبر بين إسبانيا والبرتغال. منتخب إسبانيا بدأ بتشكيلة تالية: في المرمى ديفيد سيمون، في خط الدفاع بيدرو بورو، كوبارسي، إمريك لابورت وماركو كوريا، في خط وسط الميدان بيدري، رودري وداني أولمو، في الأتاك نقاو لامين يامال، بايانا وأويار زبال. بالنسبة للمنتخب البرتغال في حراسة المرمى دييغو كوشتا، في خط الدفاع كانسيلو، روبن دياش، فيغا ومينديش، في خط الوسط جواو نيفيش، معهم فيتينيا وبرونو فرنانديش، في خط الهجوم جواو فيليكس، بيدرو نيتو وكريستيانو رونالدو. بداية من الماضي ساعة متاع الفجر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والمنتخب البلجيكي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب في الأمان، وتحيا فلسطين.
8: ديوان افام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.

مرحبا بكم جديد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف, إن شاء الله قاعدين هكا شيخين ديجا في الكهرباء, عاملين شيخة مع الـ مع الـ مع الموسيقى. فيكم برشا اللي توا نتخيل أنا سايب الكهرباء متاعه وهبط يتفرج على الماتش, على مباراة قوية برشا بين البرتغال وإسبانيا, مباراة رائعة جدا. مساعنا وأيمون قاعدين نتبعوا بصراحة. المنتخب الإسباني قاعد واخذ الغوليف في الماتش, لكن ما نعرفوش على الكرة, هذو عبيد ما تعرفش عليهم وقتاش شكون يمارك شكون يرجع شكون حاسيله. مباراة ممتعة ممتعة جدا جدا. انتو كان نقول لكم اذا كان مكنش قاعدين تتفرجوا سيغمون قاعدين تسمعوا فينا توا, نقول لكم ان شاء الله عاملين بون كيف ديراكتومون. باش نرجع بكم للاغاني القديمة, نرجع بكم للبيلبورد نتاع 2001 في اولديز. اولديز كما قلت لكم مازلنا متواصلين مع البيلبورد نتاع 2001 وديراكتومون نرجع اليوم مع المرتبة 39 وين نلقاو كريد ويذ ارمز وايد اوبن. الموسيقى هذيا اللي انا قلت لكم انه فما اغاني تتولد من لحظة شخصية جدا لكنها توصل للملايين الناس, وهذا بالضبط اللي صار مع ويذ ارمز وايد اوبن فرقة الروك الامريكية كريد. الموسيقى فينالمون تحكي على سنتيمون يمكن يعيشوه كل عاشو كل اب, كل اب ولا كل بو قاعد يستنى توا في بيبي ولا حاجه يعرف السنتيمون هذا ويعرف التساؤلات اللي موجوده في وسط الغنيه, والله لا تحرم حد من الاحساس هذا. بطبيعه الغنيه صدرت عام 2000 ضمن البوم يومن كلاي وكانت اكبر نجاح في مسيره الفرقه, ووصلت الى المركز الاول في الولايات المتحده لتولي من بعد واحده من اشهر غني الروك في بدايه الالفيه. وراء الغنيه قصه حقيقيه, نحكيوا على المغني سكوت ستيب اللي كتبها بعد ما عرف انه باش يولي اب. وقتها عاش ميلانج بين الفرحه والخوف والمسؤوليه, وبدا يتسائل كيفاش باش تكون حياه الطفل متاعي وهل باش نكون الاب اللي يتمناه ولا لا, والتساؤلات هذيك الكل اللي يعيشها اي اب قاعد يستنى في المولود متاعه. لهنا كلمات الغنيه فيها برشا امل وعود, هي رساله من اب لبوه من اب لابنه سامحوني قبل حتى ما يشوفه, يعبر فيه على رغبته في منحه حياه افضل واستقباله زوج يكيدين محلولين, وهي العباره اللي اعطت الغنيه عنوانها. موسيقيا تبدا الغنيه بهدوء مع دي جيتار, من بعد تكبر تدريجيا حتى لين توصل الكورس قوي ومؤثر جدا, وهو الاسلوب اللي يميز كريد وخلى الغنيه تحمل احساس صادق وقوي في نفس الوقت. فازت ويذ ارمز وايد اوبن بجائزه الجرامي اووردز الافضل غنيه روك, وما زالت حتى لليوم تعتبر من اكثر الاغاني تاثيرا عند كل من عاش تجربه الابوه والامومه.

في صيف 2001 قدمت النجمة العالمية جانيت جاكسون واحدة من أكثر أغانيها خفة، نحكيه على Someone to Call My Lover، وهي الغنية اللي تحتفل بالحب والبدايات الجديدة والتفاؤل. الموسيقى صدرت ضمن ألبوم All For You، وجات في فترة كانت جانيت تعيش فيها نجاح كبير برشا، وتأكد مرة أخرى مكانتها كواحدة من أهم نجمات البوب والغنبي. ما يميز الغنية هو الأجواء الفاني متاحة بعد تجارب عاطفية صعيبة. تتحدث جانيت على رغبتها في العثور على شخص يشارك الحياة ويمنحها شعور بالسعادة والاستقرار. المساج مسيت برشا، مهما كانت التجارب السابقة يبقى الأمل في الحب موجود ديما. موسيقيا الغنية تتميز بلحن فريش اللي استوحى جزء من غنية فانتورا هايواي سامحوني لفرقة أمريكا، هو اللي منحها طابع صيفي ممتاز جدا وخليها من أكثر الأغاني شهرة عام 2001. صوتها السوفت بالأسلوب العفوي متاعها نجحت جانيت جاكسون في تقديم غنية كلها إنرجي وكلها هكا بوزيتيف فايبز، تولي من بعد من أبرز أغاني صيف 2001، وما زالت حتى لليوم حاضرة في الشارتس متاع الأغاني الكلاسيك لعشاق البوب والرامبي.

في بداية الألفينات شهدت ولادة نجم بريطاني غير شكل الليغنبي في أوروبا هو غريغ ديفيد، وأول خطوة نحو النجومية كانت بالغناء الشهيرة متاعه فيل ميان. الموسيقى اللي خرجت عام 2000 كأول سينجل من ألبوم Born to Do It وحققت نجاح كبير برشا، وين وصلت للمركز الأول في بريطانيا وقدمت للعالم صوت جديد يعمل في ميلانج بين الليغنبي وبين اليو كي جراج وبإيقاع عصري وخفيف برشا. الموسيقى تحكي على شيء بيحاول أنه يتلاقى مع الحبيبة متاعه ويعمل رانديفو يحب يشوفها، ولكن الأمور ما تمشيش كيما خطط هو. لهنا غريغ ديفيد وكأنه يحكي لصاحبه تفاصيل اللي صار، وهذا اللي خلى الغناء قريبة برشا من الناس، لأنه في الوقت ذاك كان صعيب أنك تقابل حبيبتك، ولا سيرتو اللي عاشوا في التسعينات وفترة الألفينات وأيمن منهم تعرفوا معناها ما كانش سهل أنك راه تقابل حبيبتك ولا اللي هو معناها كان هكا لطف بك ربي عندك شكون يوصل لكم رسائل ما بيناتكم سينو تقعد متشوفاش بالعامين وثلاث سنين. على كل الموسيقى تحكي كما قلت على الحكايه ذي اللي ميزة فيلميان هو اسلوب غريغ ديفيد بالصوت نتاعو بالطبيعه والغناء القريب من الكلام مع ايقاعات نتاع اليو كي جراج اللي كانت وقتها تحقق انتشار كبير في بريطانيا قبل ما توصل للعالم. نجاح الغناء يفتح الابواب امام غريغ ديفيد وخليه واحد من ابرز نجوم الموسيقى البريطانيه في بدايه الالفيه، خاصه انه اثبت انه الفنان البريطاني ينجم ينافس بقوه في عالم الار ان بي اللي كان سيطر عليه الاسماء الامريكيه.

كان فما ثنائي خلى بصمة كبيرة في عالم الغنبي، فهو كيتي اي جوجو بعد النجاح الكبير الغنية بتاعهم All My Life، رجع الأخوين هذوما بغنية رومانتيك كبيرة برشا عنوانها Crazy، الموسيقى اللي خرجت عام 2001 ضمن البوم EX، وقدم جانب هادي برشا وعاطي في من ثنائي اللي كان معروف بالصوت، كانوا معروفين بالأصوات القوية بتاعهم وقدرتهم على نقل الإحساس بكل صدق. الموسيقى تحكي على شخص يحب لدرجة أنه يحس نفسه مجنون من كثرة الوحش والتعلق بطرف الآخر. الغنية تتناول الحب بكل ضعف وقوته، وتأكد أنه المشاعر الحقيقية تخلي الإنسان يتصرف بطريقة ما كانش يتوقعها. موسيقيا الغنية تعتمد على بيانو، تعتمد على آلات وترية خفيفة مع أغموني فوكال مزينة برشا بين كيسي وجوجو هايلي، وهذا الأسلوب اللي يميز الثنائي وخلى عملهم تعيش السنوات. ورغم أنه كريزي ما حققش نفس النجاح الأسطوري All My Life، إلا أنها بقات من الأغاني المحبوبة عند عشاق R&B على خاطرها تحمل نفس الصدق والرومانسية اللي اشتهروا بها الثنائي. كريزي غنية ذكرنا أنه الحب الحقيقي غير الإنسان، وساعات يخليه يتصرف بجنون لكن جنون جميل اسمه العشق.

0: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
1: ヘ
0: ッ
1: ベンガ
2: في المرتبة 35 وفي عام 2001 قلبت ميسي إليوت موازين الهيبوب بغنية مختلفة تماما على كل اللي كان موجود في الوقت ذاك. Get Your Freak On الغنية اللي صدرت كأول سينجل من ألبوم So Addictive, وكانت إعلان واضح إنه ميسي متبعش الموضة هي اللي تصنعها فينالمون. سر تميز الغنية كان في الإنتاج العبقري لتام بلاند اللي ميز اللي عمل ميلانج بين الإيقاعات تاع الهيبوب مع أصوات مستوحاة من الموسيقى الهندية والآسيوية في خطوة كانت جريئة جدا في الوقت ذاك. النتيجة كانت بيت موسيقي غريب برشا جديد لكنه يتكبت في الراس بيان سور. اما ميسي إليوت في خدمة اداء كله ثقة وطاقة وشجعة الناس على التحرر والاستمتاع بالدانس والموسيقى من غير تعقيد ولا حتى تصنع, وهذا بالضبط اللي خلى الغناء تتحول الى نشيد في الحفلات والنوادي حول العالم. الكليب كان ثوري بنفس القدر, زاد باخراج مبتكر برشا لدانس مش تقليديين, ازياء جريئة, واكد مرة اخرى انه ميسي إليوت كانت من اكثر الفنانات ابداعا وتاثيرا في الجيل نتاعها. الغناء فازت بعد جواز واصبحت من اهم الكلاسيك نتاع لي بوب في الالفيه الجديده, ومازال حتى لليوم تعتبر واحده من افضل الاغاني اللي اعادت تعريف شكل وايقاع موسيقى الراب.

0: سلطنة.
1: الطقس والغنيه هذي اللي باش نسموها لعبد الحليم، متعرف تاع شنو هو، متاع ركشة على البحر، توا نسمع البحر كانون يمكن ما يمشي مش في حوت اي حش عويناتكم هكا يقولوا على الحوت فابني، وتبدا الموزيك هذي في البافل كيما نعرفينها من غير ما تقلقوا اللي بجنبكم بطبيعه، ملمومين في العائله ملمومين الاصحاب، تعملوا في ضحكه تكويره بوتيتر هكا في اخر الغروب، قال المصري، ولكن الموزيكا هذيك هو شنو ينجم يكون جوها، ان شاء الله تكونوا تعملوا بها بون كيف سواح. هذه مش تكون تسويت الموزيكا من عند عبد الحليم حافظ، شويه خير تكونوا معكم الاخبار مع بهيره العوجي، وكيف كيف زاد الفلاش سبور مع قدور، واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثالثه من نايت كلوب. We'll be right back.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز تسعة. ديوان اف ام عسلمة. الباحث والمختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة يكشف عن توقعات مناخية ترجح قدوم خريف مبكر وممطر في تونس مع تسجيل تساقطات تفوق المعدلات العادية ونزول منخفضات جوية بداية من شهر سبتمبر القادم. وأوضح بحبة في قراءة لتحديثات النموذج الأوروبي بعيد المدى الصادر اليوم أن المؤشرات تضع تونس وكام الحوض المتوسط تحت تأثير حالات عدم استقرار جوي قوية خلال شهر سبتمبر وأكتوبر القادمين، مشيرا إلى أن هذه التوقعات ثابتة ومستقرة في النماذج العالمية منذ شهرين. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يواصل جلسات الاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط سميرة عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجلية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجلية وبالمخططين المجليين للإقليمين الأول والثاني. السلطات الجهوية بولاية منوبة ترصد اعتمادات مالية تناهز 357 ألف دينار لتنفيذ برامج تدخل يشمل جهر 45 كيلومترا من الأودية ومجاري المياه وقنوات التجفيف، وذلك توقيا من مخاطر التقلبات المناخية وحماية التجمعات السكانية من الفيضانات. إلى الشأن الدولي، رئيس الأمريكي يقول إن واشنطن إما أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي المهمة في تكرار لتهديده بشأن عمل عسكري. ووزارة الطاقة الأمريكية تقول إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي انخفضت ب 6.2 مليون برميل إلى 319.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أفريل 1983. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: مرحبا بكم من جديد في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله تعملوا أبو كيف معنا بالموزيكا. مشينا المرة هذية محلمش مشيوا لزون في اي بي كيما العادة. اختارنا أنه يكون كل نهار اثنين نرجع بكم الناس اللي هي وراء الغنية. ديما جنيرالمون في البرامج متاعنا ولا في الفقرات نحكيوا على الأغاني, نحكيوا على الفنانين, نحكيوا على الشارتس بوتيتر وترتيب الأغاني, ولكن فينا المهم نحكيوش برشا في البرامج الكل اون جينيرال. ما نحكيوش برشا على الشعراء, على الملحنين, على الموزعين, على الناس اللي وراء الغنية ونجاح الغنية. فاخترنا انه النهار الاثنين يكون رونديفو يكون سبيسيال مع الاغاني ومع الشعراء, مع الملحنين, مع الموزعين اللي هما كانوا سبب وراء نجاح الغنية وكانوا سبب وراء نجاح الفنان اللي خرج الغنية هذيا. هذاك علاش اليوم ديريكتومون فوفا مش ترجع بينا الروبريك الجديدة اسمها بيهايند ذا سونغ. هذه الموسيقى ما وراء الموسيقى ولا ما وراء الغنية. ديريكتومون مش تزنا مع فنان ولا سامحوني اليوم مش تزنا مع شاعر مصري. هو دونك كتب تقريبا الاكثر واكبر الفنانين اسمه ايمت باهجت امر. يبقى تتعرف عليه تو سويت في بيهايند ذا سونغ.
1: نايت كلاب صيف معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بيهايند ذا سونغ. بلاي هيتس بيهايند ذا سونغ. ورا كل غنية نجحت فما ناس behind the song خدمة تفضل وفي الخفاء. شاعر كتب كلمات, ملحن صنع لحن, وموزع عطى روح للغنية. وشكون منا ما يعرفش غنية اللي لادي أكتر واحد بيحبك وياه العمرو دياب. حاجة مستخبية أحلى حاجة فيكي ما بلاش المحمد حمائي. أهوى نص يا طبطب ودلع ما تيجي هنا النانسي عجرم. ناري نارين زمان وانا صغير الهشام عباس وغنية منية المصطفى قمر وغيرهم من الهيتات. أغاني بإمضاء فنانين مختلفين كل حد عنده ستيلو لكن يجمعهم نفس ستيلو نفس القلم نفس قلم الشاعر المتميز أيمن باهجت أمر اللي تعامل مع أشهر النجوم وكان وراء أهم نجاحاتهم. أيمن باهجت أمر ولد الكاتب المسرحي الكبير باهجت أمر. بخلاف كتابة الأغاني كانت عنده تجارب كسيناريست وكتب سيناريو فيلم عن دليب الدقي المحمد هنيدي وآسف على الإزعاج لأحمد حلمي وغيرهم من الأعمال. نخليكم تسمعوا البلاي هيتس ونعطيكم رونديفو كالعادة في نايت كلوب. Play hits, all hits, all the time. Bye bye.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان فام فلاش نيوز.
2: موجز العشيرة ديوان فام عسلمة. وزارة النقل تعلن اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة التجاري، وذلك عبر استكمال أعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة ترابسا، مستغلة مجمع النفط بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية. وأدمجت الوزارة ميناء الصخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 2040 لضمان التكامل المينائي، ومن المتوقع المصادقة على نتائج هذا المخطط من قبل جميع الأطراف المتدخلة سنة 2027، وذلك وفق ما ورد في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به النائب بالبرلمان عن دائرة صفاقس الغربية صابر المصمودي. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على رزنامة الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس التي من المقرر إجراؤها يوم الأحد 19 جويلية الجاري، فيما تنطلق الحملة الانتخابية من 7 إلى 17 من الشهر الحالي على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات يوم 22 جويلية. وقرر مجلس الهيئة النظر في مطلب سحب وكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، وصادق على مشروع ميزانية الهيئة بعنوان سنة 2027. جامعة قفصة تطرح 63 مسارا جامعيا وتخصصات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم الاجتماعية أمام الناجحين في البكالوريا، وذلك خلال الأيام العالمية الجهوية للتوجيه المبرمجة يومي 20 و21 جويلية الجاري بفضاء مركبي الشباب بقفصة وتوزر. وكاتب عام الجامعة رضا بلطيفة يوضح في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة أن هذه التظاهرة تمثل فرصة استثنائية للتواصل المباشر بين الطلبة الجدد ونخبة من الأساتذة ومستشاري التوجيه للاطلاع على الأفاق المهنية وعروض التكوين المتاحة بإحدى عشرة مؤسسة جامعية موزعة على الولايتين. إلى الشأن الدولي، النائب بالبرلمان الفنزويلي يفيد بأن عدد وفيات الزلزالين المتتاليين اللذين هزا الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ارتفع إلى 3535 قتيلا. الرئيس الفرنسي يقول أنه وصل إلى سوريا للتأكيد على التزام فرنسا بدعم سوريا موحدة ذات سيادة. نهاية الموجز الإخباري، قدور الآن فلاش سبورج، جمال تحيات بهرة عوجي في أمن الله.
0: ديوان فام،
1: ديوان اف ام،
0: صوتكم
1: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. فيفي ليتي اوترومون. ويكاب وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان، ويكاند على الكيف وسامر فايبس.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بعد شويه نعطيكم نتائج مباريات المونديال بروجرام الليله. قبل هذا نبداو بتونس. نادي صفاقسي رسميا صربي ميلتون سريدوفيتش ميتشو لن يكون هو المدرب الجديد للفريق، رغم انه المفاوضات كانت متقدمه معاه، كان من المفترض يكون اليوم او غدوه في تونس، لكن تم فسخ الاتصالات. ثم اجتماع بين الليله وغدوه من اجل اتخاذ القرار النهائي والاسماء المطروحه في المدربين المتبقين، والروماني البلجيكي ميرسيا رادنيكو، كيف كيف عمر سويح وأسماء أخرى الجديد في ملف المدرب شي تم غلقه في اليومين القادمين. رسميا نادي ألانيا سبور التركي أعلن اليوم تعاقده رسميا مع مهاجم السياسيس عمر بن علي لمدة 4 مواسم، صفقة بيع نهائي بقيمة 4.2 مليون دينار، معهم نسبة من إعادة بيع الملاعب مستقبلا بنسبة 12% للسياسيس. ترجي نادي تونسي على اليوم على التركيبة الكاملة، الإطار الفني الجديد بقيادة الكوتش لورينسيو ريجي كان في المساعد الأول، باش يكون دينو فيوريل، بالنسبة للمساعد الثاني أمين النفاتي، المعد البدني الأول سليم لبرق، المعد البدني الثاني حسين الكسوري، مدرب الحراس مبروك العكرمي. ذكر انطلاق التحذيرات 12 جويلية، باش يكون ثم تربص في عند راهم وتربص ثاني تم الإعلان عليه لاحقا. حازم المستوري تلقى عرض من فريق اف سي نونت الفرنسي حسب مصادر مؤكدة، في انتظار قرار ناديه الروسي مخاتشكلا، هل يكون حازم في الليك آن الفرنسية في انتظار الجديد في الموضوع. اليوم كان انطلاق تحضيرات لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري بقيادة المدرب الفرنسي الجديد، اللي في أولى تصريحات يقول تفرزت في كل مباريات الاتحاد المونستيري الموسم اللي فارت، عندي فكرة على البطولة التونسية وعلى نقائص الفريق، والتصريح موجود في فيديو على الباج فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. هيئة الحكماء للنجم الساحلي وافقت على التركيبة المقترحة للهيئة التسييرية الجديدة لتنطلق في عملها بداية من غدوة. هيئة تتكون من كريم العكروت كرئيس هيئة، محمد لديب نائب رئيس، الأعضاء محمد صالح تريتر، جلول بن سوسية، مروان تفيفيحة. الهيئة هذه تقوم بتسيير دواليب لطوال إلى حين انعقاد جلسة عامة انتخابية جديدة. نحكيه على الباسكتبول. النادي الافريقي اعلن تمديد عقد احد نجوم فريق كرة السلة، نحكيه على محمد حديدين، لمدد اليوم عقده مع الكلوب الى غاية جوان 2027. ذكر حديدين احرز مع الافريقي الموسم الفارط لقب كأس تونس. نختم بزوز مباريات في ثمن نهائي مونديال 2026. منذ لحظات انتهى ديربي شبه جزيرة الإبار بين إسبانيا وبورتغال، ديربي باح بأسراره في الدقيقة 91 من المباراة، البديل ميرينو يسجل هدف ثمين وغالي للاروخا لتمر به لربع نهائي المونديال مقابل خروج منتخب البرتغال، والمباراة الأخيرة للأسطورة كريستيانو رونالدو في تاريخ المونديال. الماضي ساعة متاع الفجر مباراة منتظرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنتخب البلجيكي، مباراة شهدت برشا جدل قبل انطلاقتها بإلغاء الفيفا للورقة الحمراء لباتوغون لعب المنتخب الأمريكي، ثم احتجاج من طرف المنتخب البلجيكي على إلغاء الورقة الحمراء، ولكن الفيفا ترفض احتجاج منتخب بلجيكا. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا d1fm.net. كان معكم قدور، خليكم مع الموسيقى، أصبح على خير ناس كل، وتحية تونس.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.d1fm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب d1fm.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الحديث 10 ديوان افهم عسلمة. المستشفى المحلي بوذرف من ولاية جابس استقبل منذ أمس وإلى حدود مساء اليوم أكثر من 180 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة عشاء خلال حفل زفاف أقيم بعمادة الميدا. والمديرة الجهوية لصحة جابس نرجس العنابي توضح في تصريح لمراسل ديوان الثب بالجهة أن أغلب المصابين تلقوا الإسعافات والعلاجات اللازمة وغادروا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، في حين لا يزال عدد آخر يخضع للفحوصات والمتابعة. التلميذ يسري بن قيس السويسي الحائز على المرتبة الأولى في مناظرة السيزيام عن المدرسة الابتدائية حي المستقبل صفاقس واحد يقول إنه لم يكن يتوقع التفوق على مستوى وطني، مضيفا في تصريح لديوان فام أن العمل لم يكن لمدة سنة فقط وإنما انطلق منذ التحضير، وأنه كان يدرس بمفرده في المقابل كان يجد دعما نفسيا قويا من والديه. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن إعداد القائمة الأولية للضيعات الدولية الفلاحية المعدة للكراء لفائدة الشركات الأهلية، والتي ضم 38 ضيعة موزعة على 10 ولايات و24 معتمدية على مساحة تقارب 17 ألف هكتار، وفق إجابة وجهتها الوزارة إلى النائب البرلمان منال بديدة. إلى الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن تصريحات وزير الخارجية الألماني بشأن مضيق هرمز تمثل تحريفا للواقع، ويجب تحميل ألمانيا المسؤولية عن تواطئها في العدوان العسكري على إيران وتحميلها تكاليف ذلك. اليونيسف تعلن مقتل وإصابة 330 طفلا في السودان خلال النصف الأول من سنة 2026. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: الأول وطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
3: فودكوب.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز ومنتصف الليل ديوان اف ام. عسلمة. نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية لدورة 2026 بلغت 35.66%، حيث تحصل أكثر من 17

0: 1700 مترشح على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، فيما تم توجيه حوالي 5300 تلميذ إلى المدارس العددية النموذجية. وترشح للمناظرة حوالي 62500 تلميذ، حضر منهم 49661 تلميذ لاجتياز الاختبارات وفق ما نشرته وزارة التربية. ولاية باجة تتصدر منذ انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب وإلى حدود يوم أمس المرتبة الأولى وطنيا من حيث كمية الحبوب المجمعة ب 1.8 مليون قنطار، وذلك من أجمل 8.4 مليون قنطار مجمع على المستوى الوطني، وفق ما أفادت به الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضبط رزنامة السنة الجامعية 2026-2027 في إطار تنظيم السير العادي للدراسة بمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي، حسب منشور وجهته الوزارة إلى رؤساء الجامعات ومديري وعمداء مؤسسات التعليم العالي. وتنطلق السنة الجامعية القادمة حسب المنشور يوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026. المجلس الوطني للجهات والأقاليم يواصل جلسات الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030، وخصصت الجلسة لنقاش الوثيقة المتعلقة بالسياسة التنموية المجلية في أجزائها المتعلقة بمقومات السياسة التنموية المجلية وبالمخططين المجليين للإقليمين الأول والثاني. إلى الشأن الدولي، رئاسة الحكومة اللبنانية تؤكد أن رئيس الوزراء وقائد الجيش بحثا تحضيرات تنفيذ اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل من المناطق التجريبية. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: ديوان فهم، تبع الموسيقى.